Mosaïque FM. Mosaïque FM.

جبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM. Mosaïque FM.
1: Would you dance?

0: أول ساعة أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، ومرحبا بكم. هذا رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي الانطلاقه نتاع بكالوريا 2026 الدوره الرئيسيه انطلقت في ظروف طيبه، ان شاء الله انطلقت بخير، ان شاء الله كانت افوردابل المواضيع اللي تم طرحها، ان شاء الله كان ان شاء الله بدايه سلسه. نتمنى انه لقيتوا الظروف الطيبه الكل، ونتصور مختلف المعاهد المؤسسات التربويه قاموا باقصى مجهودهم باش يوصل التلميذ انه يعدي في ظروف خارقه للعاده. ونعرفوا قديش الفتره هذيه والاستعدادات للامتحانات الوطنيه تاخذ جهد كبير من الاطار التربوي، هذيك علاش تحيه خاصه ليهم لاي اطار تربوي. اليوم الصباح ان شاء الله ربي يعينكم وربي يفضلكم، لانكم انتم الباز، انتم اللي تبنيوا في الاجيال، وانتم اللي تساهموا زاده في تكوين الاجيال القادمه. شكرا لكم على كل جهد وكل وقت اللي اعطيتوه للفايده نتاع التلامذه. شكرا لكم على الاستماع لينا، تحيه ليكم من ما تسمعوا فينا. إن شاء الله زينا اليوم زيدا، إن شاء الله بالتوفيق في مختلف المواد مختلف المستويات. إن شاء الله ربي نجحكم، إن شاء الله ربي معاكم. تحية الأولياء زيدا، نسلم عليكم كن تابعوا فينا خارج تونس فترة هذية نجم تكون عندها حتى علاقة بالامتحانات. نصبح عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم على الاستماع لنا. نتمنى أنكم قمتوا في فورما اليوم الصباح. بعد شوية كالعادة موعدنا مع الزابينج مع فاطمة، نصبح عليها برشا، نصبح على رفيق اللي رافقنا في الإخراج. شوي خرزة يكون عنا موعد مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، عنا موعد مع الميتيو، ناخذ فكرة على التوقعات الجوية. هذا الكل أكثر تلت ساعة رفقكم فيها. نبدأ إن شاء الله صباحنا كان بالخير مع بعضنا. نقترح عليكم غنية باش تهزنا توتسيت الحلقة الويد. مرحبا بالناس الكل، هذه أول ساعة تبدأ معكم انت وحتى للستة.
0: أول ساعة

0: بوب مارلي اند ذا ويلرز سان از شاينينغ. صباحكم مبروك وان شاء الله شميسه تطلع علينا اليوم الصباح تكون دافيه اون توكا وما تقلقش برشا. ان شاء الله يا ربي بدايه نهار جديد يجي معاه كان الخير وان شاء الله بدايه موافقه للناس الكل. شكرا لكم على تفاعلكم معنا. كيف فلتوا اي تصريح في مختلف برامج موزايكا فام فاطمه يوميا موجوده توفر لكم المعلومات والتصريحات اللي فلتوهم في زابينغ.
1: زابينغ يا ربي أسترنا بالحق سي خليل, يا ربي أسترنا وألطف بينا.
2: التجرد ما ضمير
1: يعني مشكلة مع أي مراوكي أنت ما عندكش ضمير جيب لي أنت النازة هنا ما تنجمش في بيكم تشني فليه 5 هكتارات مياه الصرف الصحي عليه
3: كثرة الأقاويل وكل واحد من شيرته ولا خبير ويفسر ويحلل ويسبق حتى التحاليل النهائية اللي صدرته. واحد يقول ما يكون كان الدلاع, الاخر يقول فما الفيجل, الاخر يقول وكلنا سمعنا وقرينا السيناريوهات.
4: وين تتبيع لك يقول لك هاي برمش يقيدها وماي هذية والعبيد تهز البيد انه تمشي تعبي ولا الكوين من اللي ما نعرفوش في أي ظروف تم حفظ هذه المياه, منين جاية هالمياه هذية
5: وشنو فيها؟
6: الواقع في طبيعة الحال في وضعية الحال التسمم الغذائي اللي ماتوا فيه 2 الله يرحمهم هو معناه الحقيقة ما
3: كانتش سهلة الحكاية الحق بتعرف
6: لا لا لا ما هوش تسمم عادي الحقيقة هو تسمم. أنا الكاريير كاملة توفان كاريير بعمري لا ريت تسمم غذائي من نوع هذا.
7: بالنسبة للمياه تاع الباع المتجولين قلنا أكثر من مرة راهو معنية مسؤولية الدولة ومسؤولية الأجهزة الرقابية بشكل مباشر, مياه غير مراقب راهي مياه معناها تنجم تمثل خطر على صحة السكان. المياه هذه اللي الناس تلتجئ لها نظرا لعدم قدرتها على اقتناء المياه المعلبة, راهو المياه المعلبة تتكلف تقريبا أكثر من 130 دينار شهريا. اليوم المياه هذه تتباع البدون ب20 لتر تقريبا بدينارين, وبالتالي يلقى المواطن خاصة في الأحياء الشعبية وفي المدن الداخلية يلقى رواج كبير برشا أمام معناها انسداد أفق نوعية مياه جيدة بالنسبة إلى مياه الحنفية. هذه مسؤولية الدولة, مسؤولية الهياكل, مسؤولية وزارة الفلاحة, مسؤولية وزارة الداخلية, وزارة الصحة اللي نورمال مو يكثفوا المراقبة ويمنعوا بيع هذه المياه تحت أي طائلة.
6: صحيح حتى حليل جرثومية ظهرت موجود حاجات ولكن ما هيش هذا اللي فسر لك علاش احنا مشينا الأمور الكيميائية معناها تم مادة سامة في حاجة
3: في الحاجة اللي تكليت في اللي كليوها.
6: هذا هو احنا خلينا العصبة السلطة الجزوز اللحم الني الحليب الرايب يعني كل ما عطرنا عليه في على عين المكان قطعنا العينات وانطلقت الأبحاث الحقيقة بار إليمينيشن بشوية بشوية الوين وصلنا.
8: باه سي مهدي أكيد طلعت على الأخبار المتداولة من ساعات على استقالتك أنت, استقالة سيدي هشام مناعي, كيف العضو هاجر بكر.
9: سي حاجر ما طلعتش
8: ما طلعتش.
6: تم تحديد المادة اللي تثبت في التسمم اللي هي مادة الأنابازين, هي مادة تفرزها عشبة معناها طفيلية, مادة اسمها نيكوتياناغلوسكا وتسمى عند البعض تبغ الأزرق, عملنا شوية ريشيرش عند البعض الآخر تسمى مصاصة, بالفرنسية تسمى فوتابا, وفي الجزائر الشقيقة تسمى عكاز موسى.
1: لا حول ولا قوة الا بالله, والله واحد راني نقرا في الخبر وكان وكان ما قريتوش في موزايك راني كذبت.
9: شكون اللي خرجوا ما نعرفش, مي راهو اشاع, انا ما استقلتش, انا نائب رئيس ورئيس فرق قدم للنادي الافريقي.
6: مادة العصبان الحقيقة هي اللي فيها النسبة الكبيرة متاع هالمادة هذه السامة في بكمية قليلة المرق والكشي اللي تخل مع كونتاكت
3: مع العصبان.
6: دونك المادة الرئيسية اللي تثبت في التسمم هي العصبان.
10: لا ويزرع في مادة اللي هي معناها الأكثر استهلاكاً اللي هي طماطم, معناها مادة يستهلكوها التوانسة بشكل يومي تقريباً. هذا إنسان يعني منزوع الضمير, منزوع الأخلاق.
1: يا سي صبري هزيت ولدك أحمل أنت ماك هزيته على حساب الدولة خطر طائرة خاصة راه على حسب الدولة, ماك هزيته أحمل السبوري نقشوا الخطة احنا نقشوا نقشوا الكواليس.
6: خطيرة من جهتين, خطيرة من جهة العراء والتأثيرات الصحية ولكن خطيرة أيضا أنها للأسف النجم من تتشابه هي ظاهريا مع بعض الخضر الورقي، يعني مرات ما نجموش احنا وحطيناها التصويرة في
3: أي بالحق تشبه ورقة السلقة على السبنيخ
6: معناها يلزم توا احنا وقت اللي صارت الحادثة توا باش نوليه وردوا بالنا، لأنه توا الناس اللي تستعمل الخضر الورقية لابد أن نردوا بالنا، حاجة مشكوك فيها ما نستعملهاش.
1: من داخل بعثة المنتخب أغزر شنو قالوا للمدرب.
2: معهم سترومايي حاضر
1: كذا ولد صبري لموشي وجه وجه رسالة لبوه قالوا أوتي بابا أوتي
5: قالوا أنا عليني لحظة
0: زابينج. هذا كان زابينجنا بالنسبة اليوم، غدو يكون عندكم رونديفو جديد مع زابينج جديد، تصريحات وأخبار جديدة. هذا هو الموعد اليومي اللي اخترنا أنه يكون يرافقكم في أول ساعة باش يخليكم على علم بمختلف التطورات. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، شوية أخر عنا موعد زادة مع الميتيو، ناخذوا فكرة على توقعات الجوية. هذا زياد بقى في بيلي نسمعوه توتسيت في أول ساعة. مرحبا بكم
11: أول ساعة.

يوري بوانا فنتورا بارا سمبرين هاركم مبروك ونهاركم زين. خليني ناخذ فكرة على طقس اليوم. درجة الحرارة شنو حويلها؟ مازالت مرتفعة كما البارح وبداية الأسبوع وإلى ليه ذا الكل نعرفوه توتشيتي بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم الخميس 4 جوان، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، لكن درجة الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة، هذا بالمناطق الساحلية وبين المرتفعات، وبين 32 و 37 درجة بباقية الجهات، لكن في مناطق الجنوب الغربي باش نوصلوا حتى ل 42 درجة مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للبحر فإنه مضطرب خليج جيبس قليل الاضطراب، بباقية السواحل الرياح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة الخميس 5 جوان درجة الحرارة ترجع في ارتفاع طفيف، البحر مضطرب خليج جيبس قليل الاضطراب ببقية السواحل. غدوة باركونتر يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، ويوم السبت زادة باش نسجلوا ارتفاع آخر في درجات الحرارة. ميتيو زينا معكم حتى للستة متاع صباح. مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم فل، نهاركم مبروك، شكرا لكم على استماعكم لنا. مرحبا بكم كنت تابعوا فينا على الابليكاسيون زيدا موزايكا فام بوانيت، كنت تسمعوا فينا زيدا على السيت متاعنا تخدو في فام موزايكا فام بوانيت والابليكاسيون موزايكا فام. شكرا لكم لينكم يومين تبدأوا الصباح على بكري، تحية لكم كنكم تنافي وكل يوم لقيت هذية كنكم لقيت هذية في الثنية اللي خدمكم خاطر تبدأوا على بكري، ولكنكم مروحين زيدا توا إن شاء الله تخلطوا كن بسلمة. هذا شنو نتمنى من كل قلبي اليوم الصباح شوي خير معدم على les événements du jour. خليكم مع Amy Winehouse Valerie tout de suite. أول ساعة مرحبا. أول ساعة.

فاليري هذه ميوان هاوس توصلنا للخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. وقعت لاكتواليتي كيما كل يوم لقيت هذا في ليز ايفينمون دو جور. ليز ايفينمون دو جور ناخذ فكرة على أهم الأخبار كيف فلتوا أي موضوع نحاولوا متكال يوم الصباح نمدوكم بأهم التفاصيل في علاقة بآخر الأخبار. خلينا نرجع بكم على موضوع الكراء المملك. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري كان أعلن البارح عن انطلاق الاشتغال على منصة متاع تسجيل للانتفاع للناس اللي حبوا ينتفعوا بمسكن اجتماعي ضمن الكراء المملك والانتهاء منها آخر سنة 2020. دونك المنصة هذه البلاتفورم هذه باش تمكن من أنها تقوم بضبط القائمات متاع المستفيدين مع فترة تجريبية خلال شهر أكتوبر وفتحة للعموم بداية من أواخر 2026. وكان أكد أنه ضبط القائمات النهائية يكون بعد استيفاء كل الشروط والنظر في الطعون إذا فما وبالتوازي مع تقدم الأشغال وتقديم تفاصيل المشروع للمستفيدين مع إمكانية استفادة من يحالف الحظ في القسط الأول. قال إنه مقاييس المشروع هي الجودة هي احترام المواصفات وهي التسليم في الأجال المحددة وهذا حفاظا على ثقافة المستفيدين وثيقة متاحهم للإقبال على اقتناء المساكن هذية. يقول زادة إنه تدشين هذا القسط خلى ودفع لانطلاق مشاريع أخرى في ولاية منوبة وغيرها. الآن البرنامج يشمل كافة الولايات وانطلاق نوايات كل شهر تقريبا كمعدل فترات انطلاق أشغال المقاسم الأخرى. يقول زادة إنه كل مقاييس الإسناد تم ضبطها عن طريق لجنة فيها كل من وزارة المالية شؤون الاجتماعية وزارة التجهيز والأولوية لفئات معينة باش تكون وقيمة السميك وعدد أفراد العائلة الملف الاجتماعي. وقال أنه هالمشروع يهم طبعا الإجراء زادة هذية من القطاعين العام والخاص دونك هذية فيما يخص الكراء المملك وكيف كيف زادة كيفاش أي شخص يخمم في أنه ينتفع بالكراء المملك كيفاش ينجم يعمل وال بلاتفورم كيفاش ينجم زادة يدخل باش نختمو زادة بخبر يهم النفايات متاعنا ويهم الزيوت الغذائية اللي نستعملوهم. مدير العام للوكالة الوطنية لتصرف النفايات بدر الدين الأسمر تحدث على أنه نسبة الزيوت الغذائية اللي نستعملوها واللي تم تجميعها وتثمينها في تونس وصلت حاليا ل 45%. وقال أنه الوكالة تسعى أنها ترفع في النسبة هذه ل 55% خلال المرحلة المقبلة. وأكد زادة أنه جزء من الزيوت هذه يتم تثمينها ماديا وطاقيا معناها يتم استغلالها مثلا في إنتاج الوقود الحيوي وغيرها من المنتجات. والكمية الأكبر اللي تم تجميعها تجي من المؤسسات والهيكل الكبرى في حين أنه العملية متاع جمع الزيوت المستعملة من المنازل هي تعتبر أكثر تعقيدا لأنه فما كمية محدودة ومتشتة ماهيش موجودة فرد بلاصة. يقول أنه الوكالة نفذت خلال الفترة الماضية تجارب بشراكة مع بلديات جمعيات ومتسكنين زادة لجمع الزيوت الغذائية المستعملة من المنازل وحققت نتائج إيجابية. وأكد التوجه نحو توسيع التجارب هذه تحفيز خاصة المواطنين أنهم ينخرطوا في خلينا نقولوا الانيسياتيف هذه أو المبادرة هذه. وفي الأخر زادة الحديث على أنه حسن التصرف النفايات هذه راهو يساهم في أنه يحد من التلوث البيئي حماية شبكة الصرف الصحي والموارد المائية وخلق زادة اليوم فرص اقتصادية عن طريق دعم المؤسسات الصغرى اللي تنشط في مجال التثمين وإحداث مواطن زادة شغل جديدة. أول ساعة

0: هذا شيف خالد نمو فولي فاي وصلنا للخمسة سبعة واربعين دقيقة. إن شاء الله عجبتكم الموسيقى متاعنا اليوم, إن شاء الله عجبتكم لسيليكسيون. انتو كان حاولوا قد ما نجمو نخليكم تبدأوا صباحكم معنا في فورما في أول ساعة. خلي ناخذ فكرة على شنو يسنى فينا أبارتيغ من ستة متاع الصباح توت سويت في لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام
0: 13 دقيقة من توا الموعد, إن شاء الله يكون معي كيف أحلى أسبوع الكل من 6 حتى للتسعة. البارح كانت سبيسيال باك ونحكينا على أهم كل ما يهم زادة التفاصيل متاع أول أيام الامتحانات الوطنية. اليوم أبغتيغ من 6 كالعادة

وعشرين دقيقة. الموعد يكون مع ماكي في 10 مينوت كرونو. ما تنساوش زادة موعد الربح مع أيمن في ألو كوندكتور. إن شاء الله تكونوا توما الربحين واللي يعرضكم أيمن اليوم الصباح وهكاك تربحوا معنا 200 دينار. وفي صباح تربح عندكم فرصة أنكم تربحوا عن لودو برودوي من إهداء جديدة. كانت تكلمونا على 71113000 فبارتيغ من 6-55 دقيقة. هكاك تخليوا المعطيات نتاعكم كل مهمكم باش تنجموا تدخلوا للقرعة. وإن شاء الله تكونوا من بين الربحين وإن شاء الله تكونوا من بين المزهرين معنا. ساعتنا الثالثة موعدنا يكون مع يد دهميني في مع يد البغومات خزيدها وموعد آخر مع الأكتواليتي والأخبار. ونختم كالعادة بانتباه إيش قال هذا الكل يستنى فينا على امتداد ثلاثة ساعات برشا ربح برشا جديد وبرشا أخبار. تلقاهم في صبحية اليوم من أحلى صباح مع مين جارة والإكيب الكل. ميرسي بوكو فاطمة اللي سمعتوها في الزابينج. ميرسي بوكو زيد الرفيق مخرج الحصة. الموعد إن شاء الله يكون بعد لحظات معاكي في أحلى صباح الكل. وغدا نعطيكم رونديفو جديد إن شاء الله من أول ساعة بالتوفيق زيد اليوم في اليوم الثاني للتلامذة. إن شاء الله بنجاح إن شاء الله زينة للناس الكل. إن شاء الله نهاركم مبروك وما فيكين الخير. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح النور، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح النشاط والحيويه، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق نتمناه لتلامذتنا اللي عديوا البكالوريا في ثاني ايامها. بالنسبه لليوم صبحيه اليوم الخميس 4 جوان 2026، ان شاء الله ربي يعطيكم اتمناه، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، وان شاء الله يا ربي برزق الحلال الطيب نتمناه ان شاء الله باذن الله ليكم ولما تسمعوا فينا على موزايك فام. ان شاء الله صباح النشاط والحيويه اختي ناديه، ان شاء الله في فورما. على الاخر اليوم نشاط اللي قادره فيه في الاولاد، اللهم صلي على النبي، حاجه معناتها ترتقي الى مرحله معش انا نوم حاجه. لا لا ولا لا، فما شكون راقد بيان سور، اولهم انا وفما شكون فايق، اولهم ناديه اكو كنت تسمعوا فيها تبارك الله عليها، اللهم صلي على النبي. وما يخفش عليكم يا جماعه انه اخر ايام البرمجه الشتويه يرجع علينا تعب 10 اشهر معش انا، دونك يحبنا مديده معناتها هكا نتاع راحه وكل متفاهمين، ما نجمو ناخذ كونجي في جويليا الاولاد، ولا نجمو اي ناخذ كونجي في جويليا. اون توكا ان شاء الله باذن الله فيما تبقى من هذه البرمجه الشتويه ما نعملوش الفضح يا ناديه. هذه التوصيات الاولى نحاول نوعدكم بها سادة المستمعين، ونوعدكم ان شاء الله انه ما يغيب فينا حد من هنا اللي نتوفى البرمجه تسمع فيها اياد هذا اللي كنتي، وان شاء الله باذن الله ربي يعطيكم ما تمنوا في صبحيه اليوم، وان شاء الله موافقين وطريق السلامه ليكم الكل بهذه الروح المرحة وبموزيكا جميلة جدا. الصباح اقترح علينا السيد مراد بالأكحل مخرج الحصة، كل الفريق يرحب بكم على امتداد 3 ساعات من توا، ويتمنى لكم تعديوا معنا أحلى صباح.

36 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 4 جوان، طقس بشكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب بخليج جيبس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية المرتفعات وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 42 بمناطق الجنوب الغربي مع ظهور جهيلي محليا عكس غدوة الجمعة 5 جوان. الحرارة في ارتفاع طفيف، تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الممتازة والأخبار الزينة الإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا لباس الحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل، فما بوادر تحسن في الخدمة، حتى الثور خبر به وإلا فرصة صغيرة تنجم تفتح باب أكبر مع الوقت. وعاطفيا يا جوزي، إذا أنت مرتبط لكلام الحلو والتفاهم يجيب نتيجة خير من العنيد. أي سرطان الفرص قدامك باش تسكر موضوع كان مقلقك فترة عديت، تتحسن النفسية. وأخيرا على هالطاقات الأسد، الفترة الجاية تنجم تعلمك حاجة مهمة، للصبر مع الحركة يعطيه نتيجة خير من الاستعجال. والعذراء، حتى كان ما شفتش نتيجة توره وكل مجهود تعمل فيه قاعد يبني في حاجة خير القدام. خلينا نسمع نحن أهم توقعاتكم مع الفلكية كارمن شمس.
3: يلي نهاره منه عاطل أبدا، أخذ طاقات كثير حلوة، الجو اليوم شيء لا بأس به، في ضغط عليكم أكيد، رح تكتر عليكم الأمور، بمعنى رح بتحسوا أنه في شغل زيادة، في شغل إضافي، في شغل أمور تنزعجوا أنه انضافت لألكم غيركم لازم يشتغل فيها. على كل لما بيكون في مسؤولية وصرتوا أمام موقع مسؤولية، ضروري ينشغل كل شيء مثل ما مطلوب.
2: نتعدي ونحن للميزان، الفرج أقرب من اللي تتصوره، والباب اللي تحسبه مسكر يمكن يكون يسنى فيك باش تدق عليها كمرة أخرى بكل ثقة. إلى عقرب، الفترة هذه تعطيك إحساس أقوى بالوضوح، حاجات كانت غامضة شوية تبدأ تكشف، وتنجم زادة تلقى روحك تعرف أكثر شنو تحب وشنو ما عادش يناسبك. القوس، عندك قدرة باهية على التركيز وتحقيق زادة تقدم خطوة بخطوة. الجدي، خلي قراراتك مدروسة أما ما تخليش الخوف يعطلك على فرص بيه. كيف زاد عنا برج الدلو، فما لقاء وإلا اتصال يفتح باب جديد وإلا زاد فكرة جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، ما تستهلكش طاقاتك في التفكير الزايد في كل التفاصيل.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، صباح نشاط والحيويه وصباح نجاح ان شاء الله في ثاني ايام امتحانات البكالوريا. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا شويه اخر. ان شاء الله تربحوا ان لودو برودوي جديده من اهداء جديده في

0: صباح تربح تطلبوا توا 71 113 ألف رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي 28 13 88 27 11 86 67 ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.

0: gossip.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة وليت نشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليتها اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: بالضبط. احنا في تونس الجيل نتاعنا نعرفوش نقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله يا لالا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتيت اشمعش شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف، مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: يدير اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولوا شنو مراه

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013
2: 71-113-013
0: سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم الخميس 4 جوان إلى غاية الثلاثاء 9 جوان باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026. والوزارة تبين أن التلاميذ المعنيين يمكنهم النفاذ إلى معطياتهم عبر الموقع الإلكتروني edunet.tn للإطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الخاصة بهم، لافتة إلى أن المعطيات المنشورة تشمل المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. في هذا السياق وزارة التربية تدعو كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات، مؤكدة أنه في صورة تسجيل خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض عبر الموقع الإلكتروني وإيداعه لدى إدارة المعهد بالنسبة لتلاميذ المعاهد العمومية والخاصة على أن يكون آخر أجل لتقديم الاعتراضات يوم 9 جوان. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يعطي إشارة انطلاق ينجز 162 مسكنا اجتماعيا بمنطقة المرنقية من ولاية منوبة من قبل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت، وذلك ضمن آلية الكراء المملك. ووزير التجهيز والإسكان يؤكد في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن مقاييس إسناد المساكن تأخذ بعين الاعتبار عديد الشروط، منها الحد الأدنى للأجور وعدد الأفراد بالعائلة، قائلا إن هذا المشروع يمثل النواة الأولى لبرنامج يهدف إلى إنجاز 5000 مسكن لفائدة الأجراء، مرجحا استكمال إنجازه أواخر العام المقبل.
4: هي النواة الأولى معناتها يتم الانطلاق فيها لإنجاز 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك، اللي هو يعني برنامج وآلية جديدة تم إقرارها من طرف سيادة الرئيس الجمهورية، وكلف بها الشركات الوطنية اللي هي سنيت وسبرولز باش تقوم بإنجاز عدد من المساكن. الخطة نذكر بها اللي فيها 5000 مسكن اجتماعي لفايدة الأجراء، وإحنا حطينا في الخطة متاعنا بداية من 2026 مش نطلقوا في أكثر من 1000، واليوم هي النواة الأولى الانطلاق الفعلي للأشغال بعد ما تم تعيين مقاولات معناتها تم تعيينهم لإنشاء إقامة أولى فيها 80 مسكن وإقامة ثانية فيها 82 مسكن. الأجال متاع التنفيذ اليوم احنا نقولوا أنه الخطة متاعنا هو في سنة 2027، في أواخر سنة 2027 باش يكون إنهاء الأشغال هذية وتسليم الشقق هذوما كبداية لفايدة المستفيدين متاعهم اللي مش يقع اختيارها مع طريق منصة، وإن شاء الله تنتهي كما وعدنا في آخر سنة 2026.
3: نجاح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بإصفاقس في إنجاز أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك، في خطوة تعزز استخدام التقنيات الحديثة في علاج أمراض القلب بتونس. ووزارة الصحة توضح أن هذا الجيل الجديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يزرع دون الحاجة إلى أسلاك داخلية، مما يحد من المضاعفات المرتبطة بها، كما يتميز بعمر افتراضي قد يصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه أو استبداله عند انتهاء فترة عمله. عالميا، الخارجية الأمريكية تعلن التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، مع التزام الطرفين بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة للتوصل إلى اتفاق شامل. واتفاق وقف إطلاق النار المعلن من الجانب الأمريكي يتضمن إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، بالإضافة إلى تفكيك المقاومة المسلحة ومنع عودتها. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح، أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح مع أمين جانا. أحلى صباح.

0: 7:13 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله أصبحكم مبروك سعيد، إن شاء الله أصبح نشاط والحيوية بالابتسامة والروح الخفيفة، مدام يحضر معنا زوز من أضمر مفهوم
1: نجوم الكوميديا.
0: نجوم الكوميديا. صباح النور.
1: صباح النور، يوم سعيد وتحية المستمعين الكل، وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: آمين يا ربي. نجمة الكوميديا الأولى
2: في الأوف.
0: في الأوف نادية صباح النور.
2: نهارك سيدنا أمين، نهاركم مبروك إن شاء الله الناس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق للتلامذة زادة اليوم في ثاني أيام امتحانات البكالوريا. خلينا نحكيه على الإضراب في قطاع البنوك والتأمين اللي من المتوقع أنه بش يكون لمدة 3 أيام. هذا زادة جيل المطالبة بعودة المفاوضات وبعض زادة الأسباب الأخرى تنرجع نحكي فيها مع ضيفنا الجمع العام البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. كانت أعلنت عن جملة من التحركات الاحتجاجية المرتقبة، وهذا زادة يجي ردا على ما اعتبرته قطعا للمفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجمعة التونسية للتأمين. زادة الجامعة تقول أنه قرار إيقاف المفاوضات تعتبر خرق للقانون وللاتفاقيات المشتركة القطاعية. هذه زادة باش نرجعوا تو بعد مع ضيفنا على التحركات اللي تجي زادة على عدم إقرار حتى زيادات في الأجور لسنة 2025، وكنا حكينا عليهم عم ناول لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية. مشكور ضيفنا حضر معنا اليوم الصباح الكاتب العام المساعد لجامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سي سمير دابوسي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور اخواني، صباح الخير للفريق العام معكم، وخاصه بذاك السي اخونا ورفيقنا الايد الدهماني على التحولات الفقره نتاعو. صباح الخير هيك اللي تستمل مع تاع الموضوع ايضا سواء في تناول الشان العام الوطني او الدولي. شكرا لك على الاستضافه هذه.
2: شكرا لك، مرحبا بك.
0: كنت باش نسال بطل بكم صبحش عليا
2: ليه وامين امين معنا
3: سي سمير على منظمه الحقوق المدني.
0: أنا لا
1: التهمة اللي جبتها له أصلا
0: أنا ما جينا لاني مناضل لاني مناضل لاني حقوق لاني جينا الأخرى الثالثة لاني مدني ما عندي حتى واحدة من الأمة ثلاثة.
2: سمير ذي مش إيد ذي أمين راه ذي مولا البتين.
0: صباح الخير
2: مرحبا بك سي سمير، شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. خلي نرجع نحكيه على الإضراب ب3 أيام في قطاع البنوك والتأمين، ونرجع زيدا نحكيه على المطالبة اليوم بعودة المفاوضات، ونحكيه حتى على الزيادة في الأجور اللي من المفروض يظلي كانت تكون عام 2025.
3: واضح هو كذلك. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. بالنسبة للتحركات الموظفية، أولا خلينا نحدوا حاجة، هو مش البنكاجية وحدهم في المعركة هذه، هي تهم البنكاجية وتهم موظفي شركات التأمين والقطاع المالي بصفة عامة. يعني خاطر نحن راه مسار التفاوض نتاعنا يكون على مسارين، مسار يهم معناتها مع الشريك الاجتماعي يعني السي بي اف المسار البنكي والمالي، ومفاوضات هم مفاوضات موظفية مع شركة التأمين عن طريق الشريك الاجتماعي في توزا جامعة شركة التأمين. بالتالي التفاوض على مصاري مش البنكاجية برك باش تخرج مع العملية أكثر. بالنسبة للمشكلة نتاعنا الحالية للشركة الموظفين القطاع المالي بصفة عامة، هي يمكن تحت وضع تحت عنوان كبير هو التنكر والتنصل من المفاوضات الاجتماعية وضرب الحوار الاجتماعي عرض الحائط. بالنسبة لنا احنا خلينا نذكره بالنسبة للقطاع نتاعنا راه سمى معناتها مفاوضات اجتماعية كل ثلاثية كل 3 سنوات. احنا للآخر مفاوضات كان 22-23-24 ومن المفروض آخر قسط لزيادة كان في 125. بالنسبة نحب نذكر بحاجة، احنا راو منذ صعودنا في المكتب الجامعي الجديد في 24 بعثنا أول مراسلة في جامعة في 24 للشركاء الاجتماعيين للجلوس أولا كجلسة بروتوكولية، غير أنه إلى حد هذه الساعة صور أنت شركاء اجتماعيين تسليم ما يعرفوش بعض كيفاش تحب المؤسسات تمشي. هذه حاجة. ثالث حاجة تم في المسار، خلينا نبدأ بالمسار التفاوضي في قطاع التأمين. روبينا في المسار التفاوضي في قطاع التأمين وعملنا عديد جلسات، آخر جلسة فرقت من بنات الحلو وشربنا المشروبات على أساس الجلسة القادمة بش يكون معها الأمضاء. شو اتفقنا سي أو الأغرب والأدى والأمر، غير أنه السيد رئيس مجلس الافتزاء قال سامحوني نعتذرني عندي ماشي الحج عندنا ولا ذا وقتها في 25 دوب نازم الحج تنصح. قلنا له الله يبارك برا أخويا دعينا دعاية خير وربي حرك أسبابها وسألة ترجعنا ما بحزة ميمون، إلا أنه كما تصوى تعرفك المثال متاع قبلك يقول لك حج الزمزم يجي البلاد تحزم من اللي رجع السيد تليفونه مسكر. هذا فيما يخص قطعة تانية.
1: عمل الاستخارة
0: لعلى تيب بطل جملة.
3: يوم كل الاستخارة ما الاستخارة تكون بغيرة ولا ربك يعطيك الاستخارة تكون إيجابية في صالح العام ما تكون سمعتها في المضرة. بالنسبة في المسار التفاوضي في جامعة البنوك مع الشريك الاجتماعي اللي هو SCB في البنك المالي لهنا تم نحب نأكد الحاجة أنه وعدنا مشكلة أساسية في الشخص الممثل المجلس هذي. نحب نبين حاجة أنه تم المديرين العامية هو البنس البنكي مش كنت كون تكون المديرين العامين نتاع البنوك. بالنسبة للمديرين العامين نتاع البنوك عندنا أصدقاء عديدين مع اليوم ولا البنك في الأخر بالديريات هذو ما نكلموهم إيجا خانت شعملنا في المفاوضات بسيطان في المفاوضات واحد كل أحنا في الوحلة نكلموا فيه سيد الرئيس هذي لكن ديما يمثل فينا حتى ونقض حتى ونقض يعني المشكلة بنحب نختزلها في شخص السيد رئيس مصر البنكي اللي هو متنصل ومتنكر معتها للمفاوضات الاجتماعية وضرب بها عرض الحق راوك نقول المفاوضات الاجتماعية رأي مثلا تم الحوار الاجتماعي مثلا تم هي من مقاومات الدولة الاجتماعية بالتالي
1: أنا سمحني سي سمير هل إنه يستقيم موضوع الشخص أنا في إنه ثم شخص واحد كي بلوك خاطر كما قلت أنت المجلس يتكون من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية اللي معناتها هما زاد أصحاب قرار ما ينجمش بيسور سهل إنه نرميه على شخص واحد ولكن فما هيكل اللي هو نتصور مجلس إدارة ولا معناتها هيكل متاع قرار هذا علاش؟
3: اي انا اكدت مانيش ما انا وقصتها عقز المعطب شخصنتها في شخص احنا ما حبوش مشاكل شخصيه تبقى اتاكد انه المثل نتاع تعطيه المفاوضات كانت من جانب الشخص هذا لانه اتصلنا بالمدير العامين نتاعنا في البنوك نتاعنا قلنا ان احنا ما عندناش كان نعطيك في يقدروا الادوا الامر انه الزياده تاع 2025 مرصوده ودي تعرف المسائل الماليه البنوك ما يشتغل مع مؤسسات كبيره يزيدوا ادات البروفيزيوني توسكي اونجاجمون مرصودة زيادة 25 مرصودة تبقى بالنسبة لنا مع السيد هذا تلك ونعطيك أكثر من هذا بعثنا مراسلة ديليجي متاعه على أساس راهو بنجمه في أنكور دي مفاوضات بعثنا مراسلة بالميل الكورة ونجمه في المسألة ريال وفي المعطيات في الشيفر وبش ندخل في المفاوضات
0: أنا قاعد عندي إشكال واحدك هاو فقط نحب نوضحه للسادة المستمعين من صغال وجودك معنا طول الأضراب ثلاثة أيام اللي هما ثلاثة أيام أنا هما مقر
3: لفترة
0: 24-25
3: يشمل شنو لحظة
0: برك باش نحاول تفسر لنا بإيجاز بالله باش نعطيه معلومة واضحة يشمل شنية بالضبط
3: هذا يشمل كل عمليات البنكية كل عمليات البنكية كل عملية كل ما هو معناتها داخل في ليزوبراسيون بانكير باش للموظفين باش يقع معناتها الاضراب فيه اضراب
0: معناتها كيف نمشي البنك انا اي اوبيراسيون باش نمشي البنك نعملها ما نجمش
3: ما تنجمش تعملها لا سحب ولا ايداع ولا
0: باه وكيف باش نجبد بالكارتة نجم
3: بالكارتة اون برانسيب
0: لا مش اون برانسيب لا مش اون برانسيب اي لا
3: باهي احنا من راينا ومبدئيا كما في الحالات التعزيه في المستشفيات ما لازمش نخلي المواطن تاعنا في حاله معناتها في
2: دونك ما
0: ينجم يجبد من الداب اما باش تعملوا اليمونتاسيون لحظه برك بالله باش تعملوا اليمونتاسيون تاع الداب ولا
3: هذيك تبقى مازالت محل نقاش
0: باهي معناتها مازال مش واضح حتى التو
3: مازالت محل نقاش
0: نجم نخلص اون ليني بالكارت نتاعي هذاك نورمال مونيتيك
3: معناتها نخلوا الحد الادنى
0: انا ما نسال فيك باش نفهم باهي نجم نخلصوا بالكارت اون ليني مثلا مشي شي حاجه اون ليني تنجم هذا مربوطه بالمونيتيك مش بكم انتم
3: مربوطه بالشركه المونيتيك وهي بشركه نقديه التوصل مش
0: بالباهي الكارت نتاعي تبلوكيت ولا جرات لي حاجه باش مش نقول لكم عليها معناتها من النجم تنجم تاكتيفيه ولا تكون مضربين
3: هو حتى في الحالات العاديه تبلوك الكارت مش مربوط بالماك مربوط بشركه تقنيه تونس تتصل بها هي تتصل بالفرع نتاعك والفرع يتصل بشركه تقنيه تونس
0: اي الفرع نتاعك يتصل به باش يتصل هو ولا مضرب
3: لا الاتصال باش يكون في حاله اضراب للاسف
0: معناتها تبلوكيت لي يقعد هكاك ثلاث ايام باه
3: وقت
0: في ليزاسيورونس شنو الاشكال يعني مثلا انا عملت سينيستر باش نمشي نهز نصب في الاسيورونس الواحده نتاعي يقول لي لا احنا في اضراب
3: لا بس بعد يكون في حاله اضراب باش يكون بالعمليه نتاعو
0: واضح
1: بربي سي سمير جوست في الوضعيه هذه نتاع ليزاسيورونس هل اني الاجال مثلا تتحسب ايامات الاضراب تتحسب على الاجال نتاع الشخص اللي باش يعمل ديكلاراسيون ولا لا
3: لا اون برينسيب تحسبش لانه عنده عذر، هو عذره اللي هو عذر قانوني
2: واضح. شكرا لك سمير، يعطيك صحه، شكرا لك على توضيحات هذه الكل. منزلنا ان شاء الله في انتظار انه يتم التفاعل زاده مع المطالب نتاعكم، ان شاء الله ما نوصلوش حتى للاضراب باش ما تعطلش المصالح نتاع المواطنين، مصالحكم زاده. مشكور سي سمير دبوسي ضيفنا الكاتب العام المساعد لجامعه البنوك والمؤسسات الماليه وشركه التامين، ان شاء الله هالكزين. احلى صباح.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
6: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
7: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد ريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
6: ميتيو
0: مباشرة مع قوات الرصد الجوي خونا سليم، شان نهارك اسعد الايام، صباح نور.
8: صباح خير امين وصباح خير كيف مجمعين ذات مزيك،
0: شان نهارك مبروك سعيد. من اليوم ان شاء الله باش نلاحظوا انخفاض درجة الحرارة باذن الله ان شاء الله.
8: صحيح انخفاض في درجة الحرارة نتيجة الرياح اللي من قطاع الشرقي باش تلطف الاجواء، تساهم في انخفاض درجة الحرارة، باش تكون قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بالجنوب وتثير محلين الرمال والأتربة، والبحر باش يكون مضطرب، بينما الحرارة كما قلنا في ارتفاع في انخفاض وين تتراوح بين 26 و 31 درجة بمناطق ساحلية ومرتفعات، وبين 32 و 37 درجة بقية الجهات، وتصل 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لأوائل شهر جوان. بالنسبة للغدوة طقس مغيم جزئيا كما اليوم، أما الغدوة تظهر خلايا العادية العشية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية الوسط، والرياح تتواصل من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا بالجنوب وين تثير محلي الرمال والأتربة، بينما الحرارة غدوة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 35 و 40 درجة بقية الجهات، وتصل حتى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور شيلي. غدوة إن شاء الله في توصل العاصمة سجلوا 32 درجة كحرارة قصوى، وهي تقع في المعدلات العادية لأول
0: شكرا لك. كمان
6: ميتيو
7: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد ريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح الخير مكي.
2: صباح الفل من ياسمين. امين لك وللساده المستمعين.
1: هذا يبدا يتلكون من ياسمين. شوفوا اليوم كيف مش يعدي النهار. ان شاء الله راك اسعد الايام يا مكي.
2: ان شاء الله نهارك مبروك اجمعين يا اخوي.
1: اليوم باش تبدا لنا بارتفاع القيمه التسويقيه للبطوله التونسيه.
2: بالضبط موقع ترانسفير ماركت المعروف بتحديد القيمة التسويقية للاعبين عمل النهارين اللي فاتوا آخر تحيين للقيمة التسويقية. خلينا نبدأ بالبطولة التونسية في الموسم اللي مازال كيوفي. فما ارتفاع بنسبة 5% في القيمة التسويقية الجملية للبطولة التونسية، كانت 90.6 مليون يورو في التحيين اللي فات في ديسمبر، ولات 95.4 مليون يورو.
1: معناتها فما ملاعبية سومهم طلع.
2: فهم لعبية زادة سومهم طاح. دونك في المجمل ارتفاع 5%. بالنسبة لترتيب الأندية من حيث القيمة التسويقية، نقاو الترجي الرياضي التونسي في المرتبة الأولى 19.08 مليون يورو، يعني نحكيه على 64.47 مليار توانسة. النادي الإفريقي في المرتبة الثانية 12 مليون يورو فاصل 68، يعني 42.85 مليار. سيسيس في المرتبة الثالثة 7.80 مليون يورو، يعني 26 مليار فاصل 36. الملعب التونسي في المرتبة الرابعة 7.35 مليون يورو 24.84. نجم الساحلي في المرتبة الخامسة 6.33 مليون يورو، يعني نحكيه على 21.39 مليار. بقية المراتب الأندية تولي قريبة لبعضها، الاتحاد المنصير قريب للنجم الساحلي 6.30 مليون يورو، جرجيس 4.83 مليون يورو، سيابي 4.53 مليون يورو، المرسى 3.95، المتلوي 3.95، بنغردين 3.70، سليمان 3.40. جيسو من أكثر الأندية 19% مقارنة بآخر تحيين ارتفعت القيمة التسويقية ولات 3.33. باجا 3.28 مليون يورو، مستقبل جيبس 2.65، وشبيبة القيروان 2.40 مليون يورو. هذا الترتيب بالنسبة للأندية.
1: تقريبا بالأخرين والأولاني فما تقريبا 8 مرات
2: تقريبا
1: مع القيمة التسويقية 8 مرات بين الاخرين والاولاني. راو في فوارق ببطولات اوروبية اكثر من هكا برشا. ما تصنع تلقى بين الاخر والاخر توصل 40 50 مرة اكثر القيمة التسويقية. وهذا بطبيعة ما زاد ما صارتش التريف نتاع الصيف، دونك نجم يرتفع كما نجم ينخفض راو زاد القيمة التسويقية.
2: بعد كوب دي موند بوتيتر يعاودوا يعملوا يعني اعادة تقييم.
1: مادام حكيت على الكوب دي موند، منتخبات المشاركة في المونديال،
2: خلينا قبل المنتخبات خلينا نحكي على الملاعبية، لأنه يعني قلنا فما ملاعبية طلعت القيمة التسويقية نتاعهم ملاعبية هبطت.
1: مش تسميهم نجم 40 ملاعب.
2: لا لا لا، مانيش نسميو 40 ملاعب، باش نسميو على الأقل توب 10. بالنسبة لل
1: ديس عليه سانك عليه ديس اللي يعني بيه
2: به تنمشيو في التوب سانك. يان ساسي هو الأولاني 1.40 مليون يورو،
1: خرج
2: ديجا كان 1.7
1: وخرج ليبر بلا ولا خرج
2: ليبر يعني عقده فيه مع الترجي الرياضي التونسي. توغاي هو الثاني 1.30 مليون يورو، ما لا ارتفعت لا تراجعت. في راس شوات أبرز المستفيدين
1: ثالث البلايلي عاد كمل بالرد توجيت توب سانك وشيت الخامس طول
2: الكلاسمون او في السيتي يتبدل
1: اللي قدامي الرفير خمسة الاولانيين ينساس توغاي بليلي ومن بعد شهاب جبالي هذوما الاربعه
2: كيف
1: هذوما الاربعه من الترجي ديجا
2: لا 1.20 ريت كل اللي باش يجيو في المرتبه الثالثه
1: ومعهم في راس شوات ومعهم
2: المرتبة الثالثة في راس شوات. كان علاش قلت لك بديت في راس شوات؟ لانه كان 850,000 ولا 1.2 مليون يورو. يوسف البليلي كان 1.5 ولا 1.2. أقبلو كان 1 مليون يورو ولا 1.2. وشهاب جبالي كان 1.3 ولا 1.2. هذوما التوب 5 في البطولة التونسية.
1: ما تجاوز 1 2 3 4 5 6 7 في هذول في العشرة في الخمسة سبعة من
2: التوب 10.
1: لا قدامي ستة منهم كان في راس شوات، البقية كل ملاعبي الترجي
2: فيهم اي في راس في الخمسه الاولى فما كان في راس شوات، ومن بعد في العشره الاولى فما ثلاثه من نادي الافريقي واللي يخلطوا ايت مالك والخضراوي اللي ولاو قيمتهم التسويقيه 900,000 اورو. في حراس المرمى ابرز مستفيد مهيب الشامخ كان 450,000 اورو ولا 800,000 أورو، وهو نفسه هو نفس القيمة التسويقية هو وأيمن دحمان الزوز كأغلى زوز حراس مرمى في البطولة التونسية. قبل ما نتعدوا المنتخبات أمين، لازم ساعات نعملوا المقارنة، نحط رواحنا مقارنة ببقية البطولات الإفريقية. فلان البطولة المصرية ارتفعت القيمة التسويقية متاحة بدرجة كبيرة، هي لولانية 183 مليون أورو القيمة التسويقية في البطولة المصرية، بعد جي جنوب أفريقيا 155، بعد جي المغرب 146، والجزائر 98،
1: وإحنا
2: احنا 96 95.4.
1: في وقتنا الاوقات كانت بطوله تونسيه من اكثر بطولات القيمه،
2: انا خرجنا حتى من التوب تروا، خرجنا من
1: به. مشينا نطلع المنتخبات في المونديال،
2: نعم نطلع المنتخبات في المونديال ونلقاو فرنسا في المرتبه الاولى. توا نحكيو على
1: بالله العظيم، البارح عملت طلع فيديو قلبي وجعني، طاش فيها فاش كون باش يحب يلعب الساعه ديجا يا معلم، من قدام نلقى راهو ديمبيلي دوي مبابي، شكون اخر بلايص اوليزي
2: تتعب جوست عنده مشكله في الوسط،
1: يلعب بينهم هذوما، عنده رابيو في الوسط بارامون باش يلعبوا،
2: ما عندوش برشا شوا وكهو في الوسط كيما لاتاك والديفونس.
1: قلت لي يا معلم شكون يلعب شكون ما يلعبش، كوناتي
2: عنده ساليبا ضربه نتاعو
1: كوناتي جديد نتاعنا شو اسمه، قال لك بارامون موسي صح مع الريال،
2: كل واحد توا
1: صح مع الريال ولا
2: التصحاح بصفة رسمية، لأنه مثلا كوناتي مرتبط بفلورنتينو بيريز والانتخابات،
1: دان فريس في بيري زادة دوما
2: دنزل
1: قاعدين قوي لكم في الديفانس
2: وش اسمه والمترشح الآخر في الريال قال راني باش نجيب هالاند ديك نفوز بالانتخابات
1: بالله، ومش يلعب هالاند في بيري وين باش تحطوا هالاند فسر
2: بالك باش يخرجك الوليد مبابي،
1: ليه ما نصورش
2: انتوكا. خلينا في المنتخبات مادام حكينا عن المنتخبات والقيمة التسويقية، فرنسا اللي كنت تحكي على الاتاك نتاعها مين وديفونس نتاعها هي الاعلى قيمه تسويقيه 1.56، انجلترا ثانيه 1.37، نحكيو على المليار لهنا مليار يورو، واسبانيا ثالثه 1.22. بالنسبه لمجموعه المنتخب الوطني التونسي في المونديال، نقاو هولندا هي الاولى 814 مليون يورو قيمه تسويقيه للمنتخب نتاعها بالضبط، بعد السويد 402 مليون يورو، بعد اليابان 279، بعد وبعد يجي المنتخب الوطني التونسي
1: قديش
2: تعطيني انت؟
1: يعطيني انت
2: 69.65 مليون يورو،
1: معناتها احنا شطر نتاع من باشطر جابون،
2: من باشطر جابون
1: تقريبا ربع جابون
2: تقريبا،
1: وثمن اقوى واحده في البول
2: زيد باش نقدروا نحسبوا هكاك
1: عمليه بقلوبنا نحن راه ما يهمناش، نحن راه ما هم 11 واحنا 11
2: هذا هو المطلوب. نحن اغلى ملاعب عندنا حنبع المجبري
1: 65.6 مليون،
2: لا عاد
1: 45 مليون يورو،
2: 15 مليون يورو حنبع المجبري، بعد جيت طالبي 8 مليون يورو، بعد نقاو سخيري اسماعيل الغربي وسباسيان تونيكتي 5 مليون يورو 5 مليون يورو، واللي يميز ملاعبية المنتخب فما ملاعبي تبدت يعني بصفة باهية برشا قيمة تسويقية نتاعو، لا ادم عروس، ادم عروس كان قيمته التسويقية مع قاسم باشا 1 مليون يورو، ارتفعت ولات 4 مليون يورو. يعني كي نشوفوا ملاعبي في سنين التالي معار من الملعب التونسي لوادي الليل ومن بعد المسيره نتاعو ومن بعد كيفاش، ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله يزيد يقدم.
1: امين. به على ذكر المونديال والمجموعه نتاعنا، البارح هولندا منافسنا في المجموعه كان لعب مباراه وديه في بلاده على ارضيه ميدانه قدام منتخب الجزائري وحدثت المفاجاه.
2: بالضبط البارح هولندا واحد من المنافسين نتاعنا في المونديال خسرت وديا ضد المنتخب الجزائري 1-0، هدف الحاج موسى في الدقيقه 86. المنتخب الهولندي السابع عالميا بدا بتشكيله مثاليه بعد بدل 5 لاعبين مع بدايه الشوط الثاني، وكمل بقيه اللاعبين بما فيهم حارس المرمى، بدل 11 لاعب البارح مدرب المنتخب الهولندي. مقابله كانت فيها سيطره هولندا لكن الفوز للجزائر في الاهداف المتوقع، الانديس اللي اكثر انديس ولاو يخدموا به في الاستاتستيك الاكسبكتد جولز 12.19 منتخب الهولندي البارح، المنتخب الجزائري 0.48، لكن النتيجة أنه الجزائر ربحت. الفرص كما قلت لك أغلبها كانت منتخب الهولندي، تألق الحارس المنتخب الجزائري أحسن نوت لوكا زيدان البارح وعمل 6 تصديات مقابل تصدي واحد الحارس المنتخب الهولندي، وفما زادة توغا اللي عبل ترجي رياضي تونسي شارك في المقابلة هذه دخل مع بداية الشوط الثاني من المقابلة. دونك الجزائر تفوز على هولندا، السويد خسرت ضد النرويج، هذوما والسويد ديجا عندها ماتش آخر اليوم ضد اليونان مع الستة متاع العشاء.
1: واضح جوست بقى للتذكير في المباراة نهار السبت راهي ماضي ساعتين تاع القائلة، مش
2: ما ساعتين تاع القائلة.
1: واضح، يعطيك صحة مكي، بارك الله فيك، نتقابلوا معاك الثمانية في سبور إكسبرس.
0: 10 minutes chrono. أحلى سبير، أحلى سبير كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع السبير.
3: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
4: توب نت very fiber people.
5: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا، وتقدر توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس، وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
6: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
7: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعك بيهاش أقوى مونديال.
8: مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيهاش بنك.
9: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: نحبك فايق يا ديك، باش يخكورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
12: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أقصح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك.
13: عندك أورانج. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد ليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على ليسينا فانتين.
0: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
14: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: حنان صباح نور.
15: صباح الخير.
1: إن شاء الله كسعد الأيام أختي الغالية، وصباح نشاط، صباح الحيوية، إن شاء الله صباح رباح. تحية ليك ولكل مستمعينا في بيجة المزيانة اليوم الصباح.
15: عايشك وليك زيدا، ان شاء الله نهاركم زين.
1: ربي فضلك اختي الغاليه. شربت قهوتك سيبون؟
15: اللي نزلت
1: ايا مالا نشربوها مع بعضنا ان شاء الله وتكون رابحه. نلودو برودوي جديده وقتها
15: ان شاء الله.
1: اليوم طليعه سهله وصعيبه زوز مع بعض.
15: باه
1: ايا لله حاضره.
15: اي حاضره ان شاء الله.
1: انا موجود في الدقيقه مرتين وفي القرن مره، لكني مانيش موجود لا في الساعة ولا في اليوم. شكوني انا؟ تذكر انا موجود في دقيقه مرتين بالقرن مره واحده، لكني مانيش موجود لا في الساعه ولا في النهار.
15: الحرف حرفك
1: باب باب باب باب باب ملا حنان، ملا حنان حرف القاف هي الإجابة الصحيحة. ألف مبروك ليك يا حنان، ربحت عن لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة. تعرفها ولا جوست قعدت مركزة شوية؟
15: نعرفها
1: هي. ملا غدو يزمين صعبها عليكم أكثر ما بشيت معك. يعطيك صحة يا حنان، شان نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. تسلمنا على كل مستمعينا في بيجان، شان نهارك أسعد الأيام في الأمان.
14: صباح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى سباحة لأحلى مزيكا فاب.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام يا مراد يا بيه.
1: يعيش.
0: الحمد لله اليوم درجات الحرارة باش تنخفض شوية.
1: صحيح.
0: دونك شكون اليوم في حدود 27 درجة أقل من البارح ماذا ما يمنعش تم بعد. ذكرنا في نصيحة فيما يخص العجالي نحكيه عليها كيفاش نتفقدوا العجالي نتاعنا بالضبط كيفاش نعرفوا قداش البريسيون يحطوها في العجلة بالضبط سينا أبار السيركوي اللي مستنسين بيهم ديما معبين كيما الروتيكس ولا لوتورود فماش ثانية أخرى اليوم جديرة بالذكر
1: ثم بتتر على مستوى حي زهور كذلك على مستوى الدندان أمين لاحظوا حركية فيها بداية كثافة في الجولان نفس الشيء بالنسبة لشارع 20 مارس وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون بطبيعة الحال ما ننساوش باب سيدي قاسم وإحنا ماشيين إلى الوردية وين نلقاو الحركة فيها زاد كذلك بداية كثافة في الجولان بطبيعة الحال يمكن الوقت هذا أمين ما نلقاوش فيه حركة كبيرة ولكن معناها من المتوقع اللي ما بين 10:30 ل11 معناها باش تتكثف الحركة في عديد المحاور خصوصا لدفتر اللي دخلوا إلى وسط عاصمة. طبعا الدعوة الموجهة إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت يخليوا مسافة أمان كافية بينه وبين السيارة اللي قدامهم طبعا معناها يجب تكون زادة السرعة متاحهم معناها على حسب حالة الطريق احنا زادة كذلك نحاولوا باش نقدروها السرعة هذيك ما فيش شك زادة يمكن الملاحظة متاحك معناها الارتفاع متاع درجات الحرارة اليوم مش موضوع اليوم ولكن معناها في المجمل ماذا بينا حتى ضغط العجلات معناها يكون أديكوا حتى تكون السياقة متاعنا معتدلة كذلك زادة تكون لاديرانس متاع السيارة معتدلة وين نلقاو معناها الضغط متاع العجلات كيف نحلوا البورتيات بتاع الشوفور في المونتون بتاع الكهرباء نلقاو معناها العجالي القدامين قداش يزمهم العجالي التالين قداش يزمهم هذايا يلزم ناخذوه بعين الاعتبار علاش امين لانه في بعض الاحيان وقت يكون العجله في هذه الحاله تكون ناقصه معناها الهواء في سرعه معينه ما فيش شك الكهرباء ما تكونش فيها اديرونس من ناحيه ثانيه زاد كذلك حتى الاكيليبراج نتاعها ما يكونش مريقل وبطبيعه الحال زاد يلزم ناخذ بعين الاعتبار حتى الكونسوماسيون زايده نتاع المازوت ولا نتاع ليسونس باش تكون اكثر هذا معناها من بعض الملاحظات اللي نجم نعطيهم المستعملين الطريق ثم زاد كذلك ملاحظة أخرى أمين اللي الظاهرة اللي قاعدين نشوفوا فيها توا اللي هي اختراق الضوء الأحمر في عديد المحاور لأن نعرف معناها في بعض الأحيان الضوء الأحمر هذاك معناها سينيال باش انت تقف باش تخلي معناها المجال الغيرك اللي هو باش يكون عنده الإشارة الخضراء واللي هو باش يتعدى لو كان نحاولوا نقلبوا الآية تكون أنت عندك ضوء أخضر وإنسان جاء قص عليك أنت في الضوء الأحمر وأحرقت الإشارة هذيك شنو باش يكون معناها ردة الفعل نتاعك أنت وهذا ما يزيد يجرنا زاد كذلك أمين إلى بعض القوانين اللي يلزمها تتحين خصوصا الرفع الآلي للمخالفات حتى تكون معناها لوتو سونسور عند السائق وقت اللي يشوف الإشارة الحمراء هذيك يلزم واقف لأنه بعد الإشارة الحمراء ينجم يجيه مساج على تليفونه وألا تنجم تجيه المخالفة هذيك آليا ويكون زاد كذلك معناها بلوز وموا أبديت مع عديد البلدان اللي قاعدين يخدموا مثل هذه المخالفات مش باش نخوفوا المواطنين وأن سلامتهم هي تبدأ كذلك أونجو كل يوم حتى خاطر نعرفوا توا الكل نسوق وأنا نسوق أنت تسوق واللي قاعد يسمع فيا توا يسوق ويتعرض لمثل هذه المخالفات فبالتالي احنا حتى الملاحظه لو كان نعطيه ولا ذي فتات شويه زاد كذلك معناها امبريسيون اكيد القرار حتى معناها يحاولوا معناها باش يسرعوا معناها في اخذ مثل هذه القرارات لانها فيها حياتنا وحياتنا اللي قاعدين نستعملوا في الفضاء المروري اليومي.
0: واضح يعطيك الصحه مراد شان نهارك اسعد الايام فينا من
2: كل يوم السنه الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
3: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هكاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
4: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
5: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل إنرجي إني آي سين 0W20 The Challenge ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 مي 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. NIC 0W20 The Challenge visez la performance.
6: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات BYD. تيراج سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك عيشها BYD.
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوليجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل. التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
8: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
9: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان في معرض الشرقية، أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.
10: بابا، كومون الفواياج اون باتو؟
11: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالوي في مكونكتين.
12: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
13: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
14: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
15: عندك أورانج.
2: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
16: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
0: صباح نور يا أيمن.
17: يا صباح الفل يا أمين. يا صباح

0: وعلينا ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربنا يكرمك. ماشي يا عم بشير، اسالك سؤال كده في الطرقات عشان ربنا يعني يكرمنا كده يبقى طريقنا سالك. ايش هي الثلاث حاجات مستحيل تعملهم على القطارات؟ انت سايق بالكهرباء ممنوع تعمل الثلاث حاجات هذول.
2: تتوقف وترجع للخلف
1: رقم واحد. اوكي
2: حبيب ايوه تقريبا
0: انت توقف وترجع للخلف.
2: هذه لا
1: هي انت كده جبت انت كده ممكن تكون اجبت على اجابتين في اجابه واحده. انت قلت توقف في وسط الاطروت
2: وترجع للخلف
3: ممكن توقف رجوع على الاعقاب. توقف واحده رجوع على الاعقاب اثنين هكا ليه؟
2: اي مازلت واحد خروج من اليسار اليمين من غير اشاره.
1: خروج من اليسار اليمين غير اشاره ده موجوده في كل الطرقات مش شرط على في الاوتوروت.
2: اي في كل طرقات اما في الاوتوروت اخطر.
1: اوكي برافو ماشي. فاضل لنا واحده بس واحده اكو واحده اكو
2: وقوف فجاه من غير عليه.
1: ما احنا قلنا الوقوف بقى
2: بس نبعد على الوقوف واضح.
1: ايوه فاضل واحده بس قدامنا خمس ثواني. واحد
2: خمسه
1: اثنين ثلاثة
2: سرعة
1: أربعة
2: سرعة أكثر من المسموح به
3: بجنب البريمير. شنو فما بجنب البريمير في البوات فيتيس
2: بجنب البريمير لا ما
3: شنو بجنب البريمير
2: ضيعتني. لا
3: والله لا ركز معي ركز معي بجنب البريمير.
1: هو قال لك الراجل قال لك هو قال لك دوزيام
2: الدوزيام اي جنب البريمير الدوزيام
3: تي ليه عاد من جهه الاخرى
2: من جهه الاخرى. لا لا يمين زدت ضيعتني جمله
1: ضيعك فين هو بيحاول
3: انه يحط تحط مارشارير في الكهرباء. انت فسل
2: تحط مارشارير
3: اي كيفاش تحطها
1: كيفاش تحط مارشارير؟
2: لا ما نسوقش يا يمين.
3: فوالا دونك عندك الحق مارشارير بجنب البريمير فوالا نجم يكون بجنب
1: باهي اخر حاجه باهي قدامنا ثانيتين
3: ولازم تقول تقولها اللي قلتها هنا يا حاج
2: مارشارير زي مين
1: ما انت قلت مارشارير ما هو قالها من الاول دي
3: يعني هذيك هذيك هذيك هذيك يمشي في الاتجاه المعاكس وقال لك يدور يعاود يرجع يمشي
2: هي
3: ترى هو شيء ثلاثة
2: الاتجاه المعاكس مارشارير.
3: لحظه خليني مع ايمن. ايمن شيء ثلاثة شيء ثلاثة
1: هم الثلاثة باي هم الثلاثه اللي مستحيل يحصلوا على طريق الاوتوروت. هو ان هو فعلا يعمل المارشيرير والوقوف والرجوع على بالاول هو
4: السياره الخلفيه
1: قالهم ثلاثه وكمان ان هو ما يمشيش في ما
3: يا حاج لو انت ما تسوقش ولا تو قلتهم هاني نعاون فيك عاد خليني نكمل نعاون
2: يمين عاونني صحيح
3: هي ما خليني عاونتك صحيحه ما انت صحبه رجل امورك يا مروان روحت.
1: وفما اللي انت قلت لي عليها قبل كده بالفرنساوي امين اللي هي الاكوتي ما يمشيش في الاكوتي
3: ما قالهاش دونك غلط ما اجابته غلط
1: ما المفروض ما قالهاش دي انت قلتها المره اللي فاتت انت غلط
3: يا تمام قلت يا انا قلتهم تفضل اي فضها مع ايمن تو
1: هو راضي هو راضي بقى هو راضي. يلا نقول الثلاثه مره واحده
2: اول حاجه ايوه الوقوف والرجوع الى الخلف
1: ايوه الراجل عرق يا مين برشا الراجل عرق
3: والله انا نعاون فيا ما هو ما تقول لي ليه قلتهم ايمن اتصرف خويا
2: لا سي امين الوقوف والرجوع الى الخلف والرجوع العكسي
3: عكسي
2: يعني اي
3: الف مبروك ليك 200 دينار سايبو
1: والله الدنيا حر الدنيا حر
3: الف مبروك ليك 200 دينار هذيك هذه هي بعرقش بينه عرق بالراس بعرقش بينه
1: والله العظيم بعرقش بينه يعني نقطه نقطه والله
3: ربي فضلك خويا الغالي ان شاء الله نهارك اسعد ليا
2: ربي
1: يخليك
3: يعطيك الصحه يا ايمن انت زاده بارك الله فيك نتقابلوا معاك غدوه في نفس التوقيت
5: يجيو بحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور
6: الو كوندكتور احلى صباح مزيكا

0: قلت هواني.
1: موزيك FM الأولى في تونس.
2: صباح النشاط والحيوية ليكم الكل. 8 غير درج معاد ما مازال على كأس العالم، كوب دي موند على الأبواب، أيامات تفصلنا على انطلاق أهم مسابقة رياضية في العالم، ولي نحن زاد التوانسة ولي يقول الكأس هذية ما نجمش ما يحكيش على المساند الرسمي للمنتخب الوطني التونسي، المساند التاريخي للمنتخب الوطني التونسي، سبونسور أوفيسيال كارفور تاريخي مع المنتخب لأكثر من 17 عام. بارك الله، اللهم صلي على النبي. بصراحة معناتها المشجعين يختاروا الأحسن مع كارفور في كأس العالم، كما قلت لي هو سبونسور أوفيسيال في الكوب دي موند فيفا 2026 اللي هي هاي سانس موجودة وبالاشتراك مع كارفور. مش يعطيكم فرصة ممتازة برشا، فرصة خارقة للعادة، كل يوم عندكم تلفزة سمارت 43 بوس هاي سانس. هاي اش تحبوا خير من هكا يا جماعة؟ هاو كارفور مشايخنا إن شاء الله بإذن الله في كأس العالم. باش تشارك يكفي انك تتصور في واحد من لي ماغازان، يا اما كارفور ولا كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس، تبارتاجي تصويره في كومونتير على البوبليكاسيون تاع اللعبه اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. حتى التواريت سهله على الاخ. هذه المرحله الاولى، نعاود نلخص لكم. المرحله الاولانيه انك باش تشارك تعمل تصويره في واحد من لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت، كارفور اكسبريس، تبارتاجي تصويره في كومونتير تاع البوبليكاسيون تاع اللعبه اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. المرحله الثانيه، يلزم تكون ابوني، يلزم تحط لابونمون تاعك للباج هاي سانس تونيزي اوفيسيال وكارفور تونيزي زوز مع بعضهم. دونك انت تعمل هذا كل تكون مؤهل ان شاء الله باذن الله انك تكون من الفايزين، وكل يوم فما تيراج وسور، وكل يوم يا جماعه فما رابح. مش هذا كاو كارفور تونيزي يزيد يفرح بكم، بس وام هايله ودي زوفر ممتازين للغايه، كيما التلفزه سمارت جوجل اللي هي هاي سانس 43 بوس، فرجة تكون فيها ممتازة ممتازة جدا، أكم تشوفوا فيها ديجا موجودة تاو في البيبليكاسيون كانت تفرجوا فيها اون فيديو، فيها عامين جارانتي كاملين، دونك أمور صحة تتهنى تبدأ هكا مرتاح على الأخر. هذا الكل أعطيوني رأيكم حسب رأيكم، أنت قاعد تسوق في الكهرباء قداش السوم تاعو. نعاود مرة أخرى، تلفزة سمارت جوجل هاي سانس 43 بوس ألترا هاش دي، عامين جارانتي كاملين، قداش هذا الكل؟ 899 دينار فقط بالرسمي، سوم ممتاز جدا وإن شاء الله مربوحة بكل ملاعبيتنا، وإن شاء الله ربي الفرحة تكون تونسية في كأس العالم مع كارفور.
3: مونديال السنام مع تيلي فانكن، باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
4: بداية البنك تحفل عصيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70131 800.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فيق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك
7: عندك اورانج. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي، يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 85 80 ولا ادخل على لسانة فانتين.
8: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعد على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
0: تدلل تدلل
9: مع جيون دليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هدير
0: تدلل
10: جيون ايام دللنا
11: الصيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40% في اعز الزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلمنا على 71-124-124 المهم صيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد
12: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
13: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يعلن برمجة إنجاز أكثر من 1000 مسكن ضمن آلية الكراء المملك خلال السنة الحالية بعدد من ولايات الجمهورية. ووزير التجهيز يبين على هامش إعطاء إشارة انطلاق مشروع 162 مسكنا اجتماعيا بالمرناقية أن الوزارة تعمل على إحداث منصة إلكترونية قبل موفق 2026 تمكن الراغبين في الانتفاع بمساكن اجتماعية من التسجيل ومتابعة الملفات وفق معايير وشروط مضبوطة من قبل الوزارات المعنية.
14: أنا حطينا الهدف متاعنا الثاني هو تقريبا كل شهر فما انطلاق نواة أخرى في أي ولاية نجم تكون. ونعطيكم المعلومة أنه في سنة 2026 عندنا تقريبا أكثر من 1000 مسكن إن شاء الله هذه البداية ومش تكون إن شاء الله معناتها كل شهر فما انطلاق أشغال متاع مساكن في ولاية أخرى. بالنسبة للمقاييس الإسنادية تم ضبطها عن طريق لجنة معناتها خدموا عليها برشا معناتها كل الوزارات المعنية لتحديد المواصفات وتقريبا لبرام اللي احنا تم وضعهم واعطيناهم توا معناتها للسيني اللي هي بتخدم المنصة هذه ومتقدمة جد متقدمة مش يقع معناتها فما فترة تجريبية إن شاء الله احنا معناتها مش تكون ممكن في شهر أكتوبر فما فترة تجريبية حتى ننهيو كامل الأشغال المنصة هذه وبطبيعة الحال يعني إن شاء الله كما وعدنا في آخر سنة 2026 نفتحوها للعموم حتى يتم التسجيل كافة المواطنين معناتها عندهم الحق بيسجلوا.
13: البنك المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 7% مؤكدا مواصلة اعتماد سياسة نقدية حذرة في ظل استمرار المخاطر التضخمية على الصعيدين المحلي والخارجي. والبنك المركزي يوضح إثر اجتماع مجلس إدارته أن التوترات الجيوسياسية المتواصلة في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية ما زالت تغذي الضغوط التضخمية العالمية في وقت تتمسك فيه البنوك المركزية الكبرى بسياسات نقدية متحفظة بسبب حالة عدم اليقين بشأن تطور الأسعار. ومجلس إدارة البنك المركزي يقول إن مخاطر التضخم ما زالت قائمة خاصة مع تنامي الضغوط الخارجية وإمكانية انعكاسها على الأسعار المحلية مشددا على مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب واتخاذ الإجراءات الملائمة عند الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الاقتصادية الكبرى. المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر يفيد بأن كميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس تقدر بنحو 88 ألف طن سنويا يتم تجويع حوالي 40 ألف طن منها من قبل المهنيين. والمتحدث ذاته يضيف أن نحو 10,000 طن من هذه الزيوت يتم توجيهها سنويا إلى التصدير بعد إخضاعها للمعالجة الأولية لافتا إلى أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تعمل على توسيع عمليات جمع الزيوت المستعملة من الأسر وتشجيع البلديات على الانخراط في هذه المنظومة. عالميا، مجلس النواب الأمريكي يتخذ قرارا يأمر بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية في ضربة سياسية للرئيس دونالد ترامب الذي أمر بشن الحرب في 28 فيفري الماضي. ويهدف القرار الذي طرحه النواب الديمقراطيون إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين بشأن الحرب. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإذا وقعت على الاتفاق فإن ذلك يعني أنها ستوافق على عدم حصولها على قنبلة نووية، مؤكدا اقتراب فرصة التوقيع على اتفاق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
15: أحلى بونوس لأحلى ناس
16: مع لوفر جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
17: أريد طور عالمك.
18: سبورت إكسبرس.
19: صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. باش نحكيوا على اللاعبين اللي باش يغادروا للترجي الرياضي التونسي، لكن قبل البدايه مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. والبارح كانت اول حصه تمارين في بروكسل، وين يلعب المنتخب نهار السبت مع ماضي ساعتين مقابلته الوديه الثانيه والاخيره قبل المونديال ضد المنتخب البلجيكي. دونك نهار السبت ماضي ساعتين متعلقه الى تونس تواجه بلجيكا، وديا في اخر مقابله قبل المونديال. تمارين المنتخب الوطني التونسي اللي بارح شهدت مشاركه جميع اللاعبين والملاعبيه الكل لباس. وبالنسبه للسفر للمكسيك، وين نلعبوا اول زوج مقابلات في كاس العالم، تم برمجته نهار الاحد، يعني مباشره بعد مباراه الوديه ضد المنتخب البلجيكي. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا على مغادرة 3 لاعبين بعد نهاية عقودهم، هما زكريا العايب، محمد وائل الدربيلي، وغيث الوهابي. إدارة الترجي شكرتهم على مجهوداتهم. من جهة أخرى، محمد أمين بن حميدة وحسام تقا من المنتظر أنه يغادروا زادة الترجي الرياضي التونسي، بما أنه عقودهم توفى في 30 جوان الحالي. دونك من المنتظر أنه يغادر بن حميدة الترجي الرياضي التونسي، كيف نفس الشيء بالنسبة لحسام تقا. نواصل مع الترجي اللي أعلن على تمديد عقد متوسط الميدان خير المداوي حتى 2029، يعني صار تمديد المدة عام بعد ما كان معارض زوز مواسم للملعب الجيبسي، ومن المنتظر أنه يكون العام الجاي في صفوف الترجي الرياضي التونسي. اليوم يتحل باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الرياضي المنسيري. باب الترشحات يتسكر نهار 24 جوان، والجلسة العامة الانتخابية للاتحاد المنسيري مبرمجة نهار 30 جوان. الهيئة المديرة المستقبل جيبس دعات السلطات الجهوية وكافة الأطراف المدخلة للتدخل العاجل والتسريع في صرف مستحقات الفريق عند المجمع الكيميائي، والبلغ قيمتها 1.7 مليار ما بين 2025 و2026، خاصة مع الديون العاجلة والبلغ قيمتها 1.6 مليار. أهم المقابلات الودية، منافسنا في المونديال المنتخب الهولندي خسر ودين البارح ضد الجزائر 1-0، هدف الحاج موسى في الدقيقة 86، مقابل شارك فيها مدافع على ترجي محمد أمين توغاي اللي دخل مع بداية الشوط الثاني. بقيت النتائج البارح، بولونيا تعادلت مع نيجيريا 2-2، الكونغو الديمقراطية تعادلت مع الدنمارك 0-0، وليكسمبورغ خسر ضد إيطاليا 1-0. بالنسبة لأهم المقابلات اليوم، 5:30 متاع العشية إيران ضد مالي، 6 متاع العشية واحد من منافسينا في المونديال منتخب السويد يلعب ضد اليونان، و8 متاع الليل إسبانيا ضد العراق، 8:30 فرنسا ضد الكوت ديفوار. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فانبونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
1: موسيقى.
20: موزايك فام.
21: أحلى بونوس لأحلى ناس.
16: مع لوحة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
20: أريد طور عالمك.
22: أحلى سباح.

0: على فخر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي تشاهدتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم باش نحكيو على فيديو اللي عندها ساعات تقريبا وهي تدور على لي ريزو سوسيو. نحكيو على بعثة منتخب البرازيل اللي تلقات, نحكيو على بطل العالم 5 مرات اللي تلقات وداع مميز قبل ما تحلق لي مونديال الولايات المتحدة الأمريكية بشراكة مع كندا والمكسيك. طاقم المطار كان استعان بزوز سيارات من عند هيئة الإطفاء الوطنية وتم توجيه الرشاشات متاع الماء على الطائرة قبل ما تقلع من المطار في ريو دي جانيرو. الإجراء هذية هو معرفوها عادة في برشا مطارات, ولكن في المطارات البرازيلية وقت اللي يتم تدشين طائرة جديدة يتم اتباع الإجراء هذية. يتم التعميد بالماء والهدف منه الحصول على البركة حسب بيانسور المعتقدات في البرازيل. فانو زيدا طاقم المطار قام بالاتصال بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم باش يتحصل على تفويض. دونك العملية هذه متاع رشين الماء هي من الطقوس زادة كيف كيف عند كما قلنا في البرازيل, ولكن زادة خليت انه حتى عدد من اللاعبين اللي كيف كيف يتم تعميده بالمياه هذية. وشفنا حتى زادة نجوم في ريال مدريد وغيره اللي يتعاملوا بنفس الطريقة هذية, وبالنسبة ليهم يستبيختوا كما نقولوا احنا بالطريقة هذية. طقوس خاصة اللي ما تصيرش في البرازيل كل في اللحظات الكبرى. هي كما قلنا من بين الطقوس هذية اسمه باتيزمو, وهو في نظر البرازيليين يجيب الحظ السعيد. دونك هذية كانت طريقة باش ودع بها مطار في ريو دي جينيرو الفريق اللي باش يمشي يشارك في الكوب دي موند. وتوكا كل مره باش نحاول نعطيكم فكره هكا او خبر يهم الكوب دي موند في الفتره هذه, لانه تقريبا مختلف وسائل الاعلام كل مره قاعدين يتابعوا في التطورات, وحتى نشوفوا في ليزانكدوت هذوما وشويخر حتى في انتباهش قلب باش يكون موضوعنا بعض القرارات اللي تم اتخاذهم بمناسبه الكوب دي موند في عدد من الدول في العالم. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبه اليوم, تنجموا تعادوا تتفرجوا في الفيديو دايغ اللي كنت نحكي عليها على خطر تلقاها موجودة على الباج. أحلى صباح بي موزيك فام.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
0: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. أحلى صباح
4: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة, ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية, والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دي موند ان غران.
5: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار, واليوم برافا عملت احسن فان. جيتنا بفورما دوي باك جديد وبراتيك, يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب.
6: نعملوا قهوه برافا.
7: نحبكم فايقين, وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج.
1: يوم الاثنين الجمعة من 6-9 الصباح
10: 8:19 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد, صباح نشاط والحيوية لكم كل شوية. خل موعد مع إياد دهماني. غو بونجور إياد.
11: صباح النور أمين, تحية المستمعين الكل. البارح كنا حكينا على أنه الفضاء العام ما فيهش برشا كلام على المستقبل, وكما يقول المثل الفرنساوي شاريتي أوردوني كومونس باغ سوا ميم. نبدأ برواحنا اليوم باش نحكيو على دراسة كيف سيكون العالم عام 2100.
10: بونجور ناديا،
2: اهلا وسهلا مين، ان شاء الله نهاركم مبروك. في انتباهش قال بعد شويه باش نحكيوا على بعض القرارات اللي عندها علاقه بالمونديال في بعض الدول والحكومات زاده اللي باش تحاول تسهل للمواطنين انهم يتابعوا المباريات خاصه اللي يتعديوا في توقيت مأخر.
12: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. جوجل خرجت 3 AI tools جدد في ليلة واحدة. أولاً جيميناي 3.5 فلاش، أسرع 4 مرات من تشات جي بي تي، أرخص برشا من كلود، وحاجة مش عادية متاع كود. ثانياً جيميناي أومني، حاجة نجم تقول كيما نانو بانانا أمل للفيديو، تعمل بها إيديتس ولا كرياسيون بالكلام مع ديريكت. ثالثاً جيميناي سبارك، وهذا مش مجرد شات بوت، هو AI agent الشخصي متاعك يخدمك 24/7. في عالم كل يوم يتبدل، المنافسة قاعدة تكبر أكثر وأكثر. وسؤال، شنو الحدود الجاية؟ عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز اليوم باش نحكيو على حاجة جديدة، حاجة جات تسهل حياة التوانسة متاع كل يوم. كاشي جابت لك الحل اللي باش يبدل الفاسون اللي تتعامل بها مع فلوسك. كاشي ابليكاسيون موبيل تخلي فلوسك ديما معاك وتتحكم فيها من تليفونك بكل سهولة. تخيل روحك من بلاستيك وتحب تبعث ولا تصب فلوس في لحظة، الحل هو كاشي. عندك فاتورة تحب تخلصهم ولا قضية تحب تقضيهم من غير تعب وشد صف؟ كاشي. وحتى كنت تستنى في فلوس من برا، مع كاشي تقبل فلوسك في أمان وفي لحظة من غير لا تعب ولا عطايل. وزيدهم صبين فلوس بليش مع كاشي، وين ما تتلفت وتلقى علامة كاشي أعرف اللي أحنا بحذيك باش نسهلولك أمورك. فلوسك مضمونة وتتحرك معاك وين ما تمشي. ادخل البلاي ستور ولا لاب ستور، تليشارجي أبليكاسون كاشي وابدأ حرك فلوسك من توا، على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي powered by تونيزي تيليكوم. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
10: بونجور اياد، صباح النور.
11: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على المستقبل، باش نحكيو على العالم كيفاش باش يكون في نهايه القرن هذايا، وباش ننطلقوا من دراسه اعدتها شركة الاستشارات الكبرى مشهورة في العالم، شركة ماكنزي، اللي بمناسبة 100 سنة لتأسيسها قامت بإعداد الدراسة هذه تحت عنوان قرن من الوفرة، ان سيكل دابوندونس، وسيناريو وردي في علاقة بالمستقبل كيفاش باش يكون. دونك قبل ما نوصلوا لكيفاش باش يكون المستقبل، في الميثودولوجي ولا في المنهجية متاع الدراسة هذه انطلقوا من فكرة، خلي نشوفوا اش عملنا في القرن اللي فات، هل 100 سنة اللي تعداو كيفاش البشرية، هل انه تقدمنا فيها وإلا لا، وخاصة افيك كيل ريتم، باش نشوفوا لأي مستويات نجمو نوصلوا عام 2100. به لهنا ساعة كي تشوف الأرقام اللي تبنيت عليها الدراسة نفهموا قديش غالطة فكرة انه الحنين للماضي وانه قبل الخير. باش نعطيك بسرعه بعض الارقام امين. مثلا عام 1925 عاد نسبه الفقر المدقع ولا الاكستريم بوفرتي في العالم كانوا فما 60% من سكان العالم يعيشوا تحت خط الفقر، هذا عام 1925. اليوم في 2026 اقل من 10%. دونك ديجا البشريه حسنت على المستوى هذا. ناخذوا معناتها الامل في الحياه، معناتها البشر كي يتولد قداش في المعدل الامل في الحياه نتاعو. عام 1925 قداش حسب رايك امين كانت نسبه الامل في الحياه؟
10: 60،
11: بين 30 و35 سنه. تعدينا في قرن من 30-35 سنة إلى عام 2026 73 سنة الأمل في الحياة. نسبة وفيات الأطفال عند الولادة كانت 33%، هبطنا الأقل من 5%. نسبة الأمية كانت 32%، معناتها نسبة خلينا نقولوا المعرفة، معناتها الناس اللي يعرفوا يكتبوا ويقرأوا كانوا 32%، توا طلعنا إلى بين 87 و90%. دونك هذا يبين انه يا اون ديناميك في قرن البشريه حسنت المؤشرات نتاعها. كتشوف على مستوى التكنولوجيا والتحسن متاع الاكسيسيبيليتي للتكنولوجيا. مثلا عام 1927 مكالمة هاتفية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كتخذها بفلوس توا كانت تقريبا سومها $1,400. اليوم بالتطبيقات $0 تقريبا، حاجة انسينيفيونت. دونك اليوم الحساب اللي قاموا به في الدراسة هذه ايش يقول؟ يقول عام 1925 كان الدخل حسب كل مواطن مع البي بي بارابيتان متاع العالم، ناخذوا الثروة اللي ينتجها العالم في عام ونقسموها على عدد السكان، نلقاوها انه عام 1925 كانت $3,000. بمعنى كي ناخذوا راهو متوسط، نحكيو ديما موين، متوسط العيش في العالم كان تقريبا في مستوى رواندا اليوم. اليوم عام 2026 طلعنا من $3,000 الى $20,000. دونك لا موين متاع العالم اليوم هي تقريبا مستوى العيش متاع البرازيل. الرقم اللي باش يكون ظهري وهذا اهم رقم حتى وسائل الاعلام اللي حكيت على الدراسه هذه وقفت عنده، تبعني مليح امين، عام 2100 باش نكونوا 12 مليار ساكن على الكره الارضيه. والرقم هذا شنو اللي باش يعطي؟ باش يعطي انه بنسب النمو اللي تو نشوفوها باش يولي مستوى عيش سكان العالم الكل لا موين هي مستوى عيش سويسرا اليوم $80,000 لكل ساكن. هذا يعني اوتوماتيكمون انه ما عادش فما اكستريم بوفرتي، ما عادش فما فقر، ولكن يعني ايضا انه معناتها المؤشر اللي باش نقيسوا به ما عادش هاك القدره نتاعك انك باش قداش يكون عندك من بروتينات باش تاكل باش ما تموتش، هذاك اللي يتقاس به، بقدر ما انه قداش عندك من مداخيل تسمح لك باش تعيش بدون مشاكل في المستقبل. دونك اذا باش نلخصوا معدل مستوى العيش عام 2100 راهو باش يكون نفس معدل مستوى العيش نتاع سويسرا اليوم. علاش خذوا سويسرا؟ خاطر سويسرا اليوم فيها خدمات جيدة، فيها دخل جيد، فيها فقر تقريبا منعدم، فيها أمن، فيها مؤسسات وغيره. يقعد السؤال هذا كيفاش ينجم يكون ممكن حسب كل معناتها مؤشرات؟ سهل ياسر، هو خذوا في القرن اللي فات كل عام قداش عملنا نسبة نمو، وإذا نحسنوا في نسب النمو هذه في المستقبل هل إنه نوصلوا للهدف متاع إنه سكان العالم الكل يعيشوا في مستوى أموين مستوى عيش سكان سويسرا؟ نلقاو إنه سي لارجمون بوسيبل. ولكن السؤال اللي يقعد هو مش هل إنه نجم نعملوا نسبة نمو أموين متاع 2.5% كل سنة، اللي يقعد السؤال هل إنه الكرة الأرضية قادرة إنها تعيش الناس هذوما الكل؟ دونك لهنا فما اللي معناتها الحاجات اللي أساسا يتم الانطلاق منها. أولا إنه باش نخلقوا الثروة هذه محتاجين إلى مزيد من الطاقة. هالطاقة هذه منين باش نجيبوها؟ دونك هنا السيناريو يقول إنه يلفو ملتيبليي فوا 30 الطاقات المتجددة اللي باش يعتمد عليها العالم. هل انه هذا ممكن؟ الدراسة تقول ممكن، وتعطي دي اكزامبل، تعطي اكزامبل الصين كيفاش في 40 سنة معناتها الا ملتيبليي الطاقة متاعها. خذت الاكزامبل متاع فرنسا في السبعينات كيفاش في 15 سنة معناتها خلقت نموذج متاع طاقة نووية اللي هو اسمح لها بالتطور متاعها. هذا جانب. الجانب الثاني هل انه اليوم فما لي ريسورس موجودين؟ ناخذوا اكزامبل مثلا النحاس اللي هو يتم استعماله في التكنولوجيا وغيره. هنا يقول لك صحيح انه الثروات الطبيعيه ماهيش لا نهائيه، ولكن التطور نتاع التكنولوجيا يخلي انه استخراجها والكلفه نتاعها تكون اكثر امكانيه. بمعنى راهو معناتها اذا استهلكنا في القرن اللي تعدى 800 مليون طن من نحاس، راهو في نفس الوقت الاحتياطيات نتاع النحاس زادت تقريبا 900 مليون طن. دونك هذا انوتر اكزامبل. الجانب الثاني هو أساسا الجانب الغذائي. يقول لك كيفاش باش توكل 12 مليار ساكن على الكرة الأرضية من غير ما تدمر الغابات وإلا المساحات المزروعة ترتفع. هنا كيف كيف الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا راهي سوف تؤدي إلى أنه باش يكون فما أكثر تحكم في المياه، أكثر إنتاجية، كي ناخذوا لمام ريتم تاع تحسين الإنتاجية على المستوى الزراعي على 100 سنة اللي فاتوا وانطبقوه على 100 سنة الجايين، فإنه البشرية ماهيش باش تلقى روحها في وضعية متاع إنه ناقصة ماكلة. يقعد الحاجة الأخرى هو المعطى الديمغرافي وتهرم السكان. هذه زادة الإجابة عليه هي التكنولوجيا. وهنا يتعطى رقم هو إنه في القرن اللي فات في بداية القرن العشرين كان عدد ساعات العمل اللي تتخدم في العالم الكل فيها تقريبا بين 15 ولا 17% فقط هي ساعات عمل تعتمد على العمل الذهني. في المستقبل اليوم ديجا اوني 60%، في المستقبل باش تكون اكثر افيك الروبوتيك. دونك هكا القدره نتاع العمل ولا لا كاباسيتي دو ترافاي اللي باش تنقص بتهرم عدد السكان بتهرم سن السكان فانه باش تعوضها التكنولوجيا. دونك هذا يخلي سيناريو وردي، نسب نمو معقولة متاع 2 فاصل كل عام ستؤدي من هنا إلى 2100 إلى أنه الثروة اللي ينتجها العالم باش تسمح ل 12 مليار يعيشوا بمستوى عيش سويسرا. دونك هذايا مسألة معقولة، مشكل الطاقة محلول، مشكل الثروات الطبيعية محلول، مشكل التغذية محلول، الاسبيرانس دو في باش توصل حسب التوقعات 120 سنة في عام 2100. دونك هذايا أيضا معناتها يفسر المعطيات الديمغرافية. دونك هذايا الكل شنو باش يؤدي أمين؟ باش يؤدي إلى سيناريو نظريا وردي. علاش نقول نظريا؟ على خاطر هذه كله محسوب على ديموين، على معدلات، ناخذ الثروة اللي ينتجها العالم ككل ونقسموها على عدد سكان العالم، ولكن هذا ما يلزمش يغطي التفاوت بين الدول اللي هي ديجا غنية والدول الفقيرة. اي دايور من الخلاصات متاع الدراسة تقول راهو باش نوصل للوبجيكتيف هذا يلزم أكثر توزيع لرأس المال، واللي حتى برشا خبراء يقولوا انه يمشي في الطريق الصحيح. الكلام هذا علاش؟ على خاطر ان سيرتان مومون لو كابيتال ما ينجمش يكتفي بالاستثمار في اوروبا وفي اسيا وفي معناتها الولايات المتحدة الامريكية، وانه رأس المال سيكون مضطر على انه يستثمر في البنية التحتية في الدول النامية. دونك هذايا سوف يؤدي الى تقليص الهوة، ولكن هذايا زادة مرتبط بقدرة الدول هذه اللي احنا من بينها على انها تخطط، على انها معناتها تكون عندها رؤية وبرنامج واضح للمستقبل. ولكن باش نلخص اليوم، الدراسة هذه هي دراسة تصور مستقبل وردي، النتائج نتاعها حتى معناتها بناس فايزين بجائزة نوبل للاقتصاد، ولكن في نفس الوقت راهي ما تعطي كان المعدلات. من بعد كل بلاد وكل منطقة زراعك يعلف، ولكن الأكيد انه مناش في السيناريو ديستوبيك ولا السيناريو الكارثي اللي يقول انه قبل الخير وانه البشرية ماشية الكارثة. اليوم على الأقل اللي تبينه الدراسة هذه هو العكس تماما.
10: يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين. أحلى صباح
13: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
14: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge، مالا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge، فيزي لا بيرفورمانس.
15: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
9: عندك أورانج.
16: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو، غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر. أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
17: Votre bateau mérite l'excellence avec Assurance Comar. Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
18: Comar vous assure, vous protège contre les risques en cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
17: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
18: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.
19: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. مليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
20: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج
21: ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو، تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادا تكلمنا على 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد.
22: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة، في الشدة، في الدار، في الطريق، وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم، وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
23: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
24: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
25: صباح الحظ الممتاز يا برج فلكية، هتنسافروا مع بعضنا في رحلة مليانة أمل، تفاؤل، طاقة حلوة تعطينا شحنة معنوية باش نبدأ ونكملوا نهارنا بروح خفيفة وثقة أكبر. هو راهو عنا سرطان عقرب برج الحوت، نهار الحركة، الأخبار المشجعة، إذا أنتم ما تستنوا في رد وإلا نتيجة، الأمور ماشية في الصحيح، روح المغامرة، فما تفاؤل راهم حاضرين بقوة. نهار مناسب للتخطيط للسفر، مشروع جديد وإلا تجربة مختلفة فتخرجكم الروتين. والأيامات الداخلة جايبة معاها كان الخير للعذراء، ثور برج الجدي، طاقة إيجابية على فرص صغيرة تتحول الإنجازات مزينة، هذا كان استغليتوا الفرص بحكمة. راهو الحماس هو قوتكم، لكن زاد التوازن هو سر النجاح، هكا تفكروها هذه. ونهار اليوم باش يكون خفيف كيف النسمة لكل الهوائيين مع موسم عيد ميلاد برج الجوزاء. انت يا دلو، انت يا برج الميزان، نهار الأخبار الباهية، لقاءات زينة والفرص اللي جابت لكم برشا فرحة. لكن نصيحة للحمل أسد برج القوس، شقولكم كان تحطوا خطة واضحة للوصول لأحلامكم وتخدموا زيدة على تحقيق أهدافكم. هكا نحنا أحكينا حكاية الأبراج بكل حب وتفاؤل، وتفكروا ديما اللي أحلى وأجمل حظ هو هيك الضحكة المزينة اللي تبدأوا بها صبحيتكم، وأقوى طاقة هي الثقة الكبيرة في رواحكم.
23: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
24: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: البارومتر
1: الاخبار الاولاني اليوم في البارومتر ماهوش للتصويت لكن للتعليق باش نرجعوا على الفيديو اللي اثارت استياء واثارت حتى خلينا نقولوا خجل نتاع عدد من التوينس البارح. الفيديو اللي توثق الانتهاكات العنف والاعتداءات في حق الافارقه جنوب الصحراء.
2: به الفيديو اللي معناتها نتصور انه معناتها عدد كبير من التوانسة اكتشفوها اليوم الصباح تخرجنا من سياق انه كان فما ديبا وفما جدل حول التعامل مع الناس اللي ما همش في وضعية قانونية في تونس وضغط على المستوى الدولة من اجل الترحيل ولا من اجل ايجاد حلول للوضعية هذه. هنا على الأقل اللي شفناه ونسوقه بكل تحفظ لأنه اليوم فيديو معناتها الفوز هذا يلزم يكون فما تثبت وين صارت ويكون فما تدقيق، ولكن خلي في المطلق المشاهد اللي شفناه على فرض إنها كانت صحيحة فإنه راو نخرج تماما من فكرة أنه ناس تحكي على موقف سياسي. العالم الكل راو مقسوم في كل دول العالم، فما ناس اليوم مع تسويت وضعية المهاجرين غير الشرعيين وفما ناس ضد. إكزامبل ناخذ إسبانيا، ناخذ فرنسا، ناخذ ألمانيا. خرجنا من هذه، دخلنا في مجال العنصرية، دخلنا في مجال الاعتداء على الناس. راو مش لأنه شخص موجود في وضعية غير قانونية يولي أنت مباح لك كمواطن باش تقوم معاه بكل شيء وتتعامل معاه على انه اقل درجه من الانسان. ناخذاني اكزومبل، عندنا عشرات فوار مئات الالاف من التوانسه اللي مقيمين بطريقه غير شرعيه في اوروبا، فرضا فيهم شكون غلط، فيهم شكون اعتدى بالعنف، فيهم شكون سرق. هل انه هذا يبرر انه غدوه المان ولا فرنسيس يهدوا عليه وين هو موجود ومرته ويتهدوا عليها باش يعتديوا عليها جنسيا؟ هذا راهو حتى في العالم راهو يمكن الناس تستسهل المسائل هذه، راهو في العالم يتجاوز العقوبات نتاع القانون نتاعك، وحتى الناس اللي قاعده تهيج راهو يخضعوا حتى القانون الدولي. نذكر انا انه وقت اللي صار الجينوسيد في رواندا كانت فما واحد من اللي زوتي نتاعهم فما ما يسمى راديو ديميل كولين اللي هي كانت تشجع على اعتداءات بين التوتسي والهوتو. بعد الناس راهي تحاكمت على مستوى دولي لاني شجعت على جرائم ضد مدنيين عزل. دونك انه فما مشكل نتاع اقامه غير قانونيه يلزم يكون فيه حل سياسي ويلزم يكون فيه قرار سياسي ويلزم يكون فيه ديبا زاد على مستوى المجتمع. مساله بالنسبه لي طبيعي، من حق اي مواطن كما الالماني ولا الفرنساوي ولا يقول لا انا ضد تسويه وضعيه الناس اللي ماهمش هنا بطريقه قانونيه، ولكن هذا لا يفتح الباب اطلاقا باش انه الناس تحل محل الدوله وتولي هي معناتها تعاقب في بشر. راهو في اخر المطاف انسى الجنسيه وانسى اللون وانسى الدين، في اخر المطاف هذيك بشر، والمراه هذيك بشر مخالفه القانون ما عندهاش اوراق لا يلغي عليها صفه البشر، وبالتالي التعامل مع البشر ما يكونش بالطريقه هذه. هذاك علاش اليوم لابد من انه يكون فما في البلاد اصوات نتاع حكمه نتاع عقل اللي تذكر بالمبادئ نتاع الانسانيه قبل كل شيء. فما مشكل قانوني نتاع ناس في وضعيات غير قانونيه يلزم يتلقى له حل في اطار القانون، ولكن هذايا ولا يمكن باي شكل من الاشكال انه يبرر حاجات كما اللي شفناه.
1: الأخبار الثانية باش نحكيو على وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة اللي تمكنت بالاشتراك مع مصلحة شرطة النجدة بعد عمل استعلامي من تفكيك وفاق إجرامي اللي ينشط في ترويج وسائل غش إلكترونية كانت مواجهة لفائدة مترشحي امتحانات البكالوريا. العملية ذي اللي أسفرت عن إلقاء القبض على 5 أشخاص بمنطقة سويس من بينهم 2 تلامذة هما بيدهم استعدوا لاجتياز البكالوريا، وتم حجز عدد من السماعات اللي تم جلبها من ولاية المنستير، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشاب أصيل إحدى المعتمديات في ولاية سوسة والإبقاء على التلامذة بحالة تقديم، وتم إيقاف 2 أخرين زادا بحالة سرح.
3: زوز أحمر تفضل.
2: بيصير أحمر البرشة أسباب. أولا أحمر لأنه اليوم معناتها على أهمية امتحان البكالوريا وأنه شخص تكون عنده شهادة بكالوريا، ولكن معناتها أنك تحصل عليها بالغش، هل أنه بش يحسن لك حياتك؟ هل أنه بش والريسك اللي تاخذ فيه في علاقة بالقانون؟ هذا جانب. الجانب الثاني هو زاد كيف كيف راهو اليوم هالشباب هذي رانا نعرفوا وسمعنا شكون اللي دخلوا وحكاوا على الأرقام متاع الكلفة متاع عمليات الغش هذية بالليكيت وغيره اللي هي غالية برشا، هل إنه العائلات مشاركة في هذايا ولا لا؟ وفي الحالتين مسؤوليتها موجودة، كان هو مشارك وعاطي الفلوس والكوسيون اللي قاعد يعمل فيه ولده ولا بنته سيغراف، كان ما في بلوش زاد كيف كيف سيغراف، كيفاش ولدك ما عندكش فكرة على شنو قاعد يعمل؟
0: ما تقاعدين نراو بورتونا بهنا برشا مرات وحكينا على الغش في البكالوريا قبل الامتحانات من شهر، وحنا نحكي ونقولوا لا سايب عليكم سايب عليكم حضر خير من يتغش، لكن يبدو أنه ما تفهم البعض اللي مصر أنه يغش. البارح سمعت بعض من أصدقائنا، سمعت سلاح معناتها هو آخر واحد كان في ميدي ماج معناتها ماخذ الباك، قال برشا بريسيون على معناتها على التلامذة تولي الغاية تبرر الوسيلة. دونك مانيش مقتنع بالفيرسيون هذايا الحق برشا، معناتها بنعرف برشا بريسيون في كل حالات معناتها سافي بارتي من حياة العبد أنه باش يعيش بريسيون، مش معناتها ضرورة أنه يفسكي، اللي جوع مش بضرورة أنه يسرق، اللي ما عارفش انا اللي ما عندوش مش ضروري يمشي يخطف اللي عنده، ما فوالا دونك كان باش نمشيو في هذايا. وللاسف الشباب نتاعنا اليوم قاعد يعيش في الحاله هذيا، ايد ما عنديش حبل اللي عندي يزني فك لفلان، فلان عنده انا ما عنديش يزني نحي له نتاعو، معناتها لي مش هذا ما تربيناش هكا، ما لازمش نربيو صغارنا هكا.
2: فما منظومه قيم اللي معناتها فريمون انهارت مقارنه بالاجيال اللي كانت.
0: وبرو شنو برشا بريسيون، لا خاطر انا ما عنديش، لا على خاطر هي ما شنو معناتها برشا بريسيون جير لا بريسيون، معناتها ضغط عليك تعلم كيفاش تستحمل الضغط، معناتها هذا راهو يدخل في اطار تكوينك الشخصي والنفسي انك باش تعيش حياه بعد شنو عندي بريسيون نمشي نسرق، خاطر عندي بريسيون نمشي نفسكي، لا مش هذا. تفضلي انت
1: الخبر الثالث.
0: حسيت يا اخي حسيتك ساكته.
2: لا قاعد ما عنديش برشا بريسيون.
1: ليه معناها قعدت بيت في الفكره كيفاش معناتها هو هكا فسر ما يذنوا بك نفسر هكا.
0: قال لا مش فسر
2: مش قال هو يخمم هكاك، قال الكلام اللي تحكيه هو هذا.
1: هذيك علاش قال
0: هكاك، خاطر برشا ضغط على التلام.
1: فهمت
0: ما نبروش معناتها ضغط على التلام
1: بالفلوس. ذيك عليه به مدير منصة مبوب للعقارات نيس الغربي كان تحدث في تصريح لذاعة الوطنية البارح على المعدل العام لأسعار العقارات، يقول ارتفع بنسبة 7% عام 2025 مقارنة ب 24، ويقول زيادة أنه حتى أسعار الكراء بدورها ارتفعت بنسبة 7.5%، يقول زيادة أنه أسباب ارتفاع الأسعار ترجع للطلب الكبير على السكن خاصة في المدن الكبرى، انخفاض عدد الأراضي المهيئة للبناء، الأداء على القيمة المضافة على السكن، ارتفاع نسبة الفايدة على القروض ونسبة التضخم.
0: لا أخضر لا أحمر إيد.
2: أنا كيفك لا أخضر لا أحمر، علاش؟ خاطر اللي يقول فيه هي معطيات حقيقية موجودة في الواقع. عندنا مشكل في المخزون العقاري متاع الأراضي، مشكلة في المدن الكبرى، نعرف مدن داخلية محاطة بالأراضي الفلاحية وما فماش وين الناس تبني، راو الكراء في عدد من المدن الداخلية مرتفع زادة بشكل كبير. هذا جانب. جانب لاخر زادة خاصة في العاصمة انه استوريكمون ما مشيناش في مسألة البناء العمودي لعديد الأسباب، منها نوعية الأرضية ومنها مشكل المطار اللي ما يخليش انه نجمو نبنيو أعلى من هكا. دونك شنو اللي خلي انه فماش أراضي، دونك الكلفة متاع الأرض تغلى، دونك الكلفة متاع البناء تغلى مع اللي تاكس والانفلاسيون جنرال يؤدي إلى الارتفاع هذا، اي سورتو مع الارتفاع متاع عدد السكان في المدن مقارنة بالأرياف مقارنة بالخمسينات والستينات.
0: ما نيش باش ناخذ وقت للتصويت، حاب نخلي وقت للانتباه لنادية من بعد، جوست معناتها باش أكد لأصدقائنا المستمعين والإياد والنادية دايور معاهم اني قيدتهم سي في تقويم النطق الصوص.
1: أو مكي عندك زيد
2: وعندنا مكي زيد
1: معاهم، يعني ذولي الفريق
0: معناتها انتم تو كان كل غلط معناتهم تو بركة معناتها منهم واحدة ما تجيش جملة
1: الحمد لله بالسترة ربي يسترنا وذيكش يقول يطلب بنيات ربي يستر
0: بس قول بنيات هذا قال بنات جملة والأخرى عاد ألور لا
1: لا علينا لا علينا يلا
0: يلا بعد شوية نرجعوا.
3: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب نعملوا قهوه برافا.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
6: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

0: القرارات اللي اتخذتها حكومات أو بعض الدول باش يخليوا المواطنين ينجموا يتابعوا الكوب دو موند، لأنه كما قلنا باش يكون فما بعض المباريات اللي باش تكون في أوقات بكري برشا ولا في الليل مأخر برشا، فإنه ذاك علاش فما بعض الحكومات اللي خذت خلينا نقولوا قرارات وإلا أوامر تنفيذية. أما احنا قبل ما نحكيوا على الكوب دو موند فما حاجة جديدة وهي اللي صارت مؤخرا من عند عمدة مدينة نيويورك، لكن مش عندها علاقة بالكوب دو موند، عندها علاقة برياضة أخرى، لأنه عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني كان وقع أمر تنفيذي غير مسبوق وقضى بإلغاء المواعيد متاع النوم بشكل مؤقت لشكون للأطفال، وهذا باش يخليهم يعطيهم الفرصة أنهم يتابعوا المباريات متاع فريق الـ NBA هوني في نهائيات الدوري الأمريكي ولا لكرة السلة.
1: أمر تنفيذي يسمح للأطفال بالسهر. في خطوة طريفة أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني أمرا تنفيذيا رمزيا يلغي مؤقتا مواعيد النوم للأطفال حتى يتمكن الجميع من متابعة فريق المدينة في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة. ودعا ممداني الأطفال للمصادقة معه على القرار بوضع بصمات أيديهم في مشهد أشبه بمؤتمر صحفي رسمي. فريق نيويورك نيكس وصل لهذه المرحلة بعد غياب دام 27 عاما، ما جعل الحماس يجتاح المدينة كلها، وعلى عكس ما يطلب من الأطفال من النوم مبكرا، ويبدو أن وصول فريق المدينة إلى هذه المرحلة كان إحدى تلك اللحظات. ورغم أن القرار رمزي وغير ملزم فإنه يعكس حجم الحماس الذي تعيشه نيويورك حاليا.
2: ونيويورك اللي كانت اليوم في الليل ربحت الماتش الأولاني نتاعها في الفينال ضد سان أنتونيو سبيرز. ذولي الأولاد سهروا وذكا سهرهم وعنده الحق سهرهم خاطر ربحوا أول ماتش.
0: وجه مبروك.
3: أنا ذكرني بالحق بالتروماتيزم متاع الطفولة متاعي، أنه كنت حاجة معناتها لا تناقش الكوفر فيلم متاع أنه فماش تلفزة بعد الأخبار.
2: لا فما مواعيد استثنائية كانت ليه
3: لا مش نحكي على الرياضة، ما نحكي لك متاع انه فما ان كوفرفو متاع انه هذه المسلسلات. نقول لك حاجة، انا فما حاجة
2: مواعيد استثنائية.
3: لا لا نعرف ما حبيت
2: استثنائية لا زدائيا
3: لا في الاستثنائية هي اما مثلا من الحاجات اللي انا فما مسلسلات اللي كانت تعدى نعطيك اكزامبل.
2: مش نحكي على مسلسلات،
3: نعرف نحكي لك على فكرة الكوفرفو.
2: لا عندك حاجة على قلبك حبيت تقول.
3: حاب اقول اي فوالا انه راهو ستروماتيز الاطفال هيك الضغط هذاك متاع انه معناتها تصور انا بعد كي ولات انترنت ولا فما ديزون ريجسترمون رجعت نتفرج على المسلسلات اللي كي كنت صغير ما نجمتش نتفرج عليهم.
0: فما برشا حاجات
2: فوالا تفرهدت ياب
3: تو تفرهد
2: الحمد لله. بعد ما حكينا على الباسكيت
0: معناتها
2: اللي بدلت قانون تاع بلاد كان تصور معناتها تاع عمدة نيويورك هو اللي كان عطى للصغار وتوريزاسيون بلغه اخرى خليه
3: سمبوليك
0: سمبوليك مع العلم انهم مباريات 8:30 نتاع الليل معناتها
2: ما نشوف وقتاش يشوفوا راه خاطر فيهم 4 كارتون هذاك علاش فهم برشا بوب في الوسط.
0: اكزاكتومون. بعد شويه تنحكيو على المكسيك شنو صار في المكسيك وشنو اللي خلى زيدا رئيس المكسيك ووزير التعليم العالي المكسيكي زيدا بيدو هو يتفاعل مع موضوع عنده علاقه بالكوب دو موند. خلينا نحكيو على دوله عربيه اللي اختارت انها تاخر بيان سور مؤقتا ساعات الدوام، دونك اثنين في الأردن ينجموا عندهم الفرصة وقت اللي يبدأ المنتخب الأردني يلعب عندهم الفرصة أنهم ما يدخلوش في التوقيت العادي اللي هو 8:30 متاع الصباح أو 8 متاع الصباح، عندهم فرصة أنهم يدخلوا بعد شوي.
4: تأخير ساعات الدوام الرسمي بسبب مباريات النشامة في كأس العالم، فالحكومة أقرت تأخير الدوام الرسمي للساعة 10 صباحا في أيام مباريات منتخب الأردن في مونديال 2026. النشامة رح يواجه النمسا يوم 17 حزيران، والجزائر يوم 23 حزيران، والأرجنتين يوم 28 حزيران، وكلياتها بتوقيت صباحي للأردن. وأجه هذا القرار عشان يقدر الأردنيين يتابعوا المشاركة التاريخية الأولى لمنتخبنا في كأس العالم.
0: نمشيو للمكسيك وين الرئيسة المكسيكية كانت أعلنت أنه الحكومة ستعيد النظر في قرار متاع تقليص العام الدراسي، لأنه كان أثار جدل كبير لأنه هما بيدهم أعلنوا على فرضية تقليص العام الدراسي بسبب استضافة المكسيك لمباريات كأس العالم سنة 2026. هذه بعد انتقادات واسعة جات من عند الأولياء خبراء التعليم وحتى سلطات محلية اللي اعتبروا قالوا يا أخي صغار بش يقعدوا برشا معناتها في الدار المدة طويلة ومدة العطلة باش تكون طويلة برشا. وزير التعليم المكسيكي ماريو ديلغادو قال انه واعلن انهاء العام الدراسي في 5 جوان، دونك قبل الموعد المعتاد بتقريبا 40 يوم. وبرر القرار ذي قال بارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، لانه من المفترض مثلا في المكسيك كان العام الدراسي يوفى في 15 جويليا، والعطلة الصيفية تستمر 6 اسابيع حتى لنهاية

0: شهر أود. دونك هذا اللي خلى انه حتى بعد حتى مسؤولين في التعليم قالوا الفكره هي الحفاظ على عطله الصيف كما هو معتاد، ولكن زاد انه يقول الصغار يقعدوا لمده طويله مرتاحين فهذا غير مقبول جست لانه فما الكوب دي موند.
1: في المكسيك الحكومه هناك قررت انها تنهي السنه الدراسيه قبل ميعادها ب 40 يوم عشان كاس العالم، والاجازه هتبدا عندهم من 5 يونيو لحد 31 اغسطس، يعني الاطفال هيقعدوا تقريبا 3 شهور اجازه. كل ده حصل عشان الشعب يعيش تجربة كأس العالم بأفضل شكل ممكن، بما أن المكسيك واحدة من الدول المستضيفة.
0: ولا فما حتى انه القرار هذا خلى كما قلنا بخلاف الانتقادات اللي من عند الاولياء جت حتى من عند مراكز ابحاث تعليميه اللي خدمت على الموضوع هذا واللي حذروا من تاثير هالسلع هذا على المستوى الاكاديمي للطلبه ولا حتى على المستوى التعليمي للتلامذة.
2: ما جاتش المخ مثلا نطالبوا نحن نقولوا وخرونا ساعات العمل في الايامات اللي تلعب فيهم تونس في ماتش ماضي 3 ماتش 5 تاع الصباح.
3: شنو انا هي تتكلم وانا نخمم كيفاش باش نطالبوك باش وقت البرنامج نبدلوه باش نجموا نتفرجوا على الماتش.
2: انا على قلبك العسل اللي قلته عندي ليك المعلومه اللي باش نفيدك بها.
3: ايوه
2: باه
3: تفرج عليهم مسجلين.
2: تونس تلعب نهار الاثنين ماضي 3 تاع الصباح، كنت غير معني به الحكايه هذه خاطر ما تشوف الخمسه تخدم الست.
0: دجا خمسة فيق
3: يسمحني وقتاش باش نرقد
2: امورك عاد جي راقد كان في الدار
3: يسمحني معقول نجي ناخذ اونتين وانا معناتها عامل نوي بلونش
2: بعد تيجي تخوم الاربعه بطبيعتك معناتها مش تخوم ثلاثة تخوم الاربعه على ساعه معناتها نوي بلونش وليت عاملها
3: مهم ساعه
2: يدخلها من بعد ساعه هذه للاصدقاء اللي يقولوا ما علاش ما نخرج ساعات العمل هذه ما تشوفها الخمسة تنجم ترجع ترقد صديقي من بعد تقوم تمشي تخدم على روحك معناتها مش سبب به ماتش الثاني خذ انت فيه مشكل خمسة نتاع الصباح ايوه
0: احنا نداو في الخدمه
3: النادي تبدا لونتين خمسة
0: في لونتين دونك مورنا واضح
2: انت شنو رايك ماكش تجي تخدم جمله
0: نهار
2: ماتش هذاك اي اللي هو الخمسة نتاع الصباح
3: خاطر نهار حد
2: خاطر نهار حد صح برافو اريد خممت لكم في كل اعرفكم مش تجي هذاك على المستمعين ماهيش سبه خاطر نهار حد نهار حد الخمسة نتاع الصباح ما تخدمش دونك ما تقوليش انا من بعد وخروا لي او مش وخروا لك اوقات العمل خويا عليه نهار احد وانت ما تخدمش الماتش الاخراني نص الليل
0: انا نهار
2: نهار جمعه من غدوه السبت
3: دونك يوفا ماضي ثلاثه
0: يوفا ماضي ثلاثه اللي يخدموا بالسبت
2: الموظفين امورهم مش مدخلين يوفا ماضي ثلاثه اخي برولونغاسيون فيه هو ما يوفا ماضي ساعتين الماتش مش ماضي ثلاثه
3: هكاك هو بشر مخه بفلسه هكا ونزل على الفلسه القدم
2: ينزل على الفلسه يرقدوا 90% ما يخدموش نهار السبت
0: مش 90%
3: لا مش 90%
2: يخدموش
0: 99%
2: ما يخدموش نهار السبت دونك فوالا ما عندكمش حتى اعذار باش تتفرجوا في المنتخب ولا باش تشجعوه
3: واللي يحب يشجع على الاردن مش يعمل
2: نشاله ولا شنو نشامه
3: لا النشامه
2: نشامه فوالا انت تشجع نشامه انا باش نشجع منتخبات اخرى في الكوب دي موند بما فيهم الاردن بما فيهم منتخبات عربيه زاد كيف كيف باش نشجعهم بيان سور وفرحت برشا الانتصار الجزائر البارح على هولندا ان شاء الله
3: يعطينا شويه امل
2: ليش نو
3: شنو نعملوا
2: هذا في هذا
3: باش نعملوا باش نعملوا ريزولتا كيفهم مع هولندا هولندا تلعب معنا ولا
2: هي انا نحب الماتش هذاك كي نوصلوا له نبداو مترشحين
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: هو الماتش الثالث هو الماتش الاخراني معناتها نربحوا السويد نعملوا نيل مع اليابان ذكركمش في حاجه ذكركمش في حاجه ونربحوا بلجيكا ذكرك لينا 6 ولا 5 نعد بلجيكا في الاخر
3: فوالا
2: ربي يقدر الخير وكا
3: هو سيناريو اثنين خير برشا نربحوا السويد ونربحوا اليابان ونربحوا هولندا ونترشحوا ان شاء الله
2: وش نعملوا في كوب دي مون
3: فينال ان شاء الله
2: ريت كي تعطي الواحد ما عندوش حتى علاقة بكرة القدم باش يعطي رأيه هذه نتيجة
3: تفائلوا خيرا تجدوه
2: كان فيه يعطيك الصحة إياد بارك الله فيك صحة مراد تجدوه فوالا نادي يعطيك الصحة التسعة ونص ترى تبداو تقويم النطق انتم تحبوا حضروا روحكم بعد نص ساعة خليتكم ترتاحوا شوية شوية خل موعد الأخبار مع غفران جيكم جيان نتقابلوا غدوة في الأمان
4: مع جيون الدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هدال
5: تدلل جيون ايام دللنا سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون ليني زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
7: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك
8: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
9: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
10: السيف على الابواب وجاونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
11: مونوبري ديما معك
12: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
13: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل لليوم الثاني على التوالي اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في مختلف مراكز الامتحان بالجمهورية بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وشهدت مراكز الاختبارات توافد آلاف التلاميذ لاجتياز امتحانات اليوم الثاني في ظروف عادية مع مواصلة تجنيد مختلف الأطراف التربوية والإدارية والأمنية لتأمين هذه الدورة. يشار لأن اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا تتواصل أيام 5، 8، و19 جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان 2026. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يؤكد الشروع خلال جويليا القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة من مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة بمعتمدية المرناقية من ولاية منوبة. ووزير التجهيز يبرز أن العملية ستشمل في مرحلة أولى 617 مسكنا فرديا مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال مختلف مكونات المشروع والتثبت من جاهزية شبكات الكهرباء والماء والغاز والتجهيزات الجماعية قبل التسليم. يشار لأن القائمة الإسمية النهائية للمنتفعين ستعرض على لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية منوبة على أن يتم الإعلان عنها رسميا خلال الأسابيع المقبلة. البنك المركزي يؤكد أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.6% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقارنة ب 1.6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. والبنك المركزي يوضح أن هذا التحسن يعود إلى الأداء الإيجابي لقطاعي الخدمات والفلاحة إلى جانب صمود عدد من الأنشطة الصناعية رغم التراجع المسجل في قطاع البناء. عالمياً باكستان تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين أمس لافتة إلى وجود عقبات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق في حال استمر التصعيد العسكري. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك ولا موعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائماً بخير.
14: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.
15: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل اللي يسمعوا فينا، اللي يحبونا واللي تابعونا الكل. ومقاعد صوت موزايكا فام بياخذ لكم سورتو على النت، تشوفونا صوت وصور على www.mosaikafam.net. مرحبا بكم ملا نهاير جديد، صفحه جديده، نهاير في ثاني ايامات الامتحانات بتاع البكالوريا. ان شاء الله يا ربي بتجيح، مورالهم تهز. البارح بعد الفلسفه نحسهم دخلوا اكثر كونفيون هكا ولا ليه؟ ايا كها، وان شاء الله يا ربي بنجيح، وان شاء الله نفرحوا ونفرحوكم معنا. توا 9:06 دونك على امتداد 3 ساعات، الاخبار الاكتواليتي والموسيقى كده عرفتوها الغنية. اي منيش بنطول لسه الحديث، بش خليكم تغنيوا مع لطفي بوشنيق، اسمها الغنية

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: مرحبا بكم وبصواتكم، مرحبا بالديديكاس نتاعكم زاد كيف ديما على ريبوندورنا اللي هو 71 113 013. وين ما كنتوا تسمعوا في موزايك، ان شاء الله يا ربي تتونسوا بينا. احنا اول حاجه قبل ما نبداو ديما هكا ليميسيون بعد الغنية التونسيه هذيك عاد اللي لازم تكون موجوده في صباح الناس توا سنين، لازم نستفتحوا مش باخبارنا مش بالاكتواليتي، لا نستفتحوا بكم انتوما بصواتكم نقدكم ملاحظاتكم، لانه انتوما تعطيونا الحق تعربي الانسبيراسيون باش نلقاو المواضيع اللي نحكيو فيها. ومن اهم المواضيع المده هذيا مع ابار السخانه على الشويشه، اللي يقول لك ناموسه، اللي يقول لك شويشه، اللي يقول لك هذا نوع اخر، اللي يقول لك هذا مش مستنسين نشوفوه بالكميه هذه، هل هذا عادي طبيعي؟ لا شو ما هل الحشرات هذوما الناموسه والشويشه وهذه جديده اللي اسمها هكا ما فهمتوش حاسلو. هذا خبير وأستاذة من انستيتيو باستور، هي المختصة وهي اللي باش تفسر لنا الأمور الكل. عندكم ما تسمعوا معنا بعد شوية على موزايك فهم. تتسويت الكلمة ليكم أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب، عسلامة صندوق عجب، عسلامة، مرحبا بيكم. نداء البلدية ترادس، راهو الناموس مش نورمال، راهو أنا مدورة البورتمان الكل بالمفتكر، إما الجريسة اللي يحل الباب يدخل لي فايلق متاع ناموس، مش نورمال راهو كل صباح كل مريضة بالحصبة، مش نورمال راهو ناموس غير عادي غير عادية. عندي قديش من سنة بعمري لا شفت فما ناموس كل عام موجود، أما السنة راهو شفتو البريود دي كاتاستروفيك، شي شبه للكذب.
3: صباح الخير صندوق عجب، صباح الخير يا جيهان. اليوم شفت العجب بالصباح متعدي 5:30 هبت نخدم، مراه خرجت من دارها فيدها بوبيله الزبله حشاك مش تلوحها، وما بان بينتها هي والبوبيله 4 متر قدام دارها، حطتها لوت ما حطتهاش في وش البوبيل. عالصباح زعما باش نعمل معها عرق، قلت صعيب علي عالصباح تو هو اللي سخا ذاك الكل مش يرجع لك لدارك، الناموس مش يجي لدارك. يا لطيف يا ربي، أمنيتي نهار نبدأ متعدي وهي تبدأ تحكي عن نمو، لما نسمحني عمرها ما سمعت.
4: وي عسلامة جيهان، عسلامة صندوق عجب. احنا رانا 44 جماعة سيدي ثابت يا جيهان يفرحك، رانا الكار العشية ساعة ونص واحنا في الكار، والكار سخونة والكار القديمة، بربي نداء يا جيهان يا أختي رانا مصنع، ينظرونا بعين الرحمة ويجيبونا كار جديدة يا جيهان يا أختي. راو الشباك متاع الكار القديمة ما هوش متاع بلايس بعيدة وساعة ونص واحنا في الكار، متنا يا جيهان متنا.
5: أنا مواطنة من مدنين، بالله نبلغ في صوتي قصولة المعنية بطح أجربه في الصيف أو توا الوقت هذا نص النهار ماضي ساعة، عليه ما يمشو زوز ثلاثة بطحات، عليه منطقة سياحية جزيرة جربة، حني أهل مدنين حرقنا بالشم، يلزمنا مجبرين نمشو على قدر الجنزيس ولا نستنوا، ما يمشيش كم بطح واحد وفماش واحد ماشي واحد جاي نستنوا هذاك اللي يوصل وبعد يرجع، عليه سؤال نقطة تعجب نقطة استفهام.
0: صندوق عجب.
6: Le Rim Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le Rim Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
7: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج.

0: ميلاد.
1: كان الأخبار البيه إن شاء الله نسموها على بلادنا. مرحبا بكم. 29 دقيقة، ثاني نهار لامتحانات البكالوريا، إن شاء الله يا ربي بنجاح. ولأنه بعد نعرفك النهار الأول نقولنا عليه العمدة فيش، فإنه المورال متاع التلميذ هكا يتهز ويعطيه أكثر ثقة في روحه أنه فلا عدا بالقداوة ذي الحق تاع ربي اللي رصدناه البارح حتى مع إكيب موزيكا فام اللي كانوا حاضرين قدام الليسي وخذوا هكا على سخانتها قولنا كيفاش عديت وكل، ولقينا برشا قالوا الحمد لله مواضيع بهي فيلم تناول هذا فيما يخص الفلسفة. اليوم عاد العمدة، اليوم الماتيار برانسيبال لكل شعبة إن شاء الله يا ربي بنجاح. أصغر بترشح عمرها 16 سنة والأكبر عمره 75 سنة، هذا سمعناها في الندوة الصحفية اللي كانت رأسها سيد وزير التربية. 75 سنة، فما اللي صدق وفما اللي لا، وإحنا نأكدوا لهم أنه السيد إنعم عمره 75 سنة، وكانت عدى حتى معانا على موزيكا فام عم ناول واللي قبله. علاش؟ لأنه هذا مش عامه الأول. خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل مع مندوب التربية بسوسة سي محمد علي بودريع. شحوا لك سي محمد علي.
2: صباح النور سيدي كريم، وتحية لك كيف مستمعي إذاعة موزايك الأوفياء.
1: ربي خليك سي محمد علي. والله أنا حبيت نحكي عليه اليوم على خاطر نعرف توا أكثر الأولياء هو اللي يسمعوا فينا، باش نفسروا أنه ناخذوا كمثال نقول لنا ما سلمش 75 سنة راهو أكيد جد، وممكن حتى أحفاده خذوا الباك عليه وخذوا الإجازة عليه، وهو يقول لك لا حطتها في قلبي، عرفتك اللي نحطها في قلبي واخذوا الباك، وهذا مش عامه الأول.
2: هذا مش عام ولول، هو سبق كونه عدى بكالوريا آداب بعدين بدل شعبة رياضة، داخل بنفسية الحقيقة بنفسية جيدة، معنوياته مرتفعة ومتحمس، خدم البارح كيف كيف اليوم، سألت عليه إذا داخل معنويات مرتفعة فرحان بخدمته. احنا ما كل علينا وفرنا له ظروف الطيبة، وإن شاء الله ربي يوفقه
1: إن شاء الله. هذا ثالث هذا ثالث عام، هذا ثالث عام ليه الباك.
2: عدى مرة في شعبة الآداب، كل مرة ثانية يعدي بكالوريا رياض.
1: هذه ثاني مرة معناها.
2: نعم.
1: هذه ثاني مرة معناها جيته في باله أنه يرجع يقرأ ويعمل الباك من اللي عمره 73 سنة. والله ينحيه.
2: يقرأ ومتحمس ويجينا حتى للإدارة يسأل على الاستدعاء بتاعه، وقاعد يتبع وقاعد يوقف البرامج ومتحمس باش ياخذ بكالوريا، وهذا حقه حقه، وإحنا لازم نضمن له حقه
1: أكيد. فما سمعت أنه عندكم تلميذة زاد البارح كانت تقلقت واليوم وفرتوا لها ظروف وأنها تعدي في السبيطار في سوسة.
2: إحنا بين البكالوريا بتاعنا 10,018 تلميذ كلهم في صحة جيدة، مع الأسف البارح ثم تلميذة تقلقت سمعنا بها الصباح علمونا من المستشفى، عملنا الإجراءات الكل وتعدي في القاعة كيف بقي الزملاء.
1: الحمد لله ماشي في المستشفى، تعدي عادي.
2: لا في المستشفى.
1: في المستشفى
2: فضل فضع في المستشفى، هزينا لها الامتحان بتاعها المستشفى، زوز أساتذة مراقبين وتعدي تويكة كيف أي زملاء في المؤسسات العمومية العادية.
1: إن شاء الله ربي ينجحها. سي محمد علي، نعرف أنه عندكم ضغط كبير وإن شاء الله يا ربي احنا كل شيء نلعب به إلا امتحاناتنا الوطنية، ذكا نقولوا أنا خط أحمر، نستنيه الوقت الملائم، وأكيد وزارة التربية عندها برشا ما توضح وتوت الدخل، نخلي وميسيج طول البيرود ذي نعديوها الامتحانات. فيما يخص سوسة، هل تم تسجيل البارح محاولات غش؟
2: هو في الحقيقة الناس كل متجندين.
1: نعم.
2: متجندين باش نشحوا العرس الوطني. أنا نقول هذا أمن قومي، يجب الناس كل تهيئ الظروف الجيدة باش تعب الولي متاع سنوات وتعب التلميذ ما يمشيش هباء منثور، وكيف يجب تم تكافؤ الفرص بين الناس كل. متجند الناس كل، الأحباب تعملت غصة قبل ما نحكوا على الغش، نحكوا على الحملة التوعوية اللي عملناها سواء مطويات ولا سواء زملائنا في الإعلام والتوجيه سواء رؤساء المراكز، للحقيقة حدينا منها هالظاهرة. على 10,018 تلميذ سجلنا البارح حالة وحيدة في جهة سوسة، طبقنا عليه الإجراءات المعمول بها.
1: حالة واحدة وبربي الحديث زاد كيف كيف في سوسة على عديد الغيابات البارح تم تسجيلها في أول نهار في امتحانات البكالوريا.
2: الغيابات أكثرها المترشحين فرديين يوم وبعض الغيابات في المؤسسات العمومية.
1: قديش من حالة غياب تم تسجيل في أول نهار؟
2: أكثر من 400 حالة.
1: أكثر من 400 حالة غياب وأكثر من المترشحين بصفة فردية.
2: نعم.
1: إن شاء الله يا ربي تكمل امتحاناتنا على خير وإن شاء الله بنجاح تلميذتنا الكل. شكرا ليك سيد مندوب التربية بسوسة. شكرا ليك سي محمد علي بوذريا.
2: شكرا سيد الفار.
1: ربي خليك نهارك زين. شكرا ليك. 9:25 دقيقة. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار
0: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومع هديه زيده مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزه 43 بوس هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
3: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
4: لحظه ما تعلقت
3: علي هكا قهوتي الكل شربت هيليوم.
4: شكون يشرب لك قهوه؟
3: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
4: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زين
3: عليه ببني الكل بالقرصان نتاعي
4: خرج فيك زيد
3: في وين هي اللونز.
4: الو
3: يا حبي خلتها ولا علقت انت
4: جايه نوريك فيها.
3: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها.
4: قتلتها
3: عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت.
4: ترى تحكي على ناموسه
3: لونز تنسيك السوفرانس.
5: برودوي ال تي اش.
6: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيخ ومشي الأقرب بوتيك.
7: Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Chaghi. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show Menel Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairuddin Sultani. La voix en or est Meni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'or by Nizar Chaghi avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Kulsi Cosmetic, Bijouterie Fethen Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaïque FM.

0: طيرينا يا دنيا. هذا أحمد سعد على موزايكا فام.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: وشكون يحب صوتها؟ حد ما يحب صوتها. تبدأ أنت قاعد ولا هكا قولينا في تنبكك النوم وهي تبدأ شعل ذا وما تلقاهاش تتخبى. نعديو الكاميرا وحنا نصطادو توا ليل ونهار. مش نحكيو على الناموس، نحكيو على الظاهرة الكبيرة متاع انتشار الناموس. ما نعرفش نقول هل هي حاجة طبيعية عادية ولا ليه، لكن السنة حسينا انه برشة تشكيات وفما انواع جديدة كما مثلا شفناها في بنزرت، كما شفناها فما في تونس زيدا في المرسى، في عديد الولايات. انواع كبيرة، هل الانواع ذي عادية؟ تواجدها علاش جديدة علينا؟ اسبابها كما برشا يقول لك على خطر ما داويوش، على خطر ما نظفوش، على خطر على خطر. عاد باش نقعدوا احنا على خطر على خطر دقينا بابها. شكرا لها. هي باحثة بمخبر الحشرات الطبية بمعهد باستور دكتور يمنى المغيربي، تعطينا اكثر تفاصيل. دكتورة صباح الخيرات.
2: صباح النور، مرحبا.
0: شنو حوالك دكتورة؟ لاباس؟
2: يعيشك الحمد لله.
0: وقولينا انت الخبيرة، انت اللي وشوش يدولي متزنزينتها تفهمها، هي من انا عائلة تنتمي دكتورة. اللي قاعدين نشوفه فيه توا معناها الوشوش هذية والعدد الكبير هذية، هل هي انواع جديدة جايتنا كما شفنا في بنزرت في غيره؟ وضح لنا.
2: لا، هو ما هوش نوع جديد. ساعة هي مش وشوشة، مش ستادير مش ناموسة، ما هيش الناموس اللي يقرص، اللي يقرصنا مع المغرب، اللي يقرصنا في النهار، ما هوش النوع هذيك نتاع الناموس. معناتها هي ما هيش مصنفة من صنف الناموس، هي سيدي كيغونوم. لي كيغونوم هذو ما يشبهوا للناموس، عندهم 3 بير دو بات، عندهم زوج جوانح، دونك يطيروا، دونك يمشيوا مع الضوء، دونك يشبهوا للناموس على ذيك المواطن. ولا احنا اللي كونفون معناتها نخلطوا بينهم وبين الناموس. الحاجه اللي هو يمتاز بها اللي هو ما يقرصش، مش كيما الناموس. وكي نقولوا ما يقرصش معناتها ما ينقلش الامراض، ولكن يقلق. يقلق كي يبدا باعداد كثيره، يولي يلوش في الضوء، يولي يقرب للشباب كوين فما الضوء، يولي باعداد كثيره
0: كبيره. اي
2: فوالا. دونك وين نلقاوها احنا هذي؟ ما نلقاوش، نلقاو في البايس خاصه البلدان اللي موجودين على سبخ، على فيهم وديان، فيهم بحيرات كيما بحيره اشكل، فيهم دونك فين فما لي زون اوميد نلقاوهم هالحاجات هذوما. معناتها لي كيغونوم هذوما تبقى وجودهم بالكثره هذيا. هي الطبيعه متوازنه راهي، معناتها بالانسان بطبيعتها الطبيعه متوازنه. حتى كل انسان يدخل عليها ديغلمون والا يدخل عليها ياثر عليها معناتها بطريقه او باخرى مباشره او غير مباشره، تحاول هي باش تلقى التوازن نتاعها. دونك الطبيعه قاعده تلوش في التوازن نتاعها. دونك لابيلولاسيون هذه سيغتينمون الي ديو ا كلكو شوز. خاطر لي كيغونوم هذوما وين يبيضوا وين يتواجدوا؟ يتواجدوا في اللافاز، يتواجدوا في البوغ نتاع البحيرات، في البوغ نتاع الوديان، في البوغ اللي يبداو غيش ماتيغ اورغانيك. لا ماتيغ اورغانيك هذيا تنجم تكون لا ماتيغ اورغانيك اللي الانسان يعملها معناتها يصبها في وسط البلايص هذوما. دونك الناموسه لاقيه حبها في البلايص هذوما وقاعده تتكاثر بصفه رهيبه. دونك احنا لازمنا معناتها نعرفوا نتعاملوا مع الطبيعه كوريكتومون باش هي تعرف تتعامل معنا، فهمت؟ واللي كيغونوم راهم هذوما ما همش مضرين خاصه للطبيعه، راهو للتوازن الطبيعي. اللي كيغونوم هذوما راهم حاجه مهمه ومهمه جدا، على خاطر ياكلهم الحوت، ياكلوهم العصافر لي زانسكتيفور اللي يتغذوا على الحشرات، ياكلهم الجيران، ياكلهم فم. دونك هذوما كل التوازن الطبيعي والسلسله الغذائيه هذه كل تحتم انه لي كيغونوم لازم يكونوا موجودين في حياتنا.
0: اي لكن السنه شفناهم معناها حتى فما بعض الولايات قال لك عمرنا ما ريناها اول مره، مثلا كما بنزل يقول لك اول مره جينا.
2: صحيح صحيح، معناها
0: خلل في الطبيعه. هذا
2: لو شونجمون دو لافيرونمون هو اللي يخلي لابيلولاسيون هذه الكبيره، وهما التحرك نتاعهم في شكل دي نياج اي دي زيسان اي سون طران دو سو ريبرودوير، اي سون طران دو سو ملتيبلي، اي سون طران. مي فو سافوار كو ريتم اللي يدوروا في النهار في الليل هذوما راهم لا دوري دو في نتاعهم كيلكو زور ا كيلكو جور. على ذيك الصباح كي نقوموا نلقاو الدنيا
0: نلقاهم سي ميتين
2: وما يعيشوش ياسر، وما لي زادجت ما ياكلوش.
0: واضح سبحان الله. دكتورة هذا فيما يخص الكيغونوم دونك اللي توا قاعدين نشوفوهم في عديد الولايات. فيما يخص توا الوشوشة ولا الناموسة فهمت شكون التولة المفرق شكون فيهم اللي تقرص هذيك هي حصلوا
2: اللي تقرص
0: الناموسة حصلوا الناموسة علاش جايتنا وكأنه بكري؟ هل الأنواع اللي احنا عنا هما بيدهم قاعدين يتزايدوا من عام العام ظاهرة طبيعية عادية يظهروا حتى قبل خطر ممكن سخن تقبل الدنيا؟
2: لا الأنواع ما همش قاعدين يتزيدوا, الأنواع نعرفوهم ودراسة خرجت جديدة 2026 ديتاي الأنواع متاع الناموس الكل اللي عنا في بلادنا.
0: قديش عنا برابي دكتور؟
2: عنا أبتخي ترنتين دو
0: لثين نوع
2: تقريب ترنتين أي أبتخيش مش بالضبط وفيهم اللي ينقلوا الأمراض وفيهم اللي ينقلوا بطريقة أو بأخرى معناتها نوع من الأمراض اللي عنا كما مثلا حمى غرب النيل فيروس حمى غرب النيل ينقلوا الكوليكس دونك لو سول موستيك اللي هو دخل بلادنا ويسمى غولاتيفمون جديد على خاطر دخل عام 2018 هو البعوض النمري معناتها اللي نشوفوهم خطط أكحل وأبيض لكن التواجد نتاعه سنين ما هوش كيما عمناو مثلا ولا معناتها التواجد نتاعه مازال ما هوش بكثره الى حد الان.
0: هذا البعوض النمري نحكيه
2: اي
0: لكن البقيه الناموس البقيه اللي عندنا نفس الانواع هي عندنا علاش يكثروا توا مثلا دكتوره هل لانه كما يقولوا برشا متوانسه يقول لك لانه ما داويوش داويو مخر خليهم حتى يبيضوا هل هذا عنده علاقه ولا تقول انت كما قلت لي الطبيعه هي اللي تخليهم يتكثروا الوقت كذا؟
2: لا هو كل كيما كائن حي مع كل كائن حي معناتها عنده ان سيكلو دو في عنده معناتها ان سيكل دو في يحكم فيه معناتها يا البعوضة الفميل تبيض ومن بعد يخرج اليرقات وتخرج الحورية ومن بعد يخرج الجلد وهكذا دواليك معناتها وكل نوع نتاع بعوض شنو هو السيكل نتاعو فين يبيض وفين يعيش اكسيتيرا المداوات وقتاش تبدا اخر ربيع تبدا ديبيو نتاع ربيع هكيكا خاطر يبدا الناموس وقتها يولي بلوز اكتيف خاطر عنده اون سيزون داكتيفيتي ان بيك داكتيفيتي عنده معناتها والمداوات تصير اون فونكسيون دو سون سيكل معناتها والبلديه انا اللي قاعده نشوف فيه ديو فما مجهودات قاعده قايمه احنا مع الباستور اون اون تران دو سورفي معناتها لا بيو ايكولوجي لا ديناميك دي موستيك في البلاد والحقيقه معناتها انا اللي قاعده نشوف فيه اللي هما قاعدين يقوموا باللي لازم يتعمل بارابور للمداوات وللاكيزيسيون دي انسكتيسيد اكسيتيرا معناتها ابخي اون بو با ترو يوتيليزي دي انسكتيسيد خاطر يعمل ريزيستانس معناتها لازم ردوا بينا مش ديما نستعملوه هو كان قاعد صاير معناتها بور ايفيتي لي ريزيستانس
0: فوالا اكهو الحبقة عندها افي برافي دكتورة وشتر قارصة
2: والله هي يقولوا الحبق يقولوا لا لافوند يقولوا لا سيترونيل مي كلها معناتها كيفاش نقولوا احنا سي لوت انتغري معناتها نستعملوا ان لوت كيميك معها لوت بيولوجيك معها كلك هكا دي خاطر هما شنو يسيبوا هذوما يسيبوا دي روايح ويسيبوا دونك سا ريبولس
0: تبعد شويه الناموسه اما لا زيد راهو كي هكا حتى في مخها قارصتك هي هو يبعد علينا الناموس اللي كما قلت تسيتك انت دكتوره الناقلين الامراض هذوك هما اللي ما نحبوهمش اللي يعملوا ديزانفيكسيون ونشوفوهم يعملوا هكا دي بوس حتى سورتو الحيمة الصغيرات تقول لنا ميرسي بوكو دكتوره ربي يخليك
2: مرحبا عايشك
0: ميرسي نورتي يعيشك دكتور يمنى المغيربي الباحثه بمخبر الحشرات الطبيه بمعهد باستور تحيه ليك دكتورتنا تحبوا تتفاعلوا معنا كالعاده على ريبوندورنا على 71-113-013
1: كل يوم الاثنين الجمعه مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في
3: ملاجاريا، ادخل على topnet.in ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكورة من الدار.
4: توبنت، very fiber people.

0: حتى نص النهار ما زلنا معاكم. مرحبا بكل مستمعينا. تو بالضبط 9:54 زعما مش تكون منسمه شويه اليوم. البارح سخونه. تناخذ التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي سليم بن ميلاد. سليم صباح الخيرات.
1: خير جيان وصباح خير كيف مستمعين دعت مزيك.
0: صباح الخيرات. لا ظهر انت الشمس ما تاثرش فيك والسخانه ما تاثرش فيك ما شاء الله عليك. سي سليم قل لي اليوم درجات الحراره على البارح نحكي شويه انخفاض ولا ما زالت؟ لا
1: هو البارح سجلنا في تونس العاصمة 35 درجة. اليوم نحسوا في انخفاض في درجة الحرارة بما أنه الريح باش تكون من القطاع الشرقي تكون منسمة شوية تساهم في انخفاض في درجة الحرارة باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وقوية نسبيا خاصة بالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة بمعطد لبقية المناطق. كما قلنا الحرارة في انخفاض باش تتراوح بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعة وبين 32 و 37 درجة بقية الجهات وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيري. اليوم شرف تونس العاصمة مسجلوا 30 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعادلات العادية لأوائل شهر جوان. بالنسبة لحالة السماء مش كون طقس صافي لقليل السحب على أغلب المناطق. بالنسبة للغدوة كيف كيف طقس صافي صباح بينما العشية تظهر خلايا رعدية كما العادة كما سنستنى بهم خلايا رعدية العشية تظهر في المناطق الغربية للوسط تكون مسحوبة بعض الأمطار المتفرقة. بالنسبة للرياح تتواصل الغدوة من القطاع الشرقي مازالت قوية نسبيا خاصة في مناطق الجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة. والحرارة غدوة في ارتفاع وتتراوح بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة بقية الجهات وتصل حتى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيري. غدوة إن شاء الله بتوصل 32 درجة في نص العاصمة. بالنسبة لنهار السبت والأحد يتواصل الطقس صافي خلال السحب الخلايا العادية بتقعد زادة في المناطق الغربية بينما الحرارة باش تولي في ارتفاع طفيف وتدريجي الأيام الجاية تولي تطلع شوية سخنة. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر.
0: ما لا يمتجه التنهيدة

0: تفسر كل شيء سي سليم. هكا والحمد لله ان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر. هكا وسليم بن ميلاد شكرا ليك من المعهد الوطني للرصد الجوي. والله في وقتك تراه. قول
1: لا.

0: انتوا بلاش انا واجي وانتوا بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسم المرشي كل يوم على موزايك اف ام
2: كلو مع جيهان بن عبد الله على موزايك اف ام كل جمعه نتناقشوا في موضوع بيئي فريكونسي كلو على موزايك اف ام من 11 نص النهار تابعونا
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام
3: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار ومازال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
4: تدلل مع جيون تدلل المره هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
5: تدلل
6: جيون
7: ايام دللنا
8: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. البنك المركزي يعلن أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية وصلت تعزيز مكاسبها لتبلغ 25.5 مليار دينار أي ما يعادل 104 أيام توريد إلى غاية الثاني من جوان الجاري مقابل 22.6 مليار دينار و98 يوما من التوريد خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي المقابل سجل معدل التضخم ارتفاعا إلى 5.5% خلال أبريل 2026 مقابل 5% في مارس مدفوعا أساسا بالزيادة الملحوظة في أسعار المواد الغذائية الطازجة التي ارتفع نسق نموها إلى 13.3% مقابل 10.9% في الشهر السابق. وأشار مجلس إدارة البنك المركزي إلى تزايد الضغوط التضخمية الخارجية مؤخرا محذرا من إمكانية انتقالها إلى الأسعار المحلية بما قد يشكل عاملا إضافيا لارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة. مجمع والمحاسبين بالبلاد التونسية يحدد يوم 30 جوان الجاري كآخر أجل لتلقي مقترحات منظوري وتوصياتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027. ومجمع المحاسبين يدعو كافة منخرطيه إلى الإسهام الفاعل في إعداد التوجهات الاقتصادية والمالية المقبلة من خلال تقديم مقترحات مدعومة بتبريرات وآراء تفصيلية بما يتيح دراستها وإدراجها ضمن الوثيقة النهائية التي سترفع إلى وزارة المالية. وأكد المجمع أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز دور المحاسبين كشريك في تطوير المنظومة الجبائية والمالية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول عملية مستمدة من واقع ممارسة المهنية. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تواصل اليوم الخميس النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، كما ستتداول في الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. ويهدف المقترح إلى تجاوز الصعوبات التي حالت دون تفعيل المجلس من خلال إعادة هيكلة تركيبته واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد إلى جانب إرساء آلية التصويت الإلكتروني لتسهيل مشاركة التونسيين بالخارج في اختيار ممثليهم. عالميا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يؤكد أن ما وصفه بنظام الهيمنة في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لن يدخر جهدا لاتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها منع إيران من التقدم والتطور. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران عكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: بوامارشي بوامارشي على موزايك فام. تحية لكل مستمعينا، معنا سهام عمار وباش نمشي واليوم يظهر لي المارشي حمامات. سهام صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان، تحية لكم كل مستمعينا، كل عام وانتم حيين بخير. اليوم دورتنا في السوق الأسبوعية، سوق الخميس بالحمامات، وين نلقاو البطاطا ب 17 جنيه، الخيار ب 2500 أو دينار، طماطم شريزة على 5 دينارات، طماطم العادية بين 2000 و 2200، البصل ب 2000، التمارية كيف كيف ب 2000، الفلفل 2500 أو 2000، البتنجان والقرع الأخضر نلقاه ب 2500، القرع الأحمر ب 3900، الكرنب ب 2000، السلق والمعدنوس خضر ورقية نلقاه ب 600، سلطة 15%. بالنسبة للغلة نلقاو الخوخ والعوينة والمشماش والطبقاية بين 3 دينارات و 4500، نلقاو اللوز ب 3500، نلقاو البطيخ الكعبة ب 2000، السوريزر طلب 3000، دلاع الكعبة على 3 دينارات. بالنسبة للأسماك في شارع الهادي والي، يعني في محيط السوق الأسبوعية، نلقاو فرت البحر ب 20 دينار، السول ب 8500، السبارس 4800، الشورو صغير ب 7800 والكبير ب 8500، شفريت كبيرة ب 17 دينار، طن الكعبة على 12 دينار، تريليا ب 20 دينار والكبيرة ب 26 دينار، راسكاس ب 10 دينارات، سوبيا جويدة ب 13 دينار، قرنيت ب 25 دينار. بالنسبة للحوم بيضاء، نلقاو الدجاج الكيلو ب 8600، الفخاذ الدجاج ب 11400، سكالوب ب 17800، بلانكيت داند ب 8400، جوانح داند 6900، كبدة دجاج ب 15 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء، معظم القصبية
0: مازالوا معايدين.
1: هذا هو جيهان،
0: يعطيك صحة. ميرسي بوكو سيام عمار، يعطيك صحة زميلتنا ممارستنا اليوم دورتنا في سوق الحمامات. تحية لكل مستمعينا، تابعوا فينا سور النت على www.mosaicfm.net.

0: تسمعوا الأخبار الباهية أكيد إن شاء الله معنا على موزايك كافيه من ذكر بتوقيت العشرة وثمنتاشر دقيقة. قديش اليوم في الشهر؟ اليوم 4 جوان، غدوة 5 جوان، غدوة العالم الكل باش يبدأ يحط تصاور الخضار والبيئة والشجر والنظافة، لأنه غدوة باش نحكيه على اليوم العالمي للبيئة. وهوني نحب نحكي على الشعار بتاعهم اللي اختاروه، اتحرك اليوم خلي الأثر يدوم. تو نفهموا شنية هالكمباني هذية ونحكي وزادة كيف كيف تونس والبيئة، تونس ومشاريعنا. تونس هل تعتبر خطر احنا نذم ولا غالب؟ احنا في بلدنا ونذم ونبدو نقول اوه وين تونس الخضراء، ليه ليه احنا بلد ملوث وما نحترم مننا رهو من احنا المواطنين من احنا رهو من ميلي البلد ما نحترموش النظافة والبيئة وغيره. خلي فسر لنا ويحطنا في الإطار، هو مدير عام الوكالة الوطني لحماية المحيط سي ناصر ججلي معايا. سي ناصر صباح الخيرات.
1: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعي موزايك فم.
0: شكرا ليك سي ناصر. دونك غدوه 5 جوان الناس الكل باش تحكي على البيئه، ما المواطن هوني يحب يفهم بالارقام معنا. اليوم كي نحكيوا بيئه، تونس وين؟ شو التحسن في السنوات الاخيره؟ هل تونس تعتبر بلاد تحترم البيئه ولا فيها ياسر من التلوث؟
1: شوف كيما سير دول العالم، غدوه اليوم العالمي والوطني بالنسبه لنا للبيئه. بالمناسبة هذا الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف وزارة البيئة وبالشراكة مع وزارة البيئة إن شاء الله باش نلموا تظاهرة في يومين
0: 5 و6
1: على مستوى 5 و6 على مستوى الأرقام. خلينا نكونوا واقعيين ونكونوا ترانسبارون. شوف تونس بالمؤشرات العالمية احنا تقريبا البلد 66 من ضمن 167، يعني المؤشرات نتاعنا متوسطة إلى باهية. بالنسبة للتلوث والتغيرات المناخية نسامو كانت 0.07%، يعني احنا بالمؤشرات لا فالور انتراسيك نتاعنا محناش بلد ملوث لعدة اسباب، ولكن وهذه المشكلة الاساسية
0: ولكن نسطروا عليها يظهر لي
1: ولكن المواطن ما يحسش في هذا الاثر. يعني بالنسبة لي كي يطلع باش يشوف نفايات في الشوارع، باش يشوف مياه وصناعيين وتلوث، وهذه مشكلة كبيرة. لكن كومباري
0: الارقام لا تعكس الواقع، يعني عند المواطن
1: لا تعكس، المؤشرات ما يحسش بها المواطن. عنده حق، عنده حق، لان فما عده مشاكل خاصه على مستوى التلوث النفايات وغيرها. ولكن احنا ايش نحبوا؟ قلنا الفرصه هذه الاحتفال هذايا نحبوا نعملوا به ان بوين دانفليكسيون لبدايه. اهم حاجه في الحكايه، اهم حاجه توا فما عده مشاريع وممكن نجم نعطيك قديش عندنا من محطه تطهير وصناعيين، قديش فما من محطه وتقريبا قديش عندنا من مصب مراقب اتسيتيرا، ونحط لك
0: ونسبه النفايات اللي قاعده تثمينها وقديش من طن نفايات تتلم،
1: قديش من طن. هذا كل موجود، لكن سي با سا لوبجيكتيف. انا مادام المواطن ما هوش حاسس اللي في على ارض الواقع فما تعديات على ملك العمومي للمياه، تعديات على ملك العمومي البحري، فما تلوث. احنا جينا حبينا نشوفوا الحقيقة، قلنا الاستثمار في البنية التحتية ضروري، الاستثمار في البنية التحتية وفي تسكي هارد ضروري، ولكن فما حاجات يكون مصاحبة لها اللي هي الـ ما يسمى بالتربية والوعي البيئي. لأنه خلنا نعطيك مثل بسيط جدا، ثم تكنولوجيات كبيرة في العالم على مستوى تثمين النفايات، لكن إذا كان النفايات ما يقعش الفرز نتاعها من اللوج، معناها تسكي أورغانيك وحده وتسكي بلاستيك، فإن عملية التثمين باش تكون باهظة جدا وباش تكون صعيبة برشا. معناها أنت كي تستثمر في التوعية للفرز باش تربح تقريب معناها من 1 إلى 10 دولارات تقلل لك من نسبة الانفستيسمون. يعني كي تحط انت 1 دينار للإدوكاسيون لسنسيبيليزاسيون انفيرومنتال بريفنتيف تربح
0: 10 مرات
1: قدها من 3 إلى 10 دينار في الكيراتيب وفي السوميسيون. هذا شنو اللي حملنا وزينا شفنا زادة الحقيقة المسألة البيئية ماهيش مسألة فنية برك، ماهيش مسألة فنية، هي مسألة اجتماعية ومسألة تهم الناس كل، تهم الناس كل. والحقيقة فما برشا مبادرات، برشا مبادرات من عند برشا عباد في كل الأسلاك موجودة، لكن موقعش تثمينها، موقعش تسليط الضوء عليها. فقلنا المرة هذه خلينا نشوفوا هالمبادرات الناجحة بش يقع نعودوهم. يعني علاش احنا كنشوفوا مثلا
0: شو المبادرات؟ ايه تفضل.
1: شوف المبادرات ساعتهم عنا برشا مدارس برشا مدارس صغار هنا بش يتعاود على مستوى الفرز على مستوى الكومبوستاج. ثم شركات ثم شركات ناشئة على مستوى البصمة الكربونية، ثم دور ثقافة دور شباب، ثم صناعيين في التسمين خاصة. هذوم الكل اني هذوم راهو فما ساعات والله تلقى انا ستارت اب انتربريز طالبة صغيرة مازالت كبدت في
0: لكن مقدمة مشروع يسمى التطور،
1: لكن مقدمة مشروع متطور. دونك احنا جينا قلنا خلموا هالمبادرات هذه الكل، واللي يكون تكون وزارة البيئة والوكالة هي الرافعة وهي اكل حاضنة باش نسمنوا هالمبادرات ونعرفوا بها ونعاودوا النجاحات. كما قلت لك اذا كان مثلا ناخذ دور ثقافه ناجحه ولا بلديه على مستوى البلديه، اذا كان بلديه نسحب في عمليه الفرز ولا عمليه التثمين، علاش البلديات المجاوره ما يتبعوهاش؟
0: ما يصيرش تعميم الحكايه،
1: ما يصيرش التعميم نتاعها. عندنا في المناسبه هذه تقريبا 3 ولا 4 بلديات باش يجيبونا مبادرات في رسكلة الزيوت، في تثمين النفايات الخضراء، في غيرها. كيف ثم شركات ناجحة في إدارة النفايات نتاعها معناها والليروجي اندستريال. دونك المناسبة هذه باش تلم هالمبادرات هذه باش لرفع الوعي، لأن راهو نجم نستثمر برشا في الفني في التسكي الفني. أما الاستثمار والتعريف c'est un problème de communication et c'est un problème de sensibilisation للإنسان اللي هو بيده باش يحافظ.
0: التخصيص والتوعية أي به احنا معاكم، لكن زادا نحب كما انت بديت من الأول سي ناصر جرجي نذكر معنا مدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط، نحكيه على غدوة اليوم العالمي للبيئة. كما انت بديت جملتك من الأول ياسر بيه، قلت ورغم المؤشرات اللي تقول انه تونس ماهيش بلد يتسبب ياسر في التلوث، لكن هذا مش قاعد يراه المواطن التونسي، فيظل لازمنا نتعداوها من مرحلة الحملات التحسيسية والتوعوية.
1: لا ما هيش حملة
0: مثل المواطن يقول لك أنا مثلا أي أوكي نفرز معك، لكن مثلا خلي لي ووفر لي الحاويات أقل شيء، معناها
1: صحيح.
0: أي أنا عشطوط نقول لك أوكي أي المواطن هو اللي قاعد يمسخ، لكن وفر لي حاويات معناها هذا هو
1: واضح. غدوة تعاملنا مع الحقيقة تعاملنا مع المؤسسات تاع وزارة البيئة كأنا نخزر لهم كمبادرة، وسألت نفس السؤال هذا لسألتي، وغدوة باش نقدمه نحن مثلا في الشطوط شنو البرنامج نتاعنا لتنظيف الشطوط موجود فعليا. احنا شفت الشعار نتاعنا تحرك اليوم حركة وليس نظرية باش تأثر. دونك عنا البرامج نتاعنا على الأقل للكور والترم على الأقل باش النجم نقاوموا هالتلوث اللي ينتج على السواحل. عندنا برامج وإنجازات غير معناها ما تنقعش التسليط عليها الضوء بالكداء، غدوة إن شاء الله في الأيام هذه باش يعرف بها كل مؤسسة باش تعرف بالبرامج نتاعها. أنا خليني مدام جيان الهدف نتاعي الهام من المداخلة هذه أن هذه المناسبة لاستدعاء تقريب كل الفئات موجودة باش يشوفوا هالليستانت باش يفهم محاضرات قيمة باش تقع نوروا بها المبادرات. يقول المبادرات راي على أرض الواقع ما هيش مبادرات نظرية كيفاش نتعاملوا معها. دونك هذه فرصة. فما حويجة أخرى مثالش انت بوزيت ترو هارد معناها دي بوان دو في تقول لي اعطيني بالضبط كيفاش. ثم حاجات راهي ضرورية العامل الاجتماعي والنظرة ولا بيرسيبسيون نتاع المواطن يلزمها راي يقع فيها ان ديكليك. تتصور انت مدام تصور لا بيرسيبسيون، احنا عاملين دراسة لا بيرسيبسيون تاع لي زيليف نتاعنا فيزافي لي ريسورس على مستوى الموارد، يتعاملوا مع الموارد بنظرة الوفرة، معناها وكأن نحن عندنا دي ريسورس ابوندون مثلا برشا ماء عندنا برشا كذا. هذا يراو باش ينعكس على طريقة التصرف. يلزم العلماء الاجتماع والعلماء تاع البسيكولوجي راهي كما قلت لك المتشعبة برشا الإشكالية باش العقلية هذه مع التصرف في الموارد. اخي اللي لوث توا الصناعي انا تو نوريك دي فيديو معناها فما صناعيين الحقيقه محترمين، لكن فما صناعيين يجي نهار لحد مثلا ويحل رداره ويصب في على مستوى الوحدات الانجازات يحط لي زو وحده هذايا صحيح عندنا الردع وعندنا المراقبه وعندنا كذا، لكن انت كي تخدم وتوعي من لول
0: العقليه
1: هذه العقليه المواطن له كل الحق باش ينتقد وباش يوري اما راهو عنده دور كبير برشا كبير ياسر ياسر لانه احسن بشيء هو الشيء اللي من اون لو برودوي با هذاك احسن بشيء بالنسبه لينا على كل دونك غدوه فما زاد برنامج حلو برشا هو لا سيني جرين دونك فما سينما من الساعة تقريبا 10 للساعة 3 دونك ماذا بينا الكبار والصغار يجيو فما حتى افون بريمير تاع فيلم دوكيومونتير واحد ماني مستدعين برشا فنانين ان شاء الله وصحفيين وماذا بينا كانت شرفينا لان بالحق عندنا مبادرة حلوة ياسر هي طلبة قاعدين يخدموا فيها مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط عندنا تحدي مع بعضنا لزرع تقريبا 100,000 نبتة في مدة ساعتين برك دونك يجينا 3 شهور هذوما نخدموا على المبادرة هذه الفنانين هذوما والإنفلونسور باش يكونوا سفراء البيئة ثم نحبك
0: وقتاش هذا باش تكون زرع 100,000 نبتة في ساعتين
1: تقريبا في آخر أكتوبر ديبي نوفمبر أون دوا شوازيغ لو مومون معناها كليماتيك
0: باش تعطيهم الزرع وتعطيهم البلايص وعندهم ساعتين
1: وفما بلاتفورم كاملة باش يدخل باش يسجل باش يعمل لونجاجمون تاعه وبعد باش يصور لي بلان وفما مسابقات يجعل الحركية هذه نعملوا كالحس هذيك لأنه راه والله العظيم برشا مواطنين الحقيقة نتاع ربي عندهم حس وعندهم سنسيبيليزاس معناها انفيرونمونتال رهيبة
0: اكزاكتو احنا نشوفوهم مواطنين اللي يخرجوا في الشط وحدهم ويلموا في الحوم بكل
1: اكزاكتو هذا نحب ما نخلوهمش في وحدهم يتعمم وانكادري بمؤسسات الدولة اللي لتجميع للانكادرمان للتوفير الامكانات برشا حاجات نجم نعملها مع بعضنا فغدوة انطلاقة ان شاء الله إيجابية حين سمينا راو جرين ويف موجات الخضراء
0: ان شاء الله تكون ديما خضراء. شكرا لك سي ناصر جلجلي، شكرا لك المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 النهار ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا أدخل على لسنة.fontaine

0: يا روحي غيبي والجساء روحنا على ابو زي كافي من 10 و35 دقيقه.
1: ما تهضمش الحليب بسهوله، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنه الحليب الكل ومن غير حتى قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
0: اكزاكتومون، ما عادش تحرم روحك من الحليب. كان انت كي تشرب الحليب يجيك القلق نتاع سوء الهضم ولي. دونك مع الحليب الباكو الاصفر اللي كلنا نعرفوه، اكيد الحليب اللي من غير لاكتوز، ونعاودوا ونقولوا لانه مهمين، مهم انه نعرفوا انه الحليب وقيمته الغذائيه ومنافعه للكبار كانوا الصغار، ومهم انه نعرفوا. وقاعدين نحاولوا هكا نجاوبوا على تساؤلاتكم فيما يخص الحليب باكو اصفر، فيما يخص من غير لاكتوز. يقول لك هو طبيعي، نقولوا له اي هو 100% طبيعي، حافظ زيادة بلا مرة على كل منافع الحليب من غير قلق. وهذا مش أنا نقوله، هذه ضيفتي لكل مرة جي بحضنا تعطينا الأمور الصحية، خاصة الأستاذة في علوم التغذية دكتور ليلى علوان. صباح الخيرات مرة أخرى دكتورة، شاحوي لك.
2: الحمد لله،
0: الحمد لله،
2: الحمد لله،
0: ريت السخانة. ربي قومينا
2: وكا نوكي زمنا كسحلي بهير تو نعملوا سموثي تو
0: اكزاكت مختلف. أي ظهري بعد تحكينا لغسيت،
2: أي
0: تحكينا لغسيت. لكن دكتورة في النهارين دوما قاعدين كل مره نحكيوا على الحليب دي لاكتوزي، في انا عمر ينجم اليوم الصغير ينجم يبدا يشربه؟ هل ينجم يعوض له الحليب العادي ولا لا؟
2: لا، شوف الصغير كسوا باكو ازرق احمر غوز اصفر، الصغار ماذا بينا ساعه يرضعوا امهم بالقديه، وبعد تالي ماذا بينا الحليب البقري اللي هم في البكويت هذوما الكل ما يدخلش قبل عام عام ونص، لانه ما عندوش القابليه باش يهضموا بالقديه. دونك هذيا ديجا حتى العام ونص، عام عام ونص ماذا بينا اما حليب الام او الحليب اللي مصنوع بصفه معناها اللي تخليه يتنجم يتهضم من الصغير. بالنسبه للحليب دي لاكتوزي، عاده قل وندر انك باش تلقى صغير عنده مشكله في الانتوليرانس لاكتوز، الا اللي ذكرناهم البارح اللي يتولدوا بليش، هذوك حاجه اخرى، هذوك اللي يتولدوا عندهم حليبهم الخاص وما عندهمش مشكله. اما الاخرين قل وندر انه قبل 3 سنين تنجم ترى صغير عنده هالمشكله لي. ما يعني قد ما تشوف في الليتيراتور كل ما تلقاش. دونك نعتبروا انه اذا كان صارت المشكله وصغير عنده انتوليرانس، وكان يقول عنده انتوليرانس غلوكوز او لاكتوز، راه لازم الطبيب يشخصها، مش على خاطر انا ريت ولدي حس بقلق ولا انفاخ ولا جات وسائل نقول عنده انتوليرانس لاكتوز. لا، راهو لازم الطبيب يشوف، على خاطر احنا نحكيوا على اللاكتوز في حاجه اخرى تنجم تكون اللي تعطي الاعراض هذيك. دونك اذا كان شخص الطبيب وقتها نجم نعطيه الحليب الاصفر ابتداء من 3 سنين، مش مشكل.
0: وهل نجم يعوض الحليب العادي؟
2: طبعا طبعا كيف كيف، معنا انت في 3 سنين صغيرك باش يولي يشرب حليب البقري، ما عادش يشرب حليب واحد اخر، دونك باش يشرب حليب البقري. هو كيف كيف الكالسيوم هو هو، الفيتامينات هي هي، بروتينات، دونك ما فما
0: نفس المنافع.
2: دونك ابتداء من 3 سنين ينجم ياخذ الحليب الاصفر، فما حتى مشكل.
0: هذا بالنسبه للطفل. نجيو الام توا، المراه الحامل
2: اللي حكينا عليها البارح اللي جات تشوف الحليب يختلق.
0: دونك
2: هذيك تنجم تاخذ الحليب الاصفر، ما في حتى خطر، ما في حتى حاجه ماهيش طبيعيه. دونك ما عندناش اشكاليه بالكل، بالعكس نجم تشربوا. ثم حتى نفس الشيء اذا كانت مرضعه، خاطر ما نعرفوا عند الرضاعه لازم نشربوا برشا حليب. كي نقول راهو برشا حليب معناها راهم نص سيترا، باش تبدا امورنا واضحه. انا كي نقول برشا حليب هي نص سيترا، الانسان ما حاجتوش باش يشرب اكثر من نص سيترا حليب في النهار، خاطر معناها هذيك هي الكميه اللي حاجتنا بها اللي باش تجيب لنا النسبه معينه من الكالسيوم، مش الكالسيوم كله، خاطر الكالسيوم كله باش يجي من برشا ماكلات، اما فما نسبه منه يلزمها تجي من الحليب ومشتقاته، لانه عمليه الامتصاص وعمليه الاستعمال يعني البيو ديسبونيبيليتي تاع الكالسيوم تاع الحليب فريده في نوعها، معناها مش كيما الاخرين. ولو انه برشا ناس يقول لك هو فما جلجلان وفما غيره، راهو كل حاجه في بلاصتها، وكل كل غذاء عنده حاجه تميزه بالنسبه للاستعمال، والحليب يتميز باستعماله الخاص للكالسيوم.
0: استعمال الحليب، أي مثلا توا اللي يسمعوا فينا يقولك هل نجم نطيب اليوم بالحليب دي لاكتوزي؟
2: أنا ما نعرفش ساعة كانت تونس مغرومة بالتطيب بالحليب ولا لا. ما احنا ديما
0: عنا دي غوسيت اللي
2: عنا فيهم الحليب، عنا بكل غوسيت اللي فيهم الحليب. وانا نفكر فيك السخانة اللي جيت فيها اليوم
0: فكرت جيتك الفكرة.
2: لا وش جيتي فكرة، بقول الحمد لله اللي هما الماكل الأصفر مش نجم نعمل بيه جلاس، معناها خاطر الناس اللي الناس اللي عندها انتوليرانس ولاكتوز ما تنجمش تشري جلاس. ليتك الأنواع اللي عندك الكل ليك ما تنجمش تاكل منهم حتى شيء خاطر فيهم الحليب. فما كان اللي صغبي، اللي صغبي هما معناها غلة وماء وسكر، دونك كيما الجرانيت وغيرها هذوك نجم ياخذوه خاطر ما فيهمش حليب. أما كلي تراهم الأنواع الكل كسوا مسكرين كسوا يتبيعوا بالليبول هذوك كلهم فيهم حليب ولو هي نسبة صغيرة، أما النسبة
0: لقلق
2: دونك ما ينجموش يركلوا جلاس. دونك فرصة أنه عندهم الباكو الأصفر ينجموا يعملوا جلاس في الدار وينجموا يعملوا الأنواع الكل بيسير. ثاني حاجة نفس الشيء إذا كان عنده غير معناها انتوليرانس فغي نحكي وعند عابد فعلا عنده الانتوليرانس ينجم يعمل به ياغورت زيت في الدار. دونك تنجم تعمل بالباكو الأصفر، تنجم تعمل الياغورت في الدار، وتنجم تعمل جبنة البيضة وسهلة ومهلة معناها فيها حد شيء. تاخذ الحليب وتحط فيه شوية خل وبعد تخليه يستقطر ويولي لك جبنة بيضة ما فيهاش حتى اختارت، نجم تاكلها كما تحب والياغورت كما مستنسين. دونك تشري الفيرمون معناها من عند الصيدلي أو تستعمل كعبة بركة ياغورت، خاطر أنت كعبة ياغورت بيتر حليب تعمل لك تقريبا بين 7 و8 كعبات ياغورت في الدار.
0: أي
2: تعملهم دونك
0: تولي عندك موهبة أخرى جديدة في الطبخ في باليش بها دكتورة
2: هذيك اختصاصنا معناها. دونك فهمت هذوما ما كاينش تنجم طيب بيه. قلنا في أول حصة نعملوا سموثي داك ما نجم طيب. أنا مثلا الناس اللي عندهم عبيد كبار وما يلقاوش كيفاش يعطيهم ما يكفي بروتينيات وواحد، دونك أنا ديما نقترح أنه باغ إكزومبل ينجموا يعملوا مقرونة في الكوشة، أما ما يطيبوهاش مقرونة كما مستنسين طيبوها في الماء، حطوها كما هي نيه في في في الباك نتاع باش يمشي للكوشه، ويسقيوها بالحليب والعظم والجبن اذا كان المريض ينجم ياكل الجبن، ما كانش الجبن اللي حكينا عليه تو عملناه، يحطوها في الكوشه لكن المقرونه هذيك باش تشرب الحليب الكل وتولي كي تعطي حتى طريف صغير مقرونه منها يجيبوا برشا بروتينيات وبرشا كالسيوم وطريه، خاطر هو يبدا مسن ساعات ما عندوش القابليه باش يمضغ، تبدا طريه وبنينه ووفرنا عليه برشا بروتينيات. معناها نجم نعملوا به برشا حاجات.
0: ميرسي بوكو دكتور، يعطيك الف صحه نورتني. دكتور ليلى علوين استاذه في علوم التغذيه.
1: ما تهضمش تحليب بسهولة، من يوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير

0: عشان حبك محتاج لمليون قلب.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
2: تسمعوا الاخبار معنا وتلقوا معنا كان صحيح في الصحيح. كان دخل معنا البارح مدير الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نقدم له تحية دكتور محمد الربحي، وحكينا على النتائج النهائية اللي كانت وراء التسمم اللي صار أيامات العيد في عائلة في سيدي بوزيد، واللي أدى إلى وفاة زوز من نفس العائلة على أثر تناولهم الله يرحمهم كرسي بالعصبين، وتبين أن وراء التسمم هذه هي نبتة سامة وقاتلة. وري لكم حتى تصورها، هي نبتة تشبه يسر للسلق وتشبه يسر حتى للسبنيخ، ولقاوها في بلايس، وهو مثلا اتحركوا بالوقت ولقاوها حتى مجاورة لعديد المؤسسات التربوية. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل مع كاتب عام بلدية أكودة سيدة بيبي سبيسا معنا بالتليفون. سيدة بيبي صباح الخيرات.
3: صباح الخير مدام جيهان، مرحبا بك.
2: صباح الخيرات وصباح النور. هي النبتة صار انسخال موجودة كان في السويني، صار ظهرت موجودة معناها في وسط حتى البلاد.
3: صباح الخير اخت جيهان مرة اخرى، رحبوا بك ورحبوا بكافة المستمعين لإذاعة مزي. شكرا على التدخل وإتاحة الفرصة البلدية باش نوضحوا شوية أمور.
2: شكرا لك.
3: احنا عايشك الله يخليك. احنا بالنسبة للبلدية أكودة يعني احنا عطينا الحقيقة الأولوية قصوى لموضوع النظافة والعناية بالبيئة في المنطقة البلدية. موضوع هذا هو تعرف سيادتك اللي هو موضوع محل متابعة القيادات العليا. الحقيقة بالنسبة للموضوع متاع النفس هذه على أثر صدور البلاغات من نتيجة التحاليل الطبية اللي اكتشفوا أن النبتة هذه هي مصدر حالة التسمم للأخيين توفوا سيدي بوزيد، وبالمناسبة دي رحموا عليهم فلا ربي يرحمهم الناس كل. احنا عطينا تعليمات الحقيقة باش نعملوا حملة في المنطقة البلدية على النبتة هذه لاقتلاحها من كامل المنطقة البلدية. الحقيقة احنا قبل ما كناش نعرفوها، وانت تعرف البالي الناس الكل ما كانش عندنا فكرة على النبتة هذه ومدى خطورتها. باللي سمعنا ان النبتة هذه سامة ومضرة عطينا تعليمات حقيقة للخيان العاملة للاقتلاع النبتة هذه من كامل المنطقة البلدية، وانطلقنا في شارع البيئة باعتبار اللي هو الشارع هذا فيه نباتات وقريب المدرسة في إطار معنا لحماية صغيراتنا من ربما يمسلوش النبتة هكي ولا حاجة. كي تفطلنا لها ولينا عطينا التعليمات ان ننطلقوا من شارع البيئة، وكانت تعليم ونفس الحقيقة الوخيان الخدامة، وخرجنا قمنا باقتلاع النبتة هذه، والتدخلات نتاعنا مازالت متواصلة مش ندور على كامل المنطقة البلدية لاقتلاع النبتة هذه.
2: سمحني سيدة بيبي، تو احنا قاعدين نشوفوا في التصاور النبتة هذه اللي قاعد شدها عون بلدي اللي تم اقتلاعها تبع بلدية أكودة، هذه هي النبتة السامة تشبه الورقة الرند.
3: هي كتراها الحقيقة كما قلت لك احنا قبل ما كناش نعرفوها،
2: ما كنتش تعرفوها
3: موجودة. وموجودة في كامل المنطقة معناها في الجمهورية كلها كانت موجودة، ما صارش حتى حد كان يعرف الخطورة متاعها. الخطورة متاعها ظهرت بعد التقارير التحليل الطبية.
2: تعرفتوا عليها كيفاش معناها عندكم أن اسمها تعرفوها أنتم من قبل خطر جديدة كما تتفضل؟
3: لا حقا ما عرفوهاش من قبل، أما كيف خرجت التصويرة متاحها مع التحاليل الطبية ودارت على الفيسبوك كي شفنا التصور قلنا النبتة هذه موجودة، احنا شفناها موجودة عندنا في المنطقة البلدية. وك علاش انطلقت الحملة يعني بعد صدور التحاليل.
2: واضح. يعطيك صحة، شكرا ليك سيدة بيبي سبيسا. يعيشك ربي فضلك. شكرا ليك كاتب عام بلدية أكودة. دونك ما نعرفش يقول لي معناها هي نفس النبتة، ما حسب احنا تصور اللي حتى هبطت في الهيئة تشبه للسلق، هي تشبه للرند، والله هو عالم. اي هكا هذه هي اللي هبطت في الحاصل. دونك ميسيلج دونك كله في حتى في حمايه وفي اتيتر بريفونتيف زاد كيف ان شاء الله ربي. كيفاش اي صندوق في بالي صندوق انا اللي هي بالنبته توا سيد المخرج، انا اللي هي بتصور بتاع النبته. حاسلو العشر 50 دقيقه على موزايك كفا ناخذ بخاطر سيد المخرج وتتسويت المواد الثانيه مع صندوق عجب.
1: صندوق عجب
4: باخير موزايك وباخير صندوق عجب. بالله يا جيهان اختي عدي لي صوتي، انا راني تكسيس ندور تاع ساعه في الولايات ونحوس فهمني وحاصيل ونقضي في حوالي. بالله نحب نحكي على التراساج لوزاره التجهيز والاسكان. يا اخي التراساج حرام، فينا التراساج؟ الناس مخلصه البنياته هكا تراو فهمني في الاكسيدونات، على الاقل التراساج يعاون فهمني السائق نتاع السياره فهمني سيرتو في الليل.
5: عمولكم الربي يا سينير بيس، البلاصات متاعكم الدنيا ما كلها لحشيش، راو لحشيش في طول عبد والدنيا سخونة. بالإله بالحشيش لعد نجمو نتعديو، راو حتى مشجر طايحة فك العاصفة اللي تعديت متاع الشتال اليوم هاوكم مكبوبين الشجرة قد الماهي. جيناكم بشناب ربي، وكان واحد يارمي سيجار ويغلط لما الديار كل بلاصات كل تتحدي.

0: هذه معجزة المهدية نفسها.
1: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
2: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
3: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. تنجم تحسوا كل يوم صباح.
4: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
5: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
6: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
7: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
8: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
9: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
10: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
11: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الاختبارات تجرى في ظروف طيبة وأن جميع الأطراف المتدخلة مجندة لضمان نجاح امتحانات البكالوريا وتوفير أفضل ظروف الاستقبال للمترشحين وفق تعبيره. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها وزير التربية في اليوم الثاني من منظرة البكالوريا إلى مركزي الاختبارات الكتابية بمعهدي خير الدين باشا وحنا بعل بولاية أريانا، حيث أشار إلى حرص الوزارة على توفير أفضل الظروف للمترشحين وضمان حسن سير هذه الدورة. يشار إلى أن هذه الدورة من مناظرة البكالوريا تشهد مشاركة أكثر من 162,000 مترشح، علما أن الاختبارات تتواصل أيام 5، 8، و19 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تعلن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لامتداد 43 إطارا وعونا في اختصاصات هندسية وتقنية وإدارية مختلفة، على أن تغلق ترشحات يوم 30 جوان الجاري. ووفق القرارات الصادرة بالرائد الرسمي ستجرى الاختبارات الخاصة بالمناظرات 3 يوم 30 جويلية والأيام الموالية. عالميا، ألمانيا تفشل في مسعاها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وخسرت للمرة الأولى أمام البرتغال والنمسا اللتين حصدتا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية واللتين سيبدأ تمثيلهما عام 2027. فرنسا تحقق رقما قياسيا جديدا في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد أن تعهدت شركات عالمية بضخ 93 مليار يورو في البلاد، وذهب نصف هذه الاستثمارات لصالح مشروع ضخم لمراكز البيانات تدعمه مجموعة سوفت بانك اليابانية، في وقت يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستغلال القدرات النووية لبلاده لتحويلها قائدا عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي. تقرير سيف الدين المهري.
13: أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الشركات المشاركة في قمة أخطر فرنسا لهذا العام تعهدت باستثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 93 مليار يورو، وتشمل الاستثمارات 71 مشروعا مختلفا. من المتوقع أن توفر أكثر من 15,000 فرصة عمل في خطوة تهدف إلى دفع جهود باريس الرامية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وترسيخ مكانتها مركزا أوروبيا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتتضمن الحزمة الاستثمارية تعهدا من شركة سوفت بانك اليابانية بقيمة 45 مليار يورو لإنشاء 3 مراكز بيانات ضخمة في شمال البلاد بحلول العام 2031، مع إمكانية ارتفاع قيمة الاستثمار إلى 75 مليار يورو في مراحل لاحقة. من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا التعهد الاستثماري الذي وصفه بالإنجاز العظيم، حيث من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة الأوروبية في قدرات الحوسبة. ويراهن ماكرون على أسطول فرنسا المكون من 57 مفاعلا نوويا وفائض الكهرباء المتنامي لترويج بلاده بوصفها وجهة مثالية لمراكز البيانات المستهلكة بكثافة للطاقة. وتسعى فرنسا خلال السنوات الماضية إلى استغلال ميزتها التنافسية في قطاع الطاقة النووية لجذب الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهي مشاريع تتطلب كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل قدراتها الحاسوبية.
12: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزيك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
11: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيل ميلاد.

0: ما تنسيوش عاد على ريبوندونا على 71-113-013. كان عندكم عيد ميلاد حد عزيز عليكم بلا مرة، كانت هكا ليامات تخلطت عند الناس الكل، وسهلا سهلا تقول يوم قديش برمي في الشهر أو كل يوم بلا مرة 4 جوان. دونك كان عندك عيد ميلاد حد عزيز عليك على الريبوندون متاعنا على 71-113-013. نسألكم بعد شوية في سبيسيال صندوق التهاني، لكن قبل ساعتنا الثالثة من صباح الناس توت سويت أستو سانتي.
1: أستو سانتي،
0: فرحانة تكون بحثنا دكتور مروة بن حميدة، هي إخصائية أمراض الدم السريري. دكتورة شي أحوالك؟
2: حسنا ما سبعي جيهين يفضلك، الحمد لله سبعي خير كل المستمعين مزيكا فهم
0: ربي يخليك. مرحبا بيك دكتور، نورتنا. مش نحكيه معك اليوم من عشرة، نتصور أنه نسبة كبيرة من التوانسة كبار كانوا ولا صغار يشكيوا منه، اللي هو فقر الدم. يقول قايل اليوم خلي تو بعد نوصلوا الأعراض متاعه، اللي تقول لك الدوخة، واللي يقول لك فقدان الشهية، واللي يقول لك وليت نتعب بكري، واللي وحده وحده يحط روحه طبيب ويداوي روحه بروحه. قبل كل شيء كيفاش نصنف اليوم فقر الدم ومن يجي؟
2: قبل كل شيء ناخذ فكره هكا عامه صغيره على البريفالانس نتاع فقر الدم. يعني هو مرض منتشر، وحسب المنظمه الصحه العالميه للشيفر الاخرانيين يورينا انه اكثر من 25% من العالم من سكان العالم يعانيوا من امراض فقر الدم. في تونس لي شيفر نتاعنا يل ديباس ان بو حوالي 30% من البوبولاسيون تونيزيان عندنا معناتها فقر الدم. والفقر الدم لهنا يخص خاصة لا ترونش داج عند النساء وعند الأطفال، نلقاوها أكثر برشا في الترونش داج هذية. كي نقولوا لهنا فقر دم راهو بحر يا جيهان، يعني كي نقولوا فقر دم الشائع عند العامة متاع الناس إنه ناتج على سوء تغذية، أو مانيش ناكل بالكدا، أو مانيش لهي بروحي في ماكلتي، ألوغ كو هو الأسباب متاعه متعدة وكثيرة. ولهنا يكمن الامبورتونس انه طبيبك هو اللي باش يحدد لك نوعيه فقر الدم نتاعك، باش يحدد لك الاتجاه نتاع العلاج المناسب على حسب فقر الدم. لهنا كي نجيو نحكيو على فقر الدم اللي ناتج على سوء تغذيه غوسو مودو، نلقاو انه 50% من امراض فقر الدم في العالم الكل ناتج على سوء تغذيه. في تونس فقر الدم اللي ناتج على نقص في الحديد، واللي الناس كل تقول لك انا نقص لي الحديد هذيك سادي باس 70%.
0: 70%
2: 70% من فقر الدم الناتج على سوء تغذيه سببه هو نقص في الحديد. اي ساتوش برينسيبالمون كيف ما قلت النساء والاطفال، بينما النوع الثاني اللي هو النقص نتاع الفيتامين بي 12 ساتوش بلوتو لي سوجي اجي الكبار في السن هكا شويه. كي نشوفوا الأسباب الأخرى، هذا الشائع الكبير اللي هو ناتج على سوء التغذية، لكن برشا أسباب متعدة لفقر الدم. نجمو نلقاو فقر الدم اللي ناتج على أمراض الالتهابات، ولهنا البحث على سبب هو اللي باش يكون طريقة علاج فقر الدم، ويورينا أهمية أن نلوجو الالتهاب هذاك وين موجود وشنو المرض الأساسي. يعني لهنا فقر الدم يولي عارض وليس مرض في حد ذاته.
0: فوالا،
2: هذا من ناحية. من ناحية أخرى باش نلقاو زيادة أنواع متاع فقر دم اللي مربوطة بالوراثة، ولهنا نلقاو عنا معناتها معروفين في تونس عنا فقر دم المنجلي، عنا تلاسيميا اللي هما فما عائلات متوارثة فيها، لأنه لهنا زواج الأقارب يكثر من الأمراض هذه، من نسبة ظهور الأمراض هذه. ونلقاو عنا جهات معينة نلقاو فيها أمراض الوراثية هذه موجودة أكثر من الجهات الأخرين، خاصة نختصوا ديما جهة الشمال الغربي. دوتون بلوس مازال عنا الأسباب، نجمو نلقاو زادة أمراض فقر الدم اللي ناتجة على أمبلوكاج سنترال، يعني النخاع العظمي أو منقول المرثي، المعمل اللي يصنع في الخلايا متاع الدم هو اللي بلوكي، هو اللي فيه الإشكال لهنا. وبالطريقة هذية لهنا حبيت جوست نوضح للمستمعين إنه راهو كي نقولوا فقر دم راهو بحر، كي نقولوا فقر دم العلاج على حسب السبب. دونك أهم حاجة إن نعرف السبب متاعنا باش نجمو نعالجو بالطريقة الصحيحة. هو ليس مجرد عارض، لأنه في بعض الأحيان توا المرضى يمشي ويتجهوا للوتوميديكاسيون، حس ش قلت أنت بالعلامات بالفشلة بالخمول، يمشي أنا الحديد طايح لي،
0: ناخذ حديد، ناخذ كومبليمون اليمونتير، تاو تاو تاو تاو نتحسن، وسمعت فلان خذاه وهذاك خذاه وهذاك حكى على ذاك بي يمشي يشرب وكا
2: فوالا. ألوغ كو هو في بعض معناتها في أغلب الأحيان يكون العلاج الخطأ، لأنك أنت تاخذ في مجرد تسكين أو ماهوش العلاج الصحيح. لأنه حبيت نفهم للناس لهنا أنه فقر الدم كل نوعية فيها عندها طريقة علاجها الخاصة.
0: بيه باهي دكتورة، نجيو الأكثر سبب شائع اللي هو فقر الدم، اللي هو اليوم التغذية متاعنا وسوء التغذية متاعنا، ومع توا الجري ودنيا الكل. هاك علاش قلت أنت نسبة كبيرة متاع سوء التغذية 70%.
2: بس
0: الأعراض، هل تعطي الأعراض هذه بتاع فقر الدم كيفاش تفيق بها؟ قلت لي أكثر عند النساء وعند الأطفال. ولدي مثلا نبدأ بالصغير، نقص في التركيز، تمهميش، دوخة، تعب، كيفاش عند الأطفال؟
2: ما شاء الله عليك، دونك ديجا قلتهم لي برينسيبو سيمبتوم. من أهم الأعراض لهنا هو أنه باش نبدأ نحس بفشلة وبخمول. أعراض فقر الدم تفرق العلامات على حسب المدة اللي وقعت فيها الانستالاسيون متاع المالادي، بمعنى انه مش كيما فقر دم يجي في مدة قصيرة،
0: أي؟
2: البدن ما عندوش الوقت للتأقلم والعلامات باش تظهر بطريقة أسرع وبحدة أكثر، بينما فقر الدم اللي باش يكون ماخذ مدة طويلة بشوية بشوية قاعد
0: اللي هو خام
2: دو سانستالي، لهنا البدن باش يعمل اون ادابتاسيون، ولنا ينجم يكون العلامات مخبينة شوية، أو بمعنى أنه نستعود بالنسبة لي الفشلة ذيك تو نرتاح شوية تو نتفرهد. الأكثر باش نلقاو الإجهاد، معناتها البدن ما يطوعش مولاه في المجهود، أنا نطلع في صعدة نولي نلهث برشاي واللي عندي دقات قلب متسارعة، باش نلقى روحي في قضية داري ما عادش نخلط نكمل كيما مستنسة قبل. يعني أقل مستنسة نجم نعمل اون مارش، ما عادش نجم نعمل نفس الديستانس، في ساعة نلهث في ساعة نتعب. باش نلقى عندي أهم العوارض زيدة اللي هو ضعف في الشهية، الشهية متاعي نقصت، ما عادش ناكل كيما العادة، صغير يلحث عليه، نحط له الماكلة معينوش ديما معينوش ديما ما يلوش على الماكلة. باش نلقى روحي ايغالمون عندي مشاكل في التركيز، باش نلقى عندي اوجاع في الراس، باش نلقى عندي ايغالمون ديما نلوش في النوم، ديما تعب، ديما ما نلقاش جهدي باش نقوم بالحاجه هذيك. في مراحل متقدمه بيان سور ينجم يوصل حتى العلامات انه يعطي اوجاع تشبه حتى في بعض الاحيان الاعراض الذبحه الصدريه، كيقوي مجهود على قلب اللي ما يتحملش فقر الدم باش يحس باوجاع في الصدر، باش يحس بعلامات اللي الديباس الكاباسيتي نتاعو ما عادش ينجم يتحملهم بدنه لهنا.
0: به هون قلنا حكينا على الحديد وحكينا على البيدوس.
2: به بالنسبة قلنا الشائع الأكثر هو النقص في الحديد.
0: به
2: النقص في الحديد قلنا يمس الأكثر النساء والأطفال، وخاصة زاد النساء الحوامل، نلقى نصف النساء الحوامل تعاني من نقص في الحديد. وهذا كان نجي ونشوفوا الأسباب العامة للنقص متاع الحديد باش نرجحوها، هما كاتشابيت خمي نحاولوا نسهلوهم. يا إما عنا المدخول متاع الحديد متاعنا ضعيف بالنسبة لبزوان متاع بدني. الإنسان العادي البزوان متاعه بين في الدو غرام، في الدو غرام متاع حديد بالنسبة للرجل، الدوبل بالنسبة للمرأة. لهنا نلقاو كنشوفوا مكلتنا العادية
0: راهي
2: الكوفر، لا كناكلوا مكلة صحية الكوفر، مي احنا الإشكال متاعنا في طريقة التغذية الغير سليمة. دونك باش نلقاو لهنا سواء عنا نقص في المدخول متاع الحديد مع بدن اللي مستحق كميات اكثر، سواء باش تلقى عنا ان اكسي دو بيرت نقولوا نحن، معناتها انا ندخل اما نضيع برشا تلسخت الحديد في وسط بدني قاعد يضيع اكثر من اللازم.
0: وعلاش؟
2: علاش لهنا هذا دور الطبيب في التشخيص،
0: انه
2: يعرف السبب. يا لندرا المريض هذايا مجرد سوء تغذيه ماهوش عارف كيفاش ياكل، او كميه الحديد في الاكل نتاعو ناقصه وشويه كي نكوفر با لي بيزوان نتاعو، أو عنده مشكلة الثانية مشاكل الامتصاص. فمع عبيد اللي عنده مشاكل تاكل ماكلة يقول لك دكتور أنا راني ناكل، والله ناكل في السبنيخ وراني ناكل في اللحم وراني
0: في العدس وكل شيء،
2: ما راني في الأخر ديما نلقى عندي تحليلي خايب وراني ديما نعاني من مشاكل فقر الدم وإطخ. لهنا نرجع نلوج السبب متاع مريضي وين، اسكو هو سوء في الامتصاص ياكل أما ما يتعديش الحديد الوسط بدنه، أو المريض قاعد يضيع في الحديد. عند النساء غالبا يكون مشاكل تبع العادة شهرية،
0: دونك
2: نجمو نلقاو عندهم مشاكل في الجهاز التناسلي خاصيبالمون لي فيبرام، نلقاو عندهم يعني لهنا هيك علاش المسحة ضرورية، ليكزامان جينيكولوجيك راهو ضروري. نحن نبداو نلوجو اون ساشارن اشيرشي لا كوز، وين السبب، يلزم نطلعوا السبب باش نضمنوا انه المريض بعد ما يكمل فترة العلاج ما يعاودش يتيح مرة اخرى في البياج متاع فقر الدم. عند الرجل نلقاو لي بيرت برينسيبالمون في الجهاز الهضمي، ولهنا هيك علاش نبداو اون ساشارن باش نعملو نتفقدوا المعدة متاعنا، عندنا شي قرح في المعدة، عندنا شي تسلخات في المعدة.
0: وعند الاطفال،
2: عند الاطفال بالذات نلقاو سوء التغذية أكثر. دونك ريجيم لاكتو فارينو، المامان ما دخلتش التنوع الغذائي أبارتيغ من 6 أشهر، عايش على البقبوقة على الفارينة على البسكوية على حليب على، معناتها ما هوش نظام متنوع، ما فماشك التنوع الغذائي من ناحية. أو يلفو الشخشي يلفو ساشغني عند الأطفال نلوجو الأسباب المرضية زيدا من بينهم الأمراض متاع سوء الامتصاص كيما لا مالادي سيلياك، يلفو ساشغني أشخشي عنده شي بروبليم متاع غدة. وخاصة عند الأطفال نلقاو إنهم ينجموا يضيعوا الحديد من تلا دي باغازيتوس، احنا نقول لهم الديدين. لأنه يتسبب في حاجتين، من ناحية ينقص من الامتصاص متاع الحديد في المصارن، ومن ناحية أخرى في مرحلة متقدمة ينجم يتسبب حتى في تضييع للحديد. ولهنا نرجعوا ديت ندورو جهين لو بلوز امبورطون سي دو شيرشي لا كوز، نعرف السبب وين باش انا ننجم نعرف طريقه العلاج الصحي. تغذيه صحيه متوازنه سي لا باس، العلاج مهم ومعرفه السبب مهمه جدا.
0: به هوني معاك دكتوره في معرفه السبب، قلنا مثلا فما سوء تغذيه، فما نقص في الحديد، وفما قلت لك كيف الفيتامين بي 12 في عمر معين، اي معناها اعراضها مختلفه على نقص الحديد البيدوز.
2: الفيتامين بيدوز بخلاف العلامات والاعراض نتاع فقر الدم اللي حكينا عليهم، عنده علامات خاصه بها. من بين العلامات نتاع الفيتامين بيدوز النقص نتاعها نجمو نلقاو المريض يحس في تنميل في الاطراف نتاعو، دونك تلقى عنده اون اتانت نتاع سيستم نيرفو بيريفيريك دي باريستيزي، حس تنميل حس تدبيس، يقول لك دكتوره سقيه ما عادش نحس فيها بالكدا.
0: هذا يحس على طول النهار ولا يجي فترات
2: انت والطون دانستالاسيون نتاع المالادي، على قد ما النقص عنده مده طويله، على قد ما التلف نتاع الاعصاب نتاع الاعصاب لي نيرف بيريفيريك
0: اللي يقعد يدور برشا
2: صحيتك، دونك
0: نحكيو على يتلفوا معناها
2: يتلفوا النوروباتي مي ريفيرسيبل ريفيرسيبل، دونك نصحوا لهنا فقر الدم نسبه كبيره منها تتصلح ب 100%. في بعض الاحيان يقعد امتي كوتا اللي ما نجمش
0: مع التنميل شو اخر
2: نلقاو عنده تنميل، نجمو نوصلوا حتى الاعراض النفسيه، تلقى عندهم دي ديبرسيون، تلقى عندهم دي تروب نورولوجيك.
0: والبيدوز منين تجي دكتور؟ منين نلقاوها
2: البيدوز؟ برينسيبالمون نلقاوها من مصدر حيواني في اللحوم وفي الكبد،
0: نلقاوها في الكبده في احنا الكبدة. مش بين الكبده فيها زاد الفيخ ويقول لك طايح لك الحديد، كل الكبده
2: كل الكبده. كان نحاولوا هكا نعطيو فكره شامله على الحديد والبيدوز وين نجمو نلقاوهم. دونك البيدوز برينسيبالمون انيمال، دونك نلقاوها في الكبد بصفه كبيره،
0: بقي ولا علوش
2: بقري اكثر بريسك عندك 85 ميكروغرام على 100 غرام بقري
0: معناتها،
2: بينما في العلوش حوالي 65 معناتها اقل، اللي فولاي اقل برشا، الكبده نتاع الدجاج نلقاو فيها نسبه اقل. من بعد نلقاوها في اللحوم في الفيبر بيدها، نلقاوها زاده في الحوت، نلقاوها في السردينه
0: الحوت الازرق،
2: الحوت الازرق سردينه برينسيبالمون، وزاده نجمو نلقاو بكميه ضئيله راهو في الاصفر البيض.
0: بيه
2: هذايا من ناحيه
0: البيدوز، هذا
2: البيدوز فوالا توت ان ساشون. لهنا علاش قبل عرشت شويه على انه البيدوز اكثر عند
0: لا
2: عند السوجي اجي فوالا، على خاطر مرتبط زيدا فما امراض سوء الامتصاص نتاع البيدوز واللي نلقاو منها بعض الادويه، لانه الكبير في العمر باش تلقاه يخدم مسكين في برشا ادويه كار ادويه يدور بها، وديما معها تغليف المعده ودوية تغليف المعدة ألونتيرم باش ينقصوا من الأسيديتي غاستريك واللي هي تنجم تتسبب في سوء امتصاص فيتامين بي 12. كيف داكو. كيف بعض أدوية السكري كيف على طول المدة تنجم تتسبب في سوء امتصاص للفيتامين بي 12. ولهنا جي نرجع ديما دور الطبيب في التشخيص باش يعرف السبب الصحيح
0: باش
2: ينحي لك. كان نرجع للحديد،
0: ايه
2: الحديد وين باش نلقاو الحديد اللي الناس الكل تلوج يقول لي يا دكتوره اش باش ناكل
0: انا نعرف السبناخ والعدس يقول لك
2: لهنا نعطيو لمحه على الحديد كان نقسموه بطريقه سهله. نلقاو عندنا الحديد من مصدر الحيواني، الحديد اللي من المصدر الحيواني اهميته اكبر شويه من نباتي لانه نسبه امتصاصه اقوى بثلاث مرات، بينما الحديد النباتي مهم اما نسبه الامتصاص نتاعه اقل. طون ساشون ناخذوا فكره عامه، راهو بدلنا ربي كي خلقوا نسبه الامتصاص نتاع الحديد نو ديباس با 10%
0: اي 10%
2: معناتها انا 10% من البلا اللي قدامي يلزمني نخدم على الكاليتي على نوعيه التغذيه اللي موجوده باش نضمن كل 1 غرام 2 غرام اللي حكينا عليهم حشنا به.
0: باهي
2: نبعد شوية على الحيواني نلقاوها برانسيبالمون في الكبد في اللحوم نلقاوها زيدة في الفخوي دماغ نلقاوها في السردينة زيدة بنسبة أقل شوية في الخضرة كان نمشيو للمصدر النباتي المصدر النباتي نلقاوها في الخضر الخضراء أو الخضر الورقية شكلت انتي سلق سبنيخ معدنوس كلافس خضر الورقية نلقاوها زيدة في البقول عدس حمص فول توا سيزون تاع الفول من بعد عندنا اللوبيا الخضراء دونك كيف كيف راهي اغنيه بالحديد نجمو نلقاوه ايغالمون في الفواكه الجافه دونك نلقاوه في الجلجلي مش بالضروره راهو لازم حاجات غاليه معناتها راهو نجمو ديما نتصرفوا حسب القدره الشرائيه اللي موجوده عندنا نلقاوه في جلجلي نلقاوه في زوزه نلقاوه في بوفريوه نلقاوه في اللوز نلقاوه حتى في الكاكاوي اما انت لهنا كل قدير وقدره أنا بالنسبة لي ديما نشجع مرتي نقول لهم البسيسة البسيسة سأنقلب عندك العدس عندك نحطو فيها العدس نحطو فيها الحمص نحطو فيها الفواكه دونك الانقلب توسا نحاولوا نرجعوا هكا الماكلة صحية
0: الزمنية متاعنا
2: اكزاكتومون في الفواكه الجافة دونك كما قلت هذوكم شنيا آخر نجمو نلقاو فيه لهنا يلزم نعرجوا على مع الماكلة الصحية متاعنا يلزم فما عوامل تساهم في سرعة امتصاص الحديد أو زيادة امتصاص الحديد وهي اللي نحاولوا نأكدوا عليها في الماكلة اللي غنية بالحديد برانسيبالمون فيتامين سي دونك نلقاوها مثلا في الفلفل نلقاوها في الحبق نلقاوها في عصير قارص هيك علاش ديما نقولوا أعصر القارص على اللحمة دونك نلقاوها في بعض الغلة كيما الكيوي كيما الفريز كيما الافوكا وغيره نلقاوها في السيترونات إذا المريض ما يتقلقش بيان سور ما عندوش مشاكل في معدته ديما نقوله ومن ناحيه اخرى نحاولوا نبعدوا على العوامل اللي تنقص من امتصاص الحديد فما عوامل تزيد وفما عوامل تنقص كيما التاي الاخضر ديما
0: اللي نشربوه بعد الماكله هذاك ولا
2: نحاولوا نبعدوا على الاقل ساعتين بعد الماكله خاطر سي ان كيلاتور دو فير عندنا كيف كيف القهوه
0: بانواعها ديما ساعتين
2: سويعة ساعتين بعيدة على الماكلة فوالا مش ناخذوها هي اون طون كو ديسير ولا نهضم بيه خاطر لهنا الكاليتي نتاع الماكلة واحنا قلنا رانا نلعبوا على الكاليتي
0: معناها مثلا الكاليتي قلت لي دكتورة مثلا الكاكاوية غنية بالفيغ مثلا ناكل كاكاوية مع كويستي كاني ماكل ما
2: نلقاو حاجة أخرى زيدة
0: نلقاو أما سيد المخرج جاي بنينة نعرف كويس تيب كاكاوية أما ما يقبلش معظو
2: نلقاو عنا زيدة من أهم الحاجات زيدة اللي تنقص في امتصاص الحديد هما البرودوي ليتي مشتقات الحليب ولهنا كيف كيف مشتقات الحليب تنقص من امتصاص دونك هكا فيلي مزيان متاع الحيمة بيه مش لازم فوق صوص بلانش عملنا هكا سلايطة مشخشخة فيها هكا حديد وفيها دنيا والكل مش لازم نحطوا فيها دي كوب دو فرماج لانه هذاك باش ينقصنا من الامتصاص نتاع الحديد نتاعنا دونك لهنا هي كان نحوصلوا ماكله متوازنه متنوعه وفي نفس الوقت نبعدوا على العوامل اللي تنجم تنقص من الامتصاص هذا بالنسبه للانسان اللي دونك الاشكال نتاعه هو سوء تغذيه tout en sachant ديما en sachant ديما يلزمنا نحاولوا نلوجوا شنو السبب اللي وراء فقر دم لانه مش كل فقر دم ناتج على نقص في الحديد راه سوء تغذيه
0: راه سوء تغذيه دونك هذا هو الطبيب هو اللي قرر نختم معاك دكتور لي كومبليمون اليمونتير مش نجيو اي لا توندونس اللي اليوم يقول لك فوالا عملت الكور نتاعي وخذيت 3 شهور وعطاتني افيكاسيتي وحسيت حتى من شعري خشين وريق الخطر تبع بعض وذا مع الفير دونك هل فيهم من المصداقيه اليوم
2: شوف لهنا جيهين ما نخبيش عليك لو بلوز امبورطون علاش ديما لهنا يقعد دور الطبيب دور علاجي علاش لانه حتى في الاختيار نتاع الدواء اللي باش نكتبه للمريض تفرق على حسب نسبه فقر الدم اللي موجوده عنده وعلى حسب السبب اللي لقيتوه يعني لهنا حتى في لي كومبليمون اليمونتير وغيره هو اسمه على جسمه اسمه ان كومبليمون راهو مكمل غذائي وليس دواء وليس علاج والعلاج ديما يكون بعلاج السبب
0: فوالا
2: لي كومبليمون اليمونتير نجمو نستعملوهم افيك موديراسيون اما راهم اسمهم على جسمه مكمل وليس
0: مش دواء
2: ماهوش صعب باش نعيشو بيه سي بور باسي ان كاب مراه حامل باش نقويو قلنا المراه الحامل عندها دي بيزوان اكثر من غيرها نعاونها بالمكمل الغذائي باش ما تطيحش في البياج نتاع النقص عندي فتره مضغوطه فيها نلاحظ على روحي اني ما عنديش معناتها فترة معينة نجم نستعمل فيها الشعر باش نعاون خاطر الشعر مستحق نسبة متاع حديد أكثر من نسبة الحديد اللي نحكيو عليه في أمراض فقر الدم. يعني سي أن تو كي ديباس الفيريتين لازم على 40 باش تلقى عندك اون بون غوبوس كابيلار. لهنا ميسالش باش نستعمل المكمل الغذائي ما ديما نستشير نستشير ما فيها باس عيادة نستشير لقيت لحرك لباس تبيبك باش يقول لك وحدك هاكا ينصحك شنو ما الأنواع اللي تنجم تستعملهم شنو ما اللي يمشي مع بدنك. فما بعض الأمراض مثلا المريض يبدأ يمشي للمكملات الغذائية وحده وإحنا نعرفوا أنه دويات الحديد معظمها أو ما نقولش معظمها فما فيها برشا وحود نجموا يعطيونا قبض نجموا يعطيونا لكونستيباسيون ولهنا يدخلك المريض في المعزلة ياخذ الحربوشه يعمل كونستيباسيون ينحي الحربوشه ياخذ حربول الوغ كو انت كي باش تستشير طبيبك باش يعطيك نوعيه اللي تتماشى مع مشاكل القولون اللي عندك. هذا اذا ما لقيناش ديجا مرض في القولون وداويناه ونرجعوا للعلاج ديما بعلاج السبب.
0: ميرسي بوكو دكتور يعيشك نورتنا. دكتور مروه بن حميده اخصائيه امراض الدم السريري على فقر الدم حلينا الدوسي اليوم ومهمه ياسر لغوبيك تعاودوا تلقاوها موجوده على باجنا صباح الناس على الفيسبوك.

0: بمناسبة عيد ميلاده، ونتمنى له حياة سعيدة طول العمر، ونقول له ربي يخلي لك إيمانه لأولاد.
1: أنا سهلة من الشاقف، حبيت نقول لخويا لسعد المهزي إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير، إن شاء الله بطول عمرك، وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، عائلتك الكل اللي تحبك وتقول لك كل عام وأنت حية بخير.
2: اليوم عيد ميلاد ولدي الغالي محمد مؤمن الرضواني، اليوم باش يعمل 14 سنه. نحب نقول له يا اول فرحتي ويا اغلى هديه لبقني بها ربي، كل عام وانت بالف خير يا روحي، ربي يحفظك ويبارك لي فيك ويحقق لك كل احلامك، وربي يفتح لك ابواب الخير والنجاح وين ما تمشي يا روحي.
3: تحية لولدي اسكندر، ونقول له كل عام وانت حية بألف ألف خير، عمل 6 سنين، ونقول له ربي يخليك لي وربي ان شاء الله يفضلك.
4: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
5: فوالا خلطنا هكا لاخر ليميسيون اليوم، ميرسي الفاطمه اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمه في ستاندار، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي المروان في التكنيك الاخراج. شكر لكم اللي تبعتونا، باش نتقابلوا غدوة معكم على موزايك اف ام. وفيت الجمعة غدو، ديجا نهار جمعة، نزل الوقت نقول لكم الأشياء طيبة في لمن باي.

0: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار أنت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم. سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاهو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسانة فانتان.
2: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% في أعز ريزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد.
3: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. تتواصل اليوم الثاني على التوالي اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في مختلف مراكز الامتحان بالجمهورية بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وفي رصدها لأجواء اليوم الثاني من الامتحانات تباينت آراء التلاميذ حول تقييمهم للاختبارات المنجزة. التفاصيل في روبرتاج الزميلة بشرى السلمي.
6: باكي إيكونومي ولا في المتناول، ما هو صعيب وما هو سهل، فما تخدم معناه أي لباس الحمد لله.
7: أنا لقيت هو كل شيء سهل، معناها أعطاونا حاجة سهلة الشماش، أما الحاجة الصعيبة الكوسيام والسوجي. أكا كوسيام فيه شوية تخديم مخلص،
8: حضرنا حاجات جاونا حاجات أخرين. يا أخي اللي هذا يخرج يقول لي بخايب ما خدمتش بالقدير.
9: لا بيه موش خايب متناول
10: ديجا شعبة إعلامية اليوم عدينا الجو ولا يصفوه جيت ويد شوية ما الحق صفوه مو الباك هو لازم خدمة ولازم ما أعتقد متوصل عام ولا قدرت ربي يا دنيا وقدرت ربي كنا ناجحين الحمد لله يا رب.
11: أنا باك انفورماتيك صفوه الإكزامان متوسط وكاو كملنا وقتنا وبقي عند ربي وكاو ما عناش نعملوا علينا وكاو الحمد لله.
12: أنا باك سبور ولا كان في المتناول صفوه حذرنا على حاجات جيونا حاجات أخرين أما لا بأس بحاول لي لا بأس.
13: أنا باك انفو عند فوار معناها في المتناول جابونا معناها اللي قرينيه احنا العام كامل والحقيقه فما شويه ستريس من الاول اما سافا واحد ركز روحه وان شاء الله لاباس.
14: انا باكيكو والله هي الاكزام مش خايب في المتناول.
5: الديوان الوطني للحبوب يطلق مناقصة دولية لشراء نحو 75 ألف طن من القمح اللين وفق ما أفاد به متعاملون أوروبيون. والمتعاملون يوضحون أن الكمية المطلوبة موزعة على 3 شحنات بواقع 25 ألف طن لكل شحنة مع السماح بالتوريد من مناشئ اختيارية. ووفق وكالة رويترز فقد حددت السلطات التونسية اليوم الخميس 4 جوان الجاري موعدا نهائيا لتقديم عروض الأسعار من الشركات الموردة. جهويا انطلاق أشغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر 2026 وفق المدير الجهوي للصحة الذي أضاف أن هذا القسط الأخير يتضمن استكمال بعض البناءات فضلا عن ربطه بمختلف الشبكات. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع في مختلف أقساطه 16 مليون دينار، وينتظر أن يساهم بانطلاق استغلاله مع بداية سنة 2027 في تقريب خدمات بعض الاختصاصات الطبية لمتساكني معتمديتي نفطة وحزوة. في الشأن الدولي، وسائل إعلام إيرانية رسمية تنقل عن إسماعيل قاني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اليوم إن المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقائد يضيف أن المقاتلين اللبنانيين سيجنون قريبا ثمار المقاومة، وأن دعم المقاومة في لبنان واجب على كل مسلم وفق قوله. في التوقعات اليومية لبقية هذا اليوم، طقس صافٍ إلى قليل السحب بأغلب المناطق، والحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا مزيكا فان بونات، والمشوار يتواصل مع نيس مراي وكامل فريق برنامج ميدي إيكو. إلى اللقاء.
15: الأولى في تونس مزيكا فان، لا راديو

0: Aussie Kids.
1: Midi Echo. Midi Echo. كل نهار خميس ونصف نهار الماضي ساعتين. أنيس مرعي.
2: سادة المستمعين المشاهدين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من ميدي كول، برنامج الاقتصادي موزايك فم. ميدي كول نهار الخميس 4 جوان 2026، برشا مواضيع كيف العادة: إضراب في قطاع البنوك والتأمين، تقرر الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، علاش وقتاش وكيفاش، ناخذ كل المعطيات بعد حين من عند السيد سامي صالح الكاتب العام لجماعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين اللي باش يكون ضيفنا في الحوار، باش نحكيه وزاد على شهر جوان اللي هو شهر جبائي بامتياز، دونك الفيسك عاد يمسد في شهر جوان، ولعل أهم موعد هو التصريح بالممتلكات في إطار الضريبة على الثروة اللي باش يكون آخر أجل للتصريح في 30 جوان الجاري. لكن للأسف إلى حد هذه الساعة الناس الكل تستنى في المذكرة العامة لوزارة المالية اللي باش تحاول تقول شنو اللي داخل في هذا التصريح وشنو اللي خارج منه، موضوع يهم الادخار، موضوع يهم الاستثمار. باش نحكيو في كل هذه المعطيات مع سيد أنيس بن سعيد المستشار الجبائي. سيد الهمامي تقدم لنا كذلك في المجلس آخر أخبار النواب والعمل النيابي في المجلس، باش نحكيو زادة على موضوع الكاش، شنو المشكل في الكاش اللي شفناه في العيد، حوالي 30 مليار دينار خارج الأطر القانونية، شنو تأثيره على المواطن، شنو تأثيره على التضخم، وشنو اللي يلزم يصير باش نقصوا من الكاش. باش نحكيه جدا في السي بي جي جروب شيميك، بي دي جي جديد سي عمر بوزاودة على رأس، باش نحكيه في حوكمة هذه المؤسسات، كل هذه المواضيع وأكثر تسمعها اليوم في ميديا كو. تحية كامل فريق اللي صاحبني نايل جندوبي في الإعداد، سليم في الإخراج التقني، نضال في الإخراج الرقمي. تنجموا تتابعونا على موقع راديو موزايك FM.net، وتحية اللي شاهدوا فينا على الصفحة الرسمية موزايك FM على فيسبوك وعلى منصة إكس. شوية ريغاية باش نبداو، دونك ميدي إيكو مع يوبي فورتي، وراجعين معكم.

0: Publicité.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Il voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: Midi Echo. كل الخميس من نصف النهار لمدي ساعتين. أنيس مرعي. Actu Echo.
5: في أكتو إيكو نحاولوا نفهموا الأخبار نرجعوا عليها بالتحليل والتعليق مع ناهد جندوبي. أهلا وسهلا, عيدك مبروك ناهد. عيدك مبروك زادة للي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا الكل, مرحبا بيك.
6: صحيح ما تقابلنيش من بعد العيد, عيدك مبروك إنيس. أهلا وسهلا, مرحبا بسمير وبكل المستمعين اللي تابعوا فينا اليوم.
5: سمير بشوي, أهلا وسهلا, مرحبا بيك, عيدك مبروك إن شاء الله, كل عام وانت حي بخير انت والعائلة.
7: سنين دائما إنيس, عيدك مبروك كل مستمعي ومستمعات موزايكا فام. أهلا وسهلا, مرحبا بيك وبناهد في حصة اليوم.
5: ناهد, باش نبداو الموضوع الأولاني, الأوراق والقطاع النقدي المتداولة في تونس تتجاوز عتبة 29 مليار دينار اليوم. هاو قدامي bct.gov.tn بالضبط 29.499 مليون مليون دينار. اي مقسمه تفتوفه معناها نقص, لكن باقي معناها على اعتاب على عتبه 30 مليار دينار, وهذا خلى انه فما فزع كبير حول هذا الرقم من قبل كل المختصين اللي ولاو يشوفوا انه الكاش اليوم ولا مشكله كبيره كبيره كبيره برشا, وماناش قاعدين نشوفوا فيه حلول بالرغم وانه فما سياسات. نقولوا انه فما سياسات, ما نعرفش صحيح ولا لا, سياسات نقولوا عليها فقط, ما نعرفش قاعدين نفعلوا فيها باش نحاولوا نجيبه الكاش هذا, لانه الكاش باش نحكيوا عليه من بعد المشاكل نتاعو باش نرجعوا عليه. علاش الرقم هذايا مخطر انه 30 مليار دينار قاعد يدور خارج الأطر الرسمية, خارج البنوك, خارج المصارف, خارج المؤسسات البنكية, شنو فاش يقلق؟
6: اكزاكتومون, باش نحاولوا نفركوا الرومان يعني نحاولوا نفهموا علاش المختصين والخبراء في الاقتصاد وصفوه جوستومون برقم مخطر على الاقتصاد التونسي. هو نحكيه على تاريخ متاع 26 ماي 2026, واللي وصلت فيها حجم الأموال النقدية المتداولة, نحكيه أوراق نقدية ولا قطاع, ارتفاع غير مسبوق. هو نحكيه على 29.678 مليار دينار, زيادة متواصلة مش أول مرة نحكيه على الكاش اللي قاعد يطلع في حجم التداول النقدي. تطور الطلب على السيولة داخل السوق المحلية, حكيت أنت على برشة تحديات أنيس, حكيت على المارشي باراليل, حكيت على النوار الاقتصاد الموازي واللي عنده دخل كبير في المسألة هذية. لكن شو اللي يفسر الأسباب المباشرة؟ خلينا نحاولوا أنينيومير باش نفهموا شنو هو الامباكت, علاش وصلنا للرقم هذا, وهل صحيح انه عدد القراءات اللي شفناها ناس يقول لك قانون الشيكات عنده دخل وناس يقول لك ليه. يجاوبنا على المساله هذه المدير العام السابق لنقدية تونس بليل الدرنيوي.
8: اول مره نوصل المبلغ هذاك, لكن ثم عده عوامل هما اون فافوريزي معناتها الاكسبانسيون هذه. اول حاجه هو كل ما هو السيكتور انفورمال الاقتصاد الموازي, هذه حاجه. الحاجه الثانيه الانفلاسيون معناتها التضخم المالي, بيانك في تونس التضخم المالي متريزي وتور دو 5.2% هكاك. الحاجه الثالثه اللي هو مالوروزمون بالرغم من ثم تطور في كل ما هو خدمات الديجيتال معناتها البيمون ديجيتو, لكن ما زلنا بعاد يسعى البوتنسيال العباد تمشي تخلص بالكاش اكثر ما تخلص بالمال بيمون ديجيتو. ثم حاجه اخرى اللي هو كل ما هو تهرب الجبائي اللي هو تريز امبورطون في الامور هذه خاطر مربوطه بالسيكتور انفورمال, اللي هو خاطر تعرف عملية كل تعدوا على السكتور فورمال اللي هو كلهم تراسابيليتي بتاعهم توتال, لكن في الوضع هذايا العباد تهرب من الواجب بتاعهم الجبائي يروح يمشيوا للسكتور التوسكي كاش. الحاجة الخامسة بالرغم اللي فما معناتها لازم نقوم بدراسات, هو عدم تقلص الثقة ما بين السكتور الإيكونوميك والسكتور الفينانسي بصفة عامة. ينجم يكون أما مش مفسرش المبلغ الكبير هذايا, فما إن بارتي من العمليات كانت تصيروا بشيكات مشاو للكاش, ما يفسرش المبلغ الكبير هذا. ما تعرف انت يا بوكو دو فاكتور كي اونتر اون جو, معناتها مش عمليه مش فوا مش من الناحيه بركه, لازم ناخذوا السيستم الكل ونشوفوا شنو التاثيرات والفاريابل اللي هما ياثروا عليه.
5: اي سي سمير، هو لما حال لازم نسبوا الامور، لانه الفتره اللي خذيناها بعين الاعتبار اللي هو نهار 26 ماي كان صدقني ربي هو ايامات قبل العيد بطبيعه الحال، والناس الكل في العيد هي فتره استهلاك بامتياز، ونحكيه على قطاع غير منظم بالمره، معناها دونك اللي باش يشري ما ينجمش يمشي يهز بطبيعه الحال باش يمشي يشري من رحبه دونك اوتوماتيكمون، ونحكيه على مبالغ كبيره، لانه العلوش اليوم معناها سنه بين 900,000 دينار و 2600 و 3000 دينار، دونك هذا اللي يخلي وانه لكن لكن لكن الموضوع سمير ماهوش ظرفي، الموضوع هيكلي، وقاعدين نشوفه في تنامي متواصل للكتلة النقدية هذه من فترة إلى فترة، وقت الذروة بطبيعة الحال وقت اللي يكون فما مناسبات أنه القطاع المنظم ما نمشيولوش، نمشيو أساسا للقطاع الغير المنظم كما القطاع متاع الأغنام وكما القطاع معناها متاع الأضحيات واللي هو يخلي أنه فما إشكال. لكن الاقتصاد التونسي عموما قاعد يعاني من هذا الإشكال، توافق ولا متوافقش سبيلال الدرناوي في اللي قالوا، لأنه قال كل شيء إلا قانون الشيكات، مش بدش على قانون الشيكات يمكن بتحفظ، ولكن زاد مهم جدا أن نقوله أنه قانون الشيكات هو من الأسباب الرئيسية إلى
6: هذا. قال سبب ينجم يكون لكن ما عندوش أمباكت كبير،
5: فما تحفظ من قبل سبيلال الدرناوي ربما بيان كتاو معاش عنده حتى مهمة في القطاع البنكي، نجم نتحره أكثر معناه في الكلام نتاعنا زاده.
7: هو هو الارقام، انا مش نتوسع اكثر شويه، نقول الارقام اللي عجبها اللي قدمها في اخر تقرير البنك المركزي التونسي اعطت كانها اعطت لامبرسيون معناها الانتباه اللي عندنا اقتصاد دو ايكونوميا او لا اون ايكونوميا دو فيتيس، معناها اقتصاد بسرعتين مختلفتين. عم نشير المؤشرات نتاع الاقتصاد الخارجي، المؤشرات الخارجيه يعني ارقامها باهيه، يعني كيف نقولوا تطور لي ريزيرف دو شانج معناها احتياطي العمله نتاعنا تطور 12%، تو عندنا 150 يوم
5: لا وين 150 يوم
7: 105 سامحني 105
5: 103 اليوم عندك 105
7: اي نحكي لك في
6: الفتره هذيك عندك
7: 105 105 ربحنا 6 ايام بالضبط، احنا عندنا 460 مليون دينار تقريبا يوم توريد في عمله صعبه، احنا ربحنا 6 ايام مقارنه ب 4 مليون، هذا مؤشرات خارجيه اللي تتك عليه على التوريزم تيرو حكينا عليه والاداء نتاع الاقتصاد التصدير، ومنشير اقتصاد اخر داخلي مؤشرات داخليه اللي هي معناها قائم على ما يسمى باقتصاد الكاش، هذا سمعني وقت اللي نقولوا اقتصاد الكاش نقولوا قطاع غير منظم قاعد يفلت. حاجه اخرى لان اليوم تحكى 24 بقدر الاخرى عندك 12% تحسنت معناها الريزيرف دو شانج، الاخرى عندك 24% راهي 24% من 9 اي من 29 مليار تقريبا فاصل 9 يعني حوالي 24 قريبة 30 مليار الفارق هذايا معناها ما نجمش نفسره انا ببركه بيامات العيد اولا، ثانيا ما نجمش نفسره هذا بالاقتصاد ما يسمى بالاقتصاد الموازي، خاطر نفس الاقتصاد الموازي هو هو الكتله نتاع الاقتصاد الموازي موجوده موجود. عامله ما فماش طفره سنه دونك الحاجه الجديده الكبيره جديده في العوامين الاخرانيين شنو هي؟ هي القانون نتاع اللي خليت معناها لي زاكتور ايكونوميك الصغار يمشيوا للي يبيعوا ويشريوا بالكاش.
5: لا هو سيبيلال راهو فسر زاد حاجه قالها مهمه جدا، قال غياب الثقه. والثقه كانت موجوده في الشيك فينالمون، ثقه مش عندي فيك ثقه لكن عندي ثقه انك انت باش ترجع لي، لانه فما هكا المشكله نتاع الحبس معناها اليوم وقت اللي نحيناها الاشكال هذايا نتاع العمليه هذايا دونك خلى اليوم يا نشري من عندك نجيب لك شيك سيرتيفي دونك انا عندي فلوس معناها باش نجيب لك شيك سيرتيفي ولا ما نخدمش معك. وهذا نحن ماذا بينا اللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم حتى كرتاج حتى القصبه يا ولادي وفما مشكل كبير برشا على مستوى الشيكات، وهذا اللي خلى انه البنك المركزي نعود نقولوها البنك المركزي اجتمع بالبنوك باش يقول لهم كيفاش نمولوا البي ام او. يا اخي سبحان الله، انت من شيره تعمل قانون باش توقف البي ام او، لانه الشيكات وقفت البي ام او للاسف شركات صغرى متوسطه، وبعد عام ونص تجي وتقول اسمع يلزمنا نلقاو حل للبي ام او. دونك هذا ولا فما نوع من من من, من الخطاب المزدوج اليوم. البي ام او راهي قاعده تعاني، البي ام او اليوم يا جيب لها حاجة في يدها باش تشك، وحتى لو تريت وحتى الكمبيال نشوفوا نحن معناها المؤشرات البنك المركزي قداش من الكمبيالات ولا تراجع. دونك اللي كان ياخذ فيه بالشيكات ويعرف انه باش يرجع له لانه فما حبس في العملية بدلناها بالتريت، لكن يعطيك تريت يقول لك برحلت عليا انا ما عندي حتى شيء باسمي وهذا اللي ولا زاد مشكل سمير.
7: لا يعني يعني كي تقولوا اقتصاد مرتبط بالسيوله معناه وخارج نظام التغطيه البنكي المنظم معناه سي ان دي في اللي عنده السياسات العموميه. انت اليوم كبنك مركزي معناه ما عادش الهجس نتاعك ديكوردو الاسعار نسبه التضخم سياسه نقديه كسياسه نقديه ولكن زاد القطاع هذا كله وهالسيوله كيفاش باش نرجعوا للقطاع المنظم هذا سي ان دي في يهم التنفيذي الكل الجهاز التنفيذي للدولة كله خاطر اليوم إما تحط سياسات واضحة ولا تعمل يا سيدي نعملوا تقييم على شنو المانع من أن نقيموا الامباكت نتاع بعض القوانين اللي خرجت على شنو المانع يا أخي في دول العالم الكل الوقت اللي فما حاجة تصير نعملوا قراءة وإعادة قراءة ونقدوا نقد ذاتي باش نجموا نقدموا أما أنك نرجعوا كل شيء للاقتصاد الموازي والفترة العيد إلى آخره والحاجات أخرى ما نجموش
5: انت حكيت على المشكلة متاع الكاش لكن فاش يضر مشكل الكاش هذا هو زاد نتصور انه سؤال مهم برش عبيد ميش فاهم شنو اللي يخلي انه فما مشكل وقت نوصلوا 30 ولا قدر نوصلوا 35 ولا قدر نوصلوا 40 مليار دينار شنو يخلق كمشكل اساسي بالنسبة للتونسي
6: جستمو هذا السؤال المباشر اللي طرحناه على سبيل الدرنوي
8: من خاطر ما نقول لك عديد اولا كيف معناتها ندخل في سبيرال انفلاسيونيست ما كاش كل ما فما كاش في السوق بزيد كل ما فما الانفلاسيون تزيد الحاجه الثانيه فما معناتها نقصوا من لوت كونتر بورشمونداسيون خاطر هذا بورشمونداسيون اللي تعدى في السيكتور فورميل اللي يمشي في الانفورميل دونك ما عنديش عليه امكانيه باش نراقبوه هذا حتى الدوله كي عندها سياسه نتاعها المونيتير معناتها البوليتيك مونيتير نتاعها هي سياسه نقديه لازم ما تكونش عندها معناتها الافيكاسيتي كما نحبوها نحن وقت فما تضخم ولا فما كاش كبير في البيت فما نقطة أخرى تسيز امبورتانت اللي هو المشكلة على البنوك خد تعرف أنت البنكيج اللي خدمته هو لكوليك ديبو ولكتروا ديباني وقت ما فماش ديبو من جمع شعتي كريديات إلى آخره معناتها فما أن سيركل خلنا فيه كثرة الكاش في السوق ماهوش في البنوك دونك أن بروبليم دو ليميتاسيون تاع لوكتخوا دو كريدي حكاية الفيسك بالطبع معناتها المداخيل تاع الدولة باش ينقصوا وقت العمليات كل شروا بالكاش فماشي تراسابيليتي فماشي ديزوبيراسيون في لي كونت بانكير اي فينونسي.
5: حلقة مفرغة وفما عامل نتاع كرة الثلج معناها هذم الزوز في بولدونيج دونك حلقة مفرغة شي يقول لك سمير يقول لك ومعاه سي بلال في الموضوع هذا يقول لك انه اليوم اذا لو كان 30 مليار هذوما خارجين من الاطار الرسمي فانه البنوك تطلب من البنك المركزي يا بنك مركزي اعطيني فلوس باش نجم انا نعطي للعباد باش يشريوا باش يبيعوا باش يعملوا استثمارات باش باش باش الحاجه الاخرى البنك المركزي لهنا يتبع الفلوس صحيح لكن يتبع فلوس ما فماش كونتر بارتي نتاع انتاج دونك اوتوماتيكمون المال معناها فيزيكمون باش يكثر والمنتوج باش يقعد هو بيدو دونك باش نوليو عندنا برشا فلوس قدام منتوج هو بيدو هذا باش يخلق نوع من التضخم. يقول حاجه اخرى مهمه جدا يقول لك البنوك باش تخدم هي البنوك تخدم بفلوسي وفلوسك وفلوس ناد وفلوس نضال وفلوس سليم تجمع الفلوس هذوما كي يجيها ناجي ويقول لها سلفني مثلا تقول له انا ما عنديش لانه انا مانيش قاعدة نلم في الكاش من عند العباد ما عنديش الفلوس خارجة مانيش قاعدة داخلة فهذا يخلي وأنه تمويل المؤسسات والصغرى والأفراد اللي هو يولي أكثر صعوبة. هذا عموما شنو اللي قال سي بلال الدرنوي
7: بالضبط احنا قلنا لك الكلام هذا برشا مرات اذا كان انت معناها نسبه السيوله للكاش اللي في البلاد واقتصاد الكاش بصفه عامه اول تاثير ليه هو على تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه والمؤسسات متناهيه الصغار على خاطر اليوم البنكيجي وقت اللي يمشي هي ديجا في وضعيه عاديه في وضعيه عاديه واحنا ماناش راضيين على تمويل القطاع لبعض البي ام او خاصه في مجال ما يسمى بالستارت اب ولي بروجي نوفون كل يعني فما بالك اليوم وقت اللي تمشي انت للبنكه بصرف النظر حتى عندك معناها مشروع تقليدي نقولوا ما مشروع صناعي عادي تقليدي ماكش في الستارت اب ما منيمشي مولك البنك شو واش يولي يعمل حتى كان مش يقول لك ما عنديش خاطر ما يقولش البنكاجي ما عنديش باش يحط لك من تلك صعوبات اجرائيه صعوبات اجرائيه صعوبات بيروقراطيه امشي واجهات هذه رد هذه باش نشاور الاخير
5: ولا باش يصعب عليك الكريدي
7: بطبيعه الحال
5: صعب عليك الكريدي
7: باش يصعب عليك الكريدي بشروط رغم اللي المفروض يكون فعلا معنا سوق تنافسية، قلنا ماك العام السوق التنافسية البنكية في تونس يعني ما تحمل ما التنافسية كان معناها الكلمة. هذا الكل الانعكاس نتاعو على البي ام او، يعني بعبارة أخرى لو ديفي نيميرو 1 بالنسبة لي أنا للقطاع البنكي المنظم والبنك المركزي التونسي اليوم هو أنه الكاش هذا ينقص من البلاد، نسبة السيولة تنقص من البلاد، ولكن باش تنقص يسمك استراتيجية سياسات واضحة يسم تعملهم.
5: جستمون هذا السؤال اللي سألوناه هذا الثالث لي سيد بلال،
6: جستمون الدمارش هذه اللي وصلت لها أنت كنا طرحناها على سي بلال الدرنيوي، سألناها على البنك المركزي والبنوك الأخرى، يقول راهو البنك المركزي ما نجمش وحده.
8: البنك المركزي راهو عنده هو انيفي تريز امبورطون، معناتها ان فول تريز امبورطون، لكن ماهوش وحده. ما نجمش البنك المركزي وحده يعمل السياسات نتاعو اسمها تضافر الهدوء. نعطيك مثال بسيط، معناتها انت توا اليوم كان احنا نقولوا الخدمات الكل من المواطن للادمنستراسيون سيرو عن طريق البيمون ديجيتال اوبليغاتوارمون موجوده، ما تصورك الكاش اللي باش ينقص من العمليات هذوما. حاجه اخرى، البنك المركزي راهو ما تنجم عنده طرق وسياسات الاجراءات نتاعو هو بور اميليوري لانكليزيون فينانسيير، ينقص من عدم الثقه هذه. يقول انا الوقت الحاضر ما بين البنوك وما بين البنك الفينانسي والمواطن، البنك المركزي دور فافوريزي وسي لانكليزيون فينانسيير، معناتها بالتوعيه نتاع المواطنين بالاجراءات كل، لكن وحده ما نجمش يقوم بالسياسات نتاعو كيما هو. فما دخل كبير زعما نفس الشيء، حتى المتدخلين الكل au niveau de l'État, tout ce qui est en action financière en tarda, là, on tire en sorte de moyens pour le monde.
5: يقول المسؤولية مش مسؤولية فقط البنك المركزي، مسؤولية البنوك، مسؤولية البنك المركزي. أنا نقول مسؤوليات يفوتوا هذوما الكل، مسؤوليات متاع الدولة، مسؤوليات متاع حكومة، مسؤوليات متاع سياسات عمومية نشيطة تحاول أنها تخدم على أساس الديجيتاليزاسيون. راه الديجيتاليزاسيون معناها دولا فينانس في العالم الكل، احنا فما دول أفريقية من جنوب الصحراء معناها اللي ولات ناخذوا من عندها معناها من الاكسبيريونس نتاعها نتاع كينيا، معناها ولات عامله كيما نقولوا نحن دوبليكاسيون، الناس الكل ولات تستعمل فيها. شنو هو اللي يخلي اليوم انه التونسي ما يمشيش في العمليه هذه؟ السياسات ربما عموميه، لانه كان باش نوصلوا بالطريقه هذه، ربما نحب نختم بهذا نعطيك الكلمه سمير، كان باش نمشيوا بالطريقه هذه راهو لي في بولدوناج هذا ولي في نتاع السياسه معناها نتاع الحلقه المفرغه. عندك المنافسة غير الشريفة اللي باش تكون بين القطاع الموازي والقطاع المنظم. أنا منظم قاعد ندفع في الامبو متاعي، ونشوف في الآخر اللي موش قاعد يدفع في الامبو متاعه قاعد يستغنى أكثر مني أنا، ويدبر في الفلوس أكثر مني أنا، وموره في منافسة أكثر مني أنا. يعني شنو مش نعمل فينا المنطقة اللي نعمل كيفه هو؟ دونك فما هالموضوع هذا يخلق مشكلة على مستوى الدولة، لأن يعني الدولة حاسبة حساب في الميزانية متاعها باش تخلص الخدامة وباش تخلص الدنيا وباش وباش وباش وباش تنقص الفلوس من عندها الدولة. دونك شكون قاعد يخلص في الدولة؟ قاعد يخلص في الدولة القطاع المنظم. القطاع غير منظم مش قاعد يخلص في الدولة، قاعد يستفيد من الدولة بالدعم وغيره من الأمور هذه الكل. اي دونك لهنا هذاك علاش حكيت ماهوش موضوع متاع بنك مركزي فقط ولا متاع بنوك فقط ولا متاع حكومة، متاع تصور عام اللي للأسف الى حد الان مفقود.
7: بالضبط، انت عندك اذا كان احنا نحكيه لسنوات طويله في ارقام ما بين 30 إلى 50%، وانا ما حبيتش نقول 50 خاطر المفزر، او 50% من اقتصاد البلاد راهو يتعدى في الباراليل، معناها 50% من قدره تنافسيه نتاع المنظم طايح. معناها انت شنو القطاعات التصديريه نتاعنا هي بصفه عامه، الصناعات نتاعنا المعمليه ولا حتى ليزاكتور ايكونوميك نتاعنا اللي يخدموا الاكسبور، الناس منظمه هكا ولا القدره التنافسيه نتاعهم في المارشي في السوق الداخليه، وقت اللي انت تحط معاه 50% غير منظم تاعش معناها تطيح له في الكومبيتيتيفيتي نتاعو،
5: واضح التنافسيه نتاعو.
7: انت اذا كان تطيح لك في التنافسيه باش يولي عنده امباكت ديريكت على السعر عند الاستهلاك، وبطبيعه الحال هذا عنده امباكت انفلوسيونيست معناها تضخمي، فهمت موباش؟
5: دونك حتى لانه من بعد وقت اللي البي ام او وقت الشركه المتوسطه والصغرى ماهيش باش تلقى حل، اول حاجه باش تعمل تخرج الخدامه، واذا لو كان خرجت الخدامه باش تنقص على روحها ربما شارج هذاك، دونك باش يولي لك انت
7: في وقت تنتقل لغير المنظم.
5: هذا حكينا فيه. لكن انا اللي قلقني نجم يقعد حتى في المنظم، يا سيدي يقول لك انا نقعد في المنظم واموري واضحه وما نحبش الحكايه نتاع الفيسك هذوما، ما يجينيش الفيسك وانا نحب روحي منظم، لكن انا نخدم في 10 ونخدم في 15 ما عادش نجم نخدمها من 15 هذوما، مش ولي هو 10 من الناس، يا خمسه قعدوا لك انت على في الفرق باش عملت هاهم خمسه عائلات دونك هذا هو المشكل اللي نحكيه عليه. وراه حاجة أخرى رانا كي قاعدين نحكيه على الموضوع هذا رانا معناها نحاولوا نفهموا العباد ونحاولوا نفسروا للعباد شنو الإشكال ويجب إصلاح هذا الإشكال معناها هذا الحل exactement الحل. به خلنا نخرج فاصل ومن بعد باش نحكيو في تعيين السيد عمر بوزواده رئيس مدير عام لفوسفات قفصه والمجمع الكيميائي التونسي. نحب نقول له مبروك سي عمر بوزواده اللي كان في لابي زاده. لكن المهمه صعبه باش نرجعوا نحكيو على جوستمون الخطه نتاع رئيس مدير عام لفوسفات قفصه والمجمع الكيميائي التونسي من ناحيه نجاعه الحوكمه.
0: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينك ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70-131-800.
9: نحبك فايق لهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
10: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: ميدي إيكو كل يوم خميس من نصف نهار لمدة ساعتين أنيس مراي.
5: سي عمر بوزواده رئيس مدير عام لفوسفات قفصة ناهد والمجمع الكيميائي التونسي. سي عمر بوزواده اللي نقول له ان شاء الله مبروك في هذه المهمة الصعبة الحقيقة انا باش نرجع عليه باش نقول له صعبة كان في لابي والحقيقة خدم خدمة طيبة في الـ في الـ في لابي سمير كنت فيها لابي زاد انت دونك انت بيدك كنت دي جي نتاع لابي في وقت ما وما يحسب ربما عمر بوزواده فما دوسي بارتيكولير لازم نحكي عليه في الموضوع هذا من اكثر العباد اللي دز على الكراود فاندينغ في تونس كراود فاندينغ الفينانسمون بارتيسيباتيف معناها التمويل التشاركي يرجع الفضل اللي هو من اكثر العباد اللي ضربت على القانون وضربت حتى على النصوص الترتيبيه باش الكراود فاندينغ وشفنا ما عندناش برشا من اللي شفنا اول منصه نتاع كراود فاندينغ وان شاء الله الكراود فاندينغ يولي ديموكراتيزي بالطريقه هذه. لكن احنا اليوم ماناش في لهنا نحن اليوم في الحوكمه نتاع زوز مؤسسات من اكبر زوز مؤسسات في تونس الحوكمه نتاعهم برئيس مدير عام للزوز هذوما ناهد لو كان ترجعنا ربما على شنو اللي صار بالضبط في الموضوع
6: هذا. نرجع على التعيين هو كان اصدر بالرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه الامر 79 لسنه 2026 مؤرخ في 1 جوان القاضي بتعيين عمر بوزواده رئيس مدير عام لكل من شركه فوسفات قفصه وايضا المجمع الكيميائي التونسي كما ضمن الرائد الرسمي في الامر عدد 80 انهاء مهام عبد القادر عميدي على راس الاداره العامه لشركه فوسفات قفصه وفي الأمر 81 إنهاء مهام الهادي يوسف بصفته مدير عام للمجمع الكيميائي التونسي.
5: هذا التعيين سمير مش نحكيه من ناحية الحوكمة لأنه يعني نحكيه على زوز شركات متكاملين لكن في الواقع عندهم تحديات مختلفة معناها به شنو اللي كان موجود؟ كان موجود زوز مديرين عامين اليوم نحاو زوز مديرين عامين وجبنا بي دي جي رئيس مدير عام على زوز شركات مؤسسات هذوما زوز مؤسسات تعرف صعوبات كبيرة زوز مؤسسات سي بي جي وصلت ما خلصتش معناها الخدمة متاعها وصار مش يصير ضراب على حكاية العلوش ومشكل كبير ماناش قاعدين نصدره 2019 سمير نتكلم تحت رقابتك كان فما تعيين سي عبد اللطيف حمام وقتها على رأس في نفس الكونفيغوراسيون هذي مشينا في بي دي جي وبعد تحطوا زوز دي دي جي تكنيك دي جي تكنيك على سي بي جي ودي جي تكنيك على الجروب شيميك وقعدت تخدم هكاكا العملية والبي دي جي هو اللي يشرف من فوق على التنسيق في الوقت هذايا بالذات هل التعيين هذايا مش في الشخص نحكي في الحوكمة هذا ينجم يخرج السي بي جي والجروب شيميك من المشكل اللي هو فيه
7: قبل كل شيء نحب نهني معناها زميلنا وقبل كل شيء سي عمر بوزواد اللي هو كفاءة إدارية من ولاد وزارة الصناعة معناها لسنوات وشد المراكز الفنية اللي تابعة وزارة الصناعة سوز مراكز فنية معناها قبل ما يمشي للوكالة الصناعة والتجديد. الإشكال نيسرة هو أنا باش ننزل شوية باش نطيح شوية سقف الانتظارات من تعيين رئيس مدير عام للجروب. علاش؟ خاطر باش مش نقص الضغط ايضا على خاطر الضغط اللي باش يكون على الرئيس المدير العام راول بصفه عامه قطاع الفوسفات بصفه عامه لسنوات تويكا ولينا احنا كاننا ردينا الاشكال في تونس وبرشا من الناس وبرشا حتى في البلاتوات يحكيوا على مشكل في الانتاج. روحنا راو ما عندناش مشكله في البرودكسيون في كانتاج ما عندناش مشكله انتاج نتاع فوسفات بصرف النظر على الاضرابات والواحد اللي ما يتحولش عندنا مشكله بيوع. ما تنساش في السنوات العجاف هذوك اللي صارت فيها من بعد الاضرابات والاشكاليات الحرفاء نتاعنا التقليديين اللي كانوا عندنا معاهم دي كونترا مع مويان وكورتيرم فما شكون خذاهم اليوم لازمنا ان بون كوميرسيال اليوم في قطاع الفوسفات وكل شيء مع الاستعاده تو نتاع التوازن نتاع الانتاج نوعا ما في السنوات الاخرى اليوم لازمك يكون يعرف يبيع. هذا هو الاشكال معناه الحوكمه راهي تجي لا جيستيون بصفه عامه تجي تحط ان بون جيستيونير في لي دو انتربريز بور لا جيستيون انتيرن معناه بيرسونيل ايترا هذا كمان ولكن انت عندك الامباكت نتاع المؤسسه هذه راهو امباكت كبير على قطاع كبير اللي هو قطاع الفوسفات في تونس احد اهم ركائز الاقتصاد لسنوات طويله خسرناه. اليوم باش نرجعوا معناها الماكينه الانتاج بدات تدور اون اوسي بيزوان دام بون كوميرسون باش يرجع الكليونات اللي خسرناهم
6: كوميرسيال
7: بيان سور كوميرسيال عفوا اي كوميرسون سي خاطر نجم يكون تاجر لانه هو يبيع ويشري مجمع الفوسفات. دونك حاجتنا بان بون كوميرسيال باش نرجعوا الثقه ساعه في الديستيناسيون تاع البرودكسيون تاعنا باش نعرفوا نبيعوا باش نعرفوا نيغوسيو خاطر اونترتون الكونتراتوات الحلفاء تاعنا عملت صحت في كونتراتوات مويان تيرم ولون تيرم مع المنافسين تاعنا. هذوم اللي
6: باش نشوف لو سي بي قداش عامل معناه بينيفيس لي فيس لو فيس شيريفيان دو فوسفات
7: يعطيك صح. انا ما سمعتش
6: دونك القطاع عامل 10 مليار دولار ربح
7: احنا 10 مليار اليوم دولار لازمنا نعرفوا نبيعوا كيما في التسجيل تعرف تبيع خاطر فما بلدان اخرى عرفت تصدر ليماج نتاعها وتبيع اون بيزوان دو سا. بالنسبه للجيستيون اكيد انه الكفاءه الاداريه نتاع سي بوزواده باش تسهم نوعا ما في نتصور انا في معناها تنقيس لا تونسيون في وسط المجمع بصفه عامه الجروب شيميك والفوسفات.
6: لكن سمير خلينا نمشي للحوكمه. انا نحب نمشي للحوكمه اكثر ربما من هل المشكل في تعيينه ومش في تعيين. انا بالنسبه لي انا اليوم فما مشكل نتاع تمويل سي بي جي وجروب شيميك حاشتهم بالفلوس لانه الاليات انت قلت ما فماش مشكل نتاع انتاج. لا سيدي خويا فما مشكل نتاع انتاج. انت كي لي غروز انجان اللي موجودين هذوك اسكو عندنا ولا ما عندناش باش يمشي يحفر باش يمشي يجيب اسكو انت القاطرات اللي عندك اسكو توصل ولا ما توصلش. انت عندك مشكل اليوم نتاع اهالي جابس اللي هما بيدهم يقول لك فهمني انا ما عادش يساعدني بالمشاكل نتاع الدخان والمشاكل نتاع الواحد. دونك اسكو انت قاعد توفر معناها بالطريقه هذه اليوم وقت تقول لي كليونات صحيح من لو جرى كليونات واش خاص اليوم كان نوصلوا احنا لانه التورناتا نتاع لي زونغري ولات غاليه برشا معناها وهذاك علاش اللي فما دول كيفنا نحن اللي الاجهزه نتاعها قاعده تبيع من اكثر. لكن اليوم عندك مشكل نتاع انتاج. اولا قداش الانتاج نتاعك؟ كنا في 8 مليون سي بي جي باش يخدم ويبدا رابح يحب له 7 مليون طن في العام باش يطلع قد
7: بس مترقى شكون تبيع
6: اي بشويه ميسالش. اليوم عندك مشكل دو تريزوري. اليوم فما موضوع اخر زاد قفصه اش عملنا لها قفصه اليوم هل نشتري بالسلم الاجتماعي في قفصه ولا نحبوا ماكينه تنتج وتبيع؟ وزادا يلزمنا نجاوبوا على السؤال هذا. اش عملت في قفصه انت؟ نحكي كدوله من الخمسينات اش عملت في قفصه؟ ما عملت شيء. ما فما حتى شيء. دونك الناس الكل تحب تخدم في السي بي جي. دونك شنو اللي تعمل؟ الناس الكل تمشي في السي بي جي وتخدم في السي بي جي وقليل باش تلقى مؤسسه خاصه تنتصب في حوض قفصه لانه ما تنجمش تخلص كيما قاعدين يخلصوا في السي بي جي. دونك سي با لا ميم شوز. الناس الكل تحب تدخل. دونك لهنا انت عندك مشكل اجتماعي وعندك مشكل نتاع سلم اجتماعي وعندك مشكل نتاع معناها كيفاش نقولوا لوجيستيكيه معناها ومن شيره اخرى زاد عندك مشكل اخر على جابس فيما يتعلق اجتماعي ايضا فيما يتعلق بالاليات فيما يتعلق بهذا الكل. هذاك علاش انا تسائلت هل التعيين في حد ذاته برغم معناها مش مشكل في الكفاءه نتاع الشخص معناها نحكي ونحن هل هذا اللي باش يخلي زوج شركات هذوما ربما تعاود تخدم على روحها. وفما حاجه اخرى زاد سي سمير ندخلوا شويه في
5: الانتظارات نتاع سي بي جي ماهوش الانتظارات نتاع جروب شيميك، لانه الانتظارات نتاع سي بي جي، سي بي جي تنجم تقول لك انا نحب نبيع مباشره في البروت، جروب شيميك يقول لك لا اعطيني انا الفوسفات خليني نثمنه وخليني نقدو ونبيعو دي زونغري وكل شيء. اي لكن سي بي جي تقول له خلصني، تقول له لا حتى لي نبيع انا ولا انا ما عنديش فلوس. اي دونك لهنا نلقاو زوج شركات يخدموا مع بعضهم لكن في علاقه نتاع فورنيسور ومتاع كليون. اي الاربيتراج كيفاش باش تعملوا لهنا؟
7: احنا اون با اون فابا ريان فورتي لا رو مزيد. القطاع هذا كان يمشي قبل سينيس، هو القطاع هذا ضحيه نتاع مراكمات نتاع سنوات فشل الدوله. بصراحه كان القطاع هذا يمول في فشل الدوله، كانوا ناخذوا في الفلوس نتاعو الفلوس اللي يجيب فيها واد وحطوا فيهم فهمتي ليه في في في في قطاعات فاشله. خليني نكون واضح وصريح. اليوم ما استثمرش الدوله، كانت تاخذ في العائدات بتاع الفوسفات باش تغطي الميزانيه العموميه، نقايص نتاع الميزانيه، فوارق العز الى اخره. القطاع بارتي من القطاع وقت الدول الاخرى استثمرت، نحكيو على نقل الفوسفات بلي بيب توا في البيبلاين سامحني في بلدان اخرى، مازال نحكيو على التناول والكاميون. وقت اللي القطاعات استثمرت في القطاع بيدو كان استثمرنا في القطاع، واستثمر القطاع في الاجتماعي جانب الاجتماعي نتاعو، ما كنش تنتظر المشاكل هذه اليوم. وكما كان يصير قبل الحوكمه، مش حوكمه ونيفو المؤسسه، الحاكمه انك نقولوا حوكمه، حاكمه
5: هذا هو عامره، هذا هو هذا هو
7: الفوق. سياسه عموميه، سياسه عموميه مش مؤسسه في حد ذاتها. معنا
5: تونس تحتل المرتبه الرابعه في مؤشر التصنيع في افريقيا، هذا خبر ابتهج ليه برشا التوانسه، لكن فما شكون يقول وانه هذا الحقيقه يلزمنا نمشيو لداخل داخل باش نشوفوا هل هذا خبر مفرح ناهد ولا ماهوش مفرح. في الدنتكوتين نلقاو المغرب يتصدر قدام العديد من الدول الأخرى، نحكي على جنوب أفريقيا حتى قدام جنوب أفريقيا ومصر أيضا اللي هي قوة صناعية أيضا. شنو حكاية المؤشر هذه؟
6: هذا للتصنيف اللي جينا من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وقت اجتماعاته السنوية المنعقدة في برازافيل. كما قلت أنت حسب التقرير المغرب هو موجود في المرتبة الأولى، مصر في المرتبة الثالثة لها تونس جزر الموريس ضمن المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي. تقرير يقول إنه جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة من أفريقيا جنوب الصحراء القادرة اليوم على منافسة دول شمال أفريقيا، احتلت المرتبة الثانية ضمن الكوكبة هذية دونك جوست بعد المغرب. مؤشر التصنيع في أفريقيا 25 ورى أنه حوالي 41 دولة من أصل 54 دولة أفريقية حسنت في درجاتها في مجال التصنيع. 26 دولة من الدول هذوما دونك من 54 جاوزت المعدل المتوسط المحتسب للقارة ككل. ويقول التقرير زاد أنه معظم دول جنوب أفريقيا تتعد من بين الدول الأعنى تصنيف بدرجة فوق المتوسط الأفريقي باستثناء زوز دول اللي هما ليبيا وموريتانيا. أنيس،
5: هذا هو التصنيف سمير، لكن خلينا ندخل في قلب التصنيف هذا، خلينا نفهمه نحن الوضعية متاعنا، معناه هل هو معناه وين كنا قبل، وين ولينا توا، شنو علاقتنا بدول أخرى. المغرب هربت دونك المغرب لهنا لان قاعدين نشوفوا في استثمارات صينيه كبيره، استثمارات اوروبيه كبيره قاعده، بيئه نتاع اعمال، مناخ اعمال سليم، قاعد يستقطب في استثمارات حتى تونسيه، حتى تونسيه فما شركه تونسيه اللي مشيت للمغرب لقوامه التعقيدات اللي قاعدين صايري. موضوع تعرفوا بالكدا بالكدا، انت نوعيه الصناعه اللي عندنا ساعه، هل هي صناعه على انا صناعه قاعدين نحكيه واش كنا نحكيوا على الصناعه 4.0 اللي عندها قيمه مضافه كبيره، ولا نحكيوا على صناعه العاديه اللي ربما ما فيهاش قيمه مضافه كبيره، والركب بينا نحن وبين دول كيما كينيا وبين دول كيما اوغندا وبين، هل قاعد يتسع ولا قاعد يقرب البعض باش نجموا حقيقه نفهموا هالمرتبه الرابعه اللي احنا فيها.
7: ساعة بالنسبة للهني يعني للمغرب هو لأنه أول مرة للتذكرة وأول مرة من ينشأ هذه بدأ المؤشر بتاع الصناعي بتاع الدول الأفريقية، المغرب يحتل المرتبة الأولى، أول عامل ديترون الأفريقية الجنوبية، وعنا تونس الرابعين هي هو الرقم اللي تعطاه يعني لأنه من صفر واحد معناه احنا الرابعين عنا 0.7760 معناه الرقم متينا جينا به الرابعين. وللتذكير زاد رانا من عام 2020 احنا غدرنا المرتبة الثالثة مش في عام 2020 غدرنا المرتبة الثالثة لصالح مصر اللي ولت هي شاد المرتبة الثالثة وقعدنا معناها تقريبا في نفس المرتبة، لكن فما جانب روز وجانب موعوز معناها في الماضي،
5: جانب وردي وجانب غير وردي.
7: الوردي في الإيجابي هو أنه تونس من عام 2022 قاعدة فما منحة تصاعدي في الأرقام متاع المؤشر هذا. 22 كنا في 76 23 رقم 0 فاصل، في 2023 كنا في 77 51، و 2024 كنا ولينا 77 60، قاعد يزيد. ولكن فيش قاعدين نزيدوا احنا؟ الفو هذا باش نفهموا، احنا قاعدين نزيدوا ولا حافظنا على المرتبه الثالثه داخل المؤشر ذا؟ فما 3 ديمونسيون. لا ديمونسيون اللي البعد اللي احنا فيه قعدنا الثالثين ماناش الرابعين يعني، هو البعد نتاع القدره نتاع البي ام نتاعنا نتاع الشركات نتاعنا على التصنيع والانتاج والتصدير للسلع المعمليه. في البوان هذا احنا الثالثين، ولكن احنا فيش قعدنا واخرنا معناها بلوزوموا وخرنا في ما يسمى بالمؤشرات الغير مباشره، معناها لي زانديكاتور اللي معناها انديريكت ياثروا انديريكت غادي وين فما تراجع، اللي هو مناخ الاعمال اللي هو الاستقرار معناها الاستابيليتي ماكرو ايكونوميك استقرار الاقتصاد الكلي، اللي هو معناها الدين العمومي بما في ذلك التضخم. ما تنسى في 14 سنه من 2010 اللي تراجعنا معناها من كنا 0.82 89 الواحد تاعنا تراجعنا 14 معناها 13 نقطه، في حين انه المغرب وجنوب افريقيا مثلا في الفولي هذايا اللي كنت نحكي فيه توا قاعدين في بريسك في 0.83. يعني بلغه اخرى المايو الغير مباشر بتاع المول بي ام هو اللي احنا سجلنا فيه. وحاجه اخيره نختم بها نيس كان مترشمنا التقرير بيدو بتاع البنك اللي تقدم راه الحلول، يقول لك تونس معناها عندها لو بوتنسييل، عندها مان دوفر كاليفي، عندها ديناميكيه نتاع مؤسسات صغيره متوسط سافوار في، عندنا صناعات تصديريه كيما الكواب الكل. ما تنساوش المغرب، المغرب شنو اللي جهزها؟ الايرونوتيك والسيارات، راه زوج قطاعات هذوما اللي خلاوها تتجاوز
11: سمعني
7: بدينا قبل وقول لك الحلول قدام
11: متفاهمين. تو احنا نحكيو على الاستثمارات، وقت اللي نشوف استثمارات صينيه في المغرب واستثمارات اوروبيه، احنا نشوفوا الكابلاج، الكابلاج هاربين على المغرب درا قداش وما عندكش ان كونستركتور لهنا. المغرب ما تنساش ابار بيئه الاعمال، ابار المناخ السليم، ابار لو فينانسمون، عندهم ان بورونو بروفوند اللي هو طنجرميد، معناها الناس تجيب من غادي فهمني ونجم يخرج طنجرميد، معناها يقبل اكبر الحاويات، اكبر ناقلي الحاويات في العالم، معناها من اكبر الابرات اللي موجوده. دونك لهنا احنا هنا شفنا العلاقه المتميزه اللي عندنا مع الصين، ما عندناش استثمارات كبيره مع الصين، هو ما عندهمش علاقه متميزه بالصين مع الصين، معناها هما اساسا موالين للجانب الولايات المتحده. ايمالغري سا فما دي انفستيسمون شينوا مونستر اللي قاعدين يمشيوا للمغرب يجيوا لتونس. دونك هذايا زاد،
7: وهذا الشيء يقول لك التقرير يعني هما ثلاثه نقاط. يقول لك التمويل، سهوله النفوذ التمويل تاع البي ام، يقول لك جذب استثمارات كبيره تاع ايديو، يلزم تنجح تونس في جذب مشاريع معناها ستركتورونت كبيره تاع ايديو باش نجم. والحاجه الثالثه اللوجيستيك والانفراستركتور بورتيير تاعك، البنيه التحتيه المينائيه اللي هي ماهيش معناها في الثلاثه نقاط هذوما نجموا نلعبوا عليهم باش نحسنوا في الدين تاعنا، وهما كيعملوا فارق.
11: شكرا لك، شكرا لك، يعطيك صحة سمير بشوال. كانت هذه اكتويكو، شكرا لها جندوبيا ايضا اكتويكو. رجعنا بالتحليل والتعليق على اهم الاخبار الاقتصاديه المدوله الجمعه هذه، باش نخرجوا فاصل ونمشيو مع سيد الهمامي في المجلس.
4: اكتويكو ميدي ايكو، كل خميس من نصف نهار الماضي ساعتين انيس مراي.
12: هذه معجزة المهدية لازم.
13: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
14: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
15: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، تنجم تحسو كل يوم صباح.
16: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
17: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
18: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
19: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
20: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
21: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
22: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
4: ميدي إيكو، كل خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مراي في المجلس.
11: سيد الهمامي اهلا وسهلا مرحبا بك عيدك مبروك كل عام وانت حي بخير.
1: عيدك مبارك وكيف انت مستمعينا مرحبا بك وبهم جميعا.
11: اخر اخبار مجلس النواب الشعب التجاره الالكترونيه في مجلس النواب عنده مده النقاش حولها شنو جديد في المقترح هذا؟
1: هو مقترح قانون تقدموا به نواب من سنة 2024 يتكون من 49 فصل في 6 أبواب تفصل بيانات العقود وشروطها. حقوق المستهلك وحدها تستأثر بثلاثة أبواب خاصة حماية المعطيات الشخصية. تم تحديد ضوابط الإعلان الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية وتعريف المنصات اللي تقوم بدور الوسيط بين التاجر والحريف. ثم المخالفات والعقوبات اللي يقترح القانون تترتب عن أعمال لجان تكونها وزارة التجارة تنظر في الشكاوى والمخالفات. ويقترح القانون عقوبات من 1000 دينار إلى حجب الموقع التجاري أو حتى شطبه. التجارة الإلكترونية اللي في العالم أجمع أنيس بدأت تغطي على التجارة التقليدية وتونس جزء من هذا خاصة كي نعرفوا أنه تم تداول نحو 5.8 مليون بطاقة بنكية في التسوق الإلكتروني وحوالي 1000 موقع ناشط في المجال هذا في تونس مقابل هيمنة الدفع النقدي بنسبة تناهز 70%.
11: أنا قاعدة تقول وأنه في رغم أنه التجارة الإلكترونية من المفترض أنه دخلنا في المسار متاع الديجيتاليزاسيون والأمور الدفع الإلكتروني وكل شيء نلقاو أنه 70% من المبادلات اللي تصير على المواقع الإلكترونية
1: نحنو
11: بالكاش.
1: احنا انا تو كنا نحكيوا في مشكله الكاش والتجاره الالكترونيه بشكل
11: ذي وهذه ارقام
1: راهي ارقام رسميه معناها تقدمت نهار اليوم الدراسي اللي عملته الاكاديميه البرلمانيه كانوا ممثلين معناها الحكومه كانوا موجودين وكانت هذه الارقام اللي قدموا.
11: باهي لو كان تحكينا شويه كيفاش كان المسار المقترح القانون في اللجنه وشنو كان راي وزاره التجاره سيد؟
1: هو نقاش في لجنه الحوكمه وتطوير الاداره والرقمنه استمع لكل الجهات من جهه المبادره لوزاره التجاره وتناقش يوم تجاري طبعا مع جميع الأطراف المدخلة اللي تخدم بالتجارة الإلكترونية. تناقش أيضا في يوم دراسي الأكاديمية البرلمانية كان فيه إجماع في النقاش على ضرورة إدخال تنقيحات على القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية لكن زاد اعتبروا أنه النص يلزم يزيد يتناقش ويتعدل باش ما يصيرش

0: الإلكترونية باش تطبق في 2027-2030. نسمع تصريح النائب سامي رئيس المزيك.
1: جاتنا مراسلة في آخر في شهر مي فيها العديد الملاحظات الحقيقة جوهرية تمس من جوهر المقترح القانون اللي يخلي أنه لابد توم من نعم في إطار احنا اليوم ننظر في التقرير متاع اليوم الدراسي والتقرير والمراسلة اللي جات من طرف سيد وزير التجارة باش ناخذوه بين اعتبار ونشوفوا شنو هما المسار الصحيح اللي خاطر المقترح مخذاش كليا بعين الاعتبار النصوص الموجودة حاليا نفيد المفعول ما تضمنش احكام انتقالية خلى وانه لابد وانه يتم مراجعة العديد الفصول بما فيها العلاقة مع النصوص سرية المفعول. المقترح معناه مش تنظر فيه اللجنة اليوم باش تقرر قبل ما نتعداو للمقترح معناها المعمول به باش ننظروا في الفصول فصلا فصلا باش نشوفوا مع جهة المبادرة نظرا وأنه المقترحات ولا المراسلة اللي جاتنا عن وزارة التجارة فيها ملاحظات جوهرية لابد من أخذها الاعتبار باش نجموا نعاودوا صياغة المقترح ويكون قابل للتنفيذ ويتجنب عديد الإخلالات ولا الهينات اللي ممكن موجودة بالأخص نحكيوا على الأمان القانوني مهم جدا.
2: سيدة اليوم زادة فما اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي لمواصلة النظر في تنقيح قانون التجارة الخارجية.
0: أي اليوم زادة هذه آخر حاجات خاطر تعرف أنيس الفترة الأخيرة أنه معناها جاي العيد مع غياب الحكومة لفترة شهر من وزراء ومديرين
2: فترة الحكومة
0: المفروض قريب معناها هي بدأت في نتصورنا نتفكر في جمعة ثانية متاع ماي معناها نتصور أو ثالثة لولا هكي كم تعمل تصور قريب توفى الشهر لكن جيت فترة العيد بالطبيعة العودة متاع ما فماش جلسات عامة على خاطر ما فماش قوانين كملت صحيح. اللي باش تتقدم في جلسات عامة أولا ما فما حتى مشروع قانون من الحكومة مقترحات القوانين اللي مقدمينها النواب مازال ما تختم حتى مقترح قانون رغم الاجتماعات ساعات خاصة لجنة المالية اجتماعاتها معناها يعني متواترة برشا
2: خاصة على مجال التصرف
0: بالنسبة لهذه لجنة الحوكمة مثلا بعد ما خدينا التصريح كانت اللجنة قررت خرج بيان اللجنة وقررت أنه باش تزيد تناقش مقترح القانون على هذاك قعد النسق احنا مقارنة بالفترة السابقة قاعدين وما فما جلسة حوار مع الحكومة أو توجيه أسئلة للحكومة توصل فقط كان الأسئلة الكتابية على ذاك يظهر لنا النسق مازال طايح شوي فما اليوم الشي مع لجنة التخطيط الاستراتيجي تحب تكمل تحب تسرع إكمال تنقيح قانون التجارة الخارجية ما يعرف بمجال الاستثمار مازالت لجنة المالية تناقش في ما تسميه مجال الصرف واللجان الأخرى طبعا بنفس النسق مع طبعا وضع أولويات على خاطر أولويات قبل العطلة البرلمانية اللي نعرف أنها قريب تجي في الصيف.
2: شكرا لك سيدة الهمامي كانت هذه آخر أخبار مجلس نواب الشعب في المجلس في المجلس. ساعة الأولى من ميديكو وصلت للنهاية متاحة ماضي ساعة موجز للأخبار يقدمه المتألق سيف الدين المهري ثم زوز حوارات مهمين برشا حوار أول باش يكون مع سيسامي الصالحي الكاتب العام لجماعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين للاتحاد العام التونسي للشغل باش نرجع معاه على أسباب الإضراب الذي قرر والموضوع الثاني باش يكون حوار حول الضريبة على الثروة لآخر أجل للتصريح بها باش يكون نهار 30 جوان الجاري والمعطيات ناخذوهم مع السيد أنيس بن سعيد المستشار الجبائي سي سامي صالحي وسي أنيس بن سعيد باش يكونوا ضيوفي في الساعة الثانية ما تبعدوش. ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار لمدة ساعتين أنيس مرايد

0: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك، حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب كيفهم شثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
1: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
4: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. وزارة الدفاع الوطني تتسلم مساء أمس بالقاعدة الجوية بالعوينة 48 سيارة من نوع هامر مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وإطارة عسكرية ومدنية سامية من الجانبين، وفق ما ورد في بلاغ نشرته وزارة الدفاع اليوم. والوزارة توضح في بلاغها أن هذه العربات ستساهم في تعزيز القدرات العملياتية للجيش الوطني ودعم جاهزيته، لا سيما في مجالات حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدي لمختلف الأنشطة غير النظامية. مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم فتحي سهلاوي يؤكد في تصريح لزميل صلاح الدين كريمي أن قطاع مكونات السيارات في تونس يضم نحو 300 مؤسسة ويشغل قرابة 120 ألف عامل مع صادرات سنوية تنهز 3.5 مليار دولار. والمسؤول ذاته يضيف على هامش الدورة الرابعة من يوم الابتكار صناعة السيارات 2026 بتنظيم الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم أن القطاع شهد تطورا مهما بعد ميثاق التنافسية 2022 مع تحقيق أهداف التشغيل قبل موعدها واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة تشمل مراكز بحث وتطوير تضم مئات المهندسين.
6: هو قطاع كما تعرفوا يضم تقريبا 300 مؤسسة، يشغل في حدود 120 ألف موطن شغل، ويحقق معدل صادرات سنوي في حدود 3.5 مليار دولار. قطاع هذا معناتها شهد خلال الفترة الأخيرة منذ انفذاء ميثاق التنافسية قفزة نوعية، كان على استقطاب معناتها الكفاءات التونسية للعمل في القطاع هذا. اليوم المستثمرين الأجانب معاش أكل نظرة كلاسيكية أنه قطاع معدات السيارة وقطاع مكونات السيارات هو الأولوية الثمار في تسكي كابلاج واليد العاملة مع البسيطة، لا، اليوم أنه تشوفوا أنه معناتها مجامعة عالمية ناشطة في القطاع هذية. جيت تقولك أنا تيان جوفو كومونسي، نحب نبدأ بمركز بحث وتطوير ومن بعد تعول هذا يعطينا بعد نوعي آخر للقطاع، وهذا اللي يعزز الموقع التونسي في سلسلة القيم العالمية لتصنيع السيارات.
5: صابت حب الملوك بولاية سليان للموسم الجاري تقدر ب 8250 طنا على مساحة تقدر ب 785 هكتارا، وفق رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين. وبدر الدين يبين في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن المساحة الجملية تعادل 314 ألف شجرة، مضيفا أن ترويج ثمار حبل ملوك يقتصر على سوق الجملة والفضاءات الكبرى، ما يجعل عملية الترويج أكثر صعوبة مع وفرة الإنتاج وفق قوله. دوليا، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول لوسائل إعلام محلية أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. من جزيرة معزولة استخدمت لعقود كقاعدة عسكرية مغلقة إلى مشروع سياحي تديره ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها بمليارات الدولارات، يثير جدلا سياسيا وبيئيا واسعا. جزيرة سازان الألبانية تجد نفسها اليوم في قلب نقاش حاد بين أنصار التنمية الاقتصادية والمدافعين عن البيئة. قصة الجزيرة ولماذا تحول مشروع تطويرها إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
7: في قلب البحر الأبيض المتوسط تعود جزيرة سازان الألبانية إلى الواجهة العالمية بعد عقود من العزلة العسكرية، لكن هذه المرة بسبب مشروع سياحي ضخم تقوده ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر. فالجزيرة التي ظلت مغلقة أمام المدنيين خلال الحقبة الشيوعية تعد من آخر الجزر البكر غير المطورة في المنطقة، وقد حافظت عزلتها الطويلة على طبيعتها وتنوعها البيئي. المشروع الجديد يهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة تضم فنادق ومنتجعات وفيلات خاصة ومرسى لليخوت باستثمارات تناهز ملياراً و400 مليون دولار، مع وعود بتوفير نحو 1000 فرصة عمل وتعزيز قطاع السياحة في ألبانيا. لكن المشروع أثار جدلاً واسعاً، فبينما تعتبره الحكومة فرصة اقتصادية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، يحذر نشط بإيون من تداعياته على واحدة من أكثر المناطق الطبيعية حساسية في البحر الأبيض المتوسط. كما تثار تساؤلات قانونية بشأن التعديلات التشريعية التي سمحت بتنفيذ المشروع داخل مناطق محمية وسط احتجاجات رفعت شعار ألبانيا ليست للبيع. وهكذا تجد جزيرة سازان نفسها اليوم بين رؤيتين متناقضتين: مشروع سياحي واعد قد ينعش الاقتصاد، أو تهديد محتمل لآخر الجزر البكر في أوروبا.
5: بهذا تقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع نيس مرعي وكامل فريق برنامج ميدي إيكو. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
8: ميدي إيكو.
4: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف النهار لمدة ساعتين. أنيس مرعي.

0: ميدي إيكو كل يوم خميس من نصف النهار لمدة ساعتين أنيس مرعي.
1: رجعنا معكم في الساعة الثانية الميدي إيكو باش نبدأ الحوارات متاعنا. الحوار الأولاني باش يكون مع السيد سامي صالحي الكاتب العام لجامعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين باش نحكي على الإضراب المزمع القيام به الأيام المقبلة، وباش نحكي وزادة في موضوع الضريبة على الثروة اللي آخر أجل للتصريح به باش يكون نهار 30 جوان الجاري، لكن إلى حد الآن الناس الكل تنتظر في المذكرة العام عامة لوزارة المالية، وباش نعطيكم آخر المعطيات حول المذكرة العامة هذه اللي من المفترض أنها تخرج في النهارين هذوما. دونك باش نحكيو في الموضوع مع السيد أنيس بن سعيد المستشار الجبائي، لكن نبداو بإضراب قطاع البنوك في الانفيتي دو لا سومان.
0: الانفيتي دو لا سومان.
1: إضراب في قطاع البنوك والتأمين. تقر الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل علاش وقتاش كيفاش. سي سامي صالحي الكاتب العام لجامعة البنوك والمؤسسات المالية للتأمين والتأمين، مرحبا بك، أهلا وسهلا. لا سهلة، وشكرا على قبولك الدعوة.
2: عيشك أخي نيس، شكرا لك ولكل مستمعين إذاعة مزيك، وشكرا على هذه الدعوة.
1: مرحبا بكم يا سيدي. خلنا نبدأ ساعة. هالإضراب هذايا هو الثاني بعد إضراب ديسمبر هكاك؟
2: لا، مش ديسمبر، بعد إضراب 3-4 نوفمبر 2015.
1: نوفمبر هذا هو. من وقت شنو اللي صار؟ معناها العلاقة يبدو أنها متوترة بين المنظورين متاع الاتحاد وبين البنوك ومؤسسات التأمين والمشرفين عليها. علاش هالمشكل صاير أساسا؟ شنو اللي يخلي أنه الاتحاد يدخل في مواجهة مع المؤسسات هذه؟
2: خويا أنيس، هو أول مش الاتحاد، هو للأسف سابقة في تاريخ علاقة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وعلاقة الموظفين بمؤسساتهم وبسلطة الإشراف في مؤسساتهم. احنا ملي تم تأسيس الاتفاقية القطاعية المشتركة من عام 1972 كانت علاقة يحكمها الاحترام والتشاور بيناتنا، وكانت شراكة حقيقية ما بين المؤسسة وأبنائه. يعني تحب نقول لك حتى الهزات اللي صارت في ثورة 2011 كانت البنوك يعني في حوار وفي تماهي من أجل مصلحة المؤسسة وديمومتها ومصلحة الموظفين، وديما نقول تطوير المؤسسة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. وكان في أي هبة يلقون، والدليل أنه رأوا البنكيجي الوحيد تلقاه خارج من البنكة نص الليل وماضي ساعة، وتلقاه نهار لحد يخدم ونهار السبت يخدم. وكنا نفرحوا، وكانت يعني نشوة حينما نحقق أرباح وحينما نأتي بحريف.
1: شنو تبدل سيسي؟
2: تبدل غلق باب الحوار. احنا نعطيك خويا أنيس، منذ تعيين رئيس المجلس البنكي والمالي من سنة 2023 لم نجتمع، في حين انه نصصنا في اتفاقيات سابقة وفي محاضر جلسات انه تكون جلسات دورية للتشاور في مصلحة مؤسسة، للتشاور التام فيما يهم المؤسسة والموظفين.
1: معناها فما غلق باب الحوار.
2: غلق باب الحوار من 2000 بعثنا، حتى لأن لينا تكلمنا بعد ولينا بعثنا مراسلة رسمية في 24 جان في 2024. يعني وقتها مازال لا زيادات، ماخذين زيادة 2024 يجاو نحكيه، لأنه عنا رو عنا فصل الثالث الفقرة في الاتفاقية القطاعية المشتركة، الفقرة الأخير يقول في جميع الحالات يلتقي الطرفان في بحر 6 أشهر الأولى من كل سنة للحديث في الزيادات وفي المفاوضات وفي ترفيع في الأجر. اليوم الحقيقة نقول لك بصراحة، مؤسساتنا حاشم أني جاي أني في علاقة وفي اختلاف، وخلطنا للأزمة وخلطنا إلى الأزمة وخلطنا أن نجيب
1: هات نحكيو عليها سي سامي. لازم خلنا نفركوها رمانة هذية. علاش اليوم الاتحاد باش يعمل الإضراب متاعه 23 و24 و25؟ شنية المطالب متاع الاتحاد في علاقة ربما بالسباف؟
2: مطالب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، وهذه مطالب الموظفين متاع القطاع. احنا عنا زيادة 2025 القطاع العام والقطاع وجميع القطاع العام والوظيفة العمومية خذوا زيادة 23-24-25. احنا زيادة 2025 ما خذيناهاش بالقانون المالية 2025 كان حقيقة جائرا في حق موظفين القطاع البنكي، لأنه بالترفيع في جدول الضرائب في شهرية راتب جانفي الناس كلها جات ناقصة 100,000 200,000 300,000، يعني تم الحط بدرجة إن مستنى حتى مش المستوى المعيشي، مستنى حتى إن الناس ماخذة قروض، قروض سكن، قروض إكراها، بتقري في أولادها في القطاع الخاص، حتى أن البعض سنة 2025 خرج ولده من المدارس الخاصة ورجعوا لتاتيك. يعني مستنى، يعني الوحيدين اللي تنقص شهريتك في 2025 قلنا سوف يتم يعني ولو تعويض جزء من النقص اللي أضر بالرواتب تاعنا في زيادة مجزية في 2025.
1: كي تقول لي تنقصت الرواتب انا عاملها الحسبة راهو معناها، وميديا كو كان من اول اول برنامج يعطي الحسبة صحيح. معناها كي تقول لي انهم البارام دو لامبو وقت اللي طلع سلم الضريبة وقت اللي طلع مس البنكاجي،
2: البنكاجي وشركات التامين،
1: وشركات التامين. هذا يحب يقول انه الحسبة انه البنكاجي اليوم بيسكو تمس بعشرين ثلاثين مية، فما المديرين العامين حتى 200 دينار وميتين وخمسين دينار معناها اللي تمسوا، يحب يقول أنه البنكاجي اليوم أقل واحد ياخذ في 3,100 دينار.
2: لا شوف قبل ما تسألني سي أنيس على قداش ياخذ، قل لي قداش يجيب فلوس، قداش يدخل، قل لي راو البنكاجي محطوط له أهداف مرسومة، راو كي ما يعملش الأهداف نتاعو في البنكة لأنه هو مطالب أنه يجيب فلوس، رانا نبيعه في الفلوس كي مطالب شيء. قل لي أنت قبل ما تقول لي قداش ياخذ، قل لي قداش يجيب.
1: لا أنا نعطي فيك في معطى باش نحاول معناها أن نوضحه معك. كي تقول لي أني نقصت في الشهرية متاعي، الشهرية ما تنقص كان بالنسبة للي ياخذ من 3,100 دينار وانت طالع، معناها اليوم نحكيه على موظفين. شوف راهو حقكم، مانيش قاعد نجادل في الموضوع هذا، نحكي في حقكم، لكن انا باش نفسر للساده المستمعين، رانا نحكيه على الشهريه نتاع 3,100 دينار باش نبداو نحسوا النقص في الضريبه.
2: سي انيس راهو البنكاجي ما ثمش اللي يخلص كان في 3,000، ثم حتى اللي يخلص اقل، وعندنا تو حاليا حتى شكون يخلص في مليون اللي هما العمال النظافه
1: اللي هما تم
2: ادماجهم يخلصوا في مليون، حتى ادماجهم يخلصوا في مليون.
1: كيفاش انت عندك كونفونسيون كوليكتيف ويخلص في مليون؟
2: يخلص في مليون، يخدم نصف وقت يخلص في مليون، هذا موجود حتى اللي يخلصني اعطيتك رقم انهم يخلصوا في مليون. فهمت؟ ثم حتى شكون اقل اليوم راو مش مشكلة اللي وانا قلتها بكري، راو مش البنكاجي يخلص ياسر، راو الموظف في تونس يخلص شوي. مش تحسب لي انت قديش، شوف لي نسبة التضخم قديش، وشوف لي اليوم الغلاء المعيشة، وشوف يوصل ولا ما يوصل.
1: عن الناس الكل،
2: عن الناس الكل نحكي، عن الناس الكل، لكن راو مش تنعمون ولو ان الحط ناس يعني في مستوى مازال البقية المتبقية من الطبقة الوسطى نزيدوا نعموا عليهم هما دون المتوسط نهبطوه، رانا احنا نطلعوا
1: الناس. هذه سياسة الدولة، هذه سياسة الدولة يقول لك، هذه سياسة الدولة يقول لك فهمني انا الناس الكل اللي يخلص اكثر يهز شوية فهم كيفاش باش يعطي
2: للزوالي. انا على عيني وراسي سياسة الدولة، انا اليوم ما دخلنيش في سياسة الدولة، انا اتحدث على مؤسساتي الرابحة والتي حققت ارباح سنة 2025 والقوائم المالية منشورة للجميع اليوم، وشركات التامين حققت ارباح، احنا اليوم نسبة من الارباح وحق الخدام اللي حقق الارباح هذه انه ياخذ نسبه من
1: بالقانون.
2: احنا ما طلبناش القانون، هل القانون كما تقولي بالقانون كاننا نحن نطلب سي انيس خارج القانون كي نطلب بزيادتي سنه 2025، انا نطلب خارج القانون.
1: هو شو يقول لك؟ يقول لك زيادتك 2025 انت ماخذها الى حد ابريل 2025، صحيح الكلام هذا؟
2: شنو لا ما خديتها، وين تفوضت انا خديتها؟ ما خديتها الجم
1: انا، انت ما عندكش 12 شهر، انت عندك 8 شهور.
2: انا اعطاني سامحني، انا اعطاني بعث لي السيد رئيس مجلس الممثل بتاع المجلس البنكي والمالي في 17 سبتمبر مراسلة إلكترونية، قال لي راني أنا لم في كتلة الأجور باش نبعث لكم نتفاوضوا على 25 وهذه عنا المراسلة تحب نوريها لك يعني. ومن بعد تم قطع الحوار من جانب واحد، قال لي راو احنا وتم رصد، كي تحكي لي تقول لي لا راو عطيتها لكم، تم رصد مرصودات مالية لأجل زيادة 2025. ويني سؤال يطرح نفسه، والبنوك الكلة في ميزانية 2025
1: خذوا شكون من البنك جاي يقول لك انا دخلت 5000 من اعوان ال
2: 5000 لا ما ثمش 5000 اللي دخل 5 هو اصلا ثم حتى بنك فيها 5000 مواطن
1: نحكي لك القطاع كامل دخل 5000 في اطار قانون منع المناوله
2: تونس الحمراء اللي تنأى تحت رزحة الأزمة الاقتصادية العالمية دخلت أكثر منا ومش غريب مش خسارة في في في شعبنا أولادنا
1: لا لا لا لا يعني نحكي, شو نحكي لك على الواقع المالي مش نحكي لك على لحظة سي سامي باش نأطروا الحوار راني مش نحكي بمنطلق إيديولوجي نحكي بمنطلق وقع مالي شو يقول لك البنكاجي يقول لك أنا صحيح ربما إلى حدود أفريل متفاهم معاه الاتحاد ومخلصهم في الامور نتاعهم الكل اما انا جاتني حاجه ما كنتش نستنى فيها اللي هي لحظه بك نعطيك انا اليوم باش نعمل لافوكاد دو ديابل معناها هما ماهوش معانا لكن هاو
2: انا تمنيتهم يحضروا معانا
1: نتمنى وان شاء الله
2: نتمنى احنا من 25 نتمنوا
1: يحضروا معانا انا نسال فيك انا نسال فيك فهمت كيفاش وفما قبل ما نحضر ليميسيون هذه تحاولت نتصل بهم باش نفهم زاد هما الطرح نتاعهم شنو وقاعد نحكي لك على الطرح نتاعهم هو اش يقول لك يقول لك انا جاتني زاد قانون ما كنتش في بالي به دخلت بموجبه 5000 شخص وال 5000 شخص هذايا دخلوا باش ياخذوا 17 مسالير ونص وباش ياخذوا الامتيازات هذوما الكل وانا عندي وقع مالي كبير زاد هبط علي هذا شنو يقولوا
2: ياخذوا 17 اني قلت أي. ثم فيهم ناس تخلص في مليون وثم شكون يخلص اقل من مليون وانا شو وما تطبقش عليهم انا نحب نعطيك سابقه حضر في بعض وما نحبش نذكر شكون في العيد الاضحى اللي تعدى باش نشوفوا مدى وصلنا في القطاع اللي كنا قطاع متماسك ومتضامنين مع كل الشعب التونسي وهذا واجبنا عاملات النظافة في أحد المؤسسات البنكية الكبيرة والكبيرة جدا عندنا تسبقة نعطوها للناس في العيد مليون ألف دينار نعطوها لهم يرجعوها على 12 شهر أحد المديرين العامين للمؤسسة هذه الكبيرة البنك الكبير هذا أعطى للناس كل عاملات النظافة واللي هما قلنا أنهم رم أولادنا زملائنا ما حبش يعطى إلا بتدخل الطرف النقابي وقلنا له علاش ميز احنا موظفين مع بعض هذه 1000 دينار فما يحكيش على بعض الحقوق
1: أنا سمعت حاجة أخرى سي سامي سمعت أنه فما ما نعرفش صحيح الكلام هذا ولا لا فما بعض البنوك اللي الديفيرينسة اللي يخسرها الموظف في اللامبو عوضوها له
2: أي ثم بعض البنوك
1: موجودة هذه
2: ثم بعض البنوك
1: موجودة هذه
2: أي ثم بعض البنوك يعني أنا ما عنديش حقيقة وثائق أما شوف ثم
1: وهذا يهز هذا ليش قاعد نحكي لك توانا معناه
2: هذا لو كان في شراكة اللي كنا العرف والأعراف والنواميس الحوار بيناتنا احنا ندافع على مؤسسات احنا اللي نجيبه في الأرباح احنا أولاد الميدان اليوم بارك الله فيهم ثم بعض المديرين العامين يعني متعاطفين مع الموظفين متاعه ثم حتى شكون في الجامعة التونسية لشركات التأمين في آخر اجتماع قال إنه راو لازم نعطوهم زيادة مزية أراي 5% اللي قررها الأمر 68 هي الحد الأدنى نسبة دنيا احنا بمقاييس والمعايير نسبة الأرباح اللي نحقوا فيها نسبة النمو اللي نحقوا فيها النجمه كما قالت سيدة الوزيرة المالية وقت في مداولات مجلس النواب في قانون المالية 2026 قال ثم شكون مؤسسات نجم تعطي ما أكثر هي الدولة عندها إرهاصات تحط 5% عندها إرهاصاتها والدولة مثقلة
1: هي علاش ما طلبتش مثلا علاش وزارة المالية ما طلبتش من البنوك أنها تزيد كانت نجم تعملها سد العملية عندها الإرهاصات نتاعها صحيح لكن كانت نجم تقول البنوك وشركات التأمين راهو هذا بالنسبة لذوكم تعملوا انتم في مرابيح كبيرة وكل شيء تنجموا تزيدوهم لكن هذا قانون مشى على الناس الكل
2: سامحني هنا سياسة المكيالين لدى المجلس البنكي والمالي في التعامل مع منظوريهم عن الموظفين نتاعو اليوم ال 412 القانون الفصل 412 المطة الثانية اللي تقول حط من نسبة الفائدة للقروض الأكثر من 15 سنة يطبق على عموم الشعب ومبروك عليه ويجي للموظفين يستثني موظفين البنوك ويجي هذا قانون ويسحب على الجميع ما يطبقوش المجلس البنكي والمالي
1: والأمر مش معنيين
2: القانون قال مش معنيين
1: لا لا لا لا لا, لا, لا. البنك جاي يقول لكم انتم
2: بماذا لماذا ما هو استن يعني ولا يفتي في القانون
1: لا لا مش القانون هو وش يقول لك هو يقول لك تقنيا انتم وقت اللي تاخذوا كريديات تاخذوا على الفون سوسيال اولا نكمل فكرتي ومن بعد تقول لي كان كلامي غلط يقول لك تاخذ على الفون سوسيال الفون سوسيال انت ديجا قاعد تتمتع بموان زان موان دو لانهم فما تنفيل معناه فما بونيفيكاسيون باهي يقول لك اذا لو كان الفون سوسيال ما كفاش انت تمشي تاخذ كريدي فاس، والكريدي فاس ما يتحسبش بالتي ام ال، يتحسب 3% يتحسب 4%، معناها البنكة هي بيدها قاعدة تدفع عليك، وانت اليوم تجي تقول لها زيد نقص لي. هذا الطرح نتاع البنوك، الكلام هذا صحيح ولا غلط؟
2: شوف لا شوف مجانب للصواب، وهي في اطار
1: مثال. جاوبني جاوبني مثال شيء
2: عارف شنو البنوك عندنا اتفاقيات تو حاليا، ثم ناس تاخذ باقل بالقانون 412 ياخذوا باقل نسبه الفائده اقل بكثير من اللي ناخذوا فيها.
1: كيفاش انت تطلب نسبه فائده يطيحوا لك فيها وانت تاخذ باقل من تمام؟
2: شوف ثم شكون ياخذ، عاملين اتفاقيات مع البنوك وياخذوا حتى هما عندهم ياخذوا في نسبه فائده يعني متميزه. اليوم راه قانون يسحب عن الجميع. مثالش اقعد معايا وقول لي اعطيني الطرح نتاع علاش ما يحبوش يقعدوا مع جماعه البنوك اللي احنا طول ما يعني من عام 72 نقعدوا مع بعضنا، علاش ما يطرحش؟ احنا تعرف سي انيس كنا حتى في الجوائح وفي الكوارث وكما الفيضانات نابل كنا نقعدوا مع بعضنا، البنك تدفع والموظف يدفع من جيبه من راتب باش نعاونه. اليوم شبه تسكرت. اليوم انا ارى انه حقيقه ثم ناس كي لان تراجعت المؤسسات العموميه الحقيقه منذ الثوره
1: كيما البنك. انتم زاد عملتوا تصعيد، انتم في الاضراب اللي تعدى عملتوا تصعيد، جيتوا في في في اول الشهر وقت اللي العباد باش تجبد فلوسها وتجبد الواحد وعملتوا
2: دونك
1: انا
2: نتفائل. بعثنا سامحني بعد اذنك لا بالعكس كنا اكثر ناس مسؤولين، ولا انا من الرسانة ان عدينا تعرف قديش عدينا من جان في 2024 احنا نبعث في المراسلات عشرات المراسلات. نعطيك حاجة حتى قبل ما يعلن المجلس القطاعي، لان احنا رانا مسؤولين ونحبوا مناخ اجتماعي سليم باش تخدم. حتى لصورة تراني انا اللي غيظني راي صورة تونس وصورة البنوك وثقة الناس فيها امام حرفاها ما نحبوهاش تتهز. احنا كي نبعثولك انا حاولت حتى عن طريق يعني العلاقات الخاصة، بعثت للسيد رئيس مجلس البنكي والمالي وبعثت لرئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، إجا نقعدوا من أجل رأب الصدع ورانا مش قاعدة رأوا في إطار حوار. مش راني مشكلة فلوس وزيادة كيما يقول مثل الشعب متاعنا احنا البدو حط لي سهمي في القصعة وقولوا. أما ثم ناس متعاطفة معانا، أما كيفاش متعاطفة معانا؟ ثم مسؤولين وانا نقولها من هنا زملائي وإطارات عليا يقولوا الله عنا الحق وسي سامي وقتاش أخونا سامي وقتاش الزيادة، ويمشي غادي يقول وي والله عندكم الحق مع المدير، يعني يأكل مع الذيب ويبكي مع السارح. اليوم احنا الناس ذمة ثم حاجتين ينكونوا واضحين باش حتى اللي غلط رجعوا، كاني انا غلط رجعني وقول لي لا ما عندكش الحق في زيادة 25 مثال تنعاونوا بها الدولة.
1: اليوم اذا لو كان باب الحوار يعاود يتفتح مع السي بي اف الاضراب
2: يعلق ويؤجل في ساعات احنا رانا صمام الامان لمؤسساتنا راهو ابغض الحلال اني نمشي الاضراب. راهو الاضراب مش يعني يعلم ربي شنو نحسه. اما زاد انا كي نمشي نحضر اجتماعات عامه ونشرف على اجتماعات جلسات عامه في البنوك ونسمع امرأة تقول لي 35 سنة عديتها خدمة، اليوم نتفرج على الأرباح شنو تحقق وين حق ما ناخذوش عارقي خبزة صغار اللي ما شفتهمش اللي نخرج من السبعة وساعات ما تسكرش الجورني يبقوا للتسعة والعشرة نتاع الليل، ساعات تصير مشكلة نبقوا وعطينا يعني البنكة نتاعك يعني تفرح الفرحة وتحزن الحزنة. اليوم احنا اكثر ناس عطينا مثال في الشراكة الحقيقية بيناتنا، اليوم نصينا عليها ترجع الاتفاق 2021 ترجع الاتفاق 22 23 24، نصينا انه تكون جاء تعرف من وبدو يشيطنوا في البنوك.
1: 5% خذيتوهم ولا ما زلتوا؟
2: خذيناه ليك خذينا ال 5%
1: معناها تم دفعهم
2: دفع. اما تعرف قداش ال 5%؟ اقل حتى 70 دينار ما بين 70 دينار و 130 دينار
1: هي ذيك الفيسك هو اللي خذا كل شيء
2: يعني اما على مؤسستي كي رابحة هي مش تخليني أنا أثم مؤسسات تحسب لهم. قالوا لهم احنا ندفع عليكم جزء من الفيسك، أما كي تخليني وحدي نهار الشدة كيفاش تستحق أولادك؟ اليوم راي كنت بقولك نعرف علاش كي صارت الثورة ما صارتش أزمة وما صارتش ديجاج وما صارتش أكل عنف اللي شفناه وكل حق، تعرف علاش؟ لأن كل واحد في كارو، أنا حقي ناخذ وواجبي إذا مؤسستي نحطه. احنا كنقابين ساعات حتى اللي متجاوز موظف متجاوز وما حققش الاهداف نقول له ستوب.
1: إيه سي سامي زاد الصالحي كاتب العام لجامعه البنوك والمؤسسات الماليه والتامين, انت تحكي على الحوار ومن المنبر هذا يا سيدي نحاولوا نحن ربما ان نحيو الجليد قال الاخر من هذا هو
2: سي انس على يديك نحج
1: هذا هذا هذا هو بيت القصيد. لكن اليوم كي انت حل باب الحوار وحاطتك ليبي دو داموكليس كيفاش يا نعمل اضراب يا لا يا تقبل باللي نحب عليه انا يا لا, اليوم احكي مع البنك احكي مع سي بي اف قول لهم اليوم احنا اليوم نجم نتفاوضوا يا سيدي نرجعوا باب الحوار ونتفاوضوا في الاقتراحات هذه الكل ونشوف شنو اللي باش يقولوا لك غدوه.
2: سي انيس انا والله اشد على يديك وكما قلت لك بالفلاق نتاعنا نحن على يديك نحجوا. انا اتاكد انه ما جينا وما مشيت المجلس القطاع لاني حتى انا مسؤول واللي يتمزى يتمزى بمتاعه ما نتمزاش بتاع الخدام. انا راني نهارت اللي بعثت لهم وحاولت يعني ما نحبش نقول يعني وكاني اتسول لقاء مع رئيس مجلس البنك والمالي من اجل منظوريه ومن اجل تونس ومن اجل مؤسستي باش ما نحرقش المراحل وما نعطيش ايماج وصوره خايبه. اليوم كي سكر عليا كل شيء وكي ما يخليليش باب الحوار
1: هو سكر عليك كل شيء خاطر انت شنو اللي قلت له يا تقبل باللي انا طالب به يا انا باش نعمل
2: لا هذا ما صارش
1: التصريحات الإعلامية وسمعنا حتى تصريحات إعلامية الحقيقة زادة متاع في إيكس قديش ياخذ في إجريك قديش ياخذ والحقيقة نقعد باهت معناها أخت البنوك العمومية اللي التأجير متاعها معناها معروف رؤساء المديرين العامين متاعها معروف. إندي مدير عام في بنكة خاصة ياخذ في مليارد وياخذ في زوز مليارديات ياخذ 3 مليارديات مش نحكي عليك أنت ما سمعتكش أنت لكن سمعت جماعة وخيان من من من من من, من, من الاتحاد ياخذوا في كذا دبر عليه انت ياخذوا في كذا هذه شركه خاص
2: سي انيس معاك
1: اما شركه
2: من
1: خاصة
2: من المتسبب
1: يعطيه مليارد ويعطيه زوز يعطيه ثلاثه هذيك اموره هو معناه ماهيش اموره
2: من المسؤول انه هزنا للمناخ الاجتماعي المحتقر. نعطيك حاجه انا مش انا من منطلق مسؤوليه وليت خايف على مؤسسات وليت خايف على الناس يعني راو كي نتقابل انا ومدير يعني إطار عنده 10 موظفين يخدم يقول لك راني أنا نحس في الظلم أولادي ما عادش نخزر في عينيهم باش نقول لهم اخدموا هيا نقدموا يقول لك أنا نخدم ونقدم والزيادة اللي رصدوها لي ووعدونا أنا أقولها جيد تم وعدنا أنه راو زيادة 2025 حقهم وراي فكرة يمنى نحبش فكرة يمنى مسؤولين في المجلس البنكي والمالي.
1: أعطينا كلمة باهية للسي بي اف خلنا نبعدوا خلنا بعدوا بلادنا على الضربات خلنا بعدوا بلادنا على هالمشاكل خلي الناس ترجع تخدم على رواحها فهم كيفاش والثقة ترجع قول كلمة باهية فهم كيفاش
2: نحاول اخواتي هما اروى الاحترام
1: بريتو هما بنكاجية كيفك معناها
2: وطلعهم لاسانسير سوسيال
1: هذا بنكاجية كيفك
2: اروى الاعضاء مجلس انا الاعضاء ورئيس مجلس ادارة رام كانوا موظفين ويسألوا الزيادات وكانوا قريبين جدا منا كنقابين وكانوا يسألوا الزيادات وكانوا نستشيروهم حتى في الجانب التقني يقولنا هاو شنو الطالب علاش احنا لو عنا إرث وتقليد كبير في البنوك وشركات تامين ويقول لك اطلب هذه وما تطلبش هذه
1: يا سيدي يقولوا مشكلة دو كوميونيكاسيون اعطي كلمة انتباهية كاتحاد
2: انا نمد يدي اليوم اللي المجلس البنكي والمالي ولي الجامعة التونسية البنك ومستعدين للجلوس والحديث والمفاوضات في جانبها المالي والترتيبي وراي مؤسساتنا هذيك رزق نحن نقول الموظفين البير اللي تشرب منه ادعي له بالبركة وابريتو الفلوس اللي باش ناخذوها راي لها تتمشي خير ما تمشي للخارج البنوك الاستثمارية
1: محل كلامك سي سامي صالح الكاتب العام لجماعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين يا أخوي إن شاء الله هالنداء هذا من المنبر متاعنا فهمني يوصل
2: أتمنى وهم أصدقائي راهم
1: هذا هو هذا هو يمكن حتى مشكلة متاع كوميونيكاسيون معناها لأنه شنية الغاية متاعي أنا شخصيا الغاية متاعي أنه نجنبوا بلادنا إضرابات نجلبوا بلادنا هالتونسيون نجلبوا بلادنا الاحتقان ما يحسش البنكيجي ولا غيره أنه هو مظلوم وأرباب المؤسسات هم بيدهم ربما زادا يحسوا شوية فهمني معنى هذا هو بيت
2: القصيد سي أنيس صدقني لو كان يقولوا رأي الزيادات هذه متاع اللي ما خذتوهاش وحقهم هذا أراو باش نبنوا به قطب طبي للأمراض الخبيثة
1: قاعدين
2: احنا موظفين نعطوا
1: في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات البنوك وشركات التأمين الحقيقة معنى هذا يعني نتبع فيه أنا شخصيا
2: شوف الأغاسو كما يحكوا عليه ليس هو جلسات في الوتل الأغاسو راو يلزم مش باش نقدموه راو يلزم نعطوه المستحقين نعطوه للناس المستحقات احنا نساهموا كي يعملوا حاجة حتى ما يسالش زيادة أما باش تستولى على حقي وتاكله لي جهار بهار يعني غوره تنحيه. هذا اللي يخلي القلوب بتاع الخدامه مش صافيه.
1: يا سيدي ان شاء الله تصفي القلوب.
2: شكرا.
1: وان شاء الله نسمعوا انه فما جلسات حوار صارت وان شاء الله نتجنبوا هل الاضرابات هذوما اللي من المزمع للاسف ربما اذا لو كان ما فماش حل 23 و24 و25 جوان وان شاء الله نلقاو حل. شكرا ليك سي سامي صالحي الكاتب العام لجمعيه البنوك والمؤسسات الماليه والتامين، يعطيك صحه على كل هذه المعطيات. وشكرا اللي قبلت الحوار اليوم.
2: عايشك وربي فضلك، وان شاء الله نوصلوا الحل وان شاء الله ما نوصلوش الاضراب ان شاء الله.
1: مواصلين، شكرا لك. مواصلين الحوار، والحوار الثاني الانترفيو الثاني باش يكون مع سي نيس بن سعيد المستشار الجبائي، باش نحكيو في الجانب الجبائي لانه شهر جوان كامل فما محطات جبائيه زمنا نعرفوها الكل، باش نكونوا خالصين مع الفيسك بطبيعه الحال، وخاصه اللي يستناو فيه برشا ناس هو الضريبه على الثروه هذه، ولاخر اجل التصريح فيها 30 جوان الجاري. بعد الحين نستقبل السيد انيس بن سعيد المستشار الجبائي، راجعين معكم ما تبعدوش.
0: ميدي ايكو كل يوم خميس من نصف النهار لمدة ساعتين. انيس مرايت.

0: نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مراي.
1: رجعين معكم باش نستقبلوا السيد أنيس بن سعيد المستشار الجبائس. أنيس أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة.
2: شكرا سي أنيس على الدعوة، تحية ليك وكافة العاملين في الإذاعة وكافة المستمعين، إن شاء الله عيدكم مبروك. وبمناسبة عيد الأمهات نحيي أمي ربي فضلها والمدام زادة
1: اللي
2: لازمنا نعطيوها إهداء زادة لترسينا، دونك إن شاء الله كل عام هما حيين بخير وكافة الأمهات. وزادة بالله جابس رانا مازلنا نستناو ونشوفوا في التصاور نتاع الفوس في جيبس اللي خارج في شط السلام، راو الناس اللي تخنقت من سبتمبر اللي فات راو مازلنا نستناو في لفته. روات زاده فما مظلمه صايره من عند لوناس، الماء تصب فيه كيما هو نون تريتي في البحر وشكرا.
1: باه، الشهر جوان شهر جبائي بامتياز، برشا مواعيد وماذا بينا انه نذكروا بالمواعيد هذه للقيام بالواجب الجبائي المحمول على التوانسه شركات ولا افراد. موعد زاد مهم جدا يستناو فيه برشا عباد، فما ضبابيه كبيره على مستوى الفصل في قانون الماليه المتعلق بالضريبه على الثروه اللي باش نرجعوا عليه، خاصه وانه التصريح بالضريبه هذه اخر اجل نتاعه 30 جوان 2026، لكن انيس نتكلم تحت رقابه سيادتك، الى حد الان مازالت ما عندناش المذكره العامه اللي باش تعطينا شنو اللي يدخل وشنو اللي ما يدخلش بالتدقيق والتفصيل، لانه برشا سؤالات هذوما قاعدين يطرحوا. خلينا نبداو اولا باهم المحطات الجبائيه اللي وزاره الماليه تاكد عليهم في شهر جوان من كل سنه.
2: شكرا. هو بالنسبه لل معناها الواجبات الجبائيه راهو كل شهر راهو فيه عده واجبات، ودايور المطالب بالاداه تقريبا نحكيوا اللي هما في الريجيم ريال عنده تقريبا 17 ديكلاراسيون في العام.
1: 17
2: حتى الامريكاني معناها مره جاءوا للاداره العامه للاداهات قالوا راهو نورمالمون نعملوا له تابيروش
1: هذا اللي هو ولا يدخل جينيس معناها
2: اللي هو ينضبط معناها كل شهر يصب الديكلاراسيون تاعو، دونك الحق راهو عبء كبير نتاع هالواجبات هذيا.
1: معناها خدمة ولات، معناها يجيب شكون باش يتلاقي له
2: خدمة وكلفة.
1: خدمة وكلفة، اي بطبيعة الحال
2: خدمة وكلفة معناها ولوجيستيك ودونك وزيد معناها شعار قانون المالية نتاع السنة هو الإجراءات الغير مطبقة، منهم الفوترة الإلكترونية اللي لتوا مازلنا في الضبابية، منهم سيارة لكل عائلة العباد تطلب فيها وتقول لي اش صار فيها، الحكومة تعهدت في القانون باش تخرج النصوص التطبيقية في 3 شهور، ماهيش جديدة حتى في 412 اللي حكيتوا عليه قبيلة فما إجراءات فيها نصوص تطبيقية ب3 شهور. للأسف الحكومة ما احترمتش الأجال، وأنا نتسائل كيفاش حكومة لا تحترم القانون، تحب المواطن يحترم القانون ويحترم الواجبات نتاعو. دونك
1: اما انا مش موافقك برشا، حتى الحكومة عندها الكراهيات نتاعها والإرهاصات نتاعها، لكن المواطن يلزم يحترم القانون. سيانيس
2: لا متفاهمين سيانيس، اما يلزمها تكون هي زادة موديل، دولة تكون هي موديل، وقت اللي ما تلجمش تطبق اجراء ما تقولش راني نتعاهد ولا تمشي تعاود تنقح الفصل هذاك.
1: اما ما ما ما ما بعد اذنك ما نقولوش انه اذا لو كانت الدوله لا تحترم القانون فانه المواطن كيفاش
2: يحترم. ماهوش مش معناها صحيح، انا موافقك ماهوش جوستيفيكاتيف باش يكون مواطن غير منضبط.
1: لو كان نمشيو للاجال،
2: الاجال هما في شهر جوان عندنا كالعاده كل شهر فما 15 جوان الاشخاص الطبيعيين اللي عنده الواجب التصريح الشهري يلزمو يصب ديكلاراسيون تاعو. فما الاجل اللي بعده 22
1: اللي عنده مثلا كراوات اللي
2: لا مش كراوات، نحكيو على التصاريح الشهريه معناها عنده روتون على سور ستيفيا في التي اف بي في برولوس، هذوما اللي لازم يخلصوا معناها كل شهر وشهر. وفما 22 جوان اللي هو الاجل 20 جوان بحكم يجي بالسبت، دونك نوليو نمشيو للاجل اللي بعده بالنسبه للشركات اللي تقوم بالتصاريح الجبائيه عن بعد ودفع الاداء عن بعد، نحكيو على التيلي ديكلاراسيون. وعندنا الاجل اللي من بعده 25 جوان القسط الاحتياطي لي زاكونت بروفيزيونيل يخلصوهم للبيرسون فيزيك 25 جوان. الشركات زاد اللي عندها مراقب حسابات تصب 25 مارس ديكلاراسيون بروفيزوار بالضريبه على الشركات، ومن بعد ما يكمل مراقب الحسابات التدقيق نتاعو ويعملوا القوائم الماليه النهائيه عندهم الحق باش يصبوا اخر اجل للتصريح النهائي هو 25 جوان. وفما 29 جوان اللي هو كارو 28 جوان بحكم يجي بالاحد، دونك نمشيو لاول يوم معناها في الاسبوع. دونك الشركات اللي ماهيش مطالبه بالتصريح عن بعد هذوما باش يصبوا التصريح الشهري ويصبوا زاد القسط الاحتياطي نتاعهم زادة حتى هما نفس الأجل. وآخر أجل اللي مش نحكيه عليه هو موضوعنا الضريبة على الثروة اللي هو الأجل 30 جوان من كل سنة. دونك هذه آخر واجب محمول على
1: ممتاز ممتاز. الضريبة على الثروة بيسكو حكيت علي سيانيس بن سعيد المستشار الجبائي نعطي ربما تذكير تاريخي خفيف أنه في 23 أقرينا ضريبة على الثروة العقارية في القانون المالي 23 وخدمنا به عامين ما جابش برشا فلوس في حدود 30 مليون دينار
2: ثلاثة سنين
1: ومن بعد نحينا كلمة العقارية وأصبحت ضريبة على الثروة. ولهنا الناس كل تسألت شنو اللي يدخل في الضريبة هذه وشنو اللي ما يدخلش. القانون جاء أعطانا بعض المعطيات مش ذكرنا بهم سيادتك بعد حين شنو اللي يدخل وشنو اللي ما يدخلش، لكن قعدوا بعض ربما الـ الـ الأملاك منقولة بالأساس اللي ما زلنا ما نعرفوش، في علاقة بالسندات الأسهم متاع الشركات، في علاقة بالليزوبليغاسيون معناها الرقاع الخزينة هذوما والأمور هذوما الكل، في علاقة بالربما الاستثمار أساسا
2: والادخار
1: أيضا. ولهنا مربط الفرس لأنه برشا ناس أحكيوا على هالمشكل إذا لو كان نمسوا هالجانب هذايا في بلاد الادخار متاعها ماشي وينقص، في بلاد الاستثمار متاعها ماشي وينقص أساسا. لو كان تعطينا أهم المعطيات اللي تهم الضريبة على الثروة كما جات في قانون المالية بعنوان 26.
2: يعطيك صحة على المقدمة، هذا هو معناه هي ضريبة على الثروة العقارية تعملت في سنة 23 وكانت ما تشمل كان العقارات وفما حتى في العقارات لو صار تغيير بسيط في النص في 2026 انه كان الاستثناء في قانون المالية سنة 23 اللي هو تعدم مرسوم راه لم يقع مناقشته في برلمان في وقتها كان معناه الاستثناء العقارات التي مستغلة مهنيا ما عدا معدل الكراء. اللي الاستثناء متاع ما عدا معدل الكراء والاتنحى معناها حتى تو العقارات المكرية واللي الناس تصرح عليها في مداخيل عقارية في التصاريح متاعها سنوية نحكي، دونك هذوما ما عادش داخلين بل كانوا داخلين تو ما عادش داخلين داكور. دونك هذا بالنص القانوني ديجا مش ما نستناوش نوت كومون والنوت كومون نتاع 2023 اللي فسرت القانون وقتها بالنسبة للأراضي الفلاحية قالت راو باش تنجم ما يدخلوش في القاعدة نتاع الضريبة على الثروة يلزم المعني بالأمر تكون عنده مداخيل فلاحية مصرح بهم في التصريح السنوي نتاعو،
1: واضح
2: باش يوليو ما عادش متداخلين في القاعدة نتاع
1: معناها هو الفلسفة العامة معناها وقت نذكر سيانيس بن سعيد المستشار الجبائي انه الناس اللي عندها برشا فلوس وتمشي في ميدان معين معناها وتمشي تشري أراضي فلاحية وتمشي تشري معناها باش تدور فلوسها غادي فهذوكم مشمولين بالضريبة هذه وما فماش علاش ما يخلصوش. دونك انت توا فسرت لنا ما يخلصش إذا لو كان هو قاعدة يدكلاري على
2: قاعدة تنتج معناها الفلاحة بالنسبة للفلاحة المفيد قاعدة تنتج،
1: واضح
2: وهي فكرة مش خايبة معناها باش العباد اللي قاعدة تشري في أراضي فلاحية تخدمهم وتنتج وتعاوننا في معناها الاكتفاء الذاتي نتاعنا وبيان سور المسكن الرئيسي راه ما يخضعش للضريبة على الثروة هذه معناها من قبل من سنة 23
1: مهما كان المبلغ نتاعو
2: مهما كان القيمه نتاعو
1: حتى تسكن في دار 5 مليار دوات ما
2: هو كي تبدا تسكن في دار فوق معناها فوق 3 مليارات تولي مطالب باش تعمل التصريح اما ماكش مطالب باش تخلص اذا انت العقارات ولا اللي عندك الاخرين ما يفوتوش 3 مليارات
1: واضح.
2: دونك خاطر هذيك باش تطرحها بارمي لي ديدكسيون وبيان سور راهو الضريبه على الثروه كسوة العقاريه ولا الضريبه على الثروه راهو يخلصوها المقيم مين بتونس معناها نحكي الإقامة الجبائية على العقارات متاعو اللي في تونس واللي البرة وتوا ولات زاد على المنقولات. دونك وبالنسبة للغير المقيمين معناها اللي هو ماهوش مقيم جبائين في تونس وعنده عقارات في تونس أجنبي ولا مش أجنبي راه ما مشيش بالجنسية راه يخلص على معناها ممتلكاته اللي في تونس بطبيعة هو يقول لك سو ريزيرف من لي كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون بيان اونتوندو راهو لي كونفونسيون ماهمش الكلهم يترتيو في لامبو هذيا خاطر معظمهم يحكيو كان على الضرائب المباشرة اللي هما لامبو سو لو ريفوني لامبو سو لي سوسيتي ما عدا كيلكو كونفونسيون اللي تعملوا جدد معناها وكهو دونك وبيان سور التغيير اللي صار في قانون المالية 26 هو ولات تشمل المنقولات معناها نحكيو معناها الممتلكات لامبوسي لا فورتون كي نحكيو على الفورتون نحكيو على لي بيان ايموبل ايموبل
1: نحكيو على العقارات
2: العقارات والمنقولات
1: والمنقولات
2: المنقولات معناها
1: المنقولات شنو ما هما
2: المنقولات كسوا منقولات معناها بالبابل كيما الكهرباء ولا اللي هو معناها والكهرباء فيها زاد شروط نتاع
1: فوق 12 نزيلة
2: اقل من 12
1: اقل من 12
2: ماشي خاضع ما كان يكونش عندك حتى اسطول نتاع سيارات معناها مش ما فيش عدد معين
1: فوق 12
2: فوق المفيد فوق 12 هذوكم يولي يخلص عليهم
1: يدخلهم في
2: يدخلوا في الباس الفوند كوميرس يدخلوا لي تيتر دو بارتيسيپاسيون معناها يا اما ديز اكسيون ولا دي بار سوسيال
1: باه لهنا لهنا جوستمون لهنا توا احنا ماذا بينا ربما باش نوضحوا شويه اليوم كي تقول لي لي تيتر سندات ما يسمى بالسندات
2: اسكو
1: الاسهم والاسهم اي نحكيوا على السندات والاسهم وقت نحكيوا على الاسهم هل نحكيوا على الاسهم اللي مثلا عندي انا في شركات مدرجه بالبورصه ولا الاسهم نتاع اي انسان في شركه غير مدرجه في البورصه
2: هو توا بالقانون اللي موجود حاليا في انتظار المذكرة العامة ومع العلم انه راهو احذرت مع هيئة الخبراء المحاسبين كي عملوا نقاش تاع قانون المالية معنا بالركة انا راني ما عنديش اشكال مع المهن معنا راهو كلهم اصدقائي خاطر تعرف فما شوية حساسية واحد انا ما نقول راني نحذر معهم واصدقائي برشا دونك وقت حذرت معنا وزارة المالية منهم سياحية الشمالي اللي نحييه معناها استاذي والحق
1: مدير عام مدير عام التشريع الجبائي
2: الادارة التشريع الجبائي اللي نحييه على المجهودات وعلى الكفاءة نتاعو
1: ونحييه وزاد الاطارات الكل نتاع الدجاج لانهم يخدموا وخاصة سياحي الشمالي اللي كان ضيفي في العديد من المحطات معناها ذي كفاءة عالية وعالية جدا وان شاء الله يخرج لنا نوت كوميون زاد فهمني اللي تاخذ بعين الاعتبار ربما الاستثمار والادخار
2: دونك وقتها في النقاش اللي صار على ضريبة على الثروة معناها انه قال فما راهو قالوا معناها الاخوان اللي حضروا من وزارة المالية خاطر حضروا حتى شكون من الدي جي اي قالوا راهو فما اختلاف في هذوما هل ليزاكسيون ولي بار سوسيال شنو يدخل شنو ما يدخلش
1: علاش الاختلاف
2: وطريقه التقييم زاده كيفاش بالسيرت
1: علاش الاختلاف
2: معناها هما بالنسبه لهم عندهم اداره المساهمات هي اللي باش تعطي رايها
1: أي.
2: واللي ما كانتش حاضره معنا وقتها في معناها في النقاش اللي صار على قانون الماليه باش تعطي شنو ما اللي باش يدخل خاطر فما اشكالات عديده طرحت راهو اشكالات في طريقه التقييم
1: أي.
2: انت شركه معناها اسكو باش تاخذ القوائم المالية متاحة كما هي تاخذ فالور ماتوماتيك اللي تعطيها لك القوائم المالية كما هي ولا باش تستعمل ميثود ديفاليواسيون بلي كاش فلو جو نسي با معناها كيل ميثود كون فا اوتيليزي و اسكو باش ناخذوا الشركات المدرجة في البورصة والشركات الغير المدرجة زاد باش ناخذوهم الكل وهل انه شركة خاسرة باش نخلص عليها ضريبة على الثروة والا لا

0: اللي انت ما عندكش كنترول عليه هو باش يصرح به.
1: لا الكنترول هذاك يصير ابوستيريوري. ما نحكي على انت تو فما الشركات والمهنيين عندهم تصاريح يقوموا بهم عن بعد عندها وزاره الماليه السيت نتاعها اللي هو كانت سباقه قبل الثوره وكانوا الاشقاء المغاربه يجوا يتعلموا علينا هما توفاتونا ونحن للاسف معنا صار برشا تعطيل في الامور هذه. دونك راهو انا مع نقدي لها راهو ضريبه على الثروه ومع تكتم الاداره على باش تعطي المعلومات نتاعها حتى التقييمات نتاع المبالغ اللي دخلتهم واللي ناويين باش ندخلوهم راهوش معناهم في النقاش اللي صار على قانون الماليه اللي معناه انا
0: مبالغ زهيده ضريبه على الثروه العقاريه في مداخله نتذكرها للإدارة العامة للدراسات قالت جبنا منه العام الأولاني 30 مليون دينار وحتى وقت اللي قالوا لهم في النقاشات السنة قداش باش تجيب منهم قالوا باش نجيبوا منهم 17 18 20 مليون دينار زايدين معنا نحكيه على 50 مليون دينار اللي هو رقم بالنسبه ل 50 راح كيف فرقه معناها
1: بالنسبه لميزانيه الدوله 50 مليار انت احسب الكوم تاعهم زاد راهو يا سي انيس راهو خاطر فما اعوان قاعدة تخدم في المراقبة على هالضريبة هذه وراهو معناها أنا في 23 راهو في جويليا بعثوا تنابيه وإعلامات للناس معناها باش يحبوا نحبوا ننجحوها بالصيف الضريبة هذه وانا راه فيها ازدواجية ضريبية راهو الناس اللي عملت ثروة راهي عندها معناها مداخيل صرحت بها نحكي على سيستم ريجل راهو
0: نحكي على سيستم ريجل بالضبط
1: صرحت بها وخلصت عليها ضرائب
0: مش وإن... نحكي على الكونترا ومش نحكي لي مش قاعد فهمني خلص جملة في الضريبة وإن... نحكي وانا الناس قاعدة تخلصي ضريبة
1: وإلا اللي ورث زادة راو عنده تصريح بالتركة يصرح به ويخلص بدا معاليم جبائية للدولة والولي الأملاك تنتقل له معناها جبائيا مريقلة دونك وانت تولي تخلص عليه كل عام والقيمة قاعدة تطلع في الخاصة في العقارات وهو ما عندوش مدخول راو عندي حالات متاع ناس اللي هو ما هوش يخدم وورث
0: عارف شو رونتي معناه
1: ورث ويلزم توا يتقى في وضعية ويبيع عقار باش ينجم يخلص هالضريبة هذه الحق راو فما إشكاليات أنا كنت نحبذ عنا ضريبة على القيمة الزايدة العقارية رانا زدنا في نسبة الضريبة هذه يمكن تجيب لنا مردودية خير من هذه معناها
0: سينيس علاش برشا ناس متخوفين من حاجتين بقالنا ثلاثة دقائق فقط ماذا بيا لو كانت تعطينا المعلومة يقول لك الضريبة هذه باش تضرب الادخار والضريبة هذه باش تضرب الاستثمار علاش
1: هو معناها توا إذا كان ما توضحش الأمور نصورها باش توضح في غضون هذه الأيام معناها أنا عندي معلومة اللي يمكن غدوة يمكن أول أسبوع باش تخرج المذاكرة العامة خاطر بتينا برشا ويزمها تخرج دونك إذا راو نخضعوا لسيكاب وإذا نخضعوا السندات وليساكسيون كوتي ومبورس معناها نتصور باش يصير لنا كراش في البورصة معناها راهو
0: برشا ناس نجم تجبد فلوسها
1: فما برشا ناس نجم تجبد فلوسها وراهو نزمنا زادا ناخذوا التجارب نتاع الدول اللي نحاتها فما دول عملتها ونحاتها خاطر فما ناس بدلت الإقامة الجبائية نتاعها
0: هزت روحها ومشات
1: لبلاصه اخرى دونك نحنا مانيش في الطرح هذا خاطر في تونس عندنا مشكل نتاع الصرف وكيفاش باش تهز فلوسك وما اليه مي راهو الطرح لازم يكون موجود معناها راهو لازمنا نخمو فيه ومع اللي كيما اعطيت انت في المقدمه تاكس يعني انه راهو الادخار تدحرج الى 4% معناه اللي هو كان في 20% علاش على خاطر العباد ما عادش عندها قدره للادخار ومع العلم انه الناس اللي عندها زاد فلوس في البنكة ولا في اي
0: بلاسمونات
1: ويجيوه ديزانتيري راهو لازم يصرح بهم راهو خصم المورد اللي يخضع له هو ذيك راهي 20% راهي تسبقه وبرش عباد تويك بالجدول
0: ماشي ليبراتوار
1: لا ماشي ليبراتوار ماشي ليبراتوار والجدول الضريبي جديد معناه فوق 70 مليون يدفع 40% معناه باش يلقى روحه باش يدفع تقريبا اشتر المبلغ اخر باش يضيفه على الخصم المورد اللي خضعه
0: واحنا نحكيه على اموال سينيس اللي هي خضعت قبل للاداء على ديفيدوند معناها اون برينسيپ سي معناها لهنا هذاك علاش حكيت انت على ازدواج ضريبي معناها قاعدين ناخذوا عليه مرتين للاداء
1: اي معناها هذاك هذا باش يخليه يولي ما عادش يعمل هو الطرق هذه باش يدخر ولا باش يخبي فلوسه باش يشوف طرق اخرى يمشي بها انا مع معناها المنظومه الجبائيه نتاعنا راهو لازمها بصفه عامه كلها معناها قراءه نقديه للمنظومه راهو يلزمنا نبسطوا المنظومه ونعطيه امتيازات بالذات للناس المنظمة، مش الناس المنظمة قاعدة تتحمل في العبء الجبائي معناها بالتصريح التلقائي بالمراقبة الجبائية.

0: وهذا الكل في الصالح العام، ونخمه في نسب نمو، في خلق ثروة اقتصادية باش نجمو نوزعوها على المواطنين.
1: شكرا لك سي أنيس بن سعيد المستشار الجبائي، في انتظار صدور المذكرة العامة اللي ان شاء الله باش نتلاولوها نهار الخميس الجاي بإذن الله، لأن وانا بيدي المعلومة عندي انه في غضون ايام ستصدر المذكرة العامة هذه. شكرا لك مرة اخرى سي أنيس بن سعيد المستشار الجبائي. شكرا لكل من سليم، نضال، ناهد، سمير، سيدة، ميديكو وصلت للنهاية متاعها. ماضي ساعتين موجز الاخبار يقدموا المتميز سيف الدين المهري، ونتقابلوا نحن إن شاء الله نهار الخميس الجاي في موعد جديد من ميدي إيكو. من هنا الوقت نقول لكم فيها من الله بسلامة.
2: ميدي إيكو كل الخميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مراي. ميدي إيكو.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من رابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية ترصد خلال سنة 2025 حوالي 558 ألف هجمة سبرانية، بينها ما يزيد عن 160 ألف عملية تصيد احتيالية، ما يعادل 30% من إجمالي الهجمات، وفق ما كشف عنه مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة محمد علي بن مبروك. والمسؤول ذاته يضيف في تصريح لموزايكا أن عمليات القرصنة أصبحت أكثر تنظيما من السابق، وأن الدافع المالي بات الهدف الرئيسي للمهاجمين، فضلا عن السعي للاستيلاء على المعطيات الشخصية للمستخدمين واستغلالها بطرق غير قانونية.
3: وبصفة عامة فما ما يقارب 558 ألف هجمة تم رصدها من قبل الوكالة، 30% منها فيها تصيد الاحتيالي، منها تصيد الاحتيالي معناتها ما يقارب 168 ألف عملية تصيد احتيالي روح من مصادر مختلفة، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي بخلاف معناتها إلى يوم من هذا معناتها فما إشعارات متاع صفحات متاع تصيد ماشي ويكثر عدد الإشعارات اللي تجي للوكالة في الغرب. أكيد بالطبع اللي نقول احنا حصول باش يكون فيه فما خسائر مالية، وذاك هو الهدف من عملية القرصنة. هنا معناتها عملية القرصنة في حد ذاتها ولات منظمة، معناتها عملية القرصنة عبارة كأنها شركة تخدم وتلوش في بزنس موديل نتاعها، معناتها كي يعمل عملية قرصنة يلزم من وراها يدخل فلوس، وذاك هو الهدف الرئيسي تو نتاع بخلاف استفزاز المعطيات الشخصية، فما استفزاز مالي معناتها من خلال المعطيات هذه اللي يتم قرصنة.
2: مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أعلن اليوم عن إطلاق التحالف من أجل سيادة التكنولوجيا في إفريقيا، وهو ائتلاف إفريقي يضم عددا من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف دعم التحول الرقمي في القارة الإفريقية. ويطمح هذا التحالف إلى توحيد جهود أبرز الفاعلين التونسيين المتخصصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاتصالات والذكاء الصناعي والأمن السبراني وتكنولوجيات الصحة والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك للاستجابة بشكل جماعي للمشاريع المهيكلة الكبرى على المستوى القاري وفق بلاغ صادر عن المجلس. المديرة العامة لمعهد باستير تونس سامية منيف ومديرة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتولوز ألكسندرا بيرتون توقعان أمس اتفاقية شراكة في إطار دعم التعاون العلمي الدولي بين المؤسستين، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التبادل العلمي وتطوير مشاريع مشتركة في قطاع البحث وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية لصحة الإنسان وصحة النباتات وفق بلاغ أصدره المعهد اليوم. في الشأن الدولي، حزب الله اللبناني يقول أنه استهدف بمسيرات تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي وجنوده في بلدة القنطرة جنوبي لبنان. من جهته نعيم قاسم أمين عام حزب الله يقول اليوم أن شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يكون آمنا ما دام يتم قصف القرى اللبنانية وقتل السكان. ختاما، وكالة الإعلام الروسية تنقل عن كيريل ديمتريف المبعوث الروسي للاستثمار قوله اليوم إن موسكو ستجري اتصالات مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هذا الأسبوع. وانخرط المفاوضان في جهود وساطة بين روسيا وأوكرانيا حتى توقفت في فيفري المنقذ بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
4: في تونس.
5: أحلى بونوس لأحلى ناس
6: مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
7: أريد طور عالمك.
8: سبور إكسبرس.
9: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. بداية بأخبار الميركاتو وأخبار الترجي هذه للتونسي اللي منذ قليل كان نشر على صفحته الرسمية بيان قدم من خلاله بالشكر إلى يزيد المنصوري، وهو ما يؤكد ما كنا أعلن عليه منذ يومين أو ثلاثة هوني في موزايكا فيم عن نهاية العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي يزيد المنصوري. وبدو يزيد المنصوري كان قال باش نعملوا بيلون وبعد باش ناخذوا قرار بالاشتراك مع بعضنا، يعني ما بينه هو وما بين إدارة الترجي، والقرار النهائي هو نهاية العلاقة التعاقدية بين زوز أطراف، ويزيد منصوري عنده زوز عروض من فرق جزائرية. ديما أخبار ميركاتو والخاصة بالترجي هذه التونسي، الاتفاق رسمي وحاصل ما بين الشيبر الرياضي بالعمران منتصر الصيد والترجي هذه التونسي من أجل انتداب الحارس، لكن ما زال ما تمش الإمضاء عكس ما تم تداول الإمضاء الرسمي التو ما تمش، ما زالت بعض التفاصيل الصغيرة بالكل باش تخلي من بعد منتصر الصيد يمضي مع الترجي هذه التونسي الإمضاء باش يتم إذا كان تم التواصل الاتفاق في التفاصيل هذه الكل في قادم الساعات، والعقد باش يكون مدته 3 سنوات. بعد شوية زاد في فورم سبورت باش يكون عندنا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا وعلى شكون القائمة الملعبية اللي بشي غادر، شكون حارس المرمى زاد اللي بشي غادر الترجي الرياضي التونسي في صورة الإمضاء مع منتصر الصيد. المنتخب الوطني واصل تحضيرات المواجهة بلجيكيا الودية، اليوم ثم حصة تدريبية ثانية بمشاركة كل اللاعبين، ديجا الملعبية كل كانوا يشاركوا البارح إيكومبري حازم المستوري اللي خلط على الملعبية ماتش نعرفه كل نهار سبت مدة ساعتين، ثم يرجع المنتخب الوطني هون لتونس ومن بعد يسافر إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم. نابولي أعلن رسميا عن نهاية التجربة مع أنتونيو كونتي، حاجة بخيفيزيبل برشا ومنتظرة بالنظر لما حصل بين ديلورانتس وأنتونيو كونتي. كونتي كان هز سكوديتو مع نابولي وهز مع سوبر كوب، والجديد هو كونه حسب الصحافة الإيطالية فإنه مغادرة ذي والتايمينج متاحة تم الإعلان عليه اليوم، لأنه قريب برشا الاتحاد الإيطالي لكرة القدم باش يعلن عن تعيين أنتونيو كونتي كمدرب للمنتخب الإيطالي لاسكوادرا اللي كان دربها في فترة ماضية بين 2014 و2016، ومن 2014 المنتخب الإيطالي موصلش إلى كأس العالم. أهم المباريات خارج تونس، اليوم إيران تلعب ضد مالي 5:30 متاع العشية، 6 متاع العشية، ونفسنا الأول في كأس العالم. السويد كان خسر ماتش الأولاني لميكال ضد النرويج 3-1، باش يلعب ضد اليونان. 8 إسبانيا العراق، و 28 ماتش مزيان برشا وممتع برشا فرنسا اللي رشحت تونس كل فوز بكأس العالم، باش يلعب ضد المنتخب الإيفواري. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تقعها على موقعنا موزايكا فام بوانيت، خليكم توا مع اسكندر وكامل الفريق في فورم سبور.

0: مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
1: اريد طور عالمك فورم سبور فورم سبور كل الخميس بالمدينه سانتين للاربع تاع العشيه اسكندر ابراهيم
2: ساعتين تسعة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم وانتم معنا على موزايكا فهم توما في فورم سبور من توا حتى للأربعة متاع العشية السلام عليكم وين ما كنتم نشكركم ديما على المتابعة نشكركم ديما على الاهتمام والوفاء تحية اليوم الدالي على مستوى الإخراج الإذاعي مرحبا بسي وسيم زاد اليوم على مستوى الإخراج الرقمي موجود على مستوى اليوتيوب يعدي أحمد التونسي هو اللي أمن البث المباشر للحصة على قناتنا الرسمية قناة يوتيوب موزايكا فام وشو نشوف واحد آخر أنتو كمش أحمد التونسي نتمنى أنه ضميره يكون موجود ويعدينا زاد كيف كيف البث المباشر للحصة تحية لكم الكل مرة أخرى تحية للحاز زاد على مستوى التنسيق الهاتفي أحمد عدالي يكون موجود معنا شوي آخر في البلاتو بعد ما كان كمل سبور إكسبريس القصيرة شوي آخر زاد نسلموا على الأولاد الكل عنا ضيف وعنا زاد عنصر آخر ينضم إلى المجموعة خليهم في الأخر ختم اللوش نسلم على سي سمير السليمي موجود معنا اليوم سي سمير مرحبا استنى حتى تعطيك الميكرو خاطر حتى احنا عنا المخرج مركز برشا اليوم أنت مرحبا حل كان واحد برك من الأسباب عليه إن الله وعلم
3: بعد نعرفه
2: هاتم بعد نقول لك
3: عصفورة تقول لنا
2: هاتم قول كل شيء
3: مرحبا بك سكندر مرحبا باللوخيان مرحبا بالسادة المشاهدين والمستمعين
2: مرحبا يا خوش نحويلي
3: ربي فضلك الحمد لله ما حبيش نحرق معناها الضياف خاطر عندك تقديم خويا
2: ما شاء الله على السلام
3: فهمتني
2: خبر أخويا
3: مال أخويا
2: نمشيو لسي نادر داود زاد مهم فرحنا موجود معنا زاد في البرنامج مرحبا يا سي نادر
4: مرحبا بيك اسكندر تحيه ليك تحيه للسمره
3: يس ياك هاو
4: تحيه ايوه على العاده معنا هنا ولكل الساده المستمعين
2: طلتك عزيزه اخويا مرحبا بيك
4: ربي يخليك
2: ربي ينور يعيشك مرحبا دونك باش نبدا بالضيف من بعد نمشيو للعنصر الجديد نخليه للاخ الضيف اليوم هو مش ضيف ثم ولد الدار مش علينا جاي هكا ولا ليك هو اسمه ايمن عبوده المكلف بالارقام الكل الموجوده في العالم الكل مرحبا اخويا
5: مرحبا بك اسكندر مرحبا بالخيال الكل بارك الله فيك على الاستضافة وتحية للمشاهدين مستمعين موزاي كافي
2: شنو حوالي؟
5: الحمد لله
2: صافا اش عاملة فيك سخانة؟
5: صافا الحمد لله
2: تتعاني تتأقلم معها انت
5: اي نتأقلم مع السخانة
2: اي
5: اكثر حاجة نكرهها هي السخانة
2: اي الحمد لله الواحد يكون متأقلم معها في الفريود كيما هذي ان شاء الله ربي خف علينا الناس كل هو عنصر جديد اليوم ينضم الينا باش يكون موجود معنا في الفتره هذه ديجا هو اول ابريسيون باش يكون معنا بصفه رسميه اليوم في البلاتو في فريق الرياضه في فريق الاسبور على موزايكا فام خبرته تحكي عليه اسمه يحكي عليه تاريخه يحكي عليه تترويته تحكي عليه هو فرحان برشا انه يكون موجود معنا في اول ليله وانا فرحان يكون في اول ليله موجود معنا في فورم سبور معز بن شريفيه مرحبا
6: مرحبا بك اسكندر مرحبا بالقيام مرحبا سمير
2: شو تكلم شوية انت سامي لا تحفظ ماذا بينا مدى الميكروب بحذك عايت
6: لا لا ولا فرحان برشا مش نكون بحذكم اكسبرينس جديدة في نفس الوقت راني مزيت نلعب في الكورة
2: متخاف شيء
6: راني موجود مين أبو يحب يعيش مع التجربة دي ويتعلم من البلاتو دي برشا حاجات وان شاء الله تعدى ما انت حاسه ممتازه وان شاء الله جاي خير ان شاء الله
2: اش قولك في المجموعه النايره هذه يعني عندك متقول عندك تحب عندك احترازات عندك
6: ايه بسم الله ما شاء الله تشوف في نادي ديجا هنا امور واضحه متهني عليه سمير قال له ما انت اكسبيريونس وعبود اخويا خدمنا مع بعضنا وكاو ديجا محضر ديجا الايباد زوز كان سمير
2: سمير لا تبارك الله لا تبارك الله هو ما فهميش ولا وما زدتش قابل الاولاد وما زدتش قابل وليد ومحمد والاولاد الكل العباد اللي تعرفوا سامي زاد كيف كيف ان شاء الله وليد كورت معاه انت ديجا وليد كل وسامه زاد كيف كيف كونترول عبد محمد سلامه اي كريم عواد يلعب معاك اي ما شاء الله سكوحي يلعبش معك بريود
6: سكوحي ولا ان شاء الله ان شاء الله بريود جاي
2: مازال ما حضر شو انا مود نحضره فيه
4: يلعب معاهم يتدرب عندهم
2: حق زاد يتدرب عندهم
4: معز انا
2: اعطيني درد ولا
4: كلمه حق في معز انا تعرفوني ما عنديش وجهين او ديجا
2: بجات المخ ديجا
4: لا المعطيات بدات تجي
2: بلاش شكون قال لي كلمه
4: والله بصراحة والله نتاع معطيات والله نتاع كواليس
2: اه صيت المعطيات
4: خالص اقسم بالله نتاع كواليس
3: هذه فوت بروفيسيونيل
4: شوف
2: لا بالعكس
3: لا لا يلزم سيلونسيو التليفون
4: لا لا بيان سور والله تلمون سمي وانا داخل فرحت بمعز
2: نسيت تليفوني نقص
4: عشت معاه 2017 2018 في المنتخب ومن سنتين عشت معاه في الترجي لقيت نفس الشخص نفس الحماس نفس العمل نفس الجدية نفس الانضباط. أحسن حاجة في معز أنه يفرح للناس الكل من قلبه.
2: صحيح.
4: أنا تو شفته أنا هنا ومعز لا عمري البرة متدا لا شفته لا قابلته لا كلمته بالتليفون لا كلمني.
2: وإحنا نحاول نقرب ديما البعاد ديما نحاول نقرب البعاد.
4: لا أذهب البعيد لا شيء مسافر وحدك. نحكي لك على ملاعبي عشت معه في الإكيب ناسيونال وتعدى أن يكون حارس أول ثاني ثالث. قالوا لا يبدأ معاك إيجابي في المجموعة يعاون المجموعة يلعب ما يلعبش آخر حاجة يفكر فيها. نفس الشيء في الترجي عشت معه زال في فترة هو يتعدى بفترة كذلك صعيبة فهمت. وكان مثال يحتذى به في العمل والانضباط والأخلاق والجدية يعاون الناس كل يحب الناس كل. يمكن لك علاش ربي أعطاه علاقة قلبه يمكن من أكثر اللاعبين والحراس اللي عمل مسيرة كبيرة وشارك في كؤوس أفريقية وهز ألقاب. دونك سعيد جدا أنه اليوم ينتقل من
2: مازال ما انتقلش
4: مش مازال
2: قاعد يقيس قاعد يقيس قاعد يشوف مروح وين
4: تو مش يشوف هذه الحكايه هذه شنو مش بعد يلمد المعطيات واخي
2: انا اللي اكدوا لك نفس الاضافه اللي على الميدان في القاب حول الله في اللي بلاكو بارك الله ما شاء الله عليه.
3: فما حاجه بركه فتره محدده يا معز مازال عنده في كاريره وما يقدم لكره القدم.
2: الناس قلت تمن
3: بشيء انا قلت عامل تالي قلت عامناه ولعاودها ونعاودها قدام السنه مازال عنده في كاريره وما نجم يلعب كره
2: ان شاء الله
3: بسهوله تامه.
2: هو موجود معنا هو موجود المونديال
3: فترة محددة فترة محددة ويرجع للتيرا
2: إن شاء الله ربي سهل وإن شاء الله
3: ربي سهل.
2: عندك جمعية سمير
3: حضروا
2: في حاجة
3: لا لا لا
2: ما عندكش نصيحة
3: مؤهلاته وإمكانياته تسمح له يلعب يحبه
2: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. الحمد نسلم عليه خاطر خليني في الأخر هو الدنيا الكل هذاك سلاحدين سكويحي مرحبا
7: مرحبا بك سكاندر مرحبا بالكيب الكل مرحبا بمعز في الكيب موزعيك إن شاء الله بتبيع اكسبيرينس كون باهية ونسلم وزاد عليه تفرجوا فينا ويسمعوا فينا وين مكان
2: اللي عمرك ما ترجع عليهم وعمرك ما قد ما يبعثوا لك
7: لا فما شكون بعث لي ما جبتوش فسخ مساجات
2: بالله
7: هاي الجمعة اللي فاتت
2: أو
7: ما نسميهش
2: ما تحب تسميه
7: لا ما نسميه
2: هذا كيما تاع نادر تاع كواليس
7: لا ولا بعث لي مساج انا نجيبو نلقاو نفسخو
2: حكيت عليه في اللونتين انت
7: هاي.
2: هذاك علاش تحكي عليه اليوم
7: لا
2: هذه تعرف سكوحي ما نجم
6: تبع فيه شويه
2: هاي تفرج من السكوحيات هذه انت نحن هذه تسمى ريبريز في فورم سبور
7: ريبريز في ريبريز باش نحكيو على الحسابات اللي قاعده تصير في مصر توا خاطر ماك تعرف احنا نذكروا في 2018 كان من يشغال الحسابات اللي صارت وقتها في تونس نتعادلوا مع بلجيكا ونخسروا وكذا ونترشح. دونك في مصر عندهم توا الدخله هذه بالنسبه للسنه ما قبل باش ناخذ خاطر اسكندر ابراهيم وعنده شهوه هو قال ايا ليش ليه نهار من نهارات القناه الوطنيه هي اللي تعدي تشامبيونز ليغ
2: اي
7: هذاك علاش الموسيقى باش تولي هكا كان تشامبيونز ليغ تتعدى على القناه الوطنيه

0: أو كم نظمة أمورها واضحة بكش من عام الجيت ولي هكا
1: سوفين جبت هذي
0: دبرت خلقيتها
1: ماهي ولا لا يخايب هذي نشيد نتاع الربط الأوروبية
0: نشيد رابط المحترفة الأولى الأوروبية
1: وكيولي في تونس في التلفزة الوطنية هكا يولي
0: نفسها نفسها بكل شيء تشوف بالتعليق باللي تحب عليه انت الكل نمشي ونحكيه على وليد الهجري اللي أحكي على تجربته في كازاخستان في حوار في قناة تونسنا وأحكي قارة وكازاخستان يسر كبيرة معناها البلاد معناها والكل فهمتني دونك نحكيه لهنا انه تقلق هو حاجة ما عجبتوش فشنو اللي بالضبط ما عجبوش غاديك ومدة السفر اسمع المدة بالضبط خلعتها برشا حاجات
2: الناس اللي ما تعرفش راي مساحتها كبيره ياسر والفريق ما عندوش الامكانيات باش يمشي بالحافله بالطياره كل ماتش دونك لقيت روحي انا مرات خويا طالع في تران 24 ومرات 24 ساعه
0: من مرات 24 مرات 24 ساعه ساعات 24 اورز تشد
1: الثنيه انا وليد عمري ما نعلق علي
0: ساعات
1: كنت تحب تحطنا مع وليد انا بحاول اللي حتى يلعب في جيب وده من اكثر ناس تحب حد يلعب معز شنو
3: وليد مره نلعبوا في بوتسوانا ظهري
1: قلت على جبنيه معز
3: تلمو عرفت ديبلاسمون بعيد والجمعيه هذيا اللي عاملين لنا في رات صحوم مشينا غادي ولا في لي مارادونا شادونا حاسيلو طالعين في الطياره طيارة تحت بوان نزيدو نستنى شوف كان وليد قاعد في الكلوار قاعد يا رب يبعثني في ميساج
1: نكمل
0: نكملوا مع مختار دبوس وين يحكي لهنا على فما حاجه ياسر معناها مزيانه تصير في الفيراجات في تونس اللي هي من العادات وتصير حتى في الشارع اللي هي الكراكاج معناها معروفه وتحيه الفيراجات تاع تونس الكل ولكن احكي مختار دبوس ويقارن هكا بينهم اما كيف سميه الكراكاج ترى
4: شنو الفرق ما بين الكراكاج هذا وتاع التراجي نفسه
0: نفس الكلمه لا محاله عليه مش مشكله هيت نمشيو نحكيو على الاردن وين نلقاو موسى موسى تعمل إذا لتكون تاع الأردن فما لقطة شهيرة قادت الدور ذو على فيسبوك وقت اللي تلفت لأصحابه في ماتش ميكال كونتر سويسرا قال لهم أطلعوا أطلعوا نسمعوا التعليق بعدين بعد ما قال لهم أطلعوا الكل معلق شنو صار بالضبط بعد ما طلعوا
5: موسى التعمري يطالب من لاعبي فريق من لاعب من زملاء في الفريق نحو التقدم نحو المناطق الأمامية على أمر ما زال يدار نقلة الكرة الأمامية الضغط العالي على لاعبي منتخب سويسرا يؤدي إلى ارتفاق الكرة الآن أمامية في ظهر الدفاع الكرة موجودة حاضرة ويأتي ثاني الأهداف ثاني الأهداف
0: مش تعال مجوريت اسمه كان كليم لونترينور
1: هو راول تفرجتوا فيها ذلك السيكونس هذيك سمير نادر ملاعب قال لهم قدموا ومعناش يمكن في لونترينور وترمون دي خاطر لونترينور قال لهم قعدوا معناش شدوا بلايسكم قدموا لعبوا لهم في الظهر مركوا لهم بونتو
0: في لحظة
1: لحظات مش تعملوا نادر انت كان جاي عندك كي معنا ملاعب كيما ذي
6: لا يمكن هي هو يمكن ظرفيا وقتها ما نتصورش انه يعني كانت عنده القصد او النيه انه
1: شنو ترنور يعني يقول له ما تحركش والملاعب يقول له ليش يمكن تقدموا معناه يعطي في اوامر اخرى في التيران غير التوصيه تاع المدرب
6: ما هيش بصفه اوامر خاطر موسى الدعمه نعرفه انا ملاعبي ممتاز جدا ملاعبي كبير ونعرف حتى اخلاقه ونعرفه مني ليه ما هوش من نوع لعب ضده برشا مباريات مع الكويت مع سوريا محترف بيتم معنى الكلمة
1: يمكن
6: يمكن في اللقطة هذيك هو حس أنه يمكن كان يقدم شوية ولا يضغط جات بالصدفة جات الهدف ما
1: أنا نشوف
6: لكن
1: الاحتراف اللي تحكي عليه والانضباط يكون معنى يقدر أي كل كونسيني أي توصيات من عند المدرب يزم يطبقها للأخر بريتو هو دوره في الميدان والمدرب دوره هو اللي بيوجه الملاعبين
6: أي تصور عملوا بريس فكوها ماركي وبونتو
1: يا خويا تمرت ماركي لهم البونتو تو كان جات ماركي بونتو تنقولوا راهو بطل ما خلينا فيها
7: نشكروا واللقطه هذيك عملت ازمه
1: حتى الديكلاراسيون تاع لونتور
7: عملت ازمه بين المدرب وبين التعمري وبين الصحافه وبين لونتوراج تاع ليكيب ناسيونال بعد قبل ايامات بكوب دي مون
1: حتى واحد فيكم هكا حب يتصرف وحده نهار وخلى لونتور
7: لقطه على حسنيه ربما عملها وملومش عليه هو نلوم على اصحابه
1: اللي سمعوا
7: التعليمات تاخذها من المدرب ما تاخذهاش من اللاعب كل صراحة
1: معز ما جاتكش ما كمرة ماتش من الماتشويات تمردتوا على توصية مدرب مش لازم نسميه المدرب
0: لا تمردتوا كلمة كبيرة اسكندر
1: لا مش تمرد تمرد
0: اللقطة
3: تمرد أقولك هو يمكن أخذته كالليفوري بتاع الماتش بلغتنا نحن أقولك هيا لو نقدمه ما عندهم شيء إخي عاملين بلون جو وتخدم جمعة كاملة والناس تتفرج وفي زوناج تجي أنت تعمل كي هو كما قالك على حسن نربحوا منها اللقطة هذه حاجة ما يخرجناش هاي ماتش النمسا وتونس أول غلط عملناه لينا بونتو دونك في لو نيفو تغلط خلص.
1: هاي خويا.
8: هاي كرك البريس لازم يكون مخدوم مش وقتها ينطلعوا كيما تحب.
1: هي راهي هي راهي فقرة.
8: ما البريس لازم يكون مخدوم.
1: فقرة تاع ضحك وسخرية. راهو ما نعلوش بها أنا والغال سامحوني على الفاين دي بعد لا تو تذكرت لي وسكوحي حلوه دي بعد تفضل يا خويا كمل.
0: كملوا مع ممثل مصري سألوه سألوا إبراهيم فايق الإعلامي هذا قال له شنو مثلا تنجم تريني ممكن منتخب كان تحب تريني منتخب يا أخي الممثل اختار كرواتيا زعما علاش؟
9: لو كنت مدرب لمنتخب تختاني منتخب
10: كرواتيا بناتهم حلوين
8: بالاخر
0: كل واحد واسبابه معناها والكل معناها انا سمعت حتى مره ثم جوارات قبل مثلا يرفضوا يمشيوا يلعبوا في مانشستر يونايتد ولا مانشستر سيتي خاطر المدينه يقولوا عليها ماستا برشا ناس ما يمشيوش معناها ساعات الترانسفيرات ما تكونش مربوطه في الجمعيه فقط فما اسباب اخرى
1: بالجو
0: كيما سمير نصري مثلا كان يلعب في السيتي ما كانش يسكن غادي معناها كان ياخذ تران كل يوم تقريبا خاطر كان يقلق من المدينه هذيك. نختموا مجدي عبد الغني هذا بالطبيعه اللي هو اللي ماركا اول هدف في كاس العالم المنتخب المصري
1: نزل يعاود فيه هو تو
0: شكون ليل تو وبعد ليك بعد كي ماركيت مصر قال راني انا الاول
1: أيوه.
0: فما كان الوحيد خاطر من الاول نحكيو ترى شنو قال على هم معاهم نيوزيلندا نورمالمون في الجروب نتاعهم معاهم زاد ايران فدخل في حسابات وكاينه متاكد شويه مجدي عبد الغني اليوم باش يربحوا نيوزيلندا اما شنو هو الاسباب ترى
11: يعني على الاقل نكسب نيوزيلندا يعني نيوزيلندا دي ما عندهمش شمس يعني نيوزيلندا تلاقي كلهم في خدهم بيضة بيتمرنوا في في في اسمها ايه في صالات مغطاه تلج تلج تلج وفي الكوره ملهاش تاريخ وعدد سكانها قليل
0: باش تفهم معناها
1: لازم
0: جوست حاجه بركه مسير باش ما تقعدش في قلبي راه حكيت عدد السكان هذيا ماذا بينا ما نسمعوهاش معناها المره الجايه خاطر راهو مثلا كرواتيا 3 ملايين وعندهم بالون دور الاورجواي 3 ملايين وعندهم الشين مليار واش ما عندهمش جمعيه معناها دونك زايده معناها حتى الهند كيف كيف مليار واش ما عندهمش كوره معناها دونك هذيا ساعات نسمع في تونس سمعت قبل راني ساعات يقول لك ما عندوش تاريخ وكذا راه ما عنده حتى علاقه تاع الكوره راهي تبدل الجم
1: نشكرك برشا
0: كانت هذه ريبريز اي واحد قلق من الكلاكاج اللي صار في الريبريز اليوم ينجم يبعث لنا ميل نوعدوا لي انا مش الجواب
12: انت هات الفصحى كما يقولوا ريبريز فورم سبور فورم سبور كل ريبريز بالمدي ساعتين للاربع تاع العشيه
1: ساعتين 24 دقيقة وحانت الساعة الحسم ودقيقة الحسم ولحظة الحسم هي وقت اللي يكون موجود بحضينا وينورنا ويكون في موجود في البلاتو أحمد عدالة مرحبا
13: مرحبا بيك اسكندر مرحبا بالناس الكل مرحبا بسي معزش هي مرحبا بنادر سمير كابتن
1: طوى احنا بدينا الميسيون كي جيت انت
13: عبود عندي برشا مريتوش
1: يا اخويا احنا قربوا لبعاد لبعاد كل نقربوا
8: جيتك بالذمه اخويا
1: نادر عنده مده ما شافش معز انت عندك مده ما شافش شكون عندك مده ما شفتوش
13: بالحق عنده مده ما شافش معز
1: انا جبت لك احمد زيد
13: احمد ما عندي مده ما ريتوش
1: هذاك علاش احنا مش وصلتوا الاضويه توا بروجيكتور بروجيكتور نبدا بنادر داود اول واحد باش يبدا معنا اليوم شنو اكثر حاجه هكا جلبت الانتباه بالنسبه لك انت في الجمعه هذه
14: والله عدت اشياء حبيت نلخصها هكا في الهيكل الرياضية متاعنا من الجامعة للضابطة للإدارة الوطنية للتحكيم طبعا الفت انتباهي واللي موضوع سيء مشي على روحه وأنا أن الجامعة متاعنا ليس لها من الجرأة ومن الشخصية الرياضية أن تفرض الانضباط على الناخب الوطني في موضوع تواجد ابنه رقم واحد لكن في نفس الوقت الفت انتباهي تواجد كم هائل من الأعضاء الجامعيين في رحلة النمسا وبلجيكا ما فهمتش علاش انا كنت في المنتخب ثلاثه اربعه افراد على اقصى تقدير رئيس الجامعه العضو المكلف بالمنتخبات او نائب رئيف مكلف بالعلاقات الخارجيه ويوفى الموضوع غادي
1: توقفش من واحد تقريبا موجود
14: تقريبا سبعه غادي حتى رئيس الرابطه في بالي موجود غادي
1: رئيس الرابطه زيدا
14: اي يعني كي نشوف انا رئيس لجنه النزاعات بصفتها وشخصها ما يهمنيش الاسماء ماذا تفعل في مع المنتخب الوطني وانت عندك نزاعات وعندك مشاكل جايه من الفيفا والانديه ضبط الواحد الاولى والثانيه لازم يخلصوا باش ينجموا يلعبوا الموسم القادم سي ناجي الشاهد رئيس لجنه المنتخبات الكل سي ناجي المديقل يعني يجي وين يحب خاطر
1: ولا
14: كل المنتخبات يعني نجم يتنقل يمشي وين يحب سي الحمزاوي المكلف فريق الاكاب الرئيس ما نحكيوش عليه رئيس الجامعه بصفته الاعتباريه ومع سي حسين نجنيح ما فيش حتى كلام هو اللي لعب كل شيء تقريبا فهمت سي زياد المسعودي نتاع الايديسيت كيف كيف موجود غادي ما قعدت حصيله كذيب البجاوي وكان معز المستيري كان لاهي في هكا هو اللي بقي الكل بقي الكل
13: غادي. السيري كان لاهي ورفض باش يتحول
1: ما مشيش
13: مثلا هو هو ماشي هذا كان كمال جيش باش نعطي اكيد انت تعرف
14: اي
13: هم يقسموا لي قسموهم هذوما كل
14: كل مره واحد يكتبوا كادو ماتش
13: جوستمو مثلا تو
14: والكاتب العام وحاسين كلهم كلهم غادي
13: ماز مستيري كان باش يمشي الماتش بلجيكي ما مشاش الماتش الثاني ما نعرفش علاش ما مشاش
1: شنو تقسموا بالله سامحني معناتها
13: يقسموا يقسموا
1: انا نولي جمهور جمهورك اللي منيد علاش يلزمنا نمشي وكل لازمنا نكون نكونوا موجودين معناها كل ماتش لازم نكون فموجوده
13: وحتى باللاعبين والمرافقين
1: اه ولينا نحكي ولا حاجه اخرى
14: وهنا هنا ماذا بينا في حق النفاذ للمعلومه حق نظام حق الاموال الاموال نتاع الجامعه ثم قائمه باش تمشي للكوب دي موند اللي فيها الفيفا ديما تتكفل بال 48 او 49 شخص عدد انت عندك الحق تهزل تحب اللي فوق العدد دائما لو خيان يعفو تتكفل بهم انت ماذا بين اخويا النظام والاحتراف والوضوح والشفافيه اللي هي ماهيش عندكم لهيك الرياضيه في تونس ماذا بينا تعطيونا القائمه الاسميه كامله وكل واحد وصفته اللي ماشي هنا نمشي للضابطه اللي رئيس الضابطه مش موجود الضابطه شنو قاعده تعمل اعطيونا القرارات التاديبيه نتاع نتاع الديربي سيتو جاي طلع لنا واحده جاكي شون طلع لنا بحركه واحد راهو ضرب ومضروب راهو بعد الديربي
1: فما زوز من العبيه
14: من الديس انا جايك انا جايك ما كملتش
1: باش ما نقعدوش ما تعرف الناس تقول
14: لا ما كملتش انا كلامي ما كملتش
1: وين يدرو خايف
14: كي نكمل نحط عليا انا كي نكمل علق عليا
1: تفضل
14: وليخذ بريسلي شواط اللي جاوب عليا لكن انا انسان حقاني اللي ماشي يتهدد ويضرب في الناس هو تو جاي وشواط في نطاق الرد والدفاع عن اصحابه لكن الاثنين الضابطة يوم 10 الماتش اليوم 5 ولا قديش اليوم في الشهر 4 ايه خويا وين مش تسمعوهم في شنو تسمعوهم ناس تتضارب في التيران هيك العام في بيري لاتوال وسفاقس ولا في فينال كلات بعضها الناس كل ضارب مضروب اوب العقوبات كلات بعضها وينكم تو ايه تو جاي وقتاش باش تسمعوا انت مشى الكوب دي موند وعلى شنو مش تسمعوا
1: بعد كوب دي موند
14: على يا ولدي يهديكم ربي يحترموا شوف احترموا انفسكم ومناصبكم والمهام المناطة بعهدتكم قبل ما تحترمون احنا خاطر ما يخرجش هذايا واختم بيس الحمودي اللي ما نعرفش عليه قاعد ماشي المفروض تو هالاعضاء الجامعيين تو يا سمير وقت اخذ القرارات تغيير بعض القوانين مش نزيدوا اجانب مش نزيدوا حمودي قاعد ولا ماشي عام الجاي الكأس مش نعملوه نفرضوا فيه قانون التنقل او قانون الاجانب يلعبوا ولا ما يلعبوش تو وقت الخدمه راهو مش تمشيو لكوب دي موند وتجيو ونختم
1: انا عندي احساس احساس انك تدخل في البروجيكتور تاع سمير
14: لا
1: عندي احساس
14: لا لا
1: النقطه الاخرى شنو فيها
14: لا امبوسيبل
1: بالله النقطه
14: امبوسيبل
1: بيقولها في كلمتين
14: في كلمتين ياسر حمودي الحركه الغير اخلاقيه اللي عملها احمد نويره مراقب الحكم الثاني في ماتش منزل بوزلفه وبني خلاد راهو للتو ما نعرفوش العقوبه راهو هذه لو كان صارت في الجزائر يا سلحيمودي راهو الدنيا قامت وقعدت وانت تعرف شنو معناها احترام الاخلاق الرياضيه في الجزائر ما تجيش لتونس وتعديها لنا سبه لا لا اعطيونا العقوبه نتاع السيد هذا نحب نعرف انا كي واحد يعمل لنا حركه غير اخلاقيه ينتمي الى سلك التحكيم او غيره شنو هي العقوبه لان المعلومه اللي عندي ان السيد طفوا عليه الضوء وعاقبوه الى نهايه الموسم فقط يعني كيف كل اللي غلط في توش وكل اللي اعطاه هدف تسلل كيف كيف
1: مش مستنسين يهبطونا ليستا فيها
14: كلها هذه ما هبطوهاش وهيك علاش انا من قبيله يخليوك تلوش في, في, في الكواليس وفي طيور الظلام وفي خفافيش الظلام يحبوا كان الغرف المظلمه المغلقه وخبي خبي وتكمبين ويحبك يجي يعطيك معلومه كانه عامل عليك مزيه راهو عهد سكوبات وتسريب المعلومات ولا وانتهى الحيلة في ترك الحيلة
1: شكرا نيت بارك الله فيك فتح البروجيكتور نعم مو دقيقة أي من المعزة
13: أي أي فما مرتين ما مش بروجيكتور
1: أما الغد في السبيل ما شاء الله
13: ذكرها معي أنا دونك خلص
1: ما كنت أنا شو مدخلني معنا
13: ما هو في فورم
14: أنا مستغرب من نادر
1: لو در بدلته أنا خاطر للموضوع يقرب برشا الموضوع
13: يقرب برشا أعطاني باس أعطاني أسيست باش نسجل هدف لكن أنا مستغرب من نادر كيفاش مستغرب من الوضع نتاع الكرة في تونس قلش عليك انت جاي من الكوريا
14: والله يا سمير نقول كل مره نامن انه
13: وين تامل عايش خويا وين تامل
14: قهو خويا ايش
13: حبنا انت ما في حتى شيء هذيك هي وضعنا في تونس ملي تربينا صغار التو الغدوه البعد غدوه
15: دونك هذاك هو ما فيش شيء مجدد تتسائل وتعاود وتكرر وتعاود وتسائل وهي هي الحكايه
16: على الاقل ما عديوهاش علينا
15: هي. بالنسبه للفواياجات هذوما من قبل زاده تمزاو بهم معناها مش من تو فهمتنا
1: ايش يخدوا يتمزاو حياتنا كامله معناها
15: لفيينا لفيينا وبروكسل قل له امشي للمالي ولا امشي ل الكونغو
1: على شنو يفرق شنو يفرق
15: ترى كلها هاربة تولي
1: لا لا شنو موجود في فيينا بروكسل مش موجود
15: في فيينا لا لا الأنس قالك في فيينا
1: فما الأنس
15: وضم فما لجنة منظمة تعطيك باريكزام نعرفش أنا جو دي نابورت كوا تعطيك 40 فرد ولا حاجة هي تتكفل بهم فهمتني فما الملاعبيه واللي التلفني والباقي الكل وما نتمزيو على بعضنا مره تمشي انت مره نمشي انا وهكذا دوله كي ماشي معروفه الحكايه هكا ولا دونك تستغرب من الحكايات اللي هما في في في بلجيكا موجودين وانا هنا نحضر في بروجيكتور نحب نتكلم على على بدايه الواحد البطوله نتاعنا توا يا رسول الله الانديه التونسيه كلهم براتيكمون في راحه هكا ولا لا باهي انا انترونور في اي جمعيه كانت وقتاش نرجع راني من عبيتي
1: عند ربي
15: ما يلزمني عندي تاريخ نتاع بدايه الموسم اللي قاعدين في بروكسل تحكي عليهم من
16: هيك علاش
15: فهمتني هي هكا تعطيتني
16: عزيز والله ما في بالي من
15: البروجيكت انا مدرب يا خويا نحب نعرف البطوله وقتاش تبدا باش نحضر الملاعبيه نتاعي وناخذ فتره الاعداد نتاعي واللي ماتش ميكو والمعسكرات والتحضيرات هكا ولا معز
17: صحيح واحد يحضر
15: يا اخي في المهموته هي هكاك البطوله مشيت على روحك وفي الموسم تحضر للموسم الجاي انطلاق البطوله وقتاش يبدا باش الفرق الكل تحضر امورها التحضير الجيد التحضير دوكي لسبيرانس معروف التاريخ نتاعها تلعب الشامبيونز ليغ والنادي الافريقي معروف التاريخ نتاعها براتيكمون معروفين التاريخ نتاعهم دونك يخدموا على بدايه الكاف شامبيونز ليغ والكاف والانديه الاخرى اش تعمل
1: يفهم عندك اربع جمعيات على الاقل هما الترجي والنادي الافريقي شامبيونز ليغ وترجي رجيس والنادي رادسفيرسي كاف على الاقل يعرفوا وقتاش الدور الاول وقتاش الدور الثاني هاكا يخدموا على هذوك
15: ايوه والباقي اش يعمل
16: ايوه اذا كان يبدا التور مثلا الشامبيونز مش تبدا قبله
1: واحنا حتى توما نعرفوش قبل ولا بعد
16: صادق قبل
15: حاجه اخرى توا فما مشاكل في التاس موجوده هكا ولا اسكندر موجوده في مشاكل في التاس سليمان شاكي على التاس الملعب التونسي شاكي
1: بيجا ستاد
15: بيجا ستاد كونسيرني بالحكايه
1: جابس وزاد كونسيرني بالهيئه تاع الدرجه الاولى والشبيبه القروانيه زاد كيف
15: هذا الكل هذا الكل خليه يتوضح الامور اعطيني يا خويا بدايه الموسم ونهايه الموسم اعطيني السوبر تونسي وقتاش اللي نورمال يبدا قبل باسبوع من بدايه الدوري باش نخبيه سوبر تونسي في بالك يقعد 13 سنه مخبي
1: فما واحد ديجا ما تلعبش
16: ولا والو 19
15: يا ولد 18 سنه يقعد مخبي ونجبدوه من القجر وقت نحبوا نحنا باش نرضيو الجمعيه هذيك ونعطيو للجمعيه هذيك باش تستيتر ونحضروا الامور الكل وهذا واقع يلزم بدايه الدوري بدايه السوبر تونسي يبدا قبل باسبوع من الدوري والفينال نختموا به الدوري
16: ويكون كل سنه رسمي موعد رسمي
15: ما فيش كلام ما فيش كلام باش نخبيوهم بعد نحطوه دونك هذه كلها
1: لا لا جماعه تاع الرابطه غاديك قاعدين يخدموا مش جوست اللي انسكاو ليلي أنسى ما في النهار يخدموا على روحهم بتقدر قاعدين يخطوا ما
17: سمير فما كوب دافريك زاد في جوان 2027
15: هذا كما زلنا
17: ما نخدوش الشامبيونات بتاعنا لجوان واخر مي ما عادزن تعطي فترة لليكيب ناسيونال
15: احنا عبودة توا شكرناهم للموسم اللي تعدى لأنه موسم كان صعيب بداية الدوري كانت ممتازة فما بطولة عربية فما كاس افريقي فما التزامات المنتخب التزامات الأندية وتعديت سلامات وعملنا ضغط على الكاس تونس باش يكمل وكمل والحمد لله
1: والحمد لله
15: دونك الموسم القادم نحبوا الامور تكون مضبوطه
1: اوضح هاي
15: اوضح وتكون الامور مضبوطه فرجاء الجماعه اللي توا موجودين مع المنتخب واللي كذا يحضروا لنا الخدمه باش بعد كاس العالم نلقاو الامور واضحه ومريقله ومخطط لها على غرار البطولات الاوروبيه وخاصة البطولات متاع أهل الجوار متاعنا اللي أمورهم عدلة ومنظمة باش ما يقولوش يا سمير قاعد يقارن
1: لا المغرب لا
15: بالبطولات
1: لا المغرب خاطر تعرف روحها مازالت باش تكمل أما سيرتر مو عندهم فيزيبيليتي على العام الجاي مستحيل يكون
16: ترخيص خاص من الفيفا أن تكمل 27 جوان
1: فوالا
15: بالضبط
17: شو ريت 99% من برا
16: ما عندهاش لاعبين في المنتخب كذا ما عندهاش حتى
15: ما عندهم حتى
1: هذوما قارين حسابهم باش يكملوا الشامبيون وقت الكوب دي موند فما بالك العام الجاي
15: رجاء وبكل لطف الرابطة والجامعة الأخرين الكل نعزهم ونقدرهم ونحبهم واشكرناكم على الموسم اللي تعدى والمجهود اللي قمتوا به فرجاء تحضروا لنا الكالندري من توا باش كل مدرب وكل مسؤول وكل نادي يعرف ما له وما عليه
16: شكرا. مثلا من القوانين
1: أي سمي
16: قالوا الأجانب انت مش تو تعمل اجتماع
1: اللجان باش تحكي عليه قبيل انت
16: علاش تخلي في نادي يجيب 8 و10 اجانب اذا كان هو يحب يضل روحه
1: والعالم مش في بدلو القانون
16: اي هو تو
1: حتى توسك مش في بد
16: كي هو مثلا 5 اخويا عندك عندك 5 فقط يلعبوا ما يلعبوش عندك حق 5 فوق الميدان وعندك حق انت تدب 5 4 و2 معقوله لكن تمنع الانديه انه تجيب 8 وتجيب 10 وتجيب 12 تمنعوا لانه هذه عمله صعبه يعني ماهوش معقول انت مطالب انك تعمل قوانين رياضيه للحد من التبذير والحد من انه الانديه تدخل في مشاكل ماديه.
1: اه يا احمد هاي بروجيكتورك انت
18: سير برشا بروجيكتور نتاعي يخص كاس العالم باختصار لي ريستريكسيون كثروا الشروط كثرت كل مره تسمع حاجه كل مره قانون جديد بون مش قانون هما ما انت كنت حاضر عاملين في كوب دي موندي كلوب يسوفي كوني حتى اذا كان ثم عاصفه على بعد 1000 كيلومتر ولا 500 ولا 600 ولا 700 جاي راه يوقفوا الماتش معناها نوني با كيسيون بالنسبه للمو سيكوريتي نتاع العباد حاجه ما يلعبوش فيها رينا ماتش تونس كندا شنو صار على عاصفه جايه من بعيد عادي يقف ماتش راه 3 4 سوايع مع الحكايات اللي سمعناهم تاع الماتش يقف في وسط معناها اكثر من كولينج بريك وشفنا حتى بوكيتينو مدرب منتخب امريكا نقد الموضوع هذا ومن بعد ولا يعطي في لي كونسيني في وسط المباراه في ماهيش كولينج بريك لكن بوز وفيها بيوب الحاجه الجديده اللي برشا نشوف في التعليقات عليها في موقع اكس في تويتر سابقا يقول لك القانون الجديد هذا نتاع دبز المال حقيقه ما عنده حتى معنى معناها جمهور جاي ما عندوش حق يدخل لا دابو زمال لا بلاستيك ولا حتى نوع نتاع دابو زمال ما يدخلش بها الاستاد دونك كل مره باش يقرب الكوب دي موند مازال اسبوع ولا 10 ايام ولا اقل شويه كل مره نزيدو نسمعوا حاجه جديده كل مره الناس تتقلق اكثر معها هي اكسترامون شير الديبلاسمون وحضور المباريات وحتى التهم اللي صدرت اليوم للفيفا على اساس كون تبيع في ليبيا في دوتغ سيت دو غوفون دونك باش حاجات قاعده
1: على علامه اكسترامون شير ولا يتكلم بالفرنسي
17: تحول
18: لا كنت نقرا في ليكيب
1: اوكي اوكي
18: دونك فوالا دونك في الاخر كل مره تسمع حاجه جديده بارابور الكوب دي مونت وحتى معناها حتى نادر وسمير بكري حكاو في الاوف على 48 منتخب الجمعه هذه عداو اونترامون محلول نتاع منتخب بنما مهزل معناها يتريني وعداو اون ديريكت في اليوتيوب اتاكون شق تيران جيب كره لبرا وحسلو فضحوهم العالم كل سمع بهم دوك باش تشوف برشا حاجات في الكوب دي موند هذه ما شفناهاش قبل وما استنسناش بها
15: انا عندي احساس كون كاس العالم هذه مش تكون من افشل كؤوس العالم اللي ريت
1: احساس انه ما تشوتي باش تلعبوا في المكسيك وباش يعملوا لنا جو
18: في
1: المسخانه
18: نتاع الكره لانه في المكسيك ثم مظاهرات
16: المستوى الفني مش يتراجع بشكل كبير
17: مخر ماتش تاع المكسيك
18: لا اصحاب المقاعد ساعدهم اصحاب
17: المقاعد
18: اصحاب المقاعد ساعدهم
17: في تونس في نص لين وديتالا المكسيك
18: اصحاب المقاعد
1: اصحاب المقاعد ديما مستنفعين
15: فينال عام 94 بين ايطاليا والبرازيل حكيوا عليها من بعد الملاعبيه اللي لعبوا الفينال هذاك
18: على السخانه
15: تفرجنا فيه متنا بين السخانة وبين الرطوبة وكاس العالم اللي في قطر باعتبار أنه السخانة تحولت إلى معناها في فترة متاع الشتاء تقريبا وكانت كاس عالم ناجحة بكل المقاييس هل أنه اللجنة المنظمة الحالية صارت عليها ضغوطات أنه كاس العالم هذية تتلعب في توقيت معناها حرارة شديدة مع عواصف مع الدنيا هذه كلها غلاء التذاكر بصفة معناها مبالغ فيها
1: وي.
15: هذه كلها نقاط معناها ثم التوقيت متاع المباريات اللي اشترى العالم باش يتفرج فيه معناها على الفجر وهذه زادة نقطة مهمة هذه كلها خلتني عندي انطباع أنه كاس العالم هذه مش متعدة كاس عالم كما اللي شفناها في روسيا وكما اللي شفناها خاصة في قطر
1: راح نسبق الخير يا سيدي إن شاء الله تتعادى لابس فهمت الموضوع تاع البروجيكتور فهمت الكونسيبت والكونسيبت شو كيما عطا باس نادر لسمير الباس ده اللي مد لك تو احمد هو في الكوب دي موند وفي جو الكوب دي موند وانت تحب تحكي لواحد من منتخبات الكوب دي موند هذا
19: صحيح هو عدالي الباس وانت باش نحكي على حاجه باهيه اللي منتخب تعب 8 سنين هو باش عنده باش يفركس على الكاليفيكاسيون في وسط الكوب دي موند النهار اللي يوصل له الكوب دي موند يختار المجموعه على اللاعبين اللي ما لعبوش جمله في التصفيات ياخذوا هي منتخب الكونغو اللي
1: كونغو ديمقراطيه
19: مع عدو السابق اللي اختار المجموعه مالغري اللي فما لاعبين محترفين جدد مي هو اختار اللاعبين اللي ترشحوا اللي تعبوا وكانوا هما حطوا مجهودهم ووصلوا طيحوا كامرون ونيجيريا وترشحوا عليهم باش يعطيهم حقهم وقال كلمه اللي يحب يتعدى اللي يحب يلعب كوب دو موند يترشح في الكاليفيكاسيون
1: اللي لي زاكتور نتاع الكاليفيكاسيون خليهم تحفظ عليه الليست حطهم في الكوب دو موند
19: مش نحن في تونس مثلا بريسك كل كوب دو موند
3: كاليفيكاسيون تلعبها جوريت في كوب دو مونتاقا مينيموم 12 13 جدد تيما مش تلقى واحد ولا اثنين معناتها جديد اللي باش يعاونك وكل شيء نجم تستحقه مي ديما نشوف انا
1: فما ملاعبيه كانوا موجودين وساهموا في الكاليفيكاسيون استحقوا يكونوا موجودين في كوب دو مونت
3: فما عديد اللاعبين سوتو معناتها في كوب دو مونت هذي اللي كانوا معناتها كانوا يكونوا موجودين لعبوا في الكاليفيكاسيون هذه نستحضر منهم واللي اكثر واحد معناتها فرجاني ساسي كانت نجم تكون اخر معناتها كوب دو مونت اللي هو مي وريك معناتها للمدرب اختار المجموعه نتاعو
1: اما برمضان زاد كان البيتور نتاع الكاليفيكاسيون
3: ونحن على
1: نحكيوا شكون تعب في الكاليفيكاسيون
3: روند مون اللي هو فرجاني مثلا في البريود 6 شهور الاخرين هيز دو تيتر بيرفورمانس كبيره برمضان اكيد يستحق واللاعبين الكل اللي كانوا موجودين في الكاليفيكاسيون ماتشين الاستوائيه وكل كانوا يستحق مي نحكي لك معناتها ساعات المدرب يفرض رايه يفرض شخصيته واعطى كل واحد حقه حتى المجموعه هذه في ظل الظروف تو نسمعوا في الكونغو عندها ايبولا وكل شيء هو اختار وضحى بشي هذ اللاعبين نتاعو ان شاء الله الرساله هذه وصلت وان شاء الله كما يقولوا فالي يستحق هو اللي يمشي
1: وال ديسابر ترينت عنده انت يا
3: ترينت
1: عنده تقيمه كمدرب شنو خطر الباساج اللي تعدى في تونس فيه وعليه خاطر حتى الكلام برشا تقال على الانترنور هذا حتى على الخارج يقول لك ماهوش انترنور معناها فني قوي يقول لك انترنور في الكواليس ما نحكي البرة من الكوره سامحني في الكلمه يقولوا سمسار زاده مش لاهي بالكوره لاهي بالكواليس اكثر صحيح الكلام يتقال عليه ولا النتائج نتاعه اليوم تبين انه اللي تقال عليه كله غلط ما نعرفش
3: مو زاده واحد كي مش كيما مرحله الاولى من التدريب خاطر نتفكر دو سابا كان شاد الكوتون سبور هو الاكسبيريونس في الدمي فينال بعد يلقى روحه في الاسبيرونس صحيح وقت زاد الظروف مش مواتيه ايفيكتيف متوسط مي كيما قلت لك تعلم كيما ناخذ الكاردوزو كاردوزو راه مش كيما تو كيما اول ما جا معنا دونك ديما نحن الزهر نتاعنا لونطونور اللي يجي يجي معناتها بحاجات وفكر اخر يلقى هنا جمعيه كبيره كيما الاسبيرونس الكلوب ليتوال سي اس اس ديما عندهم فكر وعندهم حاجه ديما فيهم مغروسه ميدو سابو نتصور وانت عمل بيرفورمانس كبيره سورتو بالمنتخب هذا اللي وصل معاه لكوب دو موند يتسمى انجاز يمكن احسن انجاز هو توفي تاعو معناتها بالمارس نتاعو كونترولور
1: بيان سور حتى المنتخب
3: مي بالنسبه لي نحن ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي البلوز امبورطون في هذا الكل كوب دو موند الكل اللي تونس ان شاء الله تعمل بيرفورمانس
1: ان شاء الله
16: موضوع كبير هذا وش بده معز
1: جوست حاجه واحده معزه ما عرفش نجيك نيد توصيه صغيره تقنيه ديما مقابل الميكرو باش نسمعوك بالكدي تفضل موضوع كبير خويا
16: ودي
1: استنى في المواضيع الكبرى
16: لا ليش شوف الكوره اللي حب ينجح ما فيهاش عاطفه وحقيقه اليوم ماهيش حقيقه البارح فما استحقاق رياضي تصفيات وتشوفات تاخذ ماش تصفيات
1: في مارس
8: مارس
3: مارس
16: انا ومارس هذا
8: هم لعبوا البراج هم لعبوا البراج مع جامايك
16: لا لا نحكي لك على تونس
8: في تونس من
16: 8-9 شهور باهي 8-9 شهور تصير فيها متغيرات سمير اللي كان في افضل حالاته وعنصر بارز
18: هذا هو
16: توا حاليا موجود مش لانه سمير ساهم وقتها وكان موجود توا ماهوش يلعب ما عندوش نسق المباريات ولا وصار
1: فما ملاعبين ما كانوش يلعبوا قبل في الكاليفيكاسيون وبعد الكاليفيكاسيون في 8 شهور ما لعبوش وموجودين اليوم في المنتخب
16: لا
1: اكزامبل اسماعيل الغربي بار اكزامبل عطيني شنو عنده ستات ودقائق من بعد بعدها نحكيو فهمت معناه نادر راه فهموا عليهم بالله يا نادر اللي تحل لنا دي بامشي يا ربي على الليسته وشكون يستحق ومستحق خليه هو حر بالراي تجي تعطيني التعليق انت عندك خاطر استنى فينا التليفون نعرف نعرف اما جوست
16: تعلم ما نطولوش ما ناخذوهاش قاعده عامه انه اللي رشحونا نمشيو بهم والا اي اللي رشحونا لا اي تو نمشيو نبدلو في بعض الاحيان تلقى واحد انت في وقت معين تعرفوا مش يعطيك اضافه تعرفوا ظاهر لاعبي في يعني انت المغرب مثلا يجي حكيمي ما كانش يلعب ويقول لنا نحن نلعب بي اس جي يجي يقول له لا انت لو ما كنتش معايا ما عملتش تصفيات مثل بسيط
1: هو اكسبسيونال برشا كونغو تعرف تاريخيه هي ذاك
16: علي
1: هاك عطى لاسبي التاريخي بكله هاك اللي ساهموا موجودين بوتيتر مره اخرى تتبدل متغيرات اخرى تولي
16: هذا اجبد انا فرجاني احصائيا احسن واحد عمل الشهادين الاخرين لكن مدرب منتخب اختار اختيار اخر
18: ما نادر حاجه سمحني باش نتفاعل معكم مع معز الكونغو وضعيه خاصه لانه في الكونغو التصفيات كانت مرهقه جدا خرج من مجموعة يعلم بهم ربي ثم تعدم للبراج مع الكامرون ومع نيجيريا هكا ولا دوك مرهقة جدا في الفترة هذيك دو سابر عايت البرشا بلعبية واعتذروا أو رفضوا وبالتالي توا كي أنا ترشحت كوب دي موند ما عادش باش نعيط لك
15: هذاك اللي قالوا
16: فهمت
15: انا كي حاجتي بيك في الكاليفيكاسيون خاطر حتى حد ما كان يمنى انه الكونغو مش تعدى على
18: في البول هذيك في البول هذيك صعيبه برشا
15: ولا البول بعد في البراج مع نيجيريا تلعب ومع الكاميرون دونك حتى حد فما بعض اللاعبين يقول لك اخويا خلي راكش في جمعيتي اموري تبدا مريقله وكذا تو كي انا تعديت الكوب دي مون تحب تجي فهذه هي علاش قلت لك حاله خاصه بالنسبه للكونغو تختلف على وضعيات اخرى خاصه على وضعيه تونس على وضعيه تونس بار اكزومبل وضعيه تونس رانا في مجموعه كانت سهله برشا معناها اي فريق ينجم يتعدى فريق من تونس بطوله تونسيه يتعدى ويترشح
17: معناها مع عقوبة غينيا زاد سالتك
15: لا لا تو سهله الكاليفيكاسيون تاعنا مش على عكس الكونغو
16: واجابه اللي انت رجعتنا الاسماعيلي الغربي احنا حوالي قائمة معك اسماعيل الغربي ماهوش قاعد يلعب لكن قديش عندك من لاعب
1: بقويك
16: يعني لا اعطيني مثلا تصور انت الناخب الوطني
1: عمرك ما
16: عنده في المركز نتاع به هنا نتفقوش انه وما نعرفوش ولا اسماعيل الغربي انه فنيا
1: نعرفوا حده
16: جوده فنيه
1: يلعب مفهوم لاعب يلعب في الكره يعني في الكيب ناسيونال معليش
16: مش في المنتخب اليوم ثلاثه اربعه عندهم نفس الخصال نتاعو لو كان عنده يمكن يهز ثلاثة لاعب على الاخرين اللي هما يلعبوا هو ما يهزوش
15: هذاك علاش
16: الفقر الفني المتقن في اللاعبين
15: وذاك علاش من بعد معبوده باش نجيو للموضوع
16: وي
15: انه الاحصائيات مهمه لكن الاهم من الاحصائيات هي التكامل بين المجموعه وملاعب ما يلعبش لكن انا في حاجه ليه وما عنديش منه وملاعبية أخرين عندهم إحصائيات معز عالية برشا ولكن عندي من 3-4 عشان
17: فهم لاعبية سمير تخليك تنجد معتها في الكاد دوتر آن بار اكزامبل أحسن واحد نجيرها بتحت لتكوم هو الغربي معتها معتها ينجم يزيدك تكتيك آخر في ماتش معتها مش كان خصال والتقنية هو بيدو ينجم يحلك حلول أخرى في مباراة
15: بالضبط
1: آه يا سيدي أعطيكم الصح كملتوا بارك الله فيك أنا ليزم أنا ليزم بعد شوية بروجيكتور فورم
12: فورم سبور كل رخيص بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية
1: اللي كنا البيت نحكيو على المنتخب الوطني التونسي في اناليز نعملو طلع على بلجيكا نشوفو اخبار منتخبنا بيان سور اناليز فيها برشا ما تحكيو والبداية مع المنتخب نبداو اناليز منتخبنا الوطني التونسي اناليز فنمشي مباشرة لبلجيكا خاطر كان نزيدو نقعدو شوية لهنا السيد يقعد يستنى فينا برشا في بلجيكا ومستحيل نجم يتكلم كلمتين ورا بعضهم أحمد صولة زميلنا موجود العين المكان موجود في بروكسل مرحبا يا أحمد
20: مرحبا يا اسكندر تسمع فيا اسكندر
1: نسمع فيك خمسة على خمسة أخوي ما شاء الله شنو حوالك صح على
20: بيس سلم لي الحمد لله سلم لي ساعة اللي كنتي والبلاتو
1: مرحبا أحمد سلم عليك
20: وسمير قولوا يسلم على اخوه لطفي خاطر عدى معايا هنا في بلجيكا يا ماتح اللي هو
1: ما عندكش شكون من العائله من ايمن عبوده نادر معز كيف عدوا معك ايامات في بلجيكا سلم عليهم الكل مره ما عندكش ذكريات اخرى مع الاولاد
15: لطفي بلجيكي فرنسي تونسي ما هو معناها دايره الكل
1: ما راح نقولوا تونسي بلجيكي في راس خلينا تونسي ساعه قبل مرحبا ولو انه فما مدربين زاد عنا عندهم الدوب الناس من اللي تي وقت اللي يقدموا رواحهم
20: فتحي العبيدي
1: عندك اي ما يقدموا رواحهم في التعاقدات يجيبوا الباسبور
16: اغلبهم واعيما اقول اغلبهم يقدم رواحهم بالجنسيه الثانيه وليس التونسيه
1: وتعرف علاش خاطر وقت اللي حتى نشوفهم بعد في ترانسفير ماركت ولا حاجه تلقاه محطوط يتعاقد مع بالدرابو اللي موش تونسي درابو اخر تلقى محطوط العمله ان شاء الله مبروك عليهم مهما كانت العمله احمد خويا نسلم عليك ونرحب بيك ونشكرك على تواجدك معنا حابين ناخذ معك بعض التفاصيل هكا والاخبار اللي تخص منتخبنا الوطني التونسي مقابلته نعرفوا ان شاء الله نهار السبت نلعبوا ضد المنتخب البلجيكي اخر مقابله وديه قبل ما نمشيوا للمونديال قبل ما نمشيوا للمكسيك نبدا معك بالاجواء غادي في بروكسل نعرفوا الجاليه التونسيه والجماهير التونسيه تبارك الله غاديك
20: اسكندر اول ساعه صار المنتخب التونسي صارت له اشكاليه ظريفه يعني من فيين صارت فما غريف صار في بروكسل في الطيارات خلى معناتها تاجيل المنتخب التونسي يجي لبروكسل هذه النقطه الاولى ما كانش معلن عليه الاضراب صار في الليل الاجواء حلوه اسكندر برشا جمهور متحمسه هنا 30,000 تونسي موجود في بروكسل ونصور باش يكون قبل كبير الناس كنت لو جعت ساكر أعطوهم يعني 2500 تذكرة زادوهم 500 تذكرة يعني صار لي طلب من
1: قد يهز استاد بلي سامحني يا أحمد
20: في دير الاستاد روا بدوان يهز 50,000
1: 50,000
20: يعني 50,000 حتى ما عملوش يعني لتونس حتى يعني بأمور ناي الشرطة هي البوليس معناتها هي حدوا عدد الواحد صارت مع كل الفرق ما هوش اكسبسيون لتونس فقط معناتها حتى اللي ماتش تلعبه معكم ديتروناسيون معناتها نفس الحكاية هي قرر تحت وبعد تعطي الكوتا الفيدراسيون قداش لازم يبيعوا
1: واضح اسباب تنظيمية نفهموا من اي هذا بالنسبة لهم غادي في بلجيكا واضح
20: وصارت قلت لك البارح مشاو ترانيم حسب الاعلاميات عندي من اتحاد بلجيكا لكرة القدم في الكومبلكس تاع الفيدراسيون في تيبيس اليوم صبري طلب تبديل طلب تدخل السفير تاع تونس تبديل المقر التدرب خاصة مشاو لهنا لاندرليكت خاطر بعيد بارامون اينور مع السيركيلاسيون لكن الاتحاد بيجي قالوا لي اللي فما شكون جاء عاين يعني وطلب معناتها من المرافق اللي شاف النزل شافوا كل شيء وافقوا عليه ابري ما يمكن ما حسبش السيركيلاسيون ولا هذه يعني الـ الـ الـ الـ الامور الجو حسب المعلومات عندي جو باهي في الكيف ناسيونال فرحانين محضرين اليوم طقس بارد شويه باهي نتاع كورة نتاع نهار السبت غدو يترنيو في استاد وروا بدوان باش يلعبوا فيه الماتش
1: هو جوست ما يقلقش معناها الاستاد انه يكون بعيد شويه على مقر الاقامه تصور انه زاد كيف كيف هذا يتابع الامور الامنيه
20: ايه هما راهو اسكندر لازم تفهم زاد طبيعي لانه كان باش يحطوهم في السنتر فيل انا من البارحين اللي وصلوا توانسه كره البوفيه وين فانا اوتيل فانا استاد فيعني الاختيار كان صايب يعني خلينا نقول بصراحه بعدوا شويه على السنتر فيل
1: والله هو احمد باهي بكمش يركزوا على الكوره اما زاد يا اخويا توينسا بالاليه بتحكي على 30,000 يشموا في الريحه نتاع تونس ترافير ليكيب ناسيونال والملاعبيه راهو ساعات ميساج كان نعطيهم شويه وقت يشوفوا الملاعبيه يقربوا اكثر ليكيب ناسيونال ما نعرفش كان حتى كان ينجموا ينظموا الخيان في الجامعه التونسيه هاو تبارك الله يحكي قبيله نادر اعداد كبيره من المسؤوليه موجوده غادي ينظموا لهم هكا دي رونديفو صغار دي بوين ينجموا يتقابلوا فيهم يمشيوا باش يصحوا كيما يعملوا الناس كل لورا المراو اللي يعملوا ديديكاس كل شيء راهو مهم زاده خلينا نخموا شويه خلينا السبين تاع الكوره نخموا فيه بالقدا متفاهمين
20: اما فما وقت
1: ركز على الكوره وفرصه انك زاده حتى هما يعطيوك موتيفاسيون يعطيوك حاجه اخرى يعطيوك ما نعرفش انا ما شعل نقول وقت تكون موجود غاديك وتفهم انه فما توينسا وراك معناها واخر اخر ماتش اميكال قبل ما تمشي للمكسيك الحق معناها ميساج كان خموا شويه فيهم للاف هذوكم اللي باش يكونوا 2500 كهو 2500 تذكره من 30,000 راهو نحسبوا الباقي تقريبا 28,000 باش يكونوا عندهم فرصه ضئيله جدا باش يشوفوا ليكيب ناسيونال في ستاد خلي يشوفوهم البر هاو قال كان يحكي قبيلي قال لك لاسباب تنظيميه عندهم هما غادي في بلجيكا اي منتخب يجي يعطيو الكوتا تاع 2000-3000 للفريق الضيف والمنتخب الضيف والباقي بالنسبه لهم وظاهر اسباب تنظيميه تعرف نتاعنا احنا نقولوا احنا الناتور نتاع جمهور شمال افريقيا كي يمشي يلعب في مقابله في فرنسا وفي بلجيكا وفي وغيره تعرف شنو نعملوا احنا زاده في
16: يعني كان جهه المانيا يعطيوها 3000
20: لا لا لا اسكندر
1: نعم تفضل
20: بون

0: واش اكسيتسيون وراوني ودي الشيفر اكزاكتومون معناتها اللي حتى لي كلوب اوروبيان يجيو يلعبوا هنا نفس الكوتا
1: باه
0: معناتها فوالا كيك اللي كل واحد نعطيه حقه
1: باه
2: اما عنده الحق لو الناخب الوطني في الملاحظه اللي عملها راهو بعد ملعب التدريبات وحاجه هذه باش الناس تعرف التفاصيل هذه مهمه راهو الامور اللوجستيه هذه من قبل ما نسافروا الفندق وين ملعب التمارين وين قداش المسافه بيناتهم باش تقرا حسابك راهو اول نهار نوصلوا او معز يعرف نحط كرونو ملي نخرج من الفندق حتى
1: الملعب
2: حتى الملعب خصوصا نهار الماتش باش تقرا حسابك في الخروج نهار الماتش اذا كان انت بعيد ساعه مع السكرتير ساعه ونص مشي وساعه ونص جاي يعني كي ترينا الأربعة يزمك تخرج ماضي ساعتين مش ترجع كان ثمانية متاع الليل من ساعتين لثمانية راك عديت للملاعب براتيكمو ستة سبعة ثمانية سوايع هو في وضعية غير مريحة ثلاثة أيام قبل الماتش عودها تروى جود راهي متعبة
1: الناخب
2: الوطني عنده الحق في الملاحظة
1: تفضل
0: لا نادر انا معاك لكن فما اوبيراج يصير قبل انا اللي عنيتها الاتحاد بلجيك قال لي جاوا وعملوا اوبيراج كنت معهم في الهاتف
1: محضرين الأمور من الكل
2: الغلطة يعني في العضو الجامعي تلهاب الأمور اللوجستية المفروض لا يقبل ملعب تمارين يبعد أكثر من ساعة ولا ساعة ونص
0: معك
2: على
0: معك
2: إقامة الوفد
0: معك معك يمكن بالسيركيلاسيون يمكن ممكن تعرف المهم اللي لقوا حل
1: به
0: اليوم لقوا حل عطاهم ملعب قطة أندرليكت أموره طيبة يعني المفيد اللي لقاو حل ولا ريزون صبري لاموشي اللي
2: يعني بدلوا لهم الملعب
1: اي بدلوا اليوم ما حاجه
0: اي اي لا لا لا عطاوهم ساعات السفير تاع تونس طلب يعني البرغم البلديه تابعه اندرليكت واندرليكت فريق اندرليكت اللي جاي ستاج لتونس رحب في الفكره عطاوهم الملعب باش يدربوا فيه وكيك الامور تبدا
1: جاب ربي سبقنا ستاج تاع اندرليكت خذوه بالخاطر او شيخ وحطوهم في تبارك به خلينا نكمل معك خاطر ما عادش عندي برشا وقت احمد شكون الشخصيات اللي تنجم تكون موجوده نحكي على ابرز الوجوه تنجم تكون موجوده غادي كسوا مدربين ولا ملاعبين
0: عندك انا جورج ليكينز كنت اتصل به قال لي يدرب المنتخب التونسي باش يكون موجود ايدي نزار باش يكون موجود من طلب من الاتحاد البلجيكي فما حبيت نعرف روجيلو مير وهو رانا مدرب يعيش هنا في بلجيكا لكن الامور صحيه نتصور ما يكونش موجود نتصور كان فما بادره حتى من جامعه تونسيه حبوا يكرموه باش يجيو نتصور حتى الزوج كنت باتصال بها ما زلت ما رجعتليش ولا هذه الوجوه اللي تصور اللي تكون واللي باش تكون موجوده مع الجاليه والمطابقه هي اخر مباراه مع المنتخب البلجيكي هنا يعني وبتكون معناتها هما تتباعت معناتها الجيشي فيرمي معناتها
1: مش تذكر
0: معبي يعني خاطر اخر مباراه جاتنا مع رجعة لوكاكو اسكندر اسكت برك
1: ان شاء الله ربي يخاطر الخير
3: لا لا برك الماتش اللي فات
1: ما الماتش هذا مش في مارك
3: مش باش يلعب جمله
1: حتى كان لعب مش في مارك حتى من بعد نعطيو التشكيله تفهموا اليوم مش في مارك خلينا نكمل معاك
0: يا مارك اسكندر
1: يا ودي الماتش هذا مش في مارك اعطيني كمل لي ليزامبريسيون غادي نتاع لي بيلج على المنتخب التونسي نعرفش ابرز ما يتقال معناها على المنتخب التونسي قبل الماتش هذا
0: والله اسكندر فما هما ما فماش حاجه كبيره باش نكون معك صريح اليوم شفت كل الصحف حتى نحن ما يعني اكثر يتخيوا على المنتخب البلجيكي شكون باش يكون موجود ما حكاوش كثير معناتها خذاو شويه على الستوريك ما بين الماتش تونس وبلجيكا اخر مباراه صارت في 2018 وخمس سنين فما حوار غدوه جورج ليكينز باش يخرج وفما حوار اخر يمكن الحمدي الحربيوي ولا اخر لعبوا هنا في بلجيكا كيخرجوا في الدياش ما فماش حاجه كبيره معناتها تجيب على تونس هو الشواء كان تاع تونس ما نصورش هذا اللي حب عليه ريدي غارسيا اللي هي يعني تلعب بنفس السيستم تاع مصر حتى تعرف المنتخب البلجيكي
1: منتخب من شمال افريقيا
0: منتخب من شمال افريقيا هذاك علاش كانت النيه متجهه لتونس تونس ساعدتها خاطر هولندا لكن اسكو نفس السيستم دو جو راه هولندا وبلجيكا ما نصورش اي فوالا هذه هي يعني بصفه عامه المنتخب البلجيكي مزيج ما بين معناتها الخبره والشبان اليوم عندك جابو باردو نتاع ليل فما دوكو فما دوكاتولار لوكاكو في النزعه الهجوميه عنده مشكله مازال في الدفاع من اللي خرج تاك الجينيراسيون دوري معناتها الجيل الذهبي نتاع من كومباني ما لقاو جاك التوازن الدفاعي نتاعهم هذا هو اسكندر الاجواء بصفه عامه نتاع تونس وبلجيكا
1: بارك الله فيك نشكرك برشا احمد نعرفش كنت حاب تسلم على لطفي مره اخرى تعال ليك خويا السلام عليكم.

0: سمعني
1: قدر هذه الأكبر هذيك عليك
0: ايه فوالا الناس بالناس وكيفاش يقولوا بالناس الناس طيبين ديما نسلموا عليهم
1: سلموا عليك انت خاطر من طيب الناس زاد نسلموا عليك ونشكروك بارك الله فيك احمد سوله سبا معك ان شاء الله وين فما حاجه جديده ان شاء الله بيان سور نخدموا عندك كل الاخبار اللي تخص منتخبنا الوطني التونسي واجواء الجماهير غادي في بلجيكا اخر مقابله لمنتخبنا تكون ضد المنتخب البلجيكي اخر مقابله وديه قبل المونديال نهار السبت ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي نرجعوا نعلقوا الاولاد بعد على المنتخب على بعض التغييرات اللي تكون موجوده وتصير ان شاء الله في الماتش نهار السبت نحكي زياده شويه اخر للترجي الرياضي التونسي واخر اخبار الميركاتو والتحركات الاخيره نحكيوا على تشكيله الموسم بالنسبه مع نهايه الموسم في البطوله والكاس التونسيه تشكيله الموسم بالارقام علاش نختاروها خاطر كل واحد في مركزه تحصل على احسن الارقام شويه خلينا نرجع في ساعتنا الثانيه من فورم سبور يجيكم تثبيت سيف الاخبار بعد رجعين

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. عجز الحساب الجاري تراجع إلى 2.731 مليار دينار، ما يمثل 1.5% من الناتج الداخلي الخام، وفى أبريل 2026 مقابل 2.957 مليار دينار سنة 2025، وفق ما أظهرته معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي في عقاب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 3 جوان جاري. ودون اعتبار قطاع الطاقة، سجل الميزان الجاري فائضا قدره 1.461 مليار دينار موفى أبريل 2026 مقابل 726 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وفسر البنك المركزي ذلك أساسا بالأداء الجيد لميزان الخدمات، مما ساهم في الحد من تعمق عجز الميزان التجاري المنجر عن ارتفاع كلفة الطاقة. سوق السيارات الكهربائية في تونس يسجل بداية 2026 تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت المبيعات 1100 سيارة خلال الأربعة أشهر الأولى فقط، مقارنة بأقل من 600 سيارة خلال سنة 2025، وفق ما صرح به رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش. وخلال مشاركته في النسخة الرابعة من يوم الابتكار في صناعة السيارات 2026 بالعاصمة اليوم، الدباش يضيف في تصريح لموزيك أن القطاع يطمح إلى بلوغ نحو 2000 سيارة كهربائية مباعة خلال السنة الجارية.
2: يا عمنا والمعنى سجلنا أقل من 600 سيارة في السيارات الكهربائية، اليوم في جزء 4 أشهر أكثر من 1100 سيارة في السيارات الكهربائية، وأكثر عدد أكبر زاد للفواتير هيبريد. لوك شفنا الإعانات اللي قاعدين توفرها الحكومة باش تشجع المواطن تحول للسيارات والتكنولوجيات الجدد، بعيد على شنو نحبوا نحقوه، أما تبقى نتصور اللي سنا ممكن نوصلوا ل2000 سيارة كهربائية تتباع في السوق، على خاطر شفنا فما بخلاف الماركات اللي كانوا موجودين فما ماركات جدد قاعدة تدخل في السوق وفما قبول. تونسي بان مكان معناه متخوف تغيير هذا وقت باش يشري سيارة جديدة حسب الأسعار، خاطر زاد القدرة الشرائية عندها قيمة. شفنا اللي فما توا أكثر معناه توانسة يتشجعوا باش يتعداو التكنولوجيات الجدد هذا.
1: رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب فوزي الدعاس يقول إن الفصول الخلافية في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي تتعلق أساسا بإداء التصريح الجبائية وإنابة المحامين أمام المحاكم في المادة الجبائية، مشيرا إلى أن اللجنة ستعيد التصويت على جميع الفصول بعد أن صوتت خلال الدورة البرلمانية السابقة على المقترح برمته. والدعاس يؤكد في تصريح لموزايك أن المقترح تمت مناقشته صلب اللجنة وخلال يوم دراسي أفضى إلى إثارة جملة من النقاط الخلافية تم اليوم مناقشتها بهدف التوصل إلى نص توافقي ينظم مهنة المستشار الجبائي وعلاقتها بمختلف المهن ذات العلاقة.
3: اليوم تقريبا أهم النقاط الخلافية اللي لمسناها في اليوم الدراسي تتعلق بمثلا إداعة تصريح الجبائية، واللي عليها احتراز كبير من الأخيان المحاسبين والخبراء المحاسبين، كذلك يعني إنابة المحامين والوقوف أمام المحاكم يعني الدفاع عن مصالح المتقاضين في المسألة الجبائية. تقريبا هذه أهم النقاط الخلافية اللي لمسناها، واللي باش تحاول اللجنة اليوم يعني الوصول إلى أولا العودة على التصويت، على لأنه مقترح القانون كان قد صوت عليه في الدورة البرلمانية السابقة داخل اللجنة في ختام اشتغالها على مقترح القانون. اليوم فما يعني رأي من السادة النواب أنه نرجع على النقاط الخلافية هذه اللي تتعلق ببعض الفصول وإعادة النظر فيها لمزيد تعديلها ولإيجاد صياغة توافقية نوعا ما، واللي نجم تخرجنا من المطبات القطاعية هذه واللي توصل بنا إلى نص تشريعي نجم نطبقوه على أرض الواقع.
1: في الشأن الدولي، إعلام عبري يفيد بإصابة 3 جنود إسرائيليين أحدهم بحالة خطرة جرى عملية نفذها حزب الله اليوم في جنوب لبنان. ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعلن أن التكتل وافق اليوم على تقديم 100 مليون يورو إضافية للجيش اللبناني. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فنبونات، والمشوار يتواصل مع اسكندر وكامل فريق برنامج فورم سبور. إلى اللقاء.
0: في تونس. فورم سبور. فورم سبور. كل هذه الأشياء. بالمدينة سانتين للأربعة العشية. إسكندر إبراهيم.

0: مرسيسة ودرجينا لو سهلا مرحبا بكم. ساعتنا الثانية تو بدأت في فورم سبور. تحية كبيرة للكيب الموجودة وراء الكاميرا وراء الميكرو زادة كيف ما شاء الله عليهم ناشطين وحاضرين. تحية لحمد التونس على مستوى الإخراج. خلينا نبدأ بأول واحد ولا النقل المباشر الحس على يوتيوب. زادة تحية كبيرة لمحمد علي بن أحمد الموجود على مستوى الإخراج الإذاعي سي وسيم زادة على مستوى الإخراج الرقمي. ما تبعهمش حميد خطب حول الله ما عندك من توصل كتبعهم. نمشي نتعديه للساعة الثانية من فورم سبور لكن مش نواصله تقريبا في نفس الموضوع نحكيه عن المنتخب الوطني التونسي. فورم سبور فورم سبور كل الخميس من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. سلام على سمير السليمي نادر داود معز بن شريفية أيمن عبودة أحمد عدينا مرحبا بكم الوليد مرة أخرى. كنا نحكي على الأجواء قبيلة في الآخر الساعة الأولى للمنتخب الوطني التونسي والتسكي لوجيستيك الجماهير غيره. لكن خلينا نحكي شوية على الأمور الفنية. اليوم نترنيو وغدو نترنيو ونهار السبت إن شاء الله الماتش مع إمكانية تواجد التغييرات. نقولوا على مستوى التشكيلة الأساسية التغييرات نجم تكون مفاجئة كما تنجم تكون مش مفاجئة للبعض الآخر. أبرز تغييرات نجم القوى على التشكيلة أحمد
1: في حراسة المرمى باش يكون
0: عاود لنا من الاول باللي خاطر سي محمد علي لهب معز اكثر منك تفضل.
1: مش حاجه جديد دونك هو من المؤكد كانوا صبري بن حسن هو اللي باش يكون في حراسة المرمى. ولو هنا جوست بارونتيز صغيره على الاخر راهو حكاو مع ايمن دحمان في وسط ستاج تبرقة وحكاو مع ايمن دحمان قبل مباراه تونس النمسا. قبل مباراه تونس النمسا قالوا راهو يمكن تلعب في ماتش تونس بلجيكا لكن يبدو حسب المعلومات والكواليس اللي عندنا وكونه صبري بن حسن هو اللي باش يبدا المباراه هذه مبدئيا. بن حميده باش يبدا هو على اليسار. علي العابدي باش يرتاح. النفاتي باش ياخذ الشانس نتاعو على اليمين.
0: علي العابدي ما نجمش نشيل
1: الماتش وراه تنجم تكون نذيره تنجم تكون عندك معلومات معناها نتاع تشكيله اخرى ما هذه هكا مبدا.
2: لا لا لا انا تعليقي مثلا لماذا نحكي مع صبري بن حسن مع دحمان نقول له لا انا مش لاعب صبري بن حسن
0: خليهم بيس ولا زي اكبر تفضل
1: دونك. وهذه معلومات معناها من معلومات
2: يهدي لا ما نشكيش معلوماتك
1: مش يشك في المعلومات باش يعرف كيفاش يبني الفكره
0: مش مشكله.
1: دونك صبري بن حسن الاكثريه بن حميد هو اللي باش يبدا على اليمين باش يعطي فرصه للنفاتي يمكن يبدا يان فاليري من الاول ومن بعد يدخل النفاتي او من الاول يبدا النفاتي هو من الاول. الفكره والتوجه كانوا مش مسلكس بوك بلوس دوتوماتيزم باش يكونوا اكثر مستنسين بعضهم لوجيك شويه تقريبا منصر الطالبي عمر رقيق. ثم وسط الميدان ثم زوج لاعبين مبدئيا باش يحافظوا على مكانهم اللي هما حنا بعل والسخيري. حنا بعل مجبري والياس السخيري مع حاج محمود يبدا من الاول. ثم ثلاثي الخط الامامي زي كيف باش يجرب خليل عياري تيتولير من الاول مع الياس العاشوري والاقرب هو حازم مستوري اللي باش يبدا الماتش هذا. هذا كله تشكيله محتمله.
0: باه ولو انه زاد هنيس بن سليمان ماتش خلاص
1: ثم ناس تهنيت على بلاصتها ثم ناس تهنيت على بلاصتها وثم لي كونديسيون فيزيك وثم تفاديا الاصابات ثم ماتش في برشا انجاجمون فيزيك. بعد زاد في الدوزيام ايتون نجم يعمل كيما عمل كونتر بلجيكا يبدل خطه تكتيكيه يجرب حاجه جديده نجم يلعب بثلاثه في اللاكس دونك تنجم برشا حاجات تتغير.
0: نبدا بالملاحظات دونك انت نبدا بك انت نادر مادام انت طلبت انه تتدخل في الموضوع وتحب تعطي رايك فيه. موضوع الحراس هكا شكون مع شكون يحكي مع شكون ما يحكيش هكا ما
2: اي لا خاطر كي تحكي مع حارس كانك تبذر اما التبرير فهمت يعني. اليوم انت دحمان هزيته في مارس معك وهو بالاحصائيات تبع عبوده ياكد لنا وعندي احصائيات دحمان في السنتين الاخيرتين هو اكثر واحد شارك حارس تاسيس المنتخب وبعده
3: بن سعيد
2: دونك شماخي عمل مقابله محترمه وحتى
3: شام.
2: اول مقابله ليه دوليه خارج تونس في مارس وهذه الثانيه وكسبناه الوليد مكسب للمستقبل. صبري بن حسن كيف دونك جديد ما عندوش تاريخ زاد في المنتخب بخلاف انه الفتره نتاع الايديسات مع عبد الحي بن سلطان اللي في 2012 دونك انا مثلا نستغرب انه يولي عطيت للشماخي عندك الحارس الاساسي نتاعك
0: شامخ
2: سامحني شامخ هاي
3: ودي شامخ
2: هاي انه يلعب زاد بصبري بن حسن وما يلعبش دحمان بالكل ستاج مارس وستاج جوان دونك ما لدحمان مؤطر ولا
0: بلا قدامك الا ميكرو معز
4: تو انا مثلا انطونا مثلا
2: هاي.
4: حد ما بشي ليله الضحى نقولوا ما انت دحمان مش قاعد
0: مستحيل
1: مستحيل
4: كي انا عندي فكره لأن مهيب الشامخ هو الحارس الأول في الإكيب ناسيونال
2: حقه
4: يستحقه حتى واحد ما نجم
2: بيانسير.
4: جيت أنا ماتش النمسا لعبت ميتون دحمان ميتون صبر باش يبدأوا حاضرين والماتش الأخراني باش تدخل به آخر ماتش هو آخر بلجيكا هو آخر ماتش قبل ما ندخلوا الكأس العالم نحط الشامخ ونحط قدامه ديفونس اللي باش تحضر صحيحة أكاكا يدخلوا كونفيون يدخلوا لعب والناس كل تبدا لعبه ماتشويات خاطر الكره فيها ضرب فيها
1: لكن هو ما قالش هكا
3: هو قال العكس كما
1: قال 90% من التشكيله اللي باش تلعب في ماتش النمسا اللي باش تبدا ماتش سويت
4: لا نحكي لك انا كجول مثلا
0: هو يحكي لك على التوجه اخر مش التوجه نتاع صبري صبري توجهه كما كنت تحكي انت لموش يقول لك انا 90% من ماتش النمسا التشكيله هذيك بتكون موجوده في اول ماتش في المونديال الماتش الثاني واضح انه قاعد فما ملاعبيه ربحوا دي بوان باش يكونوا موجودين وملاعبيه يحب يشوفهم اكثر بيوتيتر باش يشوف يعرف يبدل ولا ما يبدلش بارابور ماتش النمسا لكن اللي يحكيوا عليه الاولاد لهنا معناها نستنتج منه حاجه واحده ومش نقولها بكل صراحه انه المدرب صبري اللموشي مش مقتنع بالامكانيات نتاع ايمن دحمان ولهنا وعلاش انت كي مش مقتنع بيه علاش تسفي؟
2: لأن معز يعرف أنه الخبرة
0: كما تعطيش حالته علاش تسفي؟
2: المحافل هذوما المقابلات الكبيرة الدولية مهم جدا خاطر أنت هزيته في مارس ما لعبتوش
0: علاش قلت لك
2: إذا كان نمشي بكلام أحمد إذا كان ما تلعبوش تو في أربع مباريات
0: ما لعبته حتى دقيقة
2: ما لعبته حتى دقيقة وتعطي الأخرين زوز زوز يعني دونك بالنسبة لي سيد
3: ترتيب يولي واضح أنا باش تدخل ما نتصورش هذا راه تبرير أكثر منه ما يدخل في الأمبيونس جينيرال تاع الجروب خاطر من دحمي تحب ورتاك السير ليدر في الجروب وقديم وكيما قلت انت عنده عامين ولعب كوب دي موند ولعب ضد فرنسا وغيره كل وربحنا المباراه هذيك دونك ما نصورش تبرير ولا خوف من ايمن دحمان اكثر من انه يحب يقعد ديما لامبيونس سين في الجروب معناتها تعرفش لي غارديان كيما ينجم يلبود نقولوا بلغه الفرنسي ولا يفزد لك لامبيونس ولا يقعد في تركينه وحده بلوز او معناتها ما نصورش تبرير ولا خوف اكثر منه انه باش يخلي الجروب ديما سوليدير وفماش جوار وحده ابريتو مش يلعبوا الكل راهو هذا متفقين فيه ولكن فماش يكون عارف روحه من الاول ماشي مش يلعب وفماش يكون بجي صدمه اكيد باش يكون
0: مصاري علاش من اربع ماتشات ما يلعب حتى دقيقه اذا كان
3: خاطر هو عنده ان غارديان ولو دوزيام تصور تو
0: ابريتو الثالث تخلي الامبيونس سين كيما تحكي عليه انت كان يقول لك موز عطاك حل قال لك الماتش الاول بار اكزومبل
3: انت عندك شيء بلجيكا احنا مازال هذا نجم نحكيو فيه من بعد تروح بلجيكا
0: نحكيو على معلومات احنا نحكيو على دي بريفيزيون احنا نحكيو على ما نقولناش راهو غدوه صح اما نحكيو على معلومات تقول ان المعلومات اللي عندنا وكان عندك شك في معلوماتنا قلنا يا عبود اي فوالا كيما عندك شك خلينا نكمل معنا الحوار عايش خويا ما
3: كملناش
0: دونك يقول لك راك صبري بن حسن يكون موجود راهو معناها بنسبه صغيره برشا من دحمن مش يلعب يا سيدي نمشي معاه يقول لك معز كان انت عندك الشامخ الحارس الاول للمنتخب الوطني التونسي وهذا حقه يلعب الماتش الاخر هذا مع بلجيكا الماتش اللي قبله نتاع النمسا يقول لك لعب واحد ميتون الاخر ميتون خلي الناس الكل كيما تحكي تحب تخلي لومبيونسين تحب تخلي الجروب قريب لبعض والناس الكل تتخمم انه تنجم تكون موجوده غدوه فلمت في المونديال لعب ميتون هذا ميتون هذا والناس الكل راهو قاعده تعمل في التغييرات شوف المقابلات الدوليه الوديه الناس الكل تخمم 15 14 تغيير
3: معناها فهمو قال لك راني ليكيب اقرب لاول مباراه في الكاس العام هي لعبه كونتر النمسا هو قلب بالكلام اللي قاله معز كلام صحيح ولكن هو قلب ودار ما بدل حتى الجارديان قعد للاخر شامخ في مباراه النمسا دونك هنا
0: معز قال كارو عمل هكا
3: كارو عمل هكا
0: النقطة نتاع حراسة المرمى هذه خانت عداوة نمشيو لبقية النقاط نحكيو على ديفونس نورمالمون الرقيق والطالبي نصور انه الاجماع انه باش يحافظ على الاوتوماتيزم لازم يكونوا موجودين على اليسار بن حميدة نجم يكون يبدا المقابلة مع امكانية تكون معتزلة نفاتي على الكلوار اليمين سمير
1: ساعة قبل كل شيء كل مدرب وطريقة الجيستيون نتاعو في المجموعة فما مدرب اللي يتكلم برشا مع الملاعبية نتاعو ويتواصل معهم ويفسر لهم علاش لعبت علاش ما لعبتش كيفاش الطريق كيفاش ماهيش الطريقه كيفاش كذا هذه كلها تدخل في شخصيه المدرب وفما مدربين لا مدربين ما يعطيكش المعلومه المدرب يقول لك انت على ذمتي تحت التصرف بتاعي وانا اللي نقرر وبدون حتى فما مدربين تعرف التشكيله في اخر لحظه بالتالي فما زوز انواع نتاع مدربين او ثلاثه انواع وكل طريقه فيها المزايا نتاعها وفيها السيئات نتاعها ومن عنصر نجاح المدرب هو كيفية أنك المجموعة تتحكم فيها في ديك تشدها في ديك ويكونوا ممنين بيك ويكونوا مقتنعين بالخيارات متاعك هذه عامل مهم من عوامل نجاح أي مدرب وبالتالي صبري نموشي بتاتر عنده طريقته الخاصة في التعامل أكيد أنه عنده طريقته الخاصة في التعامل مع الوضعيات هذه وما هوش مطالب دير بالتفسير التفسير بعد يجي بعد كاس العالم اختيار أحمد قال معلومة مهمة تقريبا معلومة واضحة أنه ماتش النمسا هو اللي باش نحضر به 80% من التشكيلة متاعي دونك 80% من التشكيلة اللي لعبت مع النمسا أو
5: 75% هذيك هي باش تبدا كاس العالم تقريبا.
1: اي هو قال
5: يعني الدفاع اللي يلعب مع النمسا، حارس المرمى يلعب مع النمسا، سخيري بوتيتر راني خذيره،
1: مش بوتيتر 100% راني خذيره،
5: وحنا بعل معناها تقريبا 80%. ماتش نتاع بلجيكا هو ماتش اعطاء الفرصه لخيارات اخرى لكن مع المحافظه مع نتاع لوساتور نتاع ليكيب بيرسونال اللي هما الدفاع نتاعو قدام السخيري قدام حنا بال. فهذه هي تقريبا تقريبا التفكير نتاع هنا صبري في الماتش نتاع هذا صبري لموشي في الماتش نتاع بلجيكا يحب ياخو اكثر فكره على مردود بعض اللاعبين وكيفيه تاقلم نتاعهم بالخطه نتاعو. انا شفتوا ماتش النمسا في لقطات عديده الكرة عند تونس عند النمسا هو يطلب من اللاعبين التحركات في نوعية معينة متاع الضغط وتضييق المساحات. وواضح أنه صبري عنده تفكير خاص بخطة واضحة ريناها في ماتش الهايتي والكندا. وأنا أرى أنه محق أنه يلعب بالطريقة هذيك ألا وهي ديفونس متاعه 4 مدافعين قدامهم تقريبا 4 أو 5 ملاعبية ثم يستغل المساحات الضغط في مناطق معينة. وهذا الكل علاش؟ لأنه ما نجموش أنا صراحة نرى نجموش نرى بطريقة أخرى ما نجموش مش ما نجموش ما عندناش إمكانية خاصة وأنه كنشوفوا المنافسين متاعنا وردوا بالكم من اللي ماتش ميكو راي تغلط يا مسابقات عملنا دي ماتش ميكو
1: 94 اشهرهم
5: لعبنا مباريات كبيره ياسر لانه شوف
3: 2018 زيد
5: 2018 لانه هولندا من خلال الماتشوات هذوما او بلجيكا او فرنسا او الارجنتين لماتش هذوما هما ومباريات الدور الاول هما تحضيرا للدور الثاني احنا ومصر والجزائر وغيرنا وايران احنا الهدف متاعنا هو الدوري الاولاني تختلف احنا بالنسبه لنا احنا حشتنا بالماتش الاولاني في كاس العالم يكونوا حاضرين هما ليه هولندا ليه خاطر هولندا البارحه والله شفنا هولندا ماهيش يهودي هولندا راهو من الدور الثاني بدي احكي عليها
0: والناس البارح شفت السكور
5: جوستومون عملت ماتش كبير لكن كان شفت انت عملت جيستيون تاع الماتش وكيف تصرف الماتش وكيف تخرج انت ولعب انت وكذا الناس تلعب وتحضر في الدور الثاني معناها احنا انطباعيين احنا نراو جزائر ربحت هولندا علاش ليه نحن من ربحوا يا ولدي راه وضعيه مختلفه وضعيه مختلفه اذا
2: وما عندكش انت رصيد البشري
5: ما عندكش رصيد البشري اللي مقارنه فبالتالي صبري قاعد يلوش في حلول بديله باش ينجم يلعب بالطريقه اللي تونس الكل تعرفها طريقه المنتخب التونسي تونس الكل تعرفها والدفاع الثلاثه نستبعده
2: الا
5: انتهت الا ربما يكون حاشته بسكور في 10 دقائق دخل تروازي ماكسيال لكن واضح انه 4-4-2 او 4-5-1 باش يلعب
2: انت حكيت على اسلوب اللعب وتاكيد لكلامك كي نقارن بمباراه اي تي وكندا التشكيلات كي نشوفهم نلقى اللاعبين الاطراف الاجنحه لعب الطيف وسعد ولعب العياري تونكتي وخلف المهاجم ماذا لعب بن سليمان ماذا الغربي ماذا هذه شنو لقينا لقينا اجنحه
0: دوميتي
2: هما مش دوميتي بالعكس لقينا اجنحه اللي هما في الاصل لاعبي وسط ميدان
0: لا المره اللي نحكي على الماتش هذا لا لا لا نحكي على الماتش الجاي على الاقل خلي العياري عاشوري نحكي على بلجيكا انا
2: لا لا لا
0: خلي تعدى اوكي
2: اهم نقطه بالنسبه لي انا في مقابله النمسا زوز نقاط هما عدد التغييرات اللي عملهم انا كنت نتمنى انه يعمل اكثر تغييرات ممكنة في المباراة الأولى ويخلي المباراة الثانية هي اللي يمكن يلعب فيها الكيب تيب متاعه يمكن ساعة ولا أكثر شوية هذا كي شفت أنا حتى المنتخبات الكل تقريبا أقل منتخب عمل 4 أو 5 تغييرات ثم اللي عمل 6 أو 7 بين الشوطين لكن أهم نقطة تكتيكية هي اختيار أسلوب اللعب اللي احنا كنا متأكدين منه وهو الدفاع المكثف في المناطق متاعنا والهجمة السريعة والتنقلات السريعة انت في الحوارات كي نحكيه التنقلات السريعة عش يلزمها لاعبين سريعين
5: سرعة
2: ومهاجم باش يمتاز بالسرعة كي تشوف شواط اللي بالنسبة لي انا قام بالاداء متاعه وبارك الله فيه على اللي قام به لكن اختيار شواط مهاجم ما يتمشيش مع الاسلوب اللي تلعب به شواط في انت فيش شواط متاع صندوق متاع 18 متاع محطة شواط يزمك تحطه زوز اجنحة دو ديبوردمون دي دريبلور اللي يتعداو ويحطوا التوزيعات باش تلوم شواد ما تجمش تلوم شواد
0: انا كي نشوف خذ بخاطري لحظه خذ بخاطري انا قعدنا نحلوا ياسر في الماتش اللي فات قعدنا نتكلموا ياسر على الماتش اللي فات انا حاب نحكي على الماتش اللي بعد خلينا ننطلق من الفكره هذه خلينا نمشي زاد نشارك شويه الاولاد معاكم
2: الفكره اعتماد اجنحه اللي هما في الاصل لاعبي وسط ميداني يؤكد كلام سمير ان نلعبوا في المستوى العالي ويمكن كان يلعب منذ البدايه باجنحه هجوميين ياك الكف
0: هذا هو اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم منتظر معز راني جاي كاين من زيت الكيب نحكي على الماتش الجاي انا في عقلي كان متقلق كلي وفي عقل من عقلي معنا
3: انا من الاربعه لسته نختم
0: انت يا زين عندك مش خايف الاربعه سته ما احسنت نجم عندك برشا افيق اخرى تنجم تحلها
2: اما ما احسنت القاعده انا
3: كليب خلت تفهم كوره
0: ونفس الكرسي مش تعرف معنا معز من فكره نادر اليوم انه نقاول المنتخب مع بلجيكا في فكره اخرى يعني نلعب خليل عياري ونرجع لكلمه لي دوميتي مع الياس العاشوري عشيره اليسار والمستوري هو اللي باش يكون قلب هجوم وكانوا زاد حتى المستوري مش نقول انا راه تظلم الشوات في الماتش اللي مش موجودين مع ديزيلي دوميتي اليوم المستوري في فرصه خير لانه يبرز اكثر بارابور للشوات في السيستم دو جو هذا مع الملعبيه هذوما
6: صحيح تو
0: اللي حاجته به يلقاه معناها
6: الشوات كيما كاسي نادر تو ديما الاولويه اللي هو خليه ديما في الدزويت باش كي تجي عنده صنعه باش يحط الكره في فيلي حازم مختلف نوعا ما مع تشوف العياري اللي تطور برشا انا كنت لعبته اول موسم برشا حاجات صلحت فيه كيف معناتها تونكتي موجود زاد على الشهر الاخر يمكن معناتها في الليكيب اللي سميناها معناتها الياس العاشوري نجم نشوفوا زاد دخول بن حميده اللي فرصه هذيا باش يوري امكانياته خاطر تومومو نجم يلقى روحه يلعب بليسور ولا كارتون يلقى روحه يلعب في ايشيونس كيما هذه لازم يستغل الفرصه كيما يلزم نتصور المنتخب الباز نتاعو موجود بونتسار طالبي كيف مع ترقيق مع اللي عدا مقابله محترمه المقابله اللي فات مع حنا بعل والمجبري مع راني خديره هكا اللي يكون موجود مع الحاج محمود زاد اللي ان شاء الله ياخذ فرصته كامله ان شاء الله يعدي مقابله محترمه باش ياكد اللي هو يستحق مع مكانه في المنتخب كيف تو نحن دخلنا في الصحيح تو كيما قول تو كيما قال سمير مقابلات هذوما راهو عندي انا بالباهي نتاعهم بالخايب ناخذ منهم باش ناخذ خاطر كي تبمبي الكره في الماتش شويه صحاح راهو السويد تولي لك نوعيه اخرى
0: واحنا بجنا معز طريقه معناها اللعب نتاعنا ولا نظرتنا للمقابلات الوديه كيما هذيك مع منتخبات كبيره راهو نحسوا روحنا ديجا نلعبوا في المونديال بدينا المونديال قبل المونديال نلعبوا كونتر هولندا نلعبوا كونتر النمسا قبل كونتر البرتغال كرواتيا كنا عندنا احنا عباره مقابله تابعه للمونديال من انجاجمون توتال من حتى التونسي كي بيتفرجوا في ماتش اميكال تلقى يرعش عليه الماتش معناه عباره راهو الماتش رسمي والونجو مش كيما هم
3: كيما البارح نرعشوا مش مع دول
0: مش كيما هولندا كيما بلجيكيا غدو في الايمت كيما احنا نتعاملوا
5: وهذيك الغلطه الكبيره وذيك الغلطة الكبيرة كبيرة صارت لنا قبل ومنحبوش تصير لنا توا نحطوا كل ما عنا في اللي ما تشاميكو متحمسين وعايشين وكذا ونحبوا نربحوا ونحبوا نربحوا بلجيكا ومن بعد كي ندخلوا الكومبيتيسيون اللي بها الفائدة نلقاو روحنا تحنا على مستوى البدني وخاصة الإرهاق الذهني يقعد ديما ماتش أميكال يقعد ديما تحضير للأهم اللي هو كأس العالم احنا مالوروزمون نعطيه أهمية كبيرة لهولندا ونعطيه أهمية كبيرة لبلجيكا والنمسا وكذا ثم في كأس العالم تعرف الولاد لاعبين كرة ويعرفوا الماتش وتذوم راو إذا كانت تحضر لهم بتصيفة كبيرة ياسر مرهقين بدنيا
0: أما سامير تعرف عليش خطر زادة نقل أربع سنين مش نلعبوا ماتشوات كيما هذوم كان جينا احنا نبرمجوا معناه في الاربع سنين بين كوب دي موند وكوب دي موند ماتشوات مع منتخبات دو كاليبر رانا نعيشوها بلوز مو عادية الوضعية ما احنا متعطشين
2: المدرب في حاجة أن يشوف امكانيات لملاعبيه في المستوى العالي هذا
0: المعز عندك متكمل الفكره نتاعك
6: بالحق معناتها في اللي ماتشوات هذوما رفوا مجوريت غلطك غلطك بالحق معناتها جواريتنا تشوفوا عمل مقابله كبيره يجي في كاس العالم هبطوا
0: عليه
6: قلت لك
5: موتيفاسيون
6: نجم تكون زاد ستريس اكثر من لازم وتلمون زاد ساعات تخمم في الادفرسير راه تولي ترقد نحن بلغة كورة ترقد بكري وكذا
0: تعبيه كي ترقد بكري
3: مش العادي
6: انت تخلي الادفرسير في حجمه حتى تو نحن كنا ناخذ المثال مقابلة البرازيل تو نقاسيو فيه
0: اي بون
1: وقت اللي تكلمنا قالوا كيفاش
4: ليه سلكنا بسمع تو
2: حاضر زعما كان احنا راهو كي
0: نعملوا
2: نتيجه طيبه او اداء طيب نستثمروه يولي سلبي
0: باه
2: ما فهمتش علاش
0: كامل معز
2: وهي راهي على فكره نفس طريقه لعب اللي عملها سامي طرابلسي مع البرازيل على الاسلوب لانه لعب 3 5 2 سامي هي نفسها بتاع سبي لا موشيتا
4: ونحن
2: ما هي نفسها تقريبا
0: احسن حاجه تدخل كامل معز كامل
5: نادر اسمه معز وسمير وعبود اسمه
0: بالحق لا بالحق خليك كامل معز نجيك بعبود ما تسمعتوش
4: فما نحن هذيك هي الطريقه نتاعنا احنا مانيش من نوعيه المنتخبات اللي باش نشدوا جمعيه كوره بوزيسيون دو بال ونشدوها في تاكين
0: استناو وربي يعمل دير على الترانزيسيون
4: مع الكاليبر هذا تستنى تلعب على الترانزيسيون كيما نقولوا نحن فيها كان ربي سبحانه
0: اول كره حكيناها
4: تو نربحوا كان خويا الادفكسير اخويا منك تحاول ما تقبلش وتلعب على الاكس
0: هاي نكمل معك جوست السؤال المباشر واجابتك المباشره ونعمل على الدقه نتاعك انه كي تشوف الفورماسيون اللي كان يحكي عليها احمد والفورماسيون الاخر لعبنا معها مع النمسا شكون لي بوست اللي تحس انه صبري لموشي مازال فيهم الشك كي مازال ما يعرفش روحه مازال ما حسمش الامور
5: والله نتصور محسومه الامور ما مقابله النمسا نصور انا اكثر من 99% باش تكون التشكيله هذيك هي ما نتصورش يبدل حاجه كبيره وعلى ذيك انا قبيله قلت لك نحب نجاوب نادر في حاجه وهي حاجه باهيه نبدا مش متفاهمين في راي باش نخلطوا للراي الصحيح معناتها
0: هي ماما بالله تكملوا برشا نقاش خاطر ما عنديش برشا وقت وانا نبدا خايف كي يدوزوا متخالفين
5: لا لا ما تخافش مش تخاف في حاجه انا ماني ضد ولكن فكرتي انه الشواد كي هبط مع مع مع الملاعبيه هذوكم حنا بعد وغيرهم فماش ديزيلي
0: بن سليمان والغربي
5: فيها فكره وخير خير وين الراء انه كي هبط مستوري مع ليزيلي هاني جيك ومستوري مع العياري ومع تونيكتي خير ما تتمشوا اكثر علاش على خاطر في اللعبه هذيك نتاع اللي تلعب بال 4-5-1 ولا اللي هو مع تشوات شو قديم القديم ما شوات معاش تاع بوك شوات ولا محطه شوات استنى باش بلوك يطلع خاطر احنا بلاك بلوك اللوطة ومنش تعدي على جنب تدخل من لاك كره تتفك ماكسيموم تمشي على اليسار عند حنا بالي مين 900 ترينيه ما مشات جمله كره ولا ندخل من لاكس على سليمان ولا جي عند هو شوات استنى باش بلوك يطلع كيف تلعب انت بالملاعبيه اللي قال عليهم نادر اللي هما تونيكتي والعياري خلينا نكونوا واضحين عمرهم ما كانوا دي جوار دي زيلي دي بوردمون باش يعطيو الباس حلو ولا ساقي مش
2: انا ما طلبتش تلعب بهم
5: بدي ماكش غلط نحكي لك انا كيف نخمم ليه نحكي لك معناتها كي تبدا انت وق علاش مستوري معاهم في الترانزيسيون دي جوار رابيد كيما عياري وتونيكتي جيت معهم مستوري غادي تولي تلعب على البروفوندور بار كونتر شو اللي عملوا على الشوار باش يلعب معناتها مع ليكيب نتاع النمسا مع الميليو هذاك ما فيش دي فري زيلي كيما قلنا سي انه البلوك يخلط ونطلع اون نومبر وشكون اللي عملوا الخطر اللي جاوا من تالي بن سليمان والغربي وحنا بعد هذم اللي عمل رغم اللي هو بيدو خطف كرة على البار شوات ولكن عمره ما كان هو السيبل متاع الاتاك متاعنا هو كان البوان دابوي متاعنا باش الاخرين يخطف
0: كيما عملت فرنسا قبل
2: انا لي مهاجم للعب لحستوري لشوات وحكيت فيها المسامي
5: لا نحكينا انا
2: جرموندي على فكرتك انا اللعب جناح سريع لاعب عنده السرعة باش يعطيني نوع اخر متاع لعب اللي هو العمق
5: شكون هذا اللي عندنا يعني شكون عندنا جوال ابارتونيكتي والعياري ما تشكون
2: سعد
5: اي هذا موجود هي البلاستين تاع الجناب في أربعة ولا في ثلاثة جوارات سعد وسعد بيان سور
0: والثالثيم
5: ليو والعاشوري زوزوري معروفين تونيكتي والعياري وتحتهم هذوما زوز بعد سي الشوا نتاع لونترينور ولونترينمون والماتشات هذوما اللي بشي هما باش يقروا شكون بشي
2: انا معاه هذا كيف لعب حتى الاجنحه لعب جوالات وسط ميدان انا معاه هذا هذا تحل اللعب في المستوى هذايا راك تخلص كاش وهو الاكيد كيلعب مع بلجيكا واي تي وشاف لعب الاجنحه اللي عنده الكل اكيد عمل تقييم هو ستاف نتاعو وشاف شنو عطاوه احنا عندنا اجنحه يحثق الفارق ويتعداو عادي في الواحد ضد واحد يخلق لك في الخطر ما عندناش اختار ملاعبيه اللي يحبوا الكره في ساقيهم لكن يعرفوا يستحوذوا بها
5: كما حنا بعل
2: اللي هما بن سليمان
5: والغربي وسليمان
2: والغربي
5: وحنا بعل زاد تهبط شويه على اليسار
2: ما لهموش بالكل في الخيار
1: والدليل نتاعي والدليل على ذلك انه في الدوزيميتون كي بدل دخل عياري وتونكتي ودخل
5: شو اسمه كنا اخطر باللي سميهم نادر
1: كنا بون ولكن ديفونسيفمون ولينا برونابل والدليل على ذلك
4: البوتو البنات
1: ولينا ولكن القوه الدفاعيه نتاعنا والبوك نتاعنا نقص برشا كي يبدل السيستم نتاعو
5: بس حنا بعد سليمان يفكوا
1: بالضبط
5: ريجيسور يخدموا ثلاثة
1: التفكير نتاعو هو دونك يتماشى ربما أكثر
5: ما بيك قلت لك 4-5-1
1: هذا هو
0: انا مقدم ما يخزر لي
2: مثال
0: مقدم شو يقول لك راه معاش بكري
2: انت لا مقدم تدير الحوار
0: لا لا شو يقول لكم راه معاش بكري مقدم راه شد لكم الوقت
3: انا بدك تبدا خدمتك
0: معاش بكري هذا لا يعطيكم الصحه على النقاش الفني وراه الحق انا الحق نحبوا النقاش هذا بالامور الفنيه خير من حاجات اخرين ماذا بينا نقعدوا هكا نحكيوا شنو الفني وشنو يلزمنا وما يلزمناش شنو لازم نصلحوا شنو لازمنا زاد كيف كيف حتى الناس اللي تسمع فينا راه ساعات فما النقاش الفني نجم يسر اللي حتى المعلومات والناس تبدا تفرش في الكوره تفهم احنا كيفاش قاعدين نلعبوا وعلاش بدلنا وغيره مهم الثقافه الفنيه صحيح ولا يا معز
6: أكيد.
0: بارك الله فيك احمد احمد من غير ما نسال
3: ما هيك ما جاوبكش نادر قلت معز
0: نظر نادر والله يا معز كل شو نقول لاحمد قلت نقول له بيه هكا معناها سي بون تلفت كريكيت كيتو يعمل تلفت المعز قلت له بيه معز هذا غالب تكمل سامحني احمد قايم لك من النوم اه يا سيدي اه خلينا نتوكلوا على ربي نحكيوا على التراجر هذه التونسيه
7: فورم سبور فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للاربع تاع العشيه
0: به اعطينا الميكرو خلينا الناس تسمعنا للناس خاطر انا قاعد نسمع في الليكو مش قاعد نسمع فيه نحي لي خلي البي اف ال صحي برافو يعطيك الف صحه شكرا لك سيد المخرج هكا نسمع بالكدي نسمع فيكم الناس الكل ماذا بينك انت تسمعونا زاد كيف وقت اللي باش نحكيوا على الميركاتو في الترجي الرياضي التونسي ومن اخر الاخبار نعلقوا بالخبر بالخبر نبدا بك انت يا معز تعليق على اخبار منتصر السيد منتصر السيد اللي قريب النجم نقول اليوم الترجي الرياضي التونسي نقولوا كل كلمه معناها في في في حقها فما اتصالات ومفاوضات متقدمة جدا وفما اتفاق بين زوز أطراف بين شبيبة العمران والترجي ولا الحارس الحارس اللي يرغب بشدة في الرجوع للترجي الرياضي التونسي منتصر السيد تعزيز لحراس المرمى في الترجي منتظر ورحيل منتظر الحارس آخر هو صدق الدبشي الترجي التونسي ينوي أنه يصرح اللاعب هذا صدق الدبشي يعني أنه كأنه ما نعرفش تشوفوا أنت مكان بمكان لاعب بلاعب وإلا فما أبعد أخرى للتخمام هذه الفكرة
6: إيه هو أكيد إذا منتصر السيد ما عادش يكون في الترجي أنت إدارة الترجي بس خمت باش تخرج واحد من الحراس كل سواء الثلاثة مش من نسميهم من نسميه حتى واحد
0: أي فوالا هذاك إيش قلت لك أنا ممكن نقول راهو معناها منتصر السيد كي نقول الدبشي معناها الدبشي الحارس الثالث اسكو منتصر السيد كي يجي للترجي زاد كيف يشد نفس البلاصه الثالث ويقعد يستنى في البلاصه الثانيه والاولى يعني نحكي على بشير بن سعيد ومن الله ميميش ولا منتصر السيد ينجم يجي للترجي يكون هو الحارس الاول
6: لا باش يجي ديريكت لي يخدم على روح خاطر البلايص راه ما تعطاش تفكر تحب ولا تكره ميميش عمل نهايه موسم ممتازه هزكوب بشير بن سعيد وانت هو الحارس الاول اول موسم وكان مصاب وراجع تو من الاصابه يجي فما كلاسمون وانت فما تو مدرب يجي فما اجواء جديده موجوده في الترجي
2: الميدان يحمي
6: الميدان انت تاخذ استنى فرصتك ديما اي حارس راهو يستنى الفرصه نتاعو كيما بدا ميميش استناها بشير واستغلها كيما يلزم كيما توا كانت معناتها بشير جاتو البلوسير وجا ميميش استغلها كيما يلزم دونك هذيك هي فرص لازمك تعرف كيفاش تستغلها منتصر كان معناتها ربي سهله باش يكون في الترجي لازم يخمم وراك جيت توا ببروفيل جديد رجعت الجمعيه كبيره الترجي لازمك تخمم باش تزيد تتحسن وتتطور لازمك ما تخمم مش راني جيت سي بون رجعت الاسبيرونس باش نحط المخده ونخت خاطر راهو برشا جوارات راهو عملوا كيكا ومن بعد عام وعامين لقيناهم مشاو على رواحهم كيف كيف الموجودين توا موجود الدبشي وبشير
0: الدبشي نصيحتك ليه خاطر اذا كيما نصحت منتصر شنو نصيحتك للدبشي في حاله مغادرته ومغادرته واش هيك للترجي
6: انا راني خويا فما لاعبين راهو ساعات تخسر فلوس وتمشي تلعب خاطر المقابلات ما يعوضهم لك حد كيف كيف زاد عندنا حارس شاب زاد العفاوي اللي نهايه قطع
0: مختار
6: زاد كيف كيف معناتها انا معناتها في نتصور توجه ونجم معناتها يقيم الحراس نسوي الشكل الواعي تو في البوست نتاعو جديده هو ينجم يعطي رايه في الحاجه هذه نتصوره فكرته هو اللي واضحه اللي الدبشي والعفاوي يخرجوا يلعبوا يقعدوا على ذمه الترجي مي يربحوا كومبيتيسيون
0: باه
2: هو تم الانتدابه
0: لا مش بصفه رسميه هذه قلت مهمه راه الكلام
2: هذا حسب رايي المتواضع الترجي لا يحتاج لانتداب حادث
0: شنو انت رفت فيها معامله بعد ولا خلينا نحكي قلت لك مو فاهم مش طيح لهم كل شيء
3: هو رايه هو
2: انا بالنسبه لي انا عندي بن سعيد وعندي مميش هذا مميش مستقبل احد من من الحراس اللي عنده مستقبل كبير في الكره التونسيه. والوليد اللي قال عليه الصغير
0: ثم ذكر
2: عنده امكانيات كبيره برشا يعني يعني عندك حاجه جايه فهمت مش يولي وثلاثة كما الدبشي.
5: انا عندي نادر وجهه نظر مختلفه على الاولاد في مركز حراسه المرمى ملاعب في التيران ممكن لكن حارس المرمى البنك يقتل
2: يقتل يقتل سمير
5: باه البنك بالنسبه لحارس المرمى يقتل كارير الحارس. انا ضد في جمعيه ثلاثه حراس بنفس المستوى ضد
2: وهيك عليه سمير
5: الحارس رقم واحد يلزم يكون هو رقم واحد متفوق عليهم اللي وراه واللي وراه يتعلموا عنده مجال للتطور. الصيد في الترجي التونسي قدامك بن سعيد وقدامك مميس صعب جدا الفرصة متاعك اللي عملته الكل في كاريرك بتاع ثلاثة سنين في العمران وكالكوتة اللي طلعت واحد تمشي للترجي التونسي مش تلقى صعوبات وحتى كان تير تيران في الانترنمان صعيب ياسر مع مميش اللي هو حارس المستقبل بالنسبة لي أنا والوليد الصناعي
2: وليد
5: عنده شخصيته وليد عنده كذا. نعطي اكزامبل صبري بن حسن كان قعد الرومبلاسون تاع دحمان
2: يقعد غادي
5: يقعد غادي فاختار أنه يمشي ويغير الفريق ومن الفريق النجم الساحلي تألق ولا هو قبل دحمان في المنتخب. إذن الاختيار
0: في حال مغادرة الدبشي بار اكزامبل وتواجد حارس شاب راه الكونكورونس زادت نجم تكون مع مميش بن سعيد اسكو فما واحد منهم صعب شي يخرج ولا اسكو ترجي عنده بروجي نجم تكون تسوق في واحد من الملاعبين نتاعها اذا ما نعرفوش
5: بنيت
0: الكلام نتاعي تحكي معاه ما حبيت نقول لك مشكل معنا
5: بنيت الكلام نتاعي حسب المعلومه اللي خديتها من عندكم لانه مميش وبن سعيد وش اسمه الصيد يكونوا ثلاثه في حراس مرمى الترجي راهو ماهوش معناها ماهوش ديما حاجه باهيه لا للفريق ولا للكونكورنس بيناتهم حتى على مستوى الفستير ما هوش به. انا عندي راي ربما يكون غلط الحارس الاولاني لازم يكون التوب الاولاني اللي يلعب ثم الحارس اللي الثاني يكون قابل بالوضعيه انه حارس ثاني والحارس الثالث يكون شاب ويتعلم. هذه والامثله كثيره من لاعبين غيروا الفرق نتاعهم ومشاو عملوا كارير كبيره ياسر كسوا حراس مرمى ولا ملاعبيه نتاع ميدان
0: به تعاد ديريكتومون للفولي اللي بعد ونحاول لنا والنقطة اللي بعدها في أخبار ميركاتو الترجي الرياضي التونسي كنش نحكي شوية على رحيل العايب والوهابي والدربالي اسكو كان نقص في الكاليتي ولا ما خذوش فرصتهم كنش نحكي زاد على خير المداوي وعوتوا للترجي الرياضي التونسي بعد عامين في الليغ 2 مع الستايدا كنا حابين زاد نحلوا ديباها شوية
5: كنا
0: اللاعبين هذوما لا والله لا عندنا الوقت
5: لا مش اليوم عندنا الوقت عندنا في المستقبل المستقبل مازال عندنا سيف كامل
0: خاطر زاد باش نحكيو شوية على الملاعبية المداوي علاش حبيت نحكي عليه الملاعبية اللي مشيت للليغ 2 وقعدت غاديكا واثبتت التواجد نتاعها ورجعت الفرق نتاعها من الباب الكبير فما ملاعبين اخرين يقول لك انا ما نمشيش نلعب في الليغ 2 ويقعد يستنى في بلاصه كونفور وفريق هكا نقولوا بلوزوموا كونفورتابل. لكن باش نمشي نحكي على البليلي وقبيلو بليلي وقبيلو اليوم نجم نقولوا ملفات مفتوحه مش نقول من جديد لان البليلي ملف مفتوح ديجا والحديث معاه واضح ديجا من مده والسيتواسيون نتاعو نجم تفسر كل شيء لكن في الاخر ترجي مهتم بيوسف البليلي وناكدوه انه فما جلسات مفاوضات منتظره مع اللاعب هذا في الساعات هذه القادمه. يعني البليلي راهو برمي لي سيبل نتاع الاسبيرونس انه يعاود الكونترا نتاعو مع الترجي الرياضي التونسي
2: حتى لو كان تقعد عقوبته
0: مقابل ممكن تنازلات من كل طرف كانت نجم تكون فما تنازلات من كل طرف. نحكي هنا على الأمور المادية يقول لك الترجي الرياضي التونسي نجم يكون البليلي موجود معايا حتى لين يرجع إذا كان فما عقوبة بتزيد الطول واليوم أنا اللاعب يقول لك أنا نقعد كونتر بارتي تصير تنازلات على مستوى هذه المفاوضات ويمشي تكون بالضبط. بالنسبة لقبيلو ديما نسترجع عن التصريح متاع شكر الواعر بعد الماتش متاع الفينال يقول لك قبيلو رافض للتفاوض اليوم قبيلو قابل للتفاوض مع وكيل أعماله والساعات هذه زادت كيف فما اجتماعات مع الإدارة منتظرة للتفاوض في إمكانية بقائه وتمديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي. نعرف شكون عنده تعليق على الموضوع هذا.
2: أفضل انتداب يقوم به الترجي لو يجدد الأقبيلو
3: حتى
2: أفضل انتداب لأنه بعض الأحيان عندك لاعب قيمة ثابتة يعطيك إضافة يعطيك توازن يخرج تقعد أنت تلوج وتشوف اللي جاي مش ينجح ولا ما ينجحش وأنت عندك أقبيلو قيمة ثابتة ما نختلفوش فيها دونك نحط عليه هنا الأموال وننقص حتى من الانتدابات في وسط الميدان وحتى في مراكز أخرى ونعطيه هو المبلغ اللي هو يلزمه.
0: قديش المبلغ يلزمه؟ نجم يكون قبله أكثر لاعب يخلص في الترجي غدو في الأيامات، معناه كأنه ندخله في الموضوع عادي.
2: نجم يكون نجم يكون
6: خدمته التسويقية
3: في عمره هو واحد ليفوليسيون نتاعو اللي صارت واحد دونك وسورتو العرض اللي جاي من ليبيا سمعنا اسوام كبيره في في في عرض دونك حتى باش تخليه ماكش تخليه برخص الاسوام لازمك حتى انت توي فالوريز لو جوور وحسيناه حتى هو في البريود الاخر مونتالمون ما انت مخه ما انت
0: يمكن شد في في في المستقبل
3: ما تنجمش تعطي لازمك تقرب من تقرب خاطر بعيد لي ابارامون شيفر اللي عطاتو
0: ما يتعطاش في تونس
3: اما تطلع له شويه في تونس ما عادش قد ياخذ في تونس ولكن تي فالوريز اكثر الجوار وتحطه اكثر في في في قيمه قبيله.
0: اي معز قلت لي قبيله البليلي زاد
2: معز يحب يشكب على البليلي
0: قال لك حتى البليلي مهم
6: بليلي تو من 10 كما قلت انت على العقوبه نتاعو قداش باش تقعد هذيك هي توا الحاجه اللي مش باينه برشا
0: هو حتى توا عام نقولوا في انتظار انه تيح له ما تيحلوش
6: معنا بالضبط انا مثلا عندي جات عدى 6 شهور 3 شهور 4 شهور
0: اوكي كبرسك
6: يعني البلاي كي نصبر عليه 4 شهور اخرين خويا رابح
0: تجيك وسط العام معناها كي مش رجع لك وسط السيزون
6: وسط العام
0: يعني انتظار زاد بين سور التاس في الاخر ملفه في التاس وين ينجم
6: يعني سور هاني قلت كيف كيف توا على قبوله معناتها الموضوع نتاعو انت نلقى جوار فالو سور معايا وحاضر ويعرف يعرف الاكسبيرونس ويعرف الاجواء وكل شيء بيان سور نحبوا يرجع كيما جاء حتى مش كيما الاربع شهور الاخرانيين يلعب 40-50% من الامكانيات
0: تصور
6: دونك
3: هذاك
6: شنو نحكي لك انت كي باش تحط له مخه معناتها معاك وتنجم زاد تنفيستي فيه راه تنجم راه اليوم تصحح له راه من بعد عام يعمل لك عام تبيعه انت
3: وتحط له كلوز صحيحه فيه ودارت الفالور نتاعو قبل كان فما شي تو تحط الفالور الكلوز تاع الفالور نتاع اللاعبين
0: هذاك علاش قلنا احنا فما الباب تو مفتوح الملف مفتوح والمفاوضات متواصله. عندك تعليق على الموضوع سمير نتاع البليلي وقبيلو
5: قبيلو من نوعيه نتاع اللاعبين اللي ما عنديش الاسبيرانس تو باش نتفاهموا على حاجه حتى حاجه
0: صعب تعويضه حتى كان يمشي على روحه
5: في المركز هذاك ما عنديش الاسبيرانس كل شيء مش تجي من برا ما نعرفش لكن توا قبيلوم نوعيه اللاعب تاعو قبيلوم ما عنديش الاسبيرانس حتى رفيع لعب كلكو ماتش الاخرانيين في البورس هذاك لا مش هذا رفيع مع منافسين اقل نجم يلقى روحه في الشامبيونز ليغ والماتشات العاليه يلزم لاعب بنوعيه تاعو قبيلو دونك الترجي لازمها معناها تقوم تضحيات ماليه وعمليه الاقناع على اللاعب هذا وهو كذلك راه مصلحته انه يقعد في الاسبيرانس تتحسن وضعيته الماليه مصلحته يلعب في اسبيرانس ثم بوتيتر يكون معناها توجه نتاعو لاوروبا مباشره. اذا انا بالنسبه لي انا اولويه شكري يعرف ما يصلح به بيان سور اولويه الاولويات قبل اي انتداب هو اوكبيلو
6: ولا لعبت في البارك تخدم تو مش خاطر لعبت في البارك بالحق معناتها
0: كنت في البارك انت
6: لا ما كنتش حطيت كارتي غادي لا بالحق معناتها ولا بالحق لعبت راهي في البارك قاعده تخدم
0: موجودين
6: بالحق ما نحكي لك اول مره شفت بارك بالطريقه هذيك معناتها في يقولوا نحن في وسط جمعه صباح وكل شيء معناتها نتصور سيور مور العباد الكل قاعده تخدم
0: نستغلوا معناتها يخدموا على الدوسي هذا نحكيوا على الملاعب والماركات والى اللوجيستيك والبارك والانفراستركتور وغيره
6: كل شيء
0: كل توسكي اداري
6: كل شيء اللاعبين المسؤولين المدربين كل شيء
5: قاعدين مع الملاحظه انه في الدوسي نتاع اوكبيلو حسب رايي متواضع البسيط صارت فيها اخطاء على مستوى التسيير اوكبيلو صارت فيها تخليش اللاعب في الكونترا تخليش اللاعب قبل كاس العالم للانديه عمناه كان يتعاود لاوكبيلو دونك فما صارت اخطاء والدليل على ذلك انه في الترجي التونسي حاليا اليوم فما 11 لاعب فان كونترا دونك وهو هذه على مستوى التسيير الرياضي او المدير الرياضي او البرمجه الرياضيه فما أخطاء
2: والعاده هذه موجوده في الترجي
5: لسنوات مش كان في الاسبيرانس في معظم الانديه التونسيه تخلي الترجي بعد معناها في اوكبيلو في وضعيه هذه لابد ان شاء الله في المستقبل تتحسن الوضعيه هذه ويحاولوا كيفاش الانديه التونسيه تكون مهيكله بطريقه انه عندها عين تعرف الملاعب هذاك اللي كان معناها 3 سنين التالي ماهوش معروف وقتها نكون انا معناها في نقاشات معاه باش ما تكون النادي هو اللي في وضعيه قوه مش الملاعب.
0: هو زاد راهو اوكبيلو من اول تواجده في الترجي مسكمه في قبل الكوب دي موند بشويه هو الوقت الاشعاع نتاعو تقريبا جاء في العام الاخ فما شكون يقول لك وهنا وجهه نظر محترمه يقول لك زاد راهو من الجمش أنا نعطي البيفو أكثر من باري اكزامبل يوسف البلايلي وغيره فوق ال 200-250 مليون ألوركو في الأفريكا راهو البوست هذاك بالذات نتاع البيفويات راهو فما برشا كاليتي وفما برشا ملاعبية تنجم تجيبه بأقل سوم.
2: ماهوش صحيح
0: يختلف النقاش
2: ماهوش صحيح
0: وجهة نظر
2: اللي يقول لك الكلام هذا ماهوش قاعد يتبع في الكرة الأفريقية
0: صحيح يا سيدي محمد علي بن
2: اللي يقول لك الكلام هذا ماهوش قاعد يتبع في الكرة الأفريقية
0: مش قاعد
2: يتبع. شوف كاميرا نتاع بلكام قداش خذته اتحاد ليبيا
0: لا لا
2: 2.8
0: حاضر حاضر ملعبين حاضرين
5: يقصد معناها
0: كيما جبت أوكبيلو شكون
5: يعرف
2: أنا مع سمير العين كي جبت أوكبيلو صحيح جبتوا لاعب صغير هنا قيمة إدارة رياضية أنه عندك إنسان قاعد يتبع في تطور مردود اللاعبين كي يبدأ عندك فني مدير رياضي ولد الكورة من اللي بدأ أوكبيلو يتدرج ويتطور في مستواه سي عرفتوا
5: هاك العين
2: الكاليتي ما تكذبش يا عندك يا ما عندكش.
0: وإحنا نحكيو على الإدارة الرياضية والمدير الرياضي يزيد المنصوري بصفة رسمية خارج أسوار الحديقة ونحكيو هنا على صفحة رسمية للترجي اللي شكرت يزيد المنصوري على المشوار اللي كان عداه في الترجي لهنا مش قاعد نربط المدير الرياضي يزيد المنصوري رابو قبيلوه خطر الإشعاع متاعه وقبيلوه التألق متاعه قبل سينو من الأخبار الموجودة زاد أنه سمير شمام الموجود ديجا في البارك كنت تعكي قبل البارك والسمير شمام باش يكون هو النورمال مون المدير الفني جديد لشبان الترجي الرياضي التونسي في بلاست كريستوف الفرنسي دونك في كريستوف الفرنسي خارج اسوار الحديقه زاد كيف سمير شمام نورمال مون هو المكلف باداره الفنيه لشبان الترجي. نمشيو للتشكيله نتاع اخر عامي سنه
7: فورم سبور فورم سبور بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية
0: هيك قصيد ديركت وما بش حتى بعد ما يعلق هاي اللي نحكيه على التشكيلة اللي فيما تبقى من الوقت متاعنا يعني علش قلنا التشكيلة المثالية للبطولة التونسية والموسم هذا 2025-2026 عبودة اخترتنا التشكيلة بالاحتياطيين لكن بازي أكثر على الليستات يعني الأرقام بضرط في بضرط كل واحد الأفضل تقريبا في البوست متاعه بالأرقام تي والموسم
5: مش نظري ومش رأيي معناتها مش نرى ذيك خير معناتها أرقام ومش نعطيه الأرقام كل وكل بوست نحطه في الملاعب تيتولير والرومبلاس صمت يعني يعني اول واحد والثاني نبداو بحراسه المرمى بيان سور سان فاسر العبيد اللي اخترنا الكادو 3 اللي هو اكثر واحد متداول معناتها واللي اخترنا بعض اللاعبين
0: اكثر خطه متداوله في البطوله السنه
5: باش نجموا نلعبوا حتى 3 5 2 و 4 3 3 اللي هما يجيو من بعد الكادو 3 خاصه 4 3 3 نبداو في حراسه المرمى
0: لا لحظه يا اي ما خلني استفهمنا كي تختار خطه تحط عليها ملعبية معينة كي تولي خطة أخرى بتقدر فهم ملعبية يكون عندهم أوفر
5: لذلك
0: هذاك عليش احنا اخترنا أكثر بالضبط. خطة متداولة عند الفرق التونسية في البطولة
5: نبدأ بحراس المرمى فرحاتي هو الحارس الأول في التشكيلة نعطيه لانديكس لعبيد اللي تعرفت شو لانديكس هو النوت معين متاعه في الماتش على عام كامل
0: العدد المعدل العدد متاعه على عام كامل في كل مقابل
5: لانديكس هذي النوت اللي تشمل برشا حاجات مش ندخلوا طو في التفاصيل بي فرحاتي عنده 187 لانديكس متاعه واخترنا الاهداف
0: بلا سمحني معز قديش لانديكس متاعه معز سنة
8: 170 169
5: هو 168
2: نعم عمل بس تصديات معز
5: معز
2: عندي الأرقام متاعه
8: أما أنا قلت لك اللي درجتني ما عنديش كلين
5: شيت عندي معزرة وأكثر واحد يقبل سوتات معناتها في هو ما تفرقاش 11.46 في هو لا مش يقبل بونتويت لا يوسف مزروبي لتير اللي يجيوه اللي هو 11.40
0: يوصلوا له أكثر
5: ماتش معناتها برشا برشا وعنده أعلى نسبة
0: تصديات
5: هاي تدير
0: لديك ما عشتيس لك لحتى حد لا تعطيني لديك ستاع سمير لا تعطيني لديك ستاع نيدر يزي بيل برك
5: كنا فرحاتي نمشي وذي لنديكس نحكيه على كنا فرحاتي هو الأولى
0: الدفاع
5: نحكي لا دقيقه هذا باش نعطيو الارقام تاع الاهداف المقبوله بار ماتش والتصديات فرحاتي عنده 0.45 هدف في المباراه وعامل 1.9 اري بار ماتش معناتها براتيكمون زوز دزاري الرومبلاسون تاعو هو شيمخ 186 انديكس 0.22 هدف في المباراه مقبوله 1.43 براتيكمون 1.5 تصدي في المباراه نمشيو توا للدفاع نبداو باللاكسيال دروا اللي هو احسن واحد باللاندكس هو جلاسي 193 لاندكس نتاعو عنده وباش نختاروا بيان سور لي ديويل غانيي ديفونسيف ولي ديويل ايريان غانيي زاد
9: بالنسبه لجلاسي 193 انديكس 72 دويل غانيه ديفونسيف و79

0: هذه حتى اصحابي يقول شو مالها جارديا عنده 17 كل شيء، تقول له نور الدين فرحات يرى اكثر جارديا عمل كل شيء ترى ومظلوم راه وكذا، قلت كي شنو مالها كل شيء تخي وحده ما مع ديفونسر برشا دي بايت دونك يزم يرجع الجمعه
1: الجايه علاش ارقام
0: يفسرنا بالحق والله العظيم
1: اعطينا التشكيله
2: شو قد معنا اجلاس اجلاس على مين كيما تراو مونديكو هو الرقم
0: كيما تراو نتفرج على سبورت باي موزايكا فيهم
2: تفضل شكرا باه جلاسي في اللاكس ومع توغاي لي رومبلاسون تاعهم مونديكو بن عبده
1: باه مونديكو السي اس اس بن عبده نادي الافريقي على اليسار
2: لاري الجوش عندك السيلي ب 10 مساهمات تهديفيه وراه بكار
1: باه
2: بكار اخترناه زاد على خاطر جا 8 مساهمات تهديفيه 7 اهداف وينجم يحل لك 3 5 2 حكينا عليها
1: المره الجمعه الجايه نحكيو على الشيفر الكل
2: لاري دروا لاري دروا عندك الزعلوني وريان درباني
1: به في الوسط
2: نمشيو للوسط نبداو باللي تو بيفو بيان سور باش نعطيكم اربعه الاولاني هو اوكبيلو ومعاه سيدريك كبو لي رومبلاسون تاعهم هو جونيور بيدا نتاع بنغلاديش وريكي هانس نتاع المارس بالنسبه لقدامهم في الثلاثه الريجيسور ولا اللي تحت لاتاكون معز حاج علي وراه ولا رومبلاسون يوسف الصافي اللي عنده 12 مساهمه تهديفيه
1: ثلاثة اهداف بالملعب
0: تسعة اسيست
2: بالضبط على الجناب اللي دروا عن بو عاليه وراه الخضراوي كرومبلاسون على اليسار اياد بالوافي وريان عنان المهاجم بيان سور شوات ب 15 مساهمه 14 هدف وتبريره حاسمه وبن علي وراه 11 هدف واسيست
1: باه دونك كان تعطينا التشكيله الساعه المثاليه للموسم هذا مره واحده ومن بعد عطينا لي رومبلاسون الجول
2: باهي فرحاتي جلاسي وتوغاي في اللاكس على يمين الزعلوني على اليسار السهيلي سيدريك بو وقبيلو في الكابيفوات قدامهم كل من بوعاليا وبوعاليا وبالوافي وفما عندك شوات لقدام وتحته حاج علي
1: في البنك بالنسبه لك انت شامخ وريان دربالي بكار مونديكو بن عبده ريكي هانز زاد كيف كيف
2: جونيور بيدا
1: لاعب الاتحاد بنغردين يوسف الصافي ايت مالك الخضراوي عنان وبن علي هذوما بالنسبه للاحتياط اللي اخترتهم والمدرب الحق واحد ما ينجمش يختلف الموضوع انه فوزي بنزرتي
2: هو المدرب وما عندوش رومبلاسون
1: وما ينجمش يكون حق
3: ان شاء الله عنده ستاف
1: ان شاء الله ربي يطول في عمره ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله ربي التالق يوسف السي فوزي لبنزرتي وللملاعبيه كل تسمي فيهم ان شاء الله موسم خير لكل بقيه الملاعبيه والفرق الموسم القادم راني مش مسال حتى واحد على رايي في الموضوع خاطر النتيجه جايه وقيت الاخبار وجايه وقيت احسن ان شاء الله نحاولوا اي من المرجين نزيد نفصلوا اكثر خاطر يخلق ديبا احنا بندخلوا في الشامبيون في الكوب دي موند بيانتو نعطيه وقت الكوب دي موند نزيدوا نخلقوا ديبا اكثر من خلال الارقام خلي تفهم الناس معناتها الارقام علاش حاطين الاسامي هذيا
3: انت داير فيها ولا تكلمت على اسماعيل الغرب موجود في المنتخب المافض للملاعبيه كان حسب الاحصائيات فقط
1: ذكرتني في واحد اخر كنت نجم نسال عليه
3: حسب الاحصائيات فقط الغربي ما يكونش في المنتخب لكن لا احصائيات فما حاجات اخرى كذلك مهمه كذلك وهي رؤيه المدرب وما حاجته ليه في الجروب
0: ديلان برون عنده امباكت هو قال
4: شوف انه يكون تو اليوم لو كان تعطيني قائمه 48 منتخب وتجيب لي لاعب عنده 6 شهور مصاب مش ما يلعبش اسماعيل الغربي يتدرب في أوكسبورغ يتدرب وموجود ياخذ ما يلعبش مصاب
1: اكثر واكثرين اما عنده امباكت معز ايش قولك في الامبيونس
5: والامبيونس بيه ما نكتشف
1: قلت تكتشف
5: اما ليه بصراحه سي نادر
1: تابعتونا ان شاء الله الجمعه الجايه نفس التوقيت نفس الاذاعه نفس الفريكونس فروم سبور اخرى شويه خل الاخبار وبعدها على كل سنه مع احسن الهمالي
6: هذه معجزة المهدية
7: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
8: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
9: ميلو بونور سي ان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسه كل يوم صباح
10: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
11: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته
12: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
13: لو جو سوي مع سيرسان هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
14: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء اذكر آثارهم

0: أثار الوحي الإلهي.
1: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
2: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ8، من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
3: Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du Fil d'Or by Nizar Shaghi. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show Mel Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairuddin Sultani. La voix en or Emeni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'Or by Nizar Shaghi avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Kulsi Cosmetics, Bijouterie Fethen Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaïque FM.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. Al Akhbar.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يشدد على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. يأتي ذلك خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. رئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي يعلن استقالته من رئاسة اللجنة رفضا لما اعتبره تواصل تعطيل مسار الإصلاح واستمرار أسباب الفشل، مضيفا في رسالة استقالته أنه اكتشف مع مرور الوقت حجم التصدعات التي تعاني منها منظومة الإدارة التونسية وحجم العراقيل التي تعطل أي محاولة جادة للتغيير. صناعة مكونات السيارات في تونس تضم حوالي 280 شركة وتوفر أكثر من 120 ألف موطن شغل، مسجلة نمو بأكثر من 50% خلال 8 سنوات، وفق ما أكده نائب رئيس الغرفة التونسية الألمانية إبراهيم دباش. ودباش يضيف في تصريح لمبعوث صلاح الدين الكريمي أهمية تطوير الكفاءات البشرية والاستثمار في البحث والابتكار لرفع القيمة المضافة والحد من هجرة المهندسين.
6: الميدان هذا في تونس عنده أولوية، يمثل قطاع من أبرز القطاعات. تونس هي تمثل من أكبر البلدان في أفريقيا اللي تصنع المكونات السيارات. بقى قاعدين نشوفوا اللي فما تحولات كبار في ميدان تصنيع السيارات. شفنا اللي فما تحديات زادة كبار، لازمنا نتجاوزيها من الهاردوير تو ولات في السوفتوير، معناها دونك لازمنا نكون متحضرين بالنسبة للكفاءة متاعنا. تو أكثر من 60 سنة من 300 شركة يمثلوا 120 ألف مواطن شغل، معناها أكثر من 50% تزادوا في ظرف 8 سنوات. إذا نحبوا نواصلوا التقدم هذا لازمنا نكونوا معنا واعيين اللي فما معنا تكنولوجيا تجدد إمكانية باش نكونوا احنا الدور متاعنا يكون أكبر.
5: دوليا، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه لن يتحقق أي هدوء في المنطقة ما لم ينسحب الصهاينة من الأراضي اللبنانية المحتلة. والحرس يضيف بأن تدخلات النظام الأمريكي بذريعة إرساء السلام لم تسفر إلا عن مزيد من الجرائم والإبادة في لبنان. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد في تقرير سري أن تعذر الوصول للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية طهران للتعاون مع الوكالة بشكل بناء. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان.
4: الأولى في تونس.

0: الأربعة والدقائق على موجات الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، رحب بكم وين ما كنتوا، نشكركم على وفائكم على اختياركم لموجاتنا. كيف كيف مرحبا بكم على الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام بوانيت، كيف كيف هو الموقع الاخباري الاول في البلاد. الابليكاسيون تاعنا اللي من يتساءل تنجم تيليشارجيوها على مختلف لي ستور اللي موجودين على اي او اس ولا اندرويد، اكتب موزايك اف ام تونيزي وتنجم تيليشارجي الابليكاسيون هذيا، تسمعونا من خلالها. كيف كيف تلقاو كل الاخبار الوطنية الجهوية الرياضية الثقافية الأخبار العالمية، أي خبر يهبك من قريب ولا من بعيد تسمعوا وكيف كيف تقراه على الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. رحبوا ترحاب خاص اليوم بأختنا أميمة عليا معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي، تحية لها أختنا أميمة، أهلا وسهلا ومرحبا. أمد صيفي خونا طارق في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا، وتحية كبيرة لخونا الحاج مكرم، يستقبل تليفونتكم على 71 113 ألف، نلعبوا على 1000 دينار كاش من إذاء الأولى في تونس، مليون نجم نسلك به برشا أمور، ولا يحلو العمل ولا يحلو هكا معناها الحديث إلا والمعلم قاعدة كيف الكونسول خونا خالد قطات. مرحبا خونا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ سألكم معي في الصيف عاد هكا ولا في الصيف ما بعضنا، بس ده كيف كيف نعديو القيلولة ما بعضنا إن شاء الله. لا لا لا لا فمش لعب، مش نطلب من الإدارة هنا من توا يا خالد أو لا أحد. يلا سيدي مرحبا بيك سي خالد قطات، رحبوا بيك ورحبوا زيدة كيف كيف صديقنا اليوم العزيز، واضح ولا ليكس كومونيست داكوردو لغوج، واضح ولا لا؟ رحبوا بيه خونا يونس الفارحي، أهلا وسهلا
1: خويا. الحمد لله شنو حوالك انت؟
0: خاطر روج انت ولا
1: لا؟ انا كان جيت بالحق كومونيست، راني مانيش اكس كومونيست، راني نقعد
0: ليه مفيت معاش فما كومونيست في البلاد،
1: مازال فما مأمني، فما مأمني،
0: فما ثلاثة ولا أربعة من ناسك هاو مازال يحوس تحت ضبط الكتب بتاع الثورة البلشفية. مرحبا بيك.
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: والله الحمد لله لاباس،
0: الأمور طيبة
1: بخير الحمد لله، كملنا الامتحانات عايش
0: الأمور طيبة الحمد لله.
1: الحمد لله
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله ديما منور خويا،
1: ربي ينور.
0: هذوما من أثار نعمة كابتن ماجد عليك،
1: من أثار كرتاج هذوما، من هذا
0: بعد لوجو جديد شنو هكا نلعبوا
1: شنو نعملوا.
0: مرحبا سيدة عايدة،
2: الدكتور الشيخ
0: كلك حب، جيت اليوم في فورما.
2: شكرا دكتور،
0: شنو تبدل فيك؟
2: عجبتني امواجنا موجاتنا،
0: اي موجاتنا
2: ذكرتني بالبحر في السخانه هذه.
0: بيان سور ها باش نعطيك بعد
2: هذيك على موجاتنا، حسيت روحي
0: ميلا اللعب ليه
2: منغمسه.
0: الوغ كيف كيسكو تو دوفيان مدام؟
2: عاد انت تعرف ماني امبارح انا وياك في الليل قاعدين في فرق.
0: لا صلي يعني انت حبيت تسمع فينا يا بدي صلي يعني.
2: حبيت تسمع فينا
0: في غيار الله يرحمه وينعمه الراجل،
2: ربي يرحمه سيد احمد الديدان،
0: ربي يرحمه وينعمه، ربي يصبر عائلته،
2: نعزيه وكل العائله في
0: فقدانه.
2: دونك
0: كيف الحال سيدة عايدة؟
2: باهي هي المرقه الماله
0: الحمد لله
2: صلى الله عليه وسلم. مش بيك
0: توصيه حاجه
2: دكتور امبارح نحى لك حل بس الازرق
0: والله في الغامق، في الغامق
2: فمش حويجة فاتحة كالكوبار
0: كها وحد غادي بين أنت فمش بين الزوز
2: جوك بهين
0: الحمد لله
2: والحمد لله والحمد لله
0: على سيد يونس
2: الحمد لله جوزيف شو حوالك لباس
0: المستمعات
2: والحمد لله أي
0: أي حبوا عنده بيبليك كي دفام ما شاء الله عليه عملنا مشاكل خويا يونس
2: علي فامي يوم شني
0: حق نسيتي مامي يلا كملوا رحبوا بالكيف الكل
2: طرق اهلا بيك خلو دع عسلمة عسلمة أميمة فهمت عليش اليوم عملت انت هاي ترحاب خاص بأميمة علي اليوم بالذات ترحاب خاص
0: مجتهدة وعاقلة كنت اسمع الكلام رحبوا بها ترحاب خاص كنت اسمعش الكلام
2: هي عندها هكا وهكا
0: عامله لعب ليه تعرفني نعاقب
2: يا اميمه اسمع كلام طونطون
0: طونطون
2: هو اللي تتال كل يسمعوا كلامه وانت يسمع كلام طونطون
0: برا بركي
2: سلموا على الحاج في ستاندار حاج ولا شاكر هو انا كنت عديد ما شفتش نحكي انا ونادر حاج في ستاندار وسلم على كل مستمعات ومستمعين
0: يلا 1000 دينار من دام زي كيفين بعد شويه في روح تربح اعطينا اخويا جو الصيفي ليسكاتشاب نرجع بكم العام قداش 2003 على موجات زي

0: اغنيه البوتياج
1: صوت واختار على اغنيه البوتياج اللي نسمعوها بعد شويه بعد هايتيك اخبار التكنولوجيا اللي جينا كلها على موجه مزيكا فيم مع الخمسه وسبعه درج. يلا اليوم اخترت لكم اكيب اكثر الاغنيات بحسب تشات جي بي تي. اليوم استعنت بتشات جي بي تي قلت له اليوم جيميناي اعطيني زوز اغنيات اكيد فيهم فايبز كبار برشا يتعديوا بين الخمسه والسته على اذاعه في تونس، فاخترني بلاك ايد بيس في جوتا فيلينج.

0: ياسر مزيانين الأغنية تذومة تنجم تصوتوا تختاروا الوحدة من يا إما جيت لاكي وإلا جوتا فيلينج على موجة موزيك إف إم تسمعوا الأغنية في الساعة الثانية من على كل لسان يعني مشيو تو تسويت القالوها اليوم
1: قالوها اليوم.
0: كاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين سيسمي الصالحي أعلن عن إقرار إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين نهارات 23 24 25 جوان المطالبة بعودة المفاوضات وإقرار الزيادة في الأجور لسنة 2025. وبحسب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين فإنها أعلنت عن جملة من التحركات الاحتجاجية المرتقبة ردا على ما اعتبرته قطعا المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. هنية في اليوم الصباح في أحلى صباح مع نادية ومين قال الكاتب العام المساعد لجامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين سي سمير الدبوسي في ميكرو موزايك فام بأن وضعية موظفي القطاع البنكي بصفة عامة يمكن وضعها تحت عنوان كبير هو التنكر والتنصل وضرب الحوار الاجتماعي. قال أنه آخر مفاوضات كانت في 2023.
2: بالنسبة للتحركات الوظيفية أولا خلينا نحدد حاجة رغم مش البنكازية وحدهم في المعركة هذه هي تهم البنكازية وتهم وظيفي شركات التأمين والقطاع المالي بصفة عامة. يعني خاطر نحن رغم مسار التفاوض متاعنا يكون على مسارين مسار يهم معناتها مع الشريك الاجتماعي جامعة السي بي اف المجلس البنكي والمالي ومفاوضات تهم موظفي معناتها شركة التأمين عن طريق الشريك الاجتماعي فتوزا جامعة شركة التأمين بالتالي التفاوض على مسارين. بالنسبة للمشكلة متاعنا الحالية للشركة الموظفين القطاع المالي بصفة عامة هي يمكن تحت وضع تحت عنوان كبير هو التنكر والتنصل من المفاوضات الاجتماعية والحوار الاجتماعي عرض الحائط. بالنسبة لنا احنا خلينا نذكره بالنسبة للقطاع متاعنا راه سمى معناتها مفاوضات اجتماعية كل ثلاثية كل ثلاث سنوات. آخر مفاوضات كان في 2023-24 ومن المفروض آخر قسط للزيادة كان في 125. بالنسبة نحب نذكر بحاجة احنا راه منذ صعودنا في المكتب الجامعي الجديد دي تذاير في 24 بعثنا أول مراسلة في جامعة في 24 للشركاء الاجتماعيين جلوس أولا كجلسة بروتوكولية غير أنه إلى حد هذه الساعة صور أنت شركاء اجتماعيين تفسير ما يعرفوش بعض كيفاش تحب المؤسسات تمشي. هذه حاجة. ثالث حاجة ثم في المسار خلينا نبدأ بالمسار التفاوضي في قطاع التأمين. ربينا في المسار التفاوضي في قطاع التأمين وعملنا عديد جلسات. آخر جلسة فرقتنا بنت الحلو وشربنا المشروبات على أساس الجلسة القادمة باش يكون معها الأمضاء. شنو اتفقنا سيكون الأغرب والأدنى والأمر غير أنه السيد رئيس مجلس الافتزاز قال سامحوني نتذرني عندي مشي الحج عملنا ولا ذا وقت 25 دوب نازل الحج تنصح قلنا له الله يبارك برا خويا دعينا دعوة خير وربي حرك أسبابها وسلا ترجعنا ما تبحز ما يمون إلا أنه كما تصل تعرف وقت المثال بتاع قبل لك يقول لك حاج وزمزم يجي البلاد تحزن من اللي رجع السيد تليفونه مسك هذا فيما يخص قطاع التأمين. وبالنسبة في المسار التفاوضي في جامعة البنوك مع الشريك الاجتماعي اللي هو سي بي اف البنك المالي لهنا تم نحب نأكد الحاجة أنه لو عندنا مشكلة أساسية في الشخص الممثل المجلس هذا.
0: على كل حال اليوم هذه المطالب بين من يراها شرعية وبين الناس أخرين تشوف يقول لك أنه اليوم هالقطاعات هذه من أكثر القطاعات اللي العبيد معناها تصور فيها فلوس وتخدم وسلاديتهم محترمة وفي مغيط سلاخ كيف كيف محترمة نوبيش أنه الزيادة الزيادة لا الزيادة حق مهما كان تبديش تخلص 200 مليون
3: ولا ثم قطع معها وعود سابقة زيادة في الأجور نتفق معك أحياء في شيء خالد وما نتفقش في أشياء أخرى فوالا إذا كان فما شكون معناها قطاع لهم وعد بين ثم أجور معناها زيادة في الأجور سنة 2025
0: حر يدين
3: دي حر ومش حر هذا وعد هذا دونك وكان لاحظنا كل أو معظم الاحتجاجات ولا الإضرابات مربوطة بكونه ثم
4: اتفاقيات لما صحيح. يتم
3: سواء فيما يخص هذه أو المجلس وإلا حتى في الوزارات معناها وزارة التربية كنا نحكيه في وقت من الأوقات وزارة الصحة وزارة النقل وغيره. أعتقد كونه المزيدة في الأجور اللي صارت اللي اتفقوا عليها 2025 يا خويا نكملوا فيها ومن بعد كان فما معناها حاجة أخرى. علاش خاطر اليوم سمعت حتى صباح أنا في الموزايك سمعت سي دبوسي وقت يحكي على معناها ثم تنسل قال لك الرئيس رئيس المجلس البنكي والمالي معناها قال استنوني ما صحش تو خلينا نمشي للحج وتو نجي يعني فما هكا
0: إن شاء الله حج مبرور
3: إن شاء الله حج مبرور لكن فما اتفاقات فما اتفاقات تفقوا عليها في وقت ما دونك
4: المفاوضات دي ديلي
3: بصحيح
4: ولي ديلي هذوكم حياتك الشخصيه اللي تحب تعملهم فيها ما عندها حتى دخل بي
3: ولا الحفل ما يذيب تحب دبر راسك انت انت ثم اتفاق هذه معناها بغض الطرف على كونه خاطر ما
0: يقع بالاحرف الاولى كذا
4: خاطر ريت تو ريت شنو يونس تو كي تدور انت تشوف المشاكل اللي عنا الكل ولا الإضرابات اللي تنجم في عديد القطاعات جي تشوف المنبع متاحة والمصدر متاحة تلقى مشكلة اتصالي
3: هذيك أساسا
4: تواصل واتصال معناها
3: يوضح
4: هو شو هذي مشكلة انت عندك معناها إشكال في احترام مواعيد تاع اتفاقيات تواصل مع العبيد قل راهو مثلا الفتره هذه واعطي الاسباب والارجومونتير وكل شيء
3: شو عاد انا صباح انا قاعد انا وصديق في نعرف في قهوه صباح بعد جبدنا مواضيع عده منها الناموس منها الكياسات منها قال يونس ما فيش فلوس في البلاد تو سامبلومون قال لي غير ما تكسر راسك بلديه ماهيش قادره اني ما تنظف عني كذا خاطر فما نقص فما فيش فلوس
0: نقص في السيوله
3: ما فيش فلوس
0: خايف فما مشكله في
3: دونك
4: بالكونتر هوني اليوم وقت اللي نحكيه على اضراب نتاع 3 ايام في زوز قطاعات هذوما
3: زوز قطاعات حيوي
4: يتسبب العديد والعديد من المشاكل
3: تقعد لك
4: على جميع المستويات
0: هو شوف انت 23 24 و 25 جوان
4: مع شهريه
0: عشهر
4: عشهر
0: مع خدمة مع كذا مع ما تنسيش راهو شركات تأمين زاد كيف كيف
4: تنفيذ تحويلات المالية ما تنجمش شركة
0: ثلاثة أيام هذوما باش تخلصهم بعد 10 وجمعتين وتدخل البلاد في كريز معناه دونك اليوم به أنه نلقاو الحلول ونحاولوا أنه نقعدوا عند مستوى لا مناس معناها على صحيح. مستوى التهديد أي خويا
3: نرجع للمفاوضات أرجع دبر راسك المهم
4: يا هولا أول حجم وفيش كيفاش حتى يروح
0: فيه الحج وراك حمور جاي حج دونك اليوم ماذا بينا شو انا ديما نستعيرها فما مقوله شهيره كي يقولها العميد اللي جازي الله يرحمه يقول ديما نتحاور على نفس الطاوله حتى نجد حلولا معناها داكوردو اي سو ديسكوتي جوست كونسوميت داكورد
4: دونك اما كي نجد حلول ونعملوا اتفاقيات ما خلفوهمش بعد ما طوش عليهم
0: فوالا
4: سامبلومون فهمت
0: ان شاء الله هما يسميت داكور على هال على الاقل اوموا على اجراءات تكون يتم تفعيلها وان شاء الله انا كل ما ارجو انه ما يتمش
4: عندك عندك عندك موردين
0: عندك
4: بليت كنا نعملوا لا ليست الحاجات اللي باش تتعطل كان الجزء تاع
0: شوف 23 و 25
4: 3 ايام وفي بيريود حاسس تاع اخر شهر
0: ليه عاد انت تقرا حسابك حاجه اخرى عايد راه ما تنسيش راهو معناها قرا حسابك بعد باش يجي ويكاند قبلها هي ديبيوت سومين دونك انت شنو باش تعمل باش تخلق كريز قبل وكريز من بعد واضح ولا ودون لي زوبيراسيون وكذا كذا هما توا ساعات تخلط معناها تلقى مشاكل كبيره في داخلين على سيونس اونيك باغ لا سويت وكسيتيرا دونك بربي ما نعطلوش المصلحه نتاع المواطنات والمواطنين دفع الضرائب
4: مش مواطنين والمواطنات بركة حتى المؤسسات صديق
0: المؤسساتين نحكي معناها السواد الاعظم هو من الشعب
4: ما اليوم عديد المؤسسات وقفت الصباح بسبب تعطيل
0: الانترنت اي واش نحبنا نعمل اي بورتون شدت الغالب ديما فما الغش يلا سيدي رايكم يهمنا اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية
0: نكملوا مع بعضنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية باش نمشيو تو تسويت لاشتاق يحكي نرجع على وسائل الإعلام الفرنسية اللي عودت حكيت على الأطباء التوينسة فما فيديو اللي نعرفوه من معناها من هنا من الواحد من الفيديو اللي مشهورين برشا الواحد من أساتذة الكبار متاع الطب وهو يعمل في الغيونيون متاع ستاف متاعه في السالبيتريير واحده من كبار المستشفيات دونك الطب قعد يقول وقعد يسمي في الستاف نتاعو وفي كل واحد يقول له راهو انت منين انت منين انت منين
3: في خوله ورهاب
0: اكزاكتومون دونك كل واحد يجاوبه يقول له راني انا منا انا منا انا منا هذوما الكل قراو في تونس وبعد يرجع للكومونتير اللي يجينا في قناه اختيال زي كيف كيف الفرنسيه في اختيال في البلاتو يتحدثوا يقولوا
4: على الشهاده
0: اكزاكتومون ويقولوا راهم هما لا فورماسيون نتاعهم اي لي كومبيتونس نتاعهم ديباس معناها لا فورماسيون يقول لك في نفس الفورماسيون نتاع فرنسا اي لي كومبيتونس ديباس ديما لي كومبيتونس الموجودين حتى نتاع الاطباء اللي قراو في فرنسا الفيديو هذايا فما فيها بارتي قديمه بارتي جديده ولكن encore une fois نرجع نعاود نحكيوا على كفاءتنا اللي البرا
5: Aujourd'hui, oui, on a essentiellement des médecins tunisiens. Donc, on a Nizar, qui est donc un senior et qui est un des plus anciens du service. Kaoula est un médecin tunisien. Elle est urgentiste en Tunisie. Ensuite, toi, t'es tunisienne aussi, Myriam. Ferdaouès est tunisienne. Sana est tunisienne. Nous avons Sabil qui est tunisienne.
6: Mathias Vargon, comment
7: Ce sont des médecins thésés dans leur, dans leur pays en
6: oui,
7: général.
6: Oui, c'est ça. Ils ont eu leur diplôme. C'est
7: voilà.
6: ce que vous dites.
7: Mathias Vargon. Il y a des pays où ils sont meilleurs que nous. Hein.
6: Dans quel pays notamment
7: Bah, par exemple, moi j'ai beaucoup de médecins tunisiens, le niveau il est au moins aussi bon que celui des Français. En fait, ces médecins à diplôme étranger font le même travail que les médecins à diplôme français. Ils sont actuellement dans les mêmes conditions que nous, voire parfois ils travaillent plus que nous. Et donc, ce que je demande, c'est un, qu'ils aient un salaire qui soit équivalent au nôtre.
0: هذا من المطالبات يقول لك خلصوهم كيف ما تخلصونا دونك اليوم تشوفوا اونكور اون فوا
4: معناها احسن في الاول راهم يخلصوا شويه
0: يخلصوا شويه
4: يخلصوا 1700 و 2300 يورو يخلصوا
0: ساعات عمرنا تسانج عايده وحدث ولا حرج يعطيهم ويسكنوا وصغارنا ساعات يقول لك
4: هذيك هذيك الباليت هذيك 1700
8: 2300 اللي هي شويه بالكل
0: شوي شوي شوي
4: شوي شوي شوي بار كونتر اون نوفر
0: قال لي باك بلس 12 واكسيتيرا
4: فيني اون لا والكومبيتونس لا كومبيتونس هما ريكونو في فرنسا اللي هما عددهم توا معناها انتر 3000 و 5000 انت عامل احصاء
0: اكثر
4: معناها المسجلين واللي مول حسب حسب الدراسات
0: الفرنسيه يقول لك البارح سقويعه كان بحذنا هنية عنده عندهم الجمع فما هو جمعيه من الجمعيات عندها 6600 طبيب منظور له في معناها في فرنسا
4: أيه.
0: معناها في لا فرانس
4: انا نحكي لك على لي شيفر اللي خرجوا فيهم هما الاوفيسيال
0: اي حتى
4: خرجوا لك ما بين ما بين 3000 و5000 انت وعامل احصاء اللي مسجلين اللي حاملين شهادات جابوها من برا اللي ممارسين فعليين والى غير ذلك معناها الطب نتاعنا مومون دوني في فرنسا والى يومنا هذا فما لو ديزير سكون ابل لو ديزير ميديكال بالنسبه لهم هما برا امشي انت لفرنسا خذ رونديفو مع عند سبيسياليست
0: تقعد
4: سبع شهور سبع شهور ثمانيه شهور باش تاخذ رونديفو من عند سبيسياليست معناها مشكله كبيره عندهم في الاطباء اي اونكور بلوس كي تخرج en dehors de Paris
0: des grandes villes
4: تمشي ولا لي غراند فيل الكبار وتمشي للكامباني باش تلقى طبيب اختصاص ولا باش تلقى دونك حلين لهم مشكله كبيره لكن ماهيش ريمونيري بنفس الطريقه وخلقين مشكله لرواحنا احنا حلينا لهم مشكلتهم enfin جزئيا مش حلينا لهم كل بصفه كليه مشكلتهم تاع لو ديزير ميديكال تسحر الصحي نتاعهم وخلقنا مشكله لينا احنا اللي باش نقربوا لها التصحر هذا احنا بالخروجات بالمغادرات الجدد اللي قاعدين يصيروا في كل عام
0: بالاكزود
4: في الاكزود
8: ما عادش الهجره الى الشمال ما عادش عندها موسم قلت عندها مواسم تاع اي بحق ولا العام كامل قلت يعني قبل معناها قبل قله الاطباء المهندسين غيره لكن نحن زاد شنو عملنا في معناها في تفاعلنا مع الشيء اللي صار لانه في وقت ما حكاونا على ثم استراتيجيه ثم رؤيه عملها الدوله من اجل استرجاع الاطباء والكفاءات التونسيه والعقول التونسيه باي شكل في تحت اي مظله الى الان يظهر لي ما لقينا حتى حل لأنه الهجرات ما زالت تتعمل، ما زالوا كل عام يخرجوا مهندسين، قاعدة تزيد،
4: قاعدة تزيد، مش قاعدة كل عام تتعمل.
8: والحال زاد أنه فما حاجة مهمة، الأطباء ذوما والمهندسين ذوما والعقول هذه لا تبحث فقط عن المال،
4: إلى جودة الحياة،
8: تبحث عن الحياة،
4: جودة
8: الحياة، جودة الحياة. تروح نحكيه على الحياة، الحياة الجيدة معناها مم. دونك المسألة مش فقط مرتبطة بالمال، لأن البعض يقول آه والله خطر بس كل سالة. لا لا لا، الطبيب اللي يخدم في تونس وهو مش آمن في موقع العمل متاعه، والمناخ اللي يخدم فيه معناها ما يخليش مرتاح، يقول لك كيفاش قاعد نعمل انا
9: اي اكزاكتو ما نجمش لا بوسيبيليتي ديفولوي اوسي
8: صحيح
9: لافونير دي زونفون هو مستقبله هو بيدو حتى حتى يعرس الساعه
4: لا تو ولاو مشيو حتى كبار حسن ما تنسيش تو فما ظاهره جديده راه فما اطباء دو غنومي ولاو يخرجوا يسافروا برا
9: اكزاكتو اي والله
4: ليستات راهو
9: لا لا ليستات كبيره راه مش فرنسا برك راهو المانيا تستقطب كندا تستقطب كندا على صعوبيتها لقاو حلول حتى تو عندنا راهو معناها دي زوسبيتاليو اونيفيرسيتير اللي مشاو يهاجروا لكندا راهو في, في, في عمر ال 45 و 50 سنه معناها
4: غير شغل ولا سيدي فما عادش نساء
8: فما شكون لا لا فما اطباء يمشيو للمغرب ومصر مش كان كندا وفرنسا
9: برشا برشا في المغرب
4: ما نحكيوش على الباراميديكال
9: برشا لا باراميديكال حدث ولا حرج تو اليوم في بالك تقريبا راهو ما يقعدون كان بين 10 و15% من لي زانفيرمي لي زيت سوانيون ولي تكنيسيان في اختصاص في اختصاصات
8: يعني وصلوا في وقت في وقت من القطعه
4: تبع يخرجوا في سبيطارات ولاو اون اليرت ولاو ولات لا سيتوياسيون الارمونت يقول لك ماش نعرف
9: هذا هو دونك يا بيرين لا دومور كيف ما يتقال على كل حال اليوم ماذا بينا انه نعرفوا كيفاش انه نشدوا الكفاءات هذيا كيف كيف خلي العباد تعيش في بلادها مرتاحه وخلي الامور واضحه هكا ولا سي خالد وزيدوهم في السالير هذاك اللي فيه الفايده برا سيدي
4: شكون يتكلم على خالد تو شكون يتكلم على قطاعنا احنا تو احنا نتكلموا على القطاعات الكل تو باش نعاود لكم الكلام اللي قالوا خالد وعنده الحق فيه انا معاه نقعد واحنا في الطاوله نتكلموا على القطاعات الكل شكون يتكلم علينا سيدي
9: احنا مسج احنا لنا الله يلا سيدي كذا هاشتاج يحكي
1: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
9: كمين معكم بأخبار الجيمينج هلو دراكو كيف الحال
10: هلو شنو الأمور صفا
4: أهلا وسهلا
10: الحمد لله في فورمة جو
9: بهي أمور طيب الحمد لله
10: شكرا
9: بربي خليها تعمل
8: أصبح الأسود لا يليق بكم ما عادش
4: يزيل لا يا ميت والله بالحق
8: ما عادش يليق بكم
4: حطنا يا أخويا حطنا كالذهب وكالفضة وكالكولارات الواحد تعمليش كحسن أنت توا توا تولي وانت على يميني السويد وعلى يساري السويد
10: العكس من بلاك ما عرفت كل فيلم
4: عارفوا مانيش
9: صحيح كم حتى مش كخويا كراكو جوها جوها به انا بس كيما بني جلدت يا عايده هذاك علاش باش تطلع ماتشي ماتشي يلا نمشيو تو سويت الجيم اوفر
1: جيم اوفر

0: مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنزوانيه انا باش نحكيو على شركه سوني بلاي ستيشن والايفينمون اللي تعدى مؤخرا ستيت اوف بلاي وصار اناونسمنت زاده تاع لي جوج دود اللي باش يكونوا موجودين في الابونمون بي اس بلس. قررت سوني انها تعود بنا للماضي وترجع لنا كلكو جو موجودين او كانوا موجودين على البلاي ستيشن 1 وعلى البلاي ستيشن 2 نجموا نلعبوهم على البلاي ستيشن 4 و5. حاجه ياسر مزيانه نسمي منهم لي جو هذوما نلقاو لعبه اسبيرو ونحكيو عك الدراغون الموف هذاك صغير اللي كان حق تاع ربي جو افونتور كانت ياسر مزيانه. نحكيو زيد على كراش سي تي ار اللي هي كراش تيم ريسينغ القديمه بالكل هي حاجه ياسر حلوه. نحكيو زيد على ميتال جير سوليد التكتيكال اسبيوناج اكشن واحده من اروع لي جو الحق تاع ربي تاع الافونتور اللي عشناه قبل. وشكون دون لو طون يلعب ميتال جير سوليد على البلاي ستيشن يتسمى جو ولا اروع. اوكي اذا كان تحب ترجع بيك يعني الزمن وتلعب دي جو ريترو كيف هناك ما عليك كان تعمل ابونمون تاع البلاي ستيشن بلس. في نفس الوقت نحكيه على محبوبة الملايين روكستار جيمز قاعدة تطورنا تو في لعبة جتي سيس رينا ستيت اوف بلاي مؤخرا من شركة سوني ولاحظنا حاجة انه تقريبا لجوج ضد الكل يعني نحكيه دي جو كبار كبار وكيف وولفرين وغيره الكلهم بش يهبطوا في شهر سبتمبر. علاش قول قائل لانه تو سامبلومون جتي سيس بش تهبط 19 نوفمبر بش هكيك هاوك عندهم شوية الوقت بش يضربوا ويدخلوا شوية فلوس. ولكن لهنا نحكيه على سيكوريتي في اتش كيو او مقر روكستار جيمز اللي هي شركة المطورة لعبة جتي سيس. فما يوتيوبر ألماني قرر أنه يمشي للمقر متاع روكستار وأنه ياخو شوية معلومات أو هكا تسريبات على لعبة جتي سيس. قالك بعد ما دخلنا للمقر منبا ثواني وجينا الحاكم ينعم البوليسية كانت حاضرة بالوقت وقالت له فاش قاعد تعمل هنا وإذا كان جيت في لعبة جتي سيس راهو توا عندك 5 نجوم لأنه المكان ذايا محاصر تماما بالشرطة. هذايا كل من طلب من لعبة أو من شركة روكستار جيمز باش تحمي المعطيات متاع لعبة جتي سيس وما يصير حتى تسريب يعني استعانت بالشرطة متاع المنطقة لأنه أي تسريب من لعبة جتي سيس ينجم يكلفها ملايين الدولارات. العالم الكل يستنى صدقوني وليزاندستري الكل تستنى في دادو سورتي وفيسيل متاع لعبة جتي سيس لو بش يكون 19 نوفمبر هاو كان عملولها نحنا بري أوردر ديكو نتفرجوا في تريلر بتباع وديكو شركة روكستار تحللنا البري كماند وإن شاء الله نلعبوها ممكن دي وان لهنا على موزيكا فيهم وكيك الناس كل تعيش الاكسبيريونس تاع جي تي اس شو ما ادراك ما جي تي اس ان شاء
1: الله. والله حاجه روعه جدا.
0: فكر اختي هنا زاد وصلنا عملنا اول انبوكسينغ تاع بلاي ستيشن 5 دخلت لتونس
1: اي اكزاكتومون هذا هو اي
0: كيف كيف نعاودوا حاجه اكسكلوزيف
1: نعم نلعبوا جي تي اس. انا نستنى فيك باش تجيب لنا شو اخويا انا نستنى فيك
0: انا موافقين على فورزا هورايزن
1: فورزا هورايزن نركبوا الامور الكل يخزر بغادي
0: فورزا نلعبوا كره
1: حاسم كوب
0: لعبة سيارات تجيب لك فولان وبواتيس وبالاتيس واكسيليراتور وفران وبراياج
1: وبراياج وصوف كتوينسة بنا ندوبوا على اليمين وكذا
0: اللي تحب كراها بيوصلوا 200-300 كيلومتر في الساعة
1: حول ولا قوة
0: والسيارات اللي تحب عليهم موجودين
1: انا اكد لك رقم واحدي اختي عايدة
0: في السياقة
1: جربوا
0: راو سرير سرير
1: اختك عايدة هي رقم واحد صدقني وتفوتك وتجري ومراوعة
0: نعملوا تيست ونشوفوا شكون اقل واحد
1: دوبلت علي في الطريق نحكي للمستمعات والمستمعين نسيتش قبل عليهم شيء
2: مدام حكيت على
1: علي حكي لي انت تحكي في التليفون قلت لها التليفون طاح وين تركب في الكهرباء طاح بين بين بين فضاء وهواء داكوردو حتى كي كلمتها قلت لها جبرابي قلت دي سيري واضح ولا قالت لي لا تحكي في التليفون بنتي قلت لها كلمتك كان انت ما سيدوش تليفون في فضاء وهواء قالت لي لا تجري يا بنتي كفا دبلت عليك كيفاش نجري شفت كيفاش تتهم فيه
0: شوفوا تيست لايف
1: تشوفوا في التيست لايف كيفاش اختك عايده تجري في ال 200 بون هي تجري
3: لا مستحيل مستحيل
1: تسوق في الراجل
3: مستحيل
1: راجل جديد سلام بروك
3: مستحيل
1: يلا سيتي كان هذا جيم
3: راش

0: بلسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مكملين معكم احنا فيها على كل لسان, نمشي تو سويت للجود فايبس.
0: يلا جود فايبس
1: اهدى لدراكو هذا ويل سميث في مان ان بلاك.

Top 3 اليوم نشوفوا شكون محتل الترند في البيلبورد. نلقاو في المرتبة الثالثة بيهر، كالعادة محتل المرتبة الثالثة للأسبوع الثاني على التوالي. Top 3 الانجلي محتل المرتبة الثالثة، والمرتبة الثانية بالأغنية الحدث اللي هي Chosen Texas. الأغنية التراند تتراجع المرة هذية بعد احتلالها. نذكركم التراند والمرتبة الأولى لمدة أكثر من 10 أسابيع.

0: هذا جيد دريك على موجة موزيك اف ام. مرحبا بكم الجديد فيه على كل سنة على 71 113. نكونوا سعداء باستقبال تليفوناتكم, سماع اصواتكم. بعد شوية نلعبوا على مليون كاش من موزيك اف ام في ساعة ثانية من على كل سنة. سينو رحبوا باختنا اميمة عليا. مرحبا,
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا, صفا لباس,
1: امور طيبة,
0: يلا نمشي وتسويت
2: صفا لباس. على الاقل جيب لنا شوية كولوراسيون انت السيال والبلوسيال. نحكي على اليمين, نحكي على اللي على يميني,
0: فما حتى مشكل
2: على يمين المتفرج.
0: كل واحد يلبس مع لونه. ما قلت هيك عادي, هذا راح في ساعتين تو نحكي لك اكثر فاكثر. يلا شو الاسم على كل لسان؟
3: اسم على كل لسان.
0: نحكيوا على العقارات المرضيه في البلاد التونسيه.
1: مدير منصة مبوب للعقارات نيس الغربي يبين أن المعدل العام لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 7% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024, وأسعار الكراء بدورها ارتفعت بنسبة 7.5%. وقال في تصريح الإذاعة الوطنية أن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى الطلب الكبير على السكن الخاص في المدن الكبرى وانخفاض عدد الأراضي المهيئة للبناء وتوظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن وارتفاع نسبة الفائدة على القروض ونسبة التضخم. بخصوص آلية الكراء المملكة شار الغربي إلى أنها حل بالنسبة لفئة كبيرة من التونسيين, لكن تطبيقها مع الباعثين العقاريين عموميين فقط واللي هم الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لن يمكن من تعديل السوق نظرا لأن طاقة الاستيعاب محدودة. وفق تعبير بين الغربي أن المواطن التونسي ولا يعتمد عند اقتناء المسكن على ميزانيته ومقدرته الشرائية مش على المقاييس والمواصفات اللي يحبها, وهو ما يفسر تراجع مساحة الشقق ودعا إلى ضرورة توفير أحياء جديدة لتخفيف الضغط على المناطق اللي يكثر فيها طلب وتوفير البنية التحتية والمرافق الضرورية فيها. وكما تعرف حسن توا وليت عنا مشكلة كبيرة خاصة في الكراء, انه برشا عباد ما عادش يلقاو ديار باش يكريوهم كريمة, اضافة الى انه اللي يحب يشري دار ولا شراء الدار هذية غالي برشا, وبرشا عباد ما عادش تقدر انها تاخذ قروضات وساعات ما يوصلوهاش القروضات اللي باش تاخذهم باش انهم يشريوا ديار, دونك يمشيو اكثر للكراء الممالك والا فما حاجات اخرين اللي الوكالة العقارية اللي تنجم توفرها من المواطنين التونسيين.
0: اكزاكتومون, هذا هو اليوم وحلم كل تونسي وتونسي عاد انه يكونوا عندهم دار هكا ولا
2: هو في المطلق في المطلق راهو الزياده هذيا ب 7%, اما في المطلق راهو الايموبيلي يزيد il prend de la valeur l'immobilier.
0: اي صحيح
2: معروف,
0: لكن في ظرف عامين من 5% دونك 7% 12
2: نو نو معني او دولا كنكون احسن او دولا
1: او دولا
2: معني هالنسبه نتاع زياده في المطلق هو لا فالور نتاع الايموبيلي تزيد من سنه الى اخرى ومن دسني الى اخرى وغير ذلك. كونها تزيد بالنسبه هذه معناها هذا زيد حكايه عرض وطلب,
0: مش فقط عرض وطلب.
2: شنو اخر شيء
0: عندنا؟ 800 الف شقه موجوده في تونس ما
2: مش مسكونه.
0: مش مسكونه اكزاكتلي. شنو عرض وطلب معناها؟ مش
2: اغلي في المواد البنائيه.
0: اي اليد العامله غليت,
2: غليت على الاخر اليد العامله غليت على الاخر.
0: الدوله ايضا تخلت عن دورها الرئيس اللي هو الحق الدستوري والحق في توفير المسكن. معناها سياسات الاسكان تغيرت لانه يعني في وقت ما تحس معناها وجهت سياساتها الدوله لخدمه القطاع العام القطاع الخاص, دونك ونسيت دورها الاساسي. صحيح نجم تكون, لكن لازم مساله تتردع. خلقت احياء معناها محصنه بين ظفرين رمزيا اللي هي ثم احياء راهو محصنه راهو تمشي الكارتاج وجدان معناها رمزيا معناها وخلقت نوع من العزل الاخر بالنسبه للاحياء الشعبيه اللي ولات
4: حديقه المنزه
0: اللي ولات طرفيه ولات ماهيش يعني ماهيش في ديناميكيه الاقتصاديه الاجتماعيه للمدن معناها على الاطراف عاشت. دونك هذايا زادا مشكله كبيره مع لانه قبل كان نحكي وقبل يقول لك واحد يكون معناها دوما يبدا يخدم يكون باش يعمل دويره
2: الكنين
0: كانت
4: العبيد هو يشوف راه هذا مربوط بهذا. انا كنت قبل العبيد تعمل لي بارني وقداش في تونس اليوم يجم يعمل لي بارني اليوم
0: مشكله
4: معناها حتى كي تعمل لي بارني فورسي راه اليوم معناها كي تصب لك شهريه تقص لك من نحيلك الروج باش نحيلك ونحيلك مثلا تقول انت تنجم تعمل 150 200 اللي هو كل قدير وقدر في الاخر العبيد تدور عليهم الفلوس حتى كم تاع اللي يجيوك من
2: والقروضات يكلف لك الدوبل ولا
4: القروضات. والله العظيم القروضات هي المشكله الحقيقيه. راه كنت حل تاخذ سيميلاتور يا سيونس قولوا باش ناخذوا دار مثلا عطيني اليوم سومبرتمان مثال
2: ما قلش من 150 مليون 200 مليون يبدا اس بلس 1
4: يا ولدي هات ناخذوا 200 مليون قولوا ناخذوا نتاع متوسط
0: 200 مليون
4: 200 مليون خويا 200 مليون 200 مليون مثلا كي تاخذ القرض هذا نفسه في مصر ولا في الاردن ولا في الجزائر واضح ولا ترجعوا على 10 سنين ولا 15 سنه 250
0: جزائر حالة اخرى
4: دقيقه برك هاو المغرب هاو خويا
0: هي المغرب وين نجم الجزائر حالة مليون
4: باهي في تونس ترجعوا
2: دوبل
4: دوبل تريبل
2: اكثر
4: واضح ولا ترجعوا 500 وايش مليون قريب 600 مليون معناها يا رسول الله غوثا ومدد معناها بالحق علاش هكايا معناها جيتو دي اليوم علاش وصلنا لهذا معناها اليوم
0: ذاك السيستم
4: شكون ذاك السيستم برا لوج عليه انت راهو ويقول لك وتوا اليوم في بالك معناها
2: سي بلو بوسيبل
4: لا لا لا نقول لك حاجه مع لي مزيوغ

0: جدا. ولكن زاد كيف كيف اليوم ماذا بينا انه نلقاو كما قلت انت اليوم تصور جديد, معناها 800 الف وحده سكنيه المبنيه اليوم وماهيش مسكونه, حق كل تونسي وتونسي انه يملك هالديره هذه ونلقاو حلول اليوم يا سيدي.
1: شنو هي حل خاصه الجزائر؟ انت قلت
2: الحل, الحل الوحيد هي اعاده هيكله الطبقه الوسطى, لانه هذه مساله مركزيه في الحكايه, خاطر من الحد الان تو الطبقه الوسطى ما عادش نعرف
0: حدودها الاجتماعيه بالمعنى
2: ما عادش فهمها شكون قاعد يشري الطبقه الوسطى؟ اذا كان ما عرفناش الى الان ان نعاودوا نهيكلوا الطبقه هذه, معناتها شنو تجب تعمل؟ بالنسبه للجزائر حلقه خاصه جدا, لانه العقارات في الجزائر معناها رخيصه بالمقارنه لتونس, معناها بالنسبه للناس ايش خذ برك خلصوا في 50 دينار تونسية في الشهر.
1: معناها حسنا يا أخي ما تفكروش زاد قبل كانت الأحياء تبع أحياء مثلا نحن في حومتنا في السعيدية الكلها صحة.
2: أي ثم الصحة قضاء والصحة
3: بالقطاعات
1: أراضي تاخذ الأرض معناها والأرض تتباع بسوم معقولة
2: في إطار تعاونيات
1: في إطار تعاونيات نتاع المهنة هذيك القطاع هذيك. فأنت احنا تو حومتنا في السعيدية
0: قبل فما ديار البلدية
1: تبني في عقلك
0: مادام فما ديار البلدية اللي كان تعطاهم اللول بالكل اللي هما الناس اللي خدنا في البلدية, معناها اللي جانيو بوتي كان عندهم الحق
1: باش يبنيو وياخذوا أرض
0: مش يبنيو ليه لا ياخذوا دار يملكوا دار فما ديار البلدية هذوك أراضي هذيك أراضي. أما فما كان قبل ديار البلدية ديار صغار ولما أخذ ذلك وكيف كيف كانت معنا شركة تونسية شو اسمه للسكنة هذيك معناها
2: سكن
0: والسكنة حاجة هكا هذيك كانت تعطي الديار وكانت فما ديار بالقرعة راوة تخلص فيه مرأة ويخلصوا في زوز فرنك معناها قبل كما قالت عايدة
2: من التسعينات بدت مخر التسعينات من أواسط التسعينات بدت
1: فما
0: وحايل ملاحة بتاع
1: ريال قلت شي انت قبوب العلوم فما عبيد بالحق معناها تلقى لك لاستوس تلقى لك الحلول pour permettre aux gens rigelet الدوله الكبار يلقاو لك الحلول على راس الوزارات كانت ناس اللي في مخها
2: معناها التخطيط والاستشراف
1: تلقى لك الحل تلقى لك الحل pour faciliter معناها لا في دي سيتويان شي نجم يعيش وباش ينجم يبني حويجه صغيره وياخذ ارض ويبني في عقله والكل ولا بالحق انا شنو انا امي انفيرمير معناها برينسيبال في الصحه معناها في اوبيتال رازي بنيت تدويره فيلا في السعيديه وخذيت وتابع الصحه وبشويه بشويه وكل مره تحسن ويزيد بيت منا ويزيد لا بالحق معناها الناس بوفي لو فيخ
2: والدار مش مجرد دار تسكن فيها معناها محدد رئيسي للتحولات الاجتماعيه في البلاد تو نشوفوا هكا هو معناها
0: ربي يحسن العاقبه لكل حال نستناو الاجراءات ونرجعوا لي فوندامونتو نتاعنا. يلا سيدي خليكم تتسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع خولة الكعبي موجز الخامسة على الأولى في تونس, بعده هو الموعد يكون عتينا.

0: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: اهلا بكم في هذا الموعد

0: الإخبارية. متعاملون أوروبيون يؤكدون لوكالة رويترز أن ديوان الحبوب التونسي اشترى اليوم نحو 75 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية بعد أن قبل بعرض عند 268 دولارا للطن تشمل تكلفة الشحن. يشار إلى أن أحدث مناقصة أوردتها التقارير لشراء قمح اللين في 31 من شهر مارس تظهر أن ديوان الحبوب اشترى وقتها نحو 100 ألف طن. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ترفض مطلب الإفراج عن مغني الراب سمارة وتقرر إحالته ومتهمين آخرين على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وغسيل الأموال. يذكر أن قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بتاريخ 28 من جونفي 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضد سمارة وبقية المتهمين إثر القبض عليهم من قبل الوحدات الأمنية التابعة للحرس الوطني بجهة العوينة متلبسين بحيازة المخدرات بمنطقة حي ابن خلدون. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق 5 متهمين من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب من أجل اتهامهم في ملف قضية تتعلق ببيع أدوات للغش في امتحان البكالوريا. وكان منطلق الأبحاث رصد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالجرجاني صفحات وحسابات فيسبوكية تروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية ليتم في مرحلة أولى التعريف بهوية أصحابها. وبانطلاق الأبحاث تم إيقاف 5 متهمين بينهم أستاذ تعليم ثانوي وحجز كميات من وسائل الغش في امتحانات البكالوريا. في الشأن الدولي، حزب الله يرفض اتفاق وقف اطلاق النار المعلن في واشنطن، وأمينه العام نعيم قاسم يطالب بوقف شامل لاطلاق النار وانسحاب الاحتلال الصهيوني من لبنان واصفا المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالمهزلة. وكان الاحتلال قد شن اليوم ضربات جوية على جنوب لبنان بعد ساعات من إعلان الاتفاق في واشنطن إثر جولة رابعة من المباحثات. ووزير الدفاع الصهيوني قد أكد أن الاحتلال سيواصل عملياته في جنوب لبنان مع عدم السماح للسكان بالعودة، وأنه يحتفظ بحق استهداف بيروت في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. وقاسم يقول أن هذا الإعلان هو خريطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي. شركة لوفتانزا للطيران الألمانية تقول إن عددا من الموظفين أصيبوا إثر انهيار العجلات الأمامية لطائرة ركاب من نوع بوينغ عند إحدى بوابات الركوب بمطار فرانكفورت. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في على كل لسان.
1: الأولى في تونس على كل لسان.

0: هذه وردة في يوم وليلة. تحية لكم الناس الكل. الغنية ذي طلبتها منا صديقتنا عايدة, مش عايدة على بلاد, صديقتنا عايدة نحب نحييها برشا برشا, تحية كبيرة لها ولكل مستمعاتها مستمعينا اللي يسمعوا فينا على موزيكا فام بوانيت. تحية لكم الناس الكل وشكرا لاختياركم موجات الأولى في تونس. احنا نكملوا بعضنا إن شاء الله حتى للستة متاع العشية. بعد شوية نكونوا سعادة باستقبال أصواتكم في روح تربح.
1: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح لل 7 متاع العشية.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من 4 لل 6 متاع العشية.
0: وفي على كل لسان كملوا بعضنا إن شاء الله حتى للستة امتع العشية. يلا باش نمشيو تو سويت الروح تربح.
2: روح تربح
0: اليوم اللعبة باش تكون على 1000 دينار كالعادة. ستة أسئلة سهلين مهلين في الثقافة العامة. نبدأ بثلاثة أسئلة من 200 دينار. نمشيو لبني خليت, نمشيو مع أميمة. مرحبا بيك أميمة, سكرتير 26 سنة. أهلا وسهلا.
3: أهلا
0: وسهلا. شنو يا أميمة؟
3: الحمد لله. لباس انت لباسه؟
0: انا الحمد لله والله لباس. انت صفا
3: والله لباس.
0: انت الامور طيبه؟ طيبه صح. شايف
3: انت عارف
0: انه عليه ستريس. شو هو ستريس؟ نفجع انا معناها نخمم نخوف معناها صوتي يخوف.
3: لا
0: قل لي كان صوتي يخوف. قل لي خلينا نبدلوه ما يسالش. حتى مشكل. اي امي ماي. يلا تعرف ايش معناها اسم اميمه بالعربيه ولا ليه؟
3: لا الحق
0: بالرسمي هكا تو هكا. هي الأم الصغيرة معناها كيما أختها
3: أميمة.
0: أيوة شفت كيفاش. أي أميمة يلا أميمة حاضرة. أي المهم جيب لنا على الأقل 200 دينار يا أميمة
3: إن شاء الله.
0: هكا ولا بخلال دي الكل يسمعوا فيك. راه رد بالك
3: إن شاء الله.
0: يلا نتوكل على ربي أميمة. يلا جو واي. 1 2 3. أي شنو هي عاصمة إيطاليا أميمة؟
3: إيطاليا استنى في مخي. روما. روما
0: روما صحيت. جميل وجميل جدا. اي شكون يقدم برنامج صباح الناس على موجات موزيكا فام؟ جيهان ميلاد. ممتاز جدا. نمشي معاك سؤالنا اللي من بعد. اي اعطيني حسب رايك اصغر دوله في العالم وين موجوده؟ فنقر. هاي
3: اصغر دوله
0: في البلاد اللي كنت نحكي لك عليها على عاصمتها راه موجود. هاي هي دوله دينيه. دولة دينية.
3: الفاتيكان.
0: ما شاء الله عليك الفاتيكان. مبروك عليكم. انا 200 دينار كاش من هذه موزيكا فام. جبت صلكنا في دقيقة 90. على شكون تسلم يا أميمة؟ على شكون تحب تقول تحب تسلم؟ على شكون تحب تبعث تحية؟
3: على أصحاب الكل يخدموا معايا.
0: هاي تحية ليهم. أيوة
3: تحية ليهم ولأمي وإن شاء الله ربي يرحم بابا.
0: الله يرحمه وينعمه يا أميمة. ربي يفضل لك ميمتك. تحية ليك ولكل مستمعاتها ومستمعينا في ابن خليد وفي الوطن القبلي.
2: موزيكا فام في نابل 92.9 88.9. روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: احنا نكملوا مع بعضنا برقم على كل لسان.
2: رقم على كل لسان.
0: نحكيه على فيديوهات قاعدة تدور على موقع التواصل الاجتماعي بين من يسيء إلى الأفارقة اللي موجودين في تونس وبين من يوثق أيضا بعض الحالات مثل الاعتداءات اللي تمارس من قبل الأفارقة على التونسيات والتونسيين. لهنا الحقيقة باش نبدأ واضحين بأنه هذا التصرف هو تصرف فردي ما يمثلناش احنا كتوينسة, خاصة على الفيديو اللي باش نحكيه عليه اليوم. لأنه بين البارح واليوم خاصة الدنيا سيونس قامت القيامة وششت النعمة كيف ما يتقال. لأنه الحقيقة أقل ما يتقال بأنه هذا الفيديو هذه الحادثة الصادمة معناها ما تشرفناش وما تمثلناش, وهي لا تمثل التوينس, تمثل ناس عايشة معنا جزء من المجتمع.
4: منين
0: وني أوبليجي
4: شنو هو الباسبور متاحة منين؟
0: هي تونسي بطاقتهم. أخذر لي توا معناها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مو من قريش يا اخي، كلها قريش، كفرت قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم. خلينا رايدين تو معناها تو ليه ما نجيبلكش الامثله تشنو تونسي معناها لازم يكون انت وخوك ما كوش كيف كيف يا سي يونس، خرجنيش تو ما خرجش الجن اللي فيه تونسي. اش قلنا ما يمثلناش احنا كتوانسه، ما يشرفناش حاجات كيف ما هكا، ما يمثلناش اوسي. هذا واحد من المجتمع، واحد من المجتمع. اليوم الكلنا ما فماش انسان يحترم انسانيته ينجم يقبل هذايا انه يصير على اي انسان، واضح ولا لا؟ دونك هو تونسي مش تونسي. انا كان جيت عندي بوفوار نحيلو الجنسيه التونسيه، ما عنديش بوفوار مالوغوزمون. والدستور نتاعنا معناها مدى ستيرنا الكل 59 دستور، والدستور 2022 ما يمكنناش من نحيو الدستور الجنسيه.
4: انتوكا هو على عمل اجرامي حسن،
0: عمل اجرامي
4: خلينا نحكي، ما يمكنناش باش نحيو الجنسيه على الاقل نحاسبوه قانونيا.
0: فوالا هات نحكيو على هذه الحادثه. تفضل.
5: نحكيه اليوم على حادثة صادمة أثارت موجة واسعة من الغضب والسنكار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق اعتداء اختير استهدف عدد من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وخلف الفيديو هذه حالة من الصدمة عند المتابعين بسبب المشاهد اللي ضمنها وطبيعة الألفاظ والتهديدات اللي وردت فيه، مدفع العديد من التونسيين إلى تعبير عن رفضهم القاطع لمثل السلوكيات هذه والدعوة إلى محاسبة المتورطين فيها. بحسب ما يظهر في الفيديو المتداول، فإن مجموعة من المهاجرين تعرضوا للملاحقة والترهيب والتهديد استعمال أسلحة بيضاء من قبل عدد من الأشخاص، كما يوثق الفيديو مشاهد تعرض الضحايا إلى معاملة مهينة وممارسات عنيفة في ظل حالة من الخوف والذعر بدأت واضحة على الأشخاص المستهدفين، من بينهم امرأة حامل كانت حاضرة خلال الواقعة. وأثرت المشاهد المتعلقة بالمرأة الحامل ردود فعل واسعة، خاصة مع ظهورها وهي تطلب الرحمة وتستغيث رفقة الأشخاص اللي كانوا معها في وقت تواصلت فيه التهديدات والعبارات المهينة اللي اعتبروها برشا تجاوز خطير لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، كما ضمن الفيديو تهديدات ذات طابع جنسي. وهو زيد من حدة التفاعل مع الحادثة وأعاد إلى الواجهة النقاش حول أوضاع المهاجرين غير النظاميين في تونس والتحديات المرتبطة بحمايتهم من مختلف أشكال العنف والاستغلال. وبعد انتشار الفيديو تعبيت منصات التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات اللي عبروا أصحابها عن استنكارهم لما ورد في المقطع، وعبروا أنه تصرفات هذية ما يمكنش تبريرها بأي شكل من الأشكال وأنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم اللي يقوم عليها المجتمع التونسي، كما شدد العديد من النشطاء والحقوقيين على ضرورة التعامل مع الحادثة بكل جدية كشف عن ملابستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه فيها. وفي المقابل دعا عدد من المتابعين إلى ضرورة التثبت من جميع تفاصيل الواقعة والاعتماد على نتائج التحقيقات الرسمية لتحديد المسؤوليات بدقة، وأكدوا أن مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت ما تعكسش ديما كامل سياق الأحداث، غير أنه هذية ما يمنعش من المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل من أجل الوقوف على حقيقة مسار وضمان عدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت وقوع تجاوزات أو اعتداءات.
0: اليوم نطالب بكلنا احنا كتوينسا وكناس تحترم بلادها وتحترم الساعة الإنسانية اليوم، لأنه هالفيديو هذية عار علينا احنا كلنا كتوينسا. إن شاء الله النيابة العمومية اليوم تتحرك وتقوم كيف كيف بإيقاف الأشخاص هذوما، يتم التحقيق معهم وتم كيف كيف المعاقبة متاحهم. الحقيقة صور توجع عايدة وفيديوهات توجع، وأنا واحد من الناس فيديوهات كيف ما هكا ما تشرفنيش، توجع لي قلبي وما نجمش نصدقها معناه انها تنجم تصير في بلادنا.
4: هو اصلا التعليق على الصور هذية العبارات اللي باش تختارهم، انا واحدة من الناس ما نجمش نقولهم في راديو اونيتمون، معناها ما تنجمش توصفها بكلام اللي هو تنجم تقوله في راديو يسمعوا العبيد.
0: طبيعي
4: ما تنجمش بالحق، خاطر شو تقول على العبيد هذوما؟ تولي انت مطالبينك انت. دونك البارح كنت تفكر، حكينا احنا البارح على التهجير الطوعي متاع المهاجرين، وقلنا راهو المقاربة الإنسانية مطلوبة والكل. انا كنت قلت حاجة في آخر كلامي، قلت راهو الخطاب التحريضي اللي قاعد يصير من بعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى من بعض حتى في مجلس النواب، حتى من بعض النواب اللي قاعدين يلتين ان ديسكور اللي من شأنه منجم كان يأجج ويقلب ويدفع لعمليات عنف كما هذية اللي شفناها معناها اليوم في الفيديو. يعني رو هي سيت اون بول دو نيج، وقت اللي انت تروج لنوعيه خطاب من نوع هذاك وتشيطنهم الناس هذوما وتدهم هما متسبين في كل مشاكلك اللي مو معناها اللي تشكي منهم أوجاع بلادك الكل تحطهم على خاطر فما أشخاص مهاجرين غير نظاميين موجودين في بلادك معناها ما هيش معقولة هذه تخلي الناس تنمو فيهم هل القدرة على التالة والنزعة متاع العنف ويحولوها إلى عنف فعلي في من نوع اللي شفناه رأوا هذيك هي النتيجة الحتمية متاع التدوينات متاع الخطابات اللي هي أعتبرها تحريضية. بعد النقطة الثانية نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في عملية معناها واضح إنها ترهيبية يعني شنو النجم نعملو لكم
0: هي apparemment ما فولو مش فولو apparemment واحد بعثوها في جروب والجروب قاموا بال
5: معناها
0: صارت تسربت هي هو شوف
4: ما يكون اللي سربها اللي حطها ولا اللي سربها شنو الاوبجيكتيف نتاعو
0: انا ما يهمنيش في الفيديو يهمني فشل في العمل الشنيع هذايا اللي
4: ليه خطير
0: اللي هو بشاعه شوف هو بشاعه العمل خطير
4: العمل خطير ونشره ابشع
0: اي اكزاكتومون
4: ونشره ابشع
0: نشره ابشع
5: اما ما خفي كان اعظم عايدر
4: الله اعلم شوف
5: تصور وهبط وشفناه
0: وشفنا البارح
5: بالحاجات شفنا البارح زادة كيف
0: شفنا البارح زادة كيف بأنه الفيديوهات دارت زادة كيف لممارسات البعض من الأفارقة اللي مهيش لتليق شفنا كيف فما شكون تخدم في ريستوران وقامت بفعلة خايبة معناها طيرة الماء حشا من يسمع في طنجرة وقعت طنجرة تغلي وتبيع فيها للمواطنين وفيديوهات قاعدين موجودين في تونس اليوم فكأنه هناك أنا ما نحبش نظرة المؤامرة ولكن كأنه الطنجرة فما ناس تحب تشعل المسألة هذه كل ما نار الفتنة هذه تخمد سيونس إلا وتعاود هناك من يذكي هذه النار من جديد
6: كأنه فما مواسم لها الحكاية
0: أي فما أوقات أي.
6: لكن بربي أنا نسأل سؤال فما كلمة احنا عنا الممثلين اسمها لو السحرية ضيف ماجيك لو الشيء اللي صار اللي شفناه على الأفارقة صار لتوينسا مهاجرين غير نظاميين في فرنسا ولا بلجيكا ولا من ولا في إيطاليا وفي ألمانيا شنو ممكن توينسا يحسوا معناها اللي صار فعل شنيع ومعناها مريع
0: ومقزز
6: كل ما شئت معناها متجردين من كل إنسانية كنت شفتوا حتى الأعمار الشريعة صغار
5: أي ما هم صغار العشرينات معناها
6: بالعشرينات معناها مازالوا صغار معناها مازالوا معناها عندنا قدرة كبيرة على لعن مستقبلنا راهو اخي توا لي شينوا ولي كوريا اللي جايين من اخر الدنيا يعملوا يستثمروا في افريقيا اللي هي مستقبل العالم شبيه مغالطين شبينا احنا كل مره نفوتوا الفرصه انه نعاودوا نحيوا علاقاتنا التاريخيه وعلاقاتنا الطبيعيه مع الافارقه احنا افارقه زاده معناها عندنا فن اهمال فن بتاع قدره انه وفي نهايه الامر من نحن احنا شكون احنا في منتصف كل شيء ما كملنا في حتى شيء وهو وضعيات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه كلها نشوف فيها هل نعاني فيها كل يوم فما بالك تجي وضوم الناس انقطعت بهم السبل في بلدانهم الاصليه فما عدم معناها يعني بالحق والله العظيم الفيديو كي شفته او لا مجيبش نكمله معناها مش مهين معناها احسن وسامحني يعني تقول احنا كنا في وقت ما نحكي ونقولوا والله الارهاب ما مثلناش مش متاعنا طلع متاعنا يا سيدي ها وصل ثلثي في داعش مثل توينسا باهي ها وذي ما مثل ليه هاو مثلنا تي لا يحسن
0: فما القاده ثلثي من القاده
6: يا سيدي اشطر يا سيدي اشطر مش ثلثي
0: الواعرين
6: باهي
0: طب كيما عندك الواعر كيما عندك الباهي ديما التونسي يحب التميز معناه التميز
5: الخايب في
0: ليه باش نشوف شو اجي نقول لك حاجه انا ما يهمنيش اليوم جنسيتك شنو العمل المرفوض
6: صحيح
0: تكون معناها إنسانيا اليوم لأنه في بلادنا نوصلوا بهذه الوحشية راهو هذاك اللي يوجع القلب. دونك اليوم نسبوا الناس هذوما واليوم ناخذوا من
6: لازمهم يتحاسبوا مش حكاية سبب
0: لازمهم يتحاسبوا بياسور يتحاسبوا يا يونس يتحاسبوا لأنه اليوم احنا نعيشوا في دولة تحترم نفسها ونعيشوا في تحت قانون يحمي الناس.
6: صحيح يا حسن. واضح هل ليه؟ الدولة هل الدولة تلتزم باحترام المهاجر غير النظامي؟
0: المفروض المفروض
4: المفروض, المفروض. وحاجة أخرى ما عادش نلوموا على العنصرية ما عادش نلوموا البرة
0: احنا عنصريين في وسطنا
4: تشتوى ياسر عنصريين طلعنا
0: صح
4: الحق صح معناها احنا انا واحده من الناس كي نسمع ديسكور خطاب نتاع إريك زيمور كيفاش يحكي على العرب ولا كيفاش يحكي على المسلمين بالحق نتقزز بالحق نتقلق ياسر اما ما تصورتش اللي احنا بالكم هذا نتاع العنصريه بالحق.
6: يا سيدتي العزيزه انا مراه قالت لي منين قلت لها من القاسين قالت لي يا بابا مش ظاهر عليك قلت لها كيفاش
7: الله يتولي
6: لا لا في حال لا لا في حاله وعي تام
0: مش في حالته
6: قالت لي لا لا قالت لي لا لا قالت لي مش دار عليه قلت لها كيفاش
8: فيش يضر
4: علي فيش يضر
6: احنا عنصريين
4: ايه.
6: عنصريين الى الان ما زلت عندنا مقابر فرشيشي. لا يدفنوا فيها غير الابيض في تونس
0: اسمعني اسمعني تخابك فرشيشي عينك خضر وبيذك علاش قولها راه فما هكا وهكا تخابك من اللي في خكساس هذاك علاش سيونس فهمتني واضح ولا ذاك علاش المدام القصرين راهي بالعكس معناها هي تعرف اهل القصرين
6: شبتوسي
0: مش فتوسي لا شوف هو راه في احنا بيدنا اخي احنا فينا في عاق في التربيه نتاعنا اليوم علاش نحكيوا عليها المساله حتى لا تتكرر وحتى نكونوا اكثر مقبوليه
4: لا حتى تعاقب قبل مش حتى لا تتكرر هذه معناها احنا نشوفوا في النيابه العموميه تتحرك في حاجات اللي راهو غريبه احنا شويه معليش
0: تتحرك
4: النيابه العموميه في حكايات كيما هكا اللي هي خطيره جدا
0: يعني
4: وزمه لي نحنا وتعديت
6: والكل في وسائل التواصل الاجتماعي باش يتعدى باش يتشاف في دول
8: افريقيه مش باش يتشاف يا يونس صوره وشوف انت ادخل لباج شوف انت لباج اللي معناتها يحكيوا معناتها من دول جنوب افريقيا صح
0: وعندك كيف كيف اليوم تونس اللي شو غاديك مهددين اليوم ولا لانه تعمل لي غادي نعمل لك رد لك
8: هنا وهذاك اش قاعدين تحكي راهو في لي كومونتير احسن واضحه العمليه كل شيء يبدا بكلمه
0: يبدا بكلمه اكزاكتلي
8: السلام تبدا السلام يبدا بكلمه الحرب يبدا بالكلمه الحب يبدا بكلمه الكره يبدا بكلمه والعنف زاده يبدا بكلمه تو سامبلومون احنا قاعدين نشوفوا في لي ريزو سوسيو تو فما فيديوهات برشا توينسه قاعدين يهبطوا فيهم نتاع انه مع تهجير ومع انهم يخرجوا الافارقه جنوب الصحراء من بلادهم
6: فما شكون هدد بحرقهم
8: عادي انك تعبر عن
6: البلاد هدد بحرقهم
8: اما امل مش عادي
0: شفنا الشعب
8: انهم قاعدين يدعي
4: خطاب التحريضي
8: للعنف ضدهم
4: تحريضي
8: طبعا يحكيوا على القتل راهو على الحرق كريمون
0: وهذا اللي مش معقول اليوم وماهوش معقول في الاخر اليوم ان شاء الله النيابه العموميه تتحرك ان شاء الله الناس هذوما ياخذوا العقاب نتاعهم ان شاء الله ما تعاودش تتكرر مثل هذه الممارسات وان شاء الله نلقاو حلول الحلول راهي يلزمها تكون خاطر شوف يلزمك تلقى حلول والحلول راهي تونس وحده ما تنجمش تعمل حلول
4: تشاركية
0: اليوم شفنا قاعدين شنو صاير في ليبيا اليوم حتى في ليبيا فما حمله كبيره على الافارقه راهو تبدا واضحين اليوم تم غلق مقر المفوضيه نتاع اللاجئين في طرابلس وجابوا قدامها سكروها كريمه وراها برمل دونك الفيديوهات هكا قاعده تدور على لي ريزو سوسيو اليوم لابروش لازمها تكون لابروش بارتيسيباتيف وعلى اوروبا اليوم والاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا والدول الاوروبيه الكل واضح ولا إلي كوبريستو اليوم تتحمل المسؤولية متاعها احنا اليوم لن نجم نكونوا لا حراس الحدود متاع اوروبا ولا كيف كيف ندفع اون نو باي با بور لي زوتر باش نبداو واضحين اون نو باي با بور لي زوتر وثانيا اليوم احنا رانا نتعاطف تماما مع الناس هذوما اللي شو اللي حتى كي تنظر لهم نظره دونيه راهو حرام لانه في قلب ديننا وفي تربيتنا وفي اخلاقنا راهو ما ننساوش راهو وقت اللي صار مع كعب الاحبار كارحموا عزيزه قوم ظل وغنيا افتقر وعالم ضاع بين جهل هذوما الناس اللي مالوغوزمون حطت بهم الدنيا والله غالب راهو الله لا يخرجنا من ديارنا ولا لا يهجرنا لانه الناس اللي عانت التغريبه راهو التونسي معناها والبعض من التوانسه فما سكيزوفرينيا كبيره معناها يتعاطف مع الفلسطيني في غزه وما يتعاطفش مع الافريقي بني جلدته لهنا اللي موجود على ارض افريقيه اللي على موجود على كانه التعاطف يكفي ان يكون رقميا التعاطف لهنا لازم يكون حقيقي معناها وتتعاطفوا معاهم الناس هذوكم وراه ونحسنوا لهم لانه ما نعرفوش على الدنيا شنية وكيف كيف الدنيا هذية راهو الانسان قد ناس قبل يقول لك اعمل خير وانساه واعمل شر وتفكر. دونك احسنوا لهم احسبوهم ناس الله عابري سبيل راه ومن يكرم عابر السبيل هاو نمشي معاك انا دينيا اكثر. ودعوه اليوم الى الساده الائمه ومشايخنا الافاضل من اجل انه هذا الكلام اللي يلزمه يتقال. انا راني لست بفقيه ولست بشيخ, معناها على منابر غدوه الجمعه نقولوا الكلمه الطيبه ونذكروا شنو قال ربي وش قال سيدني بي, وكلنا في نهايه الامر انسان. راه ماهوش معقول انه اليوم ينكل بهذه المراه بطريقه هذه وباخرين راه يسمعوا ساعات كلمات اللي نابيه وكلمات كيف كيف وافعال وساعات يقلبون في فلوسهم وي وي وي وي وي وي. ونعاود نذكروا بانه هذوما ناس لا تمثلنا ولا تشرفنا احنا كتونسيات وتونسيين.
8: بلي تحبوا تشوفوا عينه معناها من تونس ادخلوا توا الباج موزايكا فام الفيديو هذا اللي لايف تاو شوفوا لي كومنتير تعرفوا احنا فيش قاعدين نعيشوا ومع شكون قاعدين نعيشوا.
0: اي اكزاكتومون هذا هو. فما ناس اليوم اللي بالحق معناها ربي ربي ربي يهديهم ربي يهديهم, وان شاء الله اليوم كما قلت لك يعني انا
6: والله لا يكفي ربي يهديهم
0: لا لا انا قلت شوف انا نقول انه وقت اللي نتحركوا اليوم القضاء نتاعنا وياخذوا الناس هذوما اشد العقاب كيف كيف ونلقاو حل زادة كيف كيف لهؤلاء الذين معناها قصت عليهم الحياة وقطعت لهم السبل. في نهاية الأمر ديما نقعد ونذكروا راهو
6: المجتمعات كلها تنجم
0: شوف ما تعرفش على الدنيا شنية ما تعرفش على الدنيا شنية راهو حتى حد ما ينجم يعرف راهو حتى واحد ما كان ينجم يعرف معناها شنو ما ينجم يصير. دونك اليوم المسألة هذه متاع العنصرية راهو بالحق ما أقل ما يتقال عليها بأنه احنا نرفضوها لأنه ليه في ليه من معاليم معناه ليه من تعاليم ديننا وليه كيف كيف من على الأقل القيم الإنسانية التي تجمعنا جميعا.
2: رقم على كل لسان
9: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات. عيش جو الكورة من الدار.
10: توبنات very fiber people. يا مش نرمال يا مش نرمال
11: ومعك بيهاش أقوى مونديال. مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهاش بنك.
12: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في أعز لزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم صيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
13: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
14: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: كملوا بعضنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية. آخر أخبار عالم التكنولوجيا توت شويت في هيداك.
15: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 109 ملي.
16: أريد طور عالمك.
17: هاي تيك
16: تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك فيم. الهيئة الوطنية الاتصالات الجمعة اللي فاتت كانت نشرت المعطيات فيما يخص قطاع الاتصالات في تونس في الثلاثي الأول من 2026. كنا نعطي لكم قراءة بالنسبة للتقرير متاع لي ان تي. بعدها بيامات الهيئة خرجت تقرير واحد آخر فيما يخص استعمال السانج جي الجيل الخامس في ظرف عام من زمان، كيفاش كانت الأمور في تونس. ليفوليسيون متاع الشيفر دافير في شهر فيفري 2026 وصلت ل 313.6 مليون دينار، كانت 301 مليون دينار في أفريل 2025 في ظرف عام أكاو، ربحنا 12.6 مليون دينار. من جهة أخرى الاستعمال الرئيسي الأكبر بالنسبة للجيل الخامس نحكيه على الفيكسد وايرلس أكسس وإلا FWA، يعني نعرفه في نسق تساعدي مهم برشا بالنسبة للاستعمال. مثلا مع انطلاق الجيل الخامس في فيفري 2025 عدد المستعملين كان 9425 مستعمل. في صفيصة خلطنا في جانفي 2026 لل 238477 مستعمل بزيادة 14%. فيفري 2026 ولينا 259184 مستعمل بزيادة 9%. في مارس 2026 277616 مستعمل بزيادة 7%. وفي أفريل 2026 298717 مستعمل، والنسبة متاع زيادة ب 8%. أما إذا كان حابين نشوفوا المعدل متاع الاستهلاك بالنسبة للداتا فيكس بالنسبة لل FWA الانترنت عن طريق ال FWA قديش يستعملوا التوانسة، المعدل متاع الاستعمال راجع ب 1% لكن يقعد ستابل. في 2025 المعدل كان 351 جيجا بالنسبة للابوني الواحد، في أفريل 2026 ولا 345 جيجا بالنسبة للابوني الواحد. أما إذا كان حابون نحكيه على التطور متاع عدد الاكتيفاسيون بالنسبة للداتا موبيل، الاستعمال بالنسبة للداتا موبيل في تونس قاعد يعرف في نسق مرتفع بالنسبة للفورفي اللي يسوي ولا يفوتوا 25 جيجا. بالنسبة للفورفي اللي أقل من 25 جيجا يقعدوا هما اللي عندهم أكبر نسبة بالنسبة للاستعمال، لكن العدد متاعهم قاعد يتراجع بشوية بشوية من أفريل 2024 وصولا لأفريل 2026. هيا نعملوا نظرة على الترتيب متاع شهر جوان بالنسبة للموديل اللي يحتلوا المراتب العشر الأولى في أرينا، في البلاتفورم أرينا بالنسبة للديفلوبمون ويف المرة هذية. وفي التوب 10 نلقاو كالعادة سيطرة كبيرة ياسر بالنسبة لكلود في المراتب الثلاثة الأولانية. نلقاو كلود أوبيوس 4.7 ثينكينج في المرتبة الأولى، كان في المرتبة الثانية في الترتيب متاع شهر مي. في المرتبة الثانية نلقاو كلود أوبيوس 4.7، في المرتبة الثالثة نلقاو كلود أوبيوس 4.6 ثينكينج، في المرتبة الرابعة نقاو كوين 3.6 ماكس، في المرتبة الخامسة نقاو كلود أوبيوس 4.6، في المرتبة السادسة نقاو جي ال ام 5.1 مع زي اي اي و ام اي تي، في المرتبة السابعة نقاو كلود سونيت 4.6، في المرتبة الثامنة نقاو كيميكي 2.6، وفي المرتبة التاسعة نقاو نيو سبارك مع شركة ميتا، المرتبة العاشرة لجيميناي 3.5 فلاش. شكون الغايب الأبرز على الترتيب في الشهر هذايا؟ عرفتوه شكون؟ كودكس من عند أوبن اي اي، غياب محير بالنسبة لأوتي قاعدة تصرف عليه وقاعدة تحكي عليه برشا أوبن إي آي ومركز عليه بالقدام بالقدام. نذكركم هذا الترتيب متاع ويب ديف أرينا كيف ما قلت لشهر جوان 2026. هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك العادة تقع على سيت بتاعنا موزايك اف ام بوينت نت.
15: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك
17: على كل سنة.

0: الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنسوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
1: على كل لسان بالاثنين الجمعة من 4 ل 6 متر عشية.
2: كملوا بعضنا فيه على كل سنة حتى لستة متاع العشية. رحب بكم ميم عليا، أهلا وسهلا من جديد. يلا نشكركم على التفاعلات متاعكم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي متاعنا. على كل حال اليوم راهو حتى كي نبديو رأي مخالف وحقكم انتم تحطوا دي كومنتير، ما نسموش العبيد شو نبديو واضحين، وحتى حد من نجم يزيد على الآخر في الوطنية متاعه. واضح ولا احنا راهو أصحاب هذه الأرض وكيفنا كيفكم في هذا الوطن، ونعرفوا بحب بلادنا ونعاودوها أونكوغ أون فوا، نحبوا بلادنا. وأنا واحد من الناس جو سوي أن أولترا ناسيوناليست، اللي نعاودوا نشوفوها حتى هذه الممارسات ضد الأفارقة لا تشرفنا البتة، لأنه احنا نكون ساعة ننتمي للإنسانية قبل انتمائنا تاريخيا وجغرافيا لهذه الأرض. ومفهم حتى إنسان ينجم أنكور اون فوا يقبل مثل هذه الممارسات. دونك الهدية بن عروس، ونهدي روحنا ونعرف شنو نقوله. أنكور اون فوا نقعودنا وحكينا نقوله، رانا نحاول نكون إنسانيين بقدر المستطاع في تعاملنا مع إخواتنا بني جلدتنا الأفارقة، ونعودوها أنكور اون فوا. نحن في أرض إفريقية، هذه الأرض التي أعطت اسمها التاريخي للقارة السمراء. أنكور اون فوا راهو، وما نبدأوش نزيدوا على بعض، وراهو نجم نفهم اليوم أنه أهلنا في العامرة وأهلنا في المرسى وأهلنا في عدة مدن مثلا متخلقين، ونعودوها أنكور اون فوا من بعض التصرفات المنعزلة لبعض الأفارقة. معناه كيما عندنا توينسا، احنا اليوم يشرفوناش نكون توينسا كيف ما الاخرين الأفارقة الاخرين مهما كانت الجنسية متاحهم، ما يشرفوش زادة كيف كيف لا بلدانهم ولا الناس اللي يرمزوا لهم مالوغوزمون. دونك خويا واختي نحاولوا نهداو، وكيف كيف راهو بالعقل البارد ماذا بينا نتعامل بها المسألة هذية، ونتعاملوا من منطلق ومن معناها ما هي تنقولوا من وازع متاعنا الديني والوازع الإنساني برانسيبالمون. دونك افهمها كيف ما تحب، تحاولوا بقدر المستطاع بأنه نتحلى بالحكمة سيونس، هذيك هي اللي بيه الفايدة. ونعاودوا نذكروا بأنه هذه الأرض الكل مشاع بين الإنسانية القاتبة وجمعة. يعني نمشيو تتسويت للناس تحكي باش نبدلوا الموضوع، ونمشيو نحكي على الخبر اللي جينا من عند المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
1: ناس تحكي.
3: المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمري أكد أن نسبة الزيوت الغذائية المستعملة اللي تم تجميعها وتثمينها في تونس تبلغ حاليا نحو 45%، وأشار إلى أن الوكالة تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 55% خلال المرحلة الجاية. ووضح الأسمر في تصريح مزيك أن جزء من الزيوت هذه تم تثمينها ماديا وطاقيا، وين تستغل في إنتاج الوقود الحيوي وغيرها من المنتجات، وأن الكميات الأكبر اللي تم تجميعها تجي من المؤسسات والهياكل الكبرى، في حين تبقى عملية جمع الزيوت المستعملة من المنازل أكثر تعقيد بسبب محدودية الكميات وتشددها. وأشار إلى أن الوكالة نفذت خلال الفترة اللي فاتت تجارب بشراكة مع بلديات وجمعيات ومتساكنين لجمع الزيوت الغذائية المستعملة من المنازل، وحققت نتائج إيجابية، وأكد التوجه نحو توسيع التجارب هذه وتحفيز المواطنين على الانخراط فيها.
2: تيك صحة أميمة، اليوم مثل هذه المبادرات ما نجمو كان نشجعوا عليها. علاش يقول القائل؟ لأنه اليوم هل مع المبادرات هذه تمكننا خاصة من حسن تصرف في النفايات. كيف كيف عايدة أنت اللي ديما تقول نعملو لوتخي لوتخي لوتخي، هاي فرصة اليوم باش نعملو لوتخي. وماذا بيا أنا نشوفك اللي أنت معقول ما عندك زيت مستعمل، دونك
4: هذاك علاش
2: تعمل فتخي اللي نعرف تعمل
4: فتخي النفايات. نعمل فتخي
2: اكزاكتومون. دونك اليوم باهي برشا أنه ندخلوا بشوي بشوي هذه الثقافة للمجتمع التونسي. هكا ولا ليه؟ أنت ماكش موافقة برشا؟ ما عنديش زيت، خاصة باش تقولي راني ما عنديش زيت، راني باش نحط
5: في تقليب الزبدة بالزيت
2: ولا ليه في الاير فراير.
4: انا ما تعرف انت
2: أي.
4: حتى من الكفتيجي وليت نعمله في الفور
2: في الفور اي
4: انا بزيزة. القليين لو موان بوسيبل تاو سي نوسيف بو لا سانتي سا يعني ماهوش صحي. وعلاش مادام حاجه تادي للمطعم قال الاخر في عرف تادي المعنى في بيدا بطريقة أخرى ما نستعملش برشا القليل.
2: ما هو كذلك دونك
4: تحاول كنش في البريكة يونكور حتى بالبريكة وليت نعملها في الفور
2: في الفور زيادة كيف كيف طيب في الفور بينا بريكة ليلة والأمور واضحة. اليوم مثل هذه المبادرات ما نجم ممكن نحيوها كيف ما قلنا, وإن شاء الله اليوم على الأقل الوكالة الوطنية لتصرف النفايات أيضا تقوم بخطة اتصالية معناها بلو ديفلوبي يونس للتوعية بأهمية اليوم عملية الفرز لأنه وكيف كيف تحط خطة وطنية اليوم زادة لتثمين النفايات من أجل أنه معناه ننجو منها طاقات
6: بديلة طاقات غير مضرة. واعتبر كونه المسألة خطر توا لونجات هي يعني مقول إليها تصرف بالجمع وبالرسكلة وبالتدوير وبتثمين كل ما هو نفايات اللي تنجم تمثل خاصة بالنسبة في الوضعية نتاعنا نحكيه على الزيوت تنجم ركيزة أساسية في الاقتصاد الدائري. كيف كيف إذا كان عندنا بوتنسيال كبير احنا عندنا حوالي 220 ألف طن سنويا هذا حجم الاستهلاك الوطني يولد قرابة 88 ألف طن من الزيت المستعمل. ثم بلدان معناها مش قريبة ثم بلدان معناها معناها مسألة هذه قطعت فيها أشواط كبيرة علاش لا احنا مدام مسألة مدام نجم يكون كنز للمستقبل معناها معناها نحكيه على التثمين ونحكيه على الرسالة والتدوير في كل شيء مش كان في زيوت المستعملة ولتسوى برشا فلوس ولتتصدر دونك اون بلوس مهمه جدا للبيئه واحنا عندنا مشاكل نتاع بيئه معناها مبيعات
2: اي فوالا وهذه خويا ديما نمن الوقايه خير من العلاج كيف ما يتقال خير من وهذا اليوم كيف كيف نساهموا في هالمجهودات هذيا من اجل الحفاظ على البيئه والمحيط. هكا نختم معكم لفاند على كل سن لليوم, مش خليكم تتسويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع الجميله خوله الكعبي, بعد هي الموعد يكون مع اخر الاخبار الرياضيه مع صديقنا العزيز شوية فهمين برهوم يكون في الموعد. نشكرك برشا عايد عرب,
4: شكرا
2: لك أميمة, مرسي خالد, مرسي صديقنا العزيز طارق, شكرا سي يونس,
6: شكرا لك
2: تحية ليك وشكرا للحاج استقبل تلفتكم محبة على 70-113 ألف. مشواري تواصل شوية آخر مع ريكاب سبور مع حيدر شابني, بعد هي الموعد مع شاكر في واحد من الناس كولتشوك بلوس أخبار الثقافة والنجوم مع صديقتنا سامي الحامي وسهرية متميزة كالعادة مع يسر جديد. أنا حسن همالي, قلكم دمتم في أمان الله ونتقابلوا غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة.

0: ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرونسيال على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والاهم من هذا الكل، بتي البنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجنس بتي البنك، ولا اتصل بينا على 70131800.
1: سيف السنه كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات اكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
2: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها، عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند ان غران.
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك، جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك. عندك اورانج.
6: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
7: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
8: كاليبسو
9: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
10: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا، وتقدر توفر لك دي كور دالمان ان بريزونسيل او ان ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. ما كلمنا على 36 36 22 21، ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو قبلك بينيديك.
11: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
12: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. اعضاء مكتب مجلس نواب الشعب يتطرقون في اجتماعهم اليوم الى طلبات رفع الحصانه على عدد من النواب، والمكتب يقرر تعيين جلسه عامه مغلقه يوم الثلاثاء 23 جوان للنظر في هذا الملف. منظمة يونيسف في تونس تحذر من مخاطر استمرار العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى أن أساليب التأديب العنيفة لا تزال منتشرة على نطاق واسع داخل الأسر التونسية، رغم ما تمثله من انعكاسات سلبية على نمو الأطفال وتوازنهم النفسي. والمنظمة تقول بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء إن العنف لا يربي، وإنما يترك آثارا سلبية طويلة الأمد على الطفل، داعية لاعتماد أساليب التربية الإيجابية التي تقوم على الحوار والتوجيه بدل العقاب. المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي يعلن تسجيل 11 حالة غش خلال اليومين الأولين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية قفصة، مبينا أن الإجراءات في حق المخالفين تراوحت بين الإيقاف عن إجراء بقية الامتحانات وبين مواصلة اجتياز الاختبارات إلى حين البت في وضعية المخالفين.

0: مخالف من قبل لجان مختصة. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تعلن عن تسمية صالح بن عمر مستشار مقرر عام مكلفا عاما بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية. رائد الأعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا محمد زياد باشا يؤكد لمزيكا أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في زيادة تعقيد التهديدات السيبرانية، حيث أصبح القراصنة قادرين على تطوير أساليبهم واستهداف المواطنين والشركات بطرق أكثر احترافية، مشيرا في تصريح لزميلنا غسان العيادي إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبحت تشمل الحسابات البنكية والتطبيقات الرقمية والخدمات التعليمية والإدارية.
1: اليوم الأمور في الأمن السبراني تطورت برشا مع تطور الذكاء الاصطناعي. قبل كنا نشهد ونشوف اللي فما مخاطر سبرانية يعملوهم الهاكر تقنيات عادية بذكاء إنساني. اليوم الذكاء الاصطناعي خليهم يطوروا من مهاراتهم ويقويوا البوتنسيال متاعهم باش ينجموا يقرصنوا الحسابات متاع المواطنين متاع الشركات، لذا المخاطر تطورت أكثر من قبل. اليوم حتى المواطنين ولاو يتعرضوا للقرصنة في الحسابات متاع الريزو سوسيو متاعهم، في الحسابات البنكيه نتاعهم وقت اللي يستعملوا لي زابليكاسيون موبيل، في الحسابات نتاعهم باش يعملوا حتى تسجيل في المدرسه ولا في الجامعه. فانا ندعو المواطنين ولا عامه الناس اللي يستعملوا الانترنت ويستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي انهم يردوا بالهم، وحتى لو كان يستعملوا انها لي مود باس نتاعهم العاديين راهو يلزم يطوروا فيهم. فما مواصفات في لي مود باس نستعملوا لي ماجسكول لي مينيسكول لي كاركتير سبيسيو والارقام زاده معاهم، وهذا يقعد باقي ماهوش كافي، على خاطر حتى وقت اللي نستعمل الاوثنتيفيكاسيون دوبل فاكتور معناها وقت اللي يجيك مثلا رمز على الهاتف نتاعك بالاس ام اس، هذا باقي يقعد ماهوش كافي، لازم ديما نردوا بالنا، خاطر بالذكاء الاصطناعي تويك الهاكر ولاو ينجموا يقرصنوا حتى هالمود باس هذايا. فلذا يلزمنا نردوا بالنا فكل اليان هذاك اليو ار ال من عند شكون جانا الايميل، والا فين دخلنا في الموقع الويب باش ندخلوا هاك الرمز اللي جانا، فحتى هذا ولاو يقرصنوه.
0: في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 63 ضابط وجندي في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. وكالة بلومبرغ تعلن نقلا عن مصادر أن بريطانيا وفرنسا وضعتا لمسات أخيرة على خطط قيادة مهمة متعددة الجنسيات لإزالة الألغام من مضيق هرمز. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبرس.
2: موزايك اف ام الاولى في تونس.
3: احلى بونوس لاحلى ناس
4: مع لوخه جديده. احلى بونوس، اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليون.
5: اريد طور عالمك.
6: مرحبا بكم. البداية بالترجي الذي التونسي وإدارة النادي عبر تعنيتها في التجديد عقد يوسف البلالي، لكن ببعض الشروط، وأهم مراجعة القيمة المالية للعقد والساعات القادمة تجمع جيب جديد في الموضوع. أيضا زاد في خصوص أوكبيلو ثم تطورات جديدة بعد أن كلم لاعبي رافض في وقت سابق التفاوض، لكن تغيرت المعطيات ووكيل الملاعبي عميل الملاعبي وكيل عميل الملاعبي باش يجلس في الساعات الجاية مع مسؤولي إدارة الترجي للتفاوض من جديد. نواصل مع الترجي الذي التونسي واللي يعلن عن نهاية التجربة مع مدير الرياضي يزيد المنصوري اللي كان جاي للترجي في أوت 2025 بعقد لمدة تزوز مواسم حتى 2027، وتجربة انتهت تقريبا بعد 10 أشهر. ملاعبي المنتخب الوطني واصل تحضيراتهم في بروكسل المباراة الودية الثانية في برنامج التحضيرات ضد بلجيكا، الماتش برمج نهار السبت بداية من ماضي ساعتين. إدارة النادي الأهلي المصري أعلنت عن جملة من القرارات أهمها إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب الدنماركي جيرس تورب، وأيضا تعيين واحد من الملاعبية الأسطوريين في النادي الأهلي والاستعانة بوائل جمعة لاعب الدولي السابق ولاعب السابق للأهلي المصري في خطة مدير رياضي. من المواعيد في المباريات الدولية الودية، حاليا المنتخب السويدي منافسنا في المونديال يواجه اليونان، مع الثمانية المنتخب إسبانيا يلعب ضد العراق، وماتش لسهل الفرجة الليلة مع الثمانية ودرجين بين فرنسا والكوت ديفوار. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت موزايك فام بنادر. خليكم على كاب سبورت.
7: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
5: أريد طور عالمك.

0: خالد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فامعتكم اليومي مع ريكاب سبور. عودة على آخر وأهم الأخبار والمعطيات لكيب ناسيونال في صدارة الأحداث، ماتش أخير يكون ضد بلجيكا نهار السبت القادم، ومن بعد المنتخب الوطني يدخل رسميا في أجواء المونديال. لكن تسألوا اليوم هل أنه تشكيلة للعب ضد النمسا هي أنه يوم تاع المنتخب أو الفريق اللي بيش يلعب في المونديال بيشكون فما تغييرات كبيرة ولا لا؟ نحكيه على الكومبيتيشن أوفيسيال، وبطبيعة عنا بيرسو على المقابلة الثانية ضد المنتخب البلجيكي، راجعين على نتائج منافسينا في المونديال في المقابلات الودية الأخيرة وأبرزها كما تبعت هزيمة هولندا مع الجزائر 1-0، نتيجة تعطينا مل ما نعرفش، لكن في الأخير بالكل هولندا خسرت مع الجزائر 1-0. بعد شوية كل المعطيات الخاصة بالسويد، خاصة بالجابون، وكذلك بالمنتخب الهولندي، والأهم المعطيات الخاصة منتخبنا الوطني. نحكيه على ميركاتو ترجي تونسي. إدارة الترجي تقدم عرض أخير لأونيتشي أوكبيلو اللاعب النيجيري، تفاصيله بعد شوية. نحكيه زاد على المدرب، من يكون تفاصيل إضافية في هذا الملف، كيف النادي الأفريقي فوزي البنزرتي تتواصل قصة النجاح ولا لا، التفاصيل والمعطيات الكل بعد شوية. ونحكيه على وسيم سلامة الموهبة التونسية، لرغم الإصابة البي اس جي جدد في ثقة ومدد له عقده، حاجة تشرف الحقيقة، بالإضافة لعدة لاعبين أخرين في البي اس جي. ونسألوا علاش بي اس جي بالذات اللي فيها العدد الكبير هذا من المواهب التونسية. هذا كله أكثر اليوم في ريكاب سبور، اللي رفقني فيها في التحليل والتعليق الناقد الرياضي صحفي عبد الوهاب الحاج. أهلا وسهلا عبد الوهاب، مرحبا.
2: أهلا بيك حيدر، مرحبا بيك، مرحبا بجميع مستمعينا على راديو مزيكا.
1: أهلا وسهلا بيك محمد سلامة، أهلا وسهلا، مرحبا المرة الثانية خلال هذا الأسبوع. كثرنا منها، شو عملت؟ كيفاش عملت؟
3: عملت برشة تليفونات.
1: برشة تليفونات، واضح. مرحبا مرحبا محمد، اهلا وسهلا بيك. عدنان انت لتليفونات الوقت اللي تحب تجي جي، انت صاحب القرار عدنان، اهلا وسهلا مرحبا. هادية كيف مرحبا بيك، رحب حميد موجود معنا كالعادة. فاصل قصير وبعد البداية تكون من اخر مسار فريق اب سبورة.
4: مونديال سنيم مع تيلي فانكن، باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، بشترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وبش تعيش مع لكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن، عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
5: ألو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
6: لحظة ما تعلقت
5: عليه، هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
6: شكون يشرب لك قهوتك؟
5: اي وين ماشي يا داخله للكوجينه؟ البارح بيت النوم، اليوم الكوجينه.
6: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زي
5: عليه، ببني الكل بالقرصان نتاعي.
6: خلص فيك زيد.
5: كي وين هي اللونس؟
6: الو
5: يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
6: جايه نوريك فيها.
5: لا من غير ما تجي، سي بون، قتلتها.
6: قتلتها،
5: عملت لها بخه لونس، ماتت بالوقت.
6: ترى تحكي على ناموسه
5: لونس. نسيك السوفرانس.
7: Produit LTH. Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2 Event, Doubleco et Mosaic FM.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: ما يحدث محليا في كرة قدم التونسية، ما ننسيناش انه عندنا مواهب كبيرة والحقيقة مشاريع نجوم في كرة القدم خارج تونس، كيما مثلا اكزامبل وسيم سلامة متوسط ميدان بي جي. تعرفوا مليح كان تعرض لإصابة قطع على مستوى الأربطة المتقاطعة مع الإكيب ناسيونال في المونديال اقل من 17 عام، ومع ذلك شو اللي صار؟ البي اس جي يجدد له ويمدد له عقده حتى الجمعة 2028. وسيم سلامة اللي كان لويس انريكي طلعوا معاه للسينيوري ترينا عمره 16 سنة وأشهر، كي نحكيه على نجم هاو علاش معناها دونك الحاجة الباهية، الحاجة اللي تفرح الحقيقة انه تالون كي معاك اليوم بي اس جي يجدد فيه ثقة ويجدد له عقده حتى الجمعة 2028. ناخذ تعليق من عندك محمد سلامة.
3: الحقيقة شيء يفرح حيدر ويوري انه اللاعب هذا من ضمن مشروع باريس سان جيرمان ومعملين عليه في المستقبل. يعني شفناه في كاس العالم الاخرانية موان دي سيتو، وانا جوار سورتو على مستوى الفني ممتاز وممتاز جدا. شفناه يعني بوليفالون، نجم يلعب تحت الاتاكون، نجم يلعب في الكولوار، نجم يلعب كمهاجم، حتى البنية الجسمانية متاعه محترمة جدا،
2: تبارك الله،
3: لكن خاصة على مستوى الفني جوار اكسترا اوردينير، معناها ما عناش منه الحقيقة في تونس. ان شاء الله ربي يشفيه ويرجع معناها ريتابلي من ليغا موكروازية 100% ويرجع للي كان فيه، لانه عنده مارج دو بروغريسيون كبيرة جدا. أكيد جدا نتصور كم شي يرجع قبل العودة للتمارين في شهر جويلية مش يكون موجود في التحضيرات مع الفريق الأول بالبرولونغاسيون هذية، وأكيد جدا أنه في التورنيه بتاع بي اس جي مش يكون موجود مع الافكتيف بتاع الفريق بي اس جي.
2: الاخبار مهمه عبد الوهاب، راهو ديما الناس اللي تسمع فينا ذكر مش ساهر او مدرب كيما لويس انريكي في البي اس جي يطلع معاه جوار عمره 16 سنه واشهر واللي دارت تصر عليه وليغا مونكروازي، يعني اخي بضربه نجم تصير للاعبي ويزيد ويجدد له العقد نتاعو. الحقيقه حاجه مهمه ياسر.
4: يعني قلت مره فاتت حيدر، قلت من احسن الاخبار اللي سمعناها وقتها انتقال خليل العياري للبي اس جي، مش معناها جمهور رياضي بالحق فرح بالخبر هذا، مش جمهور ملعب تونسي بركة، جمهور رياضي في تونس. علاش؟ خاطر نحتاجوا انه ملاعبية يلعبوا في فرق كبار، معناش الحقيقة هانا نشوفوا حتى في المنتخب التونسي معناش شكل الملاعبية اللي يلعبوا في فرق أوروبية كبيرة. زيد تويكا معناها نزيدوا نسمعوا بوسيم الشاب هذا، نشوفه حتى من بالحق الكل نصور أنا مستقبلا فما إفادة كبيرة للمنتخب التونسي. نتمنى أنه بسرعة يطلع الفريق الأول، لأنه بعد حاتم الطرابلسي يظل في 2001 ما فماش ملاعب تونسي لعب في بي اس جي في الفريق الاول يظهرلي، دونك مضابينا هكا
2: تقسم ملعبش في اللو نيفو
4: في اللو نيفو آه. دونك
2: حاتم عمل اكس امستردام والسيتي
4: فوالا، دونك نستحقوا الملاعبيه هذوم، وحاجه تفرح ياسر وحاجه تعطينا تفاؤل انه عنا طفره نتاع ملاعبيه الحقيقه معناها فنيين مهاريين باش يفيدوا المنتخب التونسي. ولو حيدر انا ديما فما القاسم مشترك انه ملاعبي ديما الكومبارتيمون قدامي، معناها نشوفوا وسيم سلامة، نشوفوا خليل العياري، نشوفوا عياري الاخر، ما فماش المدافعين تو في بي اس جي. الاكيد انه الخصال البي اس جي والمتابعين الفنيين نتاع البي اس جي يتبعوا في الخصال الفنيه والمهارات نتاع اللاعب. شفنا الساق اليسرى نتاع خليل العياري مع شويه يظل تهذيب لاعب ولاعب جماعي، دونك باش يكون خليل العياري وسيم سلامة هذوما النواه نتاع المنتخب التونسي في قادم المواسم ان شاء الله.
2: بي اس جي فما دياسبورا، فما جاليه تونسيه كامله، معناها زوز عياري عن
3: وسيم سلامة حاجه تونسيه بالطبع. خليل العياري مواليد 2004، ادم العياري مواليد 2008 اللي تو بور لو مومون يلعب مع U19 تاع فرنسا، لكن اللاعب هذا لو نجم نستقطبوه حيدر لاعب
2: شفت له كلمة قصيرة، شفت له كلمة قصيرة مع صانع محتوى قالوا تونس كل شيء قالوا يروا في البال معناها فما جوالات ساعات يقول لك انا نعم باساج حتى حتى ال 20 مع
3: علاش قلت لك
2: المنتخب نتاع البلاد اللي تولد فيها وبعد نغير
3: تشوف هو يلعب ستانجور دو كولوار تشوف احصائياته الموسم هذا في الكوب جومبارديلا كوب جومبارديلا زي الكوب نتاع الجونيور في فرنسا واللي ديما عنده اهميه كبيره برشا لهزها بي جي اس ني من 6 مقابلات سجل 7 اهداف وحتى 3 باس ديسيسيف يعني مساهم في 10 اهداف في 6 مقابلات في الـ في الشامبيونات نتاع الاو 19 في فرنسا من 18 مقابله سجل 6 وعطى 6 اسيست يعني مساهم في 12 هدف على 18 مقابله في الـ في اليوث ليج اللي هي الشامبيونز ليج نتاع الجونيور على 9 مقابلات سجل 5 وعطى 3 اسيست معناها مساهم في 8 اهداف معناها احصائيات محترمه ومحترمه جدا اللاعب هجومي. اللاعب الثاني هو زايون شاتي اللي موجود مع المنتخب مواليد 2006 السنه لعب 6 مقابلات في اليوث ليج وقاعد يلعب مع الاي 19 نتاع باريس سان جيرمان يعني لاعب محترم ومحترم جدا كيف كيف يلعب في الكولوار. واللاعب الرابع هو ادم غلاب اللي لعب معنا في الكاس العالم يعني لاعب ممتاز وممتاز جدا يعني ميليو أنا روليور يعني يا 8 يا 6 من مواليد 2008 يعني الأربع لاعبين ذوما نتصور حيدر لو يجيوا مع بعضهم الأربع للمنتخب خاصة المنتخب هذا اللي بش يلعب التصفيات نتاع جوز أولمبيك أكيد جدا نجموا نمشيوا لجوز أولمبيك ونجموا نعملوا برفورمانس به برشا في جوز أولمبيك.
2: هو معناه مش كان مشاكل السيليكسيونور وكذا معناه كتبدأ فما حاجة إيجابية زادا نقولوا برافو زادا للناس اللي جابتهم لخدمة على الناس هذين اللاعبية هذين مازال آدم العياري الحقيقة إذا كان يتم استقطابه ولو أنه كما قلت لك عمل ديكلاراسيون صغيرة بتحس وتفل تونسي معناها قاعد أكثر فورماسيون أكثر واحد مع الكيب دو فرانس وبعد يرجع
4: هذه حاجة مهمة زادة ياسر دعوة الخليل العياري يعني باش نرجع ديما الخليل العياري للمنتخب اللاعب بالحق تزيد تعطيه ثقة في العمر هذا توا صغير ودعوته برمي اصحابه شنو باش يخزروا للدعوه هذه دونك باش تفيدوا هو وسيم سلامه زاد نقطه مهمه ياسر راهو ما يلعبوش الاوروبيين راهو لاعب كما قال طويكا ليغامون كروزي اما يعرف معناه ليغامون كروزي يحب له باش يرجع حتى للمستوى نتاعو اما يصر انه باش يكون معاه معناه هذا دلاله على انه معناه لاعب صاحب امكانيات كبيره ومشروع بالنسبه للبي اس جي
3: ان شاء الله فيها يحكي في موضوع ما وسيم سلامه حيدر تكون الجامعه والاداره الفنيه على اتصال به وتتبع فيه بالكدا لانه نتصور هو باش يكون القاطره نتاع مشروع جينيراسيون جاي نتاع المنتخب كيما حنا بعل وراه هو جاو برشا لاعبين وتبعوا كيما الغربي اتسيترا ان شاء الله وسيم سلامك يكون هو
2: الغربي ما كانش عنده شويه اخرى
3: بالضبط
2: انت نحكيو عن اللاعبيه اللي فريمون قدامه شويه يجي لتونس ولا يمشي لفرنسا
3: فهمت وسيم سلامه
2: الغربي ما كانش
3: قادر معنا برشا يتبعوه لانه كيما قلنا هو من احسن اللاعبين تالونتيو في العمر ذاك في فرنسا.
2: علاش باريس بالذات
3: خطر
2: تونس اللي عايش في باريس تحس المنتوج تحسوا احسن
3: ولا ولا احنا
2: شو اللي
3: معنا كيفاش نقول الجاليه في باريس اليوم ومارسي ان شاء الله جماعه مارسي
2: يتحايروا
3: شوي
4: فما زوايا فما علاقات هكا اسريه
2: ان شاء الله احنا لما احنا مع عبد الوهاب صريح يقول لك كما هي زواج وعلاقات يظلوا يبدلوا الموضوع نتاع اللي بعده دونك بون شانس لوسيم سلامه موهبة كبيرة ياسر إن شاء الله يا ربي ينجح ويتوفق زاد حتى الجوان 2028 مع بي جي بقية اللاعبية والمواهب إن شاء الله اللي مازال ما جاش يجي لتونس والبقية فما خدمة كبيرة أكيد حتى في ألمانيا حتى في بلدان أخرى في إيطاليا فما الجالية التونسية وفما صغيرات اللي قاعدين يلعبوا في الكرة نجم ويكونوا في وقت قريب في المنتخبات شبان ولا حتى في الإكيبا ونحكيه اليوم 12 ريزون بعد 54 تلقاه يلعب في الإكيبا عادي معناها هذا هو دونك كونوا هكا كملنا مع آخر مسار بعد شوية نحلو ملف الترجي التونسي وجديد في خصوص المدرب وكذلك متوسط الميدان النيجيري أوبيلو.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: الترجي الرياضي التونسي مع الميركاتو وبالتوازي قاعد يشتغل على ملف المدرب. كما تعرفوا وحتى اللي ما يعرفش نزيد نؤكد له انه 100% 1000% المدرب الجديد باش يكون اجنبي اوروبي تحديدا، مش فرنساوي مش الماني مش ايطالي، باش يكون خلينا نقولوا من غرب اوروبا اكثر، يمكن اسبانيا والبرتغال اكثر. لكن زاد فما معلومه مؤكده تقول ان اداره الترجي اليوم تفكر جديا في اعاده مدرب اجنبي سابق كان له مرور في الترجي الرياضي التونسي. الحقيقه الاسم مازال ما عندناش، اما المعلومه هذه مؤكده ان اداره الترجي تفكر مازالت ما تعدتش الاكسيون، ما تعدتش للاتصال، اما تفكر في اعاده واحد من المدربين الاجانب اللي تعدوا بالترجي التونسي في السنوات الاخيره. خليني اخذ رايكم في هذا اولا، ثم تنجي نحكيوا بعد شويه على اوكبيلون، نحكيوا زاد على البروفيل خاصه نتاع المدرب اللي لازم يكون موجود في الترجي في المرحله القادمه. محمد
1: بون، الموضوع حسب رأينا أو أولوية الأولويات بالنسبة لموضوع المدرب حيدر، لأنه صحيح يعني الترجي تو بإدارة رياضية جديدة، معناها بشكل واعر بفكر جديد مشروع جديد، صحيح الخيارات والعين والإشواء متاع شكر الواعر معناها أكيد جدا محترمة ومحترمة جدا، لكن تصور الخيارات لازم يكون مشارك فيها المدرب اللي هو بش يكون كونسيرني واللي هو اللي بش يتحاسب من بعد عن نتائج متاع الفريق. أول شيء بالنسبة للمغادرين، وثاني شيء بالنسبة حتى للانتدابات والنقائص اللي يستحقهم الفريق. أكيد جدا نتصور أنه الأسبوع والعشر أيام ذوما والأسبوعين ذوما الأولوية بش تكون المدرب، بعد الترجي بش يمشي للانتدابات وبش يمشي للغرب ولا القائمة المسرحين. حكيت أنت على البروفيل، حسب رأينا والضوابط ولا الفكرة اللي تكون في المدرب، ساعات الضوابط رغم اللي هي لوجيك تكون مش صحيحة وما تنجحش على عين على الميدان. كيفاش تقولي بومال فيه الشروط الكل متاع مدرب، معناها خادم في الأفريق، لاعب مسابقات أفريقية، شد منتخبات كبيرة وشد فرق كبيرة، ورغم هذا ما نجحش. لهنا نتصور أنه في الوقت الحالي موضوع المدرب لازم فيه تدقيق كبير بالنسبة للاختيار، ما لازمش تكون معناها معايير مضبوطة واللازم خادم في الأفريق ولا لازم مريني ولا ما عادش، حسب رأيي ما عنده حتى معنى. لازم تدقق على العقلية متاع المدرب، على الكاليتي متاع الانترينمون متاع المدرب، لازمك تسأل الجوارات اللي عنده، مدربين رؤساء أندية تعدى بيهم، تشوف تتفرج في مباريات وتتفرج في التفاعل مع المباريات متاعه كيف يعني، تعمل بحث شامل ومكامل باش ما تغلطش في المدرب، لانه شفنا في بعض الاحيان يكون اسم كبير وما ينجحش، في بعض الاحيان ساعات معناها فرق تجيب مدرب ما عندوش خبره افريقيه، ما عندوش فيكيو في الافريق، لكن مثلا بيراميدز مدرب نتاعها نجاح كلي ورهيب مع بيراميدز
0: صربيا
1: بالضبط، الور كو ما خدمش في الافريق الجمله،
0: مانويل جوزيه كي جا الاهلي مدرب شغله في افريقيا هذا التيتروات الكل
1: بالضبط،
0: ما عندها حتى بون ينجم يكون كريتيري ما يكونش هو اهم حاجه
1: بالضبط. اهم شيء حسب رأينا اهم شيء هو لا كاليتي دونترينمون والتعامل مع ليفيكتيف والخدمه سوبريسيون، هذوما الثلاثه
0: القدره على الانجكسيون تاع الصغار،
1: ثلاثه معايير مهمه ومهمه جدا، لانه حسب ما سمعنا في بعض الاحيان في بعض الفرق مش حتى الترجي، في فرق اخرى بعض الاحيان المدربين الاجانب الادارات ولا الجوارات يتصدموا بالكاليتي ترنمو كي يشوفوها على ارض الواقع.
0: صحيح عبد الوهاب ياخذ رايك في هذا.
2: بون حيدر، هو التفكير في معناها انتداب مدرب جديد هو اقرار بانه او معناها قناعه بانه براكوني مش باش يكون معناها المدرب الاول، رغم نجاح المدرب هذا الفرنسي في ظرف وجيز في قياده الفريق لاحراز كاس تونس. بون معناها رفعت كل لبس وحسبت الامر بالنسبه للمصير براكوني. دونك بقى على اداره الترجي الرياضي انها ما تغلطش الغلطه مثلا نتاع انتداب باتريس بوميل. دونك لازم فما ضوابط، لازم فما شروط معينه،
0: أو هذا هو المشكل. وخليني نسالك على رايك اليوم الشروط شنو هي؟ اغلى المدربين جيب فيهم الاهلي المصري ما نجحوش في الثلاث سنوات الاخيره، اعطاك محمد السرب نتاع بيراميدز ما عنده حتى علاقة بالكرة في إفريقيا، جاء قلب فريق وكذا، أوكي ميزانية محلولة وانتدابات وكذا، أما زاد هو خدم خدمة كبيرة حتى في مصر اليوم، معناها الأسهم تاعه طالعة برشا المدرب هذا. تجيب باتريس بوميل خادم في اللمسية وخادم مع إيرفيرونار في إفريقيا الكل ومنتخبات وكذا كذا ويفشل، معنيه شنو هو المقاييس الحقيقية باش تقول مدرب ينفعني في المرحلة هذه؟
2: هو من الضروري على إدارة الترجي ساعة تشوف شنو تحب، هي تشوف البروفيل متاع المدرب اللي تستحقه. دونك إذا برشا معايير أو شروط تتوفر في مدرب، دونك هنا فما قاعدين ناس تتبعوا وحتى كي حاولوا أنهم يتصلوا بمدرب، فما جزئيات بسيطة يزيد ياخذوها بعين الاعتبار. الترجي بصفة عامة أخزر تحتاج المدرب، مدرب عنده نوسيون تاع الألقاب، راه باش تجيب مدرب أنت يعمل كارير في الترجي ويقبض بعض الملايين ولا بعض، راه مش الفايدة الترجي. دونك إذا باش تفكر لازم تفكر ساعة مدرب عنده نوسيون تاع الألقاب، مدرب شجاع، شفنا مدرب يحسن التواصل، حاجة بون هذه في باتريس ومال توفرت فيه أنه يحسن التواصل، لكن ما توفرتش فيه الشروط الأخرى، الجيسيون تاع الإفكتيف، التحضير تاع المباريات. فما مدربين معروفين، معناها أنا توكي حتى محمد أكثر فني، فما مدربين يقرأوا قبل ما يقرأ فريقه، يقرأ المنافس بطريقة معناها جيدة، معناها دونك مدرب كي أنا الشروط الساعة قبل هذه كل شيء يزمره مدرب بالحق يكون عنده الخبرة الكافية ومش مدرب في بداية الطريق باش يصنع تاريخ.
0: الواقع ما يقولش هذا ديما. كاردوزو مثلا جاء ما عنده حتى علاقة بالكرة الأفريقية،
2: وقت جاء كاردوزو
0: لعب فينال ليغ دي شامبيون، عاود وصل وهز التيتر الموسم هذا، معناها فكرة انه عنده خبرة ومسابقات وكذا.
2: كاردوزو بالحق بالحق يمكن حالة خاصة، انا وقتها ولا اكثر واحد انا ممن بكاردوزو. كاردوزو كي جاء في الوقت اللي جاء فيه ما لقاش الافكتيف والخيارات البشرية اللي توفرت في ظرف معين للباتريس بوميل، بقى صفحة كاردوزو
0: يلعب فينال
2: صحيح، اللي صفحة كاردوزو تطويت، لكن يلزمها توا التراجي معناها تفكر أو إدارة التراجي بالحق فما برشا معايير ما تستغناش على شرط وتخلي وتقبل بشرط. هذه فريق متاع ألقاب، فريق ولا يفيزي أكثر في الاستحقاقات القارية، معاش اهتمامه بالبطولة المحلية، دونك اهتمامه أكثر بالاستحقاقات الإفريقية. دونك يلزمها ساعة مدرب عنده الخبرة، راهو حاجة لمينيموم عنده الخبرة بالفرق الأوروبية بالفرق الإفريقية وبأدغال إفريقيا. دونك هذاك أول شرط
0: باش طالع يستاد هو
2: يكون عنده
1: أهم شيء، أهم شيء عنده الخبرة متاع اللعب في الأونيفو، يعني على البطولات اللي يعرف اللي تعادل راهو ريزولتا نيجاتيف، كما قلنا جورشيتش هو متاع بيراميدز كرواتي مش صربي، خادم في دينامو زغرب
0: كرواتيا،
1: خادم في دينامو زغرب، دينامو زغرب اللي هو اقوى كيف كرواتيا، هز معاه تروا شامبيونا، هز معاه كوب، دونك يعرف الاونيفو. لهنا المدرب لازمك تجيبه، صحيح قلنا معرفه للخبره الافريقيه ماهيش روبير ماهيش اوبليغاسيون، مي لازم مدرب مستانس بالبريسيون، مستانس بالاونيفو كما قلنا، ومستانس ديما ينافس على الالقاب، لانه لذيك الكومبيتيفيتي والروح المنافسه على الالقاب والماتشات الصعبه
0: تفرق
1: لازم مدرب عنده خبره ويعرف يخرج منها.
2: علاش قلنا هكا؟ معناها يجي يعرف اللي راهو جاي الفريق بالضبط. للالقاب مش جاي فريق راهو باش يعدي فيه والا باش يكون فريق من زيرو يطلعوا، فهمت؟ فريق يحتاج للالقاب، دونك يعرف علاش قادم. واداره الترجي زاده تعرف المدرب هذا من الاول، يكون الاتفاق راهو هاو الاهداف نتاعنا وهاو الشروط نتاعنا.
0: فما هو طرح اخر الحقيقه نخليه لكم بعد الفاصل، طرح مدرب جنسيه اخرى بعد لحظات.
3: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.

0: نتحدث على مدرب الترجي هذه تونسي القادم. خليني نعاود نذكر بالمعلومات على خاطر ما شاء الله الناس اللي تبع تلقى ديريكت المعلومات وتعامل معها. دونك الترجي عنده دو بيست وفما تروازيام بيست ينجم يكون فما التفكير في مدرب أجنبي سابق للترجي الرياضي التونسي. شوك الجملة كيفاش قلت؟ أنا ما قلتش اتفاق واتصالات رسمية وكذا، قلت لو فما تفكير معناه موجود وتفكير بجدية في مدرب أجنبي تعدى بترجي في السنوات السابقة، وفما دو بيست أخرين منهم مدرب من البرتغال. دونك هذا اللي قلناه تحديدا وقاعدين نتحدثوا على البروفيل اللي نجم ينجح مع ترجي الرياضي التونسي. فريق ألقاب، محمد يقولك لازم واحد يكون لاعب على الألقاب، عبد الوهاب يقولك لازم يكون مدرب عنده خبره في كيف سميت انت ادغال افريقيا. دونك يختلف تختلف الاراء في هذا. ما فما طرح واحد اخر مثلا محمد سلام وعبد الوهاب مثلا اليوم برشا من جماهير ترجي يقول لك يا خويا احنا النجاحات ما عرفناها كان مع المدرب التونسي نبيل معلول، فوزي البنزرتي 94، معلول 2011، معين 18 و19، وحتى في مناسبه اخرى كان قريب الترجي التتويجات مع مدربين تونس منهم فوزي البنزرتي في اكثر من مره. هذا عنده قيمه اليوم ولا مجرد راي منجم يكون تجاوز الوقت محمد؟
1: بون سورتو حسب رايي انا الفكره وجهها تنجم، لان باش تجيب مدرب تونسي باش تربح الوقت، لكن في الفتره الاخرانيه خاصه صارت قناعه وصارت ضغوطات كبيره على المدربين التونسا اللي خدموا في الترجي التونسي، وكانت فما ضغط كبير اللي باش يجيبوا مدربين اجانب رغم عدم نجاح المدربين الاجانب. لهنا البروفيل تاع المدرب التونسي اللي باش يجي
0: مثلا نعطيو كل واحد حقه. ماهر الكنزاري كان افضل 100 مره من باتريس بومير على مستوى الجيستيون تاع ليفيكتيف وعلى مستوى النتائج، ما في الاخر نقيموا بالنتائج. دونك اللي عمله ماهر الكنزاري باتريس بومير ما عملش العشر نتاعو، ومع ذلك ديما الفكرة أنه تونسي شكون والاسم، وهل فما اليوم اسم في قيمة الترجي والإفكتيف المتوفر؟ هذوما الأسئلة.
1: صحيح حيدا، يعني هنا نتصور حتى لتفادي الضغط على المدرب أكيد نتصور إدارة الترجي متوجهة للاسم الأجنبي باش حتى الخدمة في السيف تبدأ في أكثر أريحية، معناها في معناها مشروع جديد، في تخميم جديد بين إدارة وبين مدرب جديد. نتصور صعيب برشا الاعتماد على المدرب التونسي تفاديا للضغوطات، وباش تخلي المدرب الجديد يخدم في أكثر أريحية.
0: به ما عندك مضيف في هذا عبد الوهاب؟
2: اي والله، يعني نقول ديما من الارقام تقول انه المدرب التونسي هو اكثر معناها النجاحات اللي عرفهم الترجي الرياضي مع المدرب التونسي، لكن اخزر ديما نحن عندنا النظريه انه ننتقده كان المحلي، معناها كي يجينا واحد حتى في التحكيم حكم تونسي مش كيما حكم اجنبي، يجي حكم اجنبي يغلط ويمشي يروح على روحه، التونسي يقع جلده. كذلك انه المدرب التونسي اكثر.
0: سامحني عجبني كومنتير نتاع حسام سالمي سلم عليه، قال لك لازم مدرب شامله فيه خبره مش خبره، لازم ما عندوش فيسبوك وكهو. هذا الشرط الاساسي نتاع مدرب يحب يخدم في تونس،
2: لازم ما يكونش عنده ساعه بورتابل سمارت، خاطر حتى ما عندوش فيسبوك ولاد الحلال يكتبوا يبعثوا له يبعثوا اي. دونك
0: لكن نوكيا 3310
2: صحيح كل شيء كيك ويعجلوش يمنع. دونك نحن هذا توجه تاع اداره الترجي الرياضي، ربما هي عندها اعذارها وعندها اسبابها، اما ربما نوافقوها والا نشاطروها الراي في انه ديما تقول لك خلينا نبعدان على معناها نبعد المدرب التونسي على الضغط، خاطر باش يكون ديما معناها عرضه للنقد اكثر من انه باش يكون مدرب اجنبي.
0: دونك هذا تقريبا اخر التطورات في ملف المدرب. فما برتغالي، فما بيست اخرى، وفما نعاود نذكر تفكير جدي في مدرب سابق اجنبي للترجي ينجم تصير به الاتصالات، تصير معه الاتصالات في الايام او الساعات القادمه. خلينا نمشي للملف اخر مهم جدا في الترجي، وهو ملف اونوتشي اوغبيلو. كما قلت لكم ويت البارح صار اتصال من جديد بين شكري الواعر والمانجر نتاعو، فيديو كونفرنس خذت وقت اكثر من ساعتين وقعدوا يتحدثوا من الاول وحلوا الموضوع من الاول. الترجي التونسي قاعد يستنى في الإجابة النهائية اليوم، وهذا آخر ما فهم في موضوع أوغبيلو. إدارة الترجي هذه تونسي تقدم العرض الأخير لأونوتشي أوغبيلو بمعطيات أخرى، العرض هذا وطلبت انه المانجير بتاع اوجبيلو يجاوب على هذا العرض في ظرف 24 ساعة والا سيغلق تماما ملف اوجبيلو وترجي يتعدى المرحلة يعني بعدها مش يقعد عايش على اهواء المانجير بتاعه يحب ما يحبش الوضع في ليبيا كيفاش وكذا. اوجبيلو الان متردد جدا في انه ينتقل للبطولة الليبية فما فكرة المواصلة فما شوية مماطلة زادة وترجي هذه تونسي مش بيضيع اكثر وقت قدم عرض اخير في عرض مالي اخير تفاصيل اخرى جديدة صارت فيها عملوا ميزاجور في العرض نتاعهم وطلبوا بعد 24 ساعة بالضبط يا اما الملاعب يجاوب يا اما يتسكر تماما ملف اونوتشي اوجبيلو. ما اعتقد هذا اللي لازم يصير معهم.
1: لوجيك لوجيك ماكش تقعد تخسر الوقت لانه المركز اللاعب مهم والمركز نتاعو مهم ومن اهم المراكز يعني في الميدان انك باش تعرف روحك هل باش تدخل للسوق باش تلوج معناها على لاعب حاضر ويكون ينفع الفريق في البوست هذاك ولا باش تعاود للاعب نتاعك. ماكش تقعد تستنى لاخر وقت. الوقت قاعد يزرب توصلنا 4 جوان بريسك التحذيرات جمعتين ثلاثة اخرين وتبدا اكيد جدا انه الملف هذا لازم يغلق من هنا لاخر الاسبوع باش ترجع يعرف روحه هل اللاعب مواصل معه ولا لا.
0: عبدالعيب
2: اكيد ركيزه هامه في وسط ميدان الترجي الرياضي من ضروري انه الترجي تنجح ان شاء الله تنجح معناها في اقناع اللاعب للبقاء لكن زاد الواضح انه اللاعب فكر اكثر في الامور الماديه اكثر انه في مشروع رياضي لان نشوفه راهو تونس يظل اقل الفرق اللي تقدم في العروض.
0: تعرف قداش كان معناها كان باش يمشي قداش ياخذ في الشهر او
2: انا فما يظل مونطون بالمليارات يظل
0: لا لا في الشهر نحكيه على اجره شهري اجره شهريه نحكيه على اكثر شويه من 600 الف دينار
2: ولا
0: معناها
2: والطويفة
0: فهمت اللي معناها الترجي قاعد يتعارك في ملف كاسح وقت اللي تمد الملاعب أكثر من 600 معناها نحكيه على 200 ألف دولار في الشهر معناها لازمك برشة نيغوسياسيون وبرشة إقناع وبرشة فلوس هذا باش نرجع تقنع ويوصل معك.
2: وعلاش صعيب يا حيدر خاطر اعتدنا اللاعبين ذوم الأفارقة راهو ما يخممكش لا في مشروع رياضي راهو ينجم يمشي لك حتى لإيكيب ما عنده حتى استحقاق في اللعب خارج البطولة المحلية. المهم الأجرة الشهرية والمهم أنه حقوقه تبدو مضمونة. هذاك علاش قلت أنه بين فما معناه صراع مادي وللأسف أنه بطولتنا أو معناه فرقنا التونسية ما تنجمش تقدم عروض ما تنجمش تزاحم الدولار كما نقولوا الخارجي ولا الاعتمادات اللي توفرها اغلب الفرق سيرتو في مصر او في ليبيا او حتى في الجزائر بنسبه اقل. دونك التراجي يلزم تبذل مجهود كبير في اقناع اللاعب مش بالامتيازات الماديه اقناع اللاعب باستحقاقات بانه باش يشارك في الشامبيونز ليج ربما لكن اللاعبه تفرج وزاد راهم يكونوا اللاعبين كما ذوما راهو ينجم يكون حتى ضحيه الوكيل نتاعو خاطر الوكيل راهو لا يخمم في حتى شيء يخمم في العائدات الماليه اللي هو وللاعب ان شاء الله توفق التراجي في اقناع اوجبيلو
0: لانه صراحه فما معطى مهم زاد فما الوقت زاد مش نقعد نستناك برشا باش نضيع على روحي وقت توا وقت الميركاتو الناس تبيع وتشري في اللاعبيه دونك كل نهار ولا نهارين تربحهم يدخلوا في يكبروا لك المارج نتاع الشوا نتاعك على مستوى الزمن نحكي على مستوى الوقت ما تقعدش مربوط.
2: انا استغرب شويه روح حيدر راهو زاد فما يمكن امل صغير خاطر كان جاي زاد اللاعب راهو معناه مقتنع زاد بالعرض الليبي 100% زاد راهو حسم الامر لانه العرض هذا اللي لوجوا عليه اللاعبين الفرق 600 الف دينار معناه شهريا راتب معناه جونفلي ياسر. دونك هو بيدو يا يشوف في عرض هذا يا يشوف في نيغوسياسيون بلكش عروض اخرين. قلت ان شاء الله معناها توفق اداره الترجي الرياضي في اقناع اللاعب لانه بالحق معناها كيما نقولوا بلغتنا نحن عرصه في وسط الميدان خروجه باش ياثر صار على معناها على وسط الميدان. ان شاء الله الترجي معناها تتمكن لو رحل اللاعب تتمكن في تغيير في البديل اللي يكون بمستواه او ربما حتى افضل منه.
0: بلي خلينا نعمل ميزاجور انا قلت في حدود 600 مليون هم 800 مليون
2: اكثر واكثر
0: معناها 800 مليون في الشهر فيش تخاف
2: معناها
0: جوج تلعب تشامبيونز ليج لازم تلقى حكايه اخرى تحكير
2: حسب الارقام حيدر هنا يظل في البطوله التونسيه معناها اغلى لاعب ما نعرفش انا حتى ان شاء الله معناها نكون قريب شويه يظل 200 الف دينار معناها
1: موصل 30 اغلى
2: فوالا موصلناش ما فوتناش ال 230 دونك 800 مليون في الشهر اللهم معرفش تقنعه
0: لازم قرض من البنك الدولي مش ما فهم حد شيء. اللهم هو يحس لي الاختيار اللي عمله غلط. هذاك الباب الوحيد اللي تعجب. دونك خلينا نذكر بالخبر 24 ساعة في يد المانجر الخاص بيونوتشي وقبيلو حتى يعطي الإجابة الأخيرة للترجي دي تونسي اللي يقدم بدوره عرض أخير وينتظر إجابة سريعة في هذا الملف. بارش يسألوا فين يقولون فوزي البنزرتي صحح مع نادي الإفريقي وجدد العقد وكان جاء كذا معناها به تنقرهم بعد الكومنتات جدد ولا مجددش صحح ولا مصحح تفاصيل كلهم بعد شوية في ملف نادي الإفريقي.

0: برشا ناس نتابعوا فينا من الجمعية الافريقي تسألوا يقولوا ناس كل هبطت وكذا وناس كل تكلمت وفوزي بنزرتي جدد العقد وكذا. عبد الوهاب المعلومة الرسمية
1: شو حيدر؟ نحن نعطيه معلومة من مصدر المعنى الرسمي. البارح التقى يظهر لي سيد مهدي ميلاد، هو حتى اللقاء متاعه مع سيد فوزي بنزرتي في إطار المعايدة، لأنه شفنا معناها التدخل الجراحي صار على المدرب، وإن شاء الله نتمنى له بالشفاء. مشى البارح يظهر لي السيد مهدي ميلاد في زيارة معايدة معناها، وحكاو الاتفاق حاصل معناها، حكاو في تفاصيل، لكن التفاصيل الرسمية دونك في النهارين القادمين في 48 ساعة معناها القادمين باش يحسموا الاتفاق. فما تفاصيل صغيرة مازالوا ما حكاوش فيها، حكاوا في الخطوط العريضة، حكاوا في برشا حاجات. المدرب فوزي بنزرتي عنده قناعة زادة وعنده رغبة زادة في البقاء، لأنه لقى أجواء طيبة، لقى إدارة زادة معناها فما كريديبيليتي، فما مصداقية في التعاملات. دونك هو فرحان بالبقاء فوزي البنزرتي، وهذا اللي قاله حتى البارح للسيد مهدي ميلاد. مهدي ميلاد زاد احكي معاه حتى على برنامج تحضيرات، لكن انه كما قلت طويك ما عرفش
0: حاجه طويك
1: فما صحح ولا هذا راهو باش يقول لك معناها باش نعطيه المعلومه صحيحه. صحح راهو رسميا راهو مازال ما صححش، اتفاق حاصل وبنسبه كبيره بقاء فوزي البنزرتي مضمون. شريط فما جزئيات معناها هذايا كي نحكيو راهو من مصدر مسؤول من الهيئه، فما تفاصيل صغيره في النهارين القدامين معناها باش يحكيو فيهم وباش يتموهم.
0: دونك الاتفاق موجود والنجم نقولوا عليه رسمي ولا
1: اخزر؟ نحن
0: مبدئي نحكي على
1: اكورد برانسيب اتفاق معناها. حتى البارح كي حكاو حتى باش يوريك حكاو حتى على برنامج التحضيرات. ما بون هو الوضع الصحي معناها شو يقول سيد مهدي ميلاد ما خليهاش يحكي في تفاصيل دقيقه في البعد، لكن نحكيو في الخطوط العريضه. الاتفاق حاصل، سيد فوزي البنزرتي ابدا رغبه كبيره وقبول بالبقاء. قلت لك انا راهو حس لي فما مرتاح في وضعيته في النادي الافريقي. دونك الاتفاق موجود وحاصل، بقى ترجمته بصفه رسميه. انا نعرف ترجمته بصفه رسميه هو عقد رسمي امضى مازال في النهارين القادمين باش يكملوا جزئيات صغيره وسيتم الامضاء. وبحول الله نحن نقوله بحول الله، وبنسبه 99% حسب ما مصدر من هي بقى فوزي البنزرتي مضمون، وهذا ضمان زاد النجاح موسم اخر، لانه بقى فوزي البنزرتي يظهر لي الخطوه هذه افضل من معناها اهم خطوه تعملها اداره النادي الافريقي، تجديد عقد فوزي بنزرتي، ومن بعد يجي التفكير في تجديد عقود اللاعبين وفي الانتدابات، لانه بقاء فوزي بنزرتي ضمانه الحقيقه ضمانه كبيره للنجاح كما نجح الفريق في الموسم هذا.
0: باس محمد سلامه، هذا
2: من اهم كيف تقولها اهم عناصر المشروع الرياضي هو المدرب اللي نجح في الموسم الفارط، واللي خاصة اللاعبين تمشيوا مع الاستراتيجية متاعه ومع طريقة التفكير متاعه وطريقة التدريب متاعه وطريقة التعامل متاعه. دونك فوزي بنزرتي نتصوره من أهم نقاط مشروع النادي الأفريقي. المحافظة عليه تعتبر معناها نقطة إيجابية جدا وربح الكثير وقت، باش لانه لو يصير تغيير المدرب باش تخسر برشا وقت وبرشا معناها مشروع كامل يتغير، طريقه التعامل وفكر بين لاعبين ومدرب. لهنا فوزي بنزرتي كان يعاود معناها اكيد جدا قريب من التجديد للنادي الافريقي، باش ديريكت النادي الافريقي يدخل في الملف الثاني والاهم هو ملف اللاعبين، ملف الأهداف الرياضية للموسم القادم. ونتصور فوزي بنزرتي يعني الهدف متاعه أكيد جدا أنه بش يكون كالعادة اللعب على الألقاب.
0: عبد الله عندك تضيف؟
1: حيدر أنا روكي جاوبت على المتفاعل، معنى الشخص المتفاعل أنه قال لك فما عقد رسمي وأمضى، معنى دونك اعطينا الفيرسيون
0: على خطر مثالش احنا مخير كلنا ندوره فرد واحد. دونك اليوم من ساعات فما ناس تهبط في شكون باش يكون اذا كان مش فوزي، وذكروا عدة أسامي لأسعد ريدي ونبيل الكوكي. احنا مش قاعدين تبنوا في الخبر هذا، قاعدين نحكي لكم شو اللي قاعد يصير. ناس أخرين تحكي على اتفاق رسمي ولا إمضاء عقد، هاو احنا عطيناكم الفيرسيون صحيحة اللي احنا نعرفوا اللي هي صحيحة، وانتم في الاخر تعرفوا مليح كي تسمعوا وتقرأوا وكذا بالمخ.
1: اتفاق شبه معناها كامل مع فوزي بن زرتي في انتظار تجسيد الاتفاق الى شكل رسمي بالامضاء العقد، وهذا يظل يصير في اليومين القادمين حسب مصدر من هيئه النادي الافريقي.
0: هذا هو دونك، هذه اخر تطورات في ملف مدرب الافريقي فوزي البنزرتي. نخليه 13 دقيقه لمازالوا في ريكاب سبور للمنتخب الوطني، اخبار واخبار منافسيه.

0: المنتخب الوطني يواجه السبت القادم المنتخب البلجيكي، منتخب ذكرياتنا سيئة معه الحقيقة، حتى كان ودية ديما صعيبة الأمور معه. دونك مواجهة أخيرة قبل دخول رسميا في منافسات المونديال. دونك بعد شوية نحكيه على هل إنه تشكيلة لعبت ضد النمسا بشكون هي التشكيلة الأقرب أو على الأقل بنسبة 80-90% بشكون موجودة في الكمبيتيسيون في المونديال لو 15 معناه في أول ماتش لينا ولا لا. لكن خلينا نأخذ فكرة على أخبار منافسين ونبدأ من هولندا اللي انهزمت مع المنتخب الجزائري. محمد عبد الوهاب، شفتوا الماتش وانت تابعت المقابلة ذي محمد، معناها النتيجة هذه هزيمة مع المنتخب الجزائري، شنو الاستنتاج اللي نخرجوا بيه؟
1: شوف الحقيقة النتيجة إيجابية جدا للمنتخب الجزائري، لكن تفرجنا في المقابلة خاصة الشوط الأول. الشوط الأول المنتخب الهولندي أضاع 3-4 فرص نات، زيدان يعني الحارس لوكا زيدان نحى هدفين ثلاثة، يعني
0: ضرب كرة على البوتور
1: بالضبط. يعني المنتخب الهولندي الشوط الأول كان ينجم يسجل، لكن ورانا في الشوط الثاني لأنه الفريق هذا كل ما يكون معناها ما سجلش وكل ما تصبر معه وكل ما تقبلش، كل ما أنه يكون فيلنرابل على مستوى التحولات الهجومية على مستوى الهجومات المعاكسة. دونك لو نقدروا نوصلوا سكور لماكسيموم من الوقت لـ0-0 قادرين أن في الشوط الثاني بالهجومات المعاكسة نكنتروه، يعني خاصة الحقيقة القوة متاعه في وسط الميدان، يعني ثلاثة لاعبين ديونغ بتاع البرسا وتيجاني رايدنرس بتاع مانشستر سيتي وغرافين بيرش متاع ليفربول، ثلاثة معنا لاعبين على المستوى الفني ممتازين جدا، غاكبو وسامرفيل على الأجنحة ومالين متاع روما في الهجوم. الحقيقة قوة الفريق هذا في وسط الميدان متاعه لازمنا نتصرفوا معهم مش ما نخليهمش يلعبوا.
0: كيفاش تصرفوا معهم؟
1: شوف الوقت
0: على 20 معنا
1: في الوقت الحالي بالـ4-4-2 معنا اللي لعبنا بها ضد منتخب النمساوي، الحقيقة لو نلعبوا بها ضد المنتخب الهولندي باش نلقاو برشا صعوبات، لانه بالكثافة العددية قادرين انهم معناها
0: نرجعوا للـ4-3-3
1: نزيدوا لاعب اخر في وسط الميدان خاصة ضد المنتخب الهولندي، كما قلنا اللي يحب على الاستحواذ واللي يلعب برشا كورة ومعنى يشد الكورة، معنى اللاعبين الفريق هذا يحب
0: هو محمد. احنا مع النمسا مش لعبنا تقريبا رانا نحكيوا على 60-70% من الليكيب دي مليو تيرا، يعني حتى اللي لعبوا في الكولوار هما دي مليو تيرا
1: لكن في وسط الميدان فما عندنا دو بيفو وزوز على جناب، فهمت؟ دونك بالضبط لازمنا جوار اخر في وسط الميدان باش على الاقل نبداو 3-3 باش منحاولوا ما نخليهمش يلعبوا، لان لو خليهم يلعبوا يستعبونا برشا.
0: معناها حتى الناس تفهم راني خذيره والسخير واحد اخر كيفهم
1: معهم واحد معهم ولا حنا بعد ندخلوه كتروازيام معهم، الغربي يدخل كتروازيام معهم، نلعبوا مهاجم واحد ما نلعبوش باثنين، فهمت؟
0: كي قلت لي نعملوا حيط قدام الكاش خير
1: كيما قلت لك، خاطر قلت لك على مستوى على مستوى التحكم في الكوره معناها مستوى الفني الحقيقه نيفو عالي برشا. الشوط الثاني الجزائر معناها عرفت كيفاش تصبر وباللي كونتر اتاك قلقت برشا المنتخب الهولندي، وشفنا الهدف تاع الحاج موسى معناها اللي معناها الحقيقه معناها حجمه حكينا عليه المرة فات، معنا قلنا راو الجزائر في البوست ذاك محرز وعندها الحاج موسى وعندها كبال يعني اللي يلعب في باري اف سي، لكن حاج موسى في الوقت الحالي صار اقوى من رياض محرز.
0: هو هولندا تروزيام ماتش نتاعنا ان شاء الله نخلطوا حيين، نخلطوا مثلا لازمنا ان بوان ولا عاملين فيكتوا بون ما نعرفش شنو عاملين بالضبط، ما نخلطوا عندنا شانس للماتش الثاني
2: مع بلجيكا ونربحوا بنما
0: هذاك في القديم ان شاء الله ما نوصلوش ما يصيرش معنا كما صار وقتها. نذكر هولندا ربحت انهزمت مع الجزائر 1-0 البارح، اللي قبله تعادلت 1-1 مع الاكواتور، ربحت النرويج 2-1 اخر مقابله، يعني ربحت ليتوانيا 4-0 وتعادلت مع بولونيا 1-1. خليني زادة نعطي بقية النتائج متاع بقية المنافسين متاعنا. السويد اللي الماتش لول نهار 15 جوان 3 متاع الصباح، المنتخب السويدي كان انهزم مع النرويج 3-1 في آخر ماتش أميكال، قبله ربح بولونيا 3-2، ربح أوكرانيا 3-1، تعادل مع سلوفينيا 1-1 وربح سويسرا 4-1. دونك هذه نتائج المنتخب السويدي. خسر مع سويسرا 4-1 اليابان ربح ايزلندا 1-0 اخر ماتش ميكال قبله كان ربح انجلترا 1-0 وربح سكوتلندا 1-0 ربح بوليفيا 3-0 وربح غانا 2-0 هذوما اخر النتائج نتاع المنافسين نتاعنا. نرجع معكم على الاختيارات وانت كنت تتحدث تو انه ممكن التفكير يصير على مستوى التغيير في وسط الميدان.
1: نتصور
0: في للادفيرسير كيفاش يلعب
1: في للادفيرسير بلجيكا وحتى الادفيرسير كنت تحكي عليهم انت هايدر اليابان والسويد الاثنين يلعبوا 3-5-2 يعني الاثنين معنا يلعبوا بالثلاثة خمسة اثنين يلعبوا بزوز مهاجمين. نتصور انه صبري لموشي تحذيرا للمقابلة متاع اليابان متاع السويد ممكن يغير ممكن يعمل رسم تكتيكي جديد في مقابلة بلجيكا. هل يلعب بالثلاثة خمسة اثنين هل يلعب بالاربعة ثلاثة ثلاثة شفنا معنا الاربعة اربعة اثنين صحيح فنيا معنا هو خاصة حنا بعد القاء راحته وكان ممتاز وممتاز جدا لكن شفنا معنا الديفايونس في وسط الميدان وكما قلنا الى حد الان ما فماش تناغم بين سخيري وبين خذيره. شو معناها نتصور
0: علاش باش نستفهم علاش
1: لانه الخذيره معناها خاصه في المانيا يلعب 6 قدام ديفونس وسخيري يلعب 6 قدام ديفونس يعني زوز جوارات
0: نفس البروفيل
1: بريسك نفس البروفيل
0: حاول مش محل
1: المدرب هو حاول انه يلعب خذيره قدام لكن ما شفناهش معناها على مستوى خاصه صنع اللعب على مستوى معنى صعود بالكرة ما شفناش. هل يجرب معنى يلعب يقسم التيران يلعب دوبل سيس معنى زوز دو بيفو ديفنسيف في المقابلة هذه يحط حنا بقى العشرة قدامهم لهنا نتصور انه مش يجربها المدرب
0: تصور فماش فماش فكرة اخرى اذا كان زوز نفس البروفيل بشكل
1: مطلق ولا كان مش يلعب بثلاثة بثلاثة معنى ثلاثة خمسة اثنين. هل يجرب خذيرة في اللاكس بتاع الديفنس يكون هو اللي بيرو يعني في الوسط لانه لعب في المانيا في بعض المرات في اللاكس متاع الديفونس حتى نشوفوا ان شاء الله ماتش بلجيكي.
0: على ذو ذي الكل عبد الوهاب توقع انه التشكيله اللي لعبت مع النمسا بتكون هي النويو ديور متاع الجمعيه اللي باش تلعب في المونديال معناها لحداش هذوك نلقاو منهم 9-8 ولا حتى اكثر بتاتر في الماتش الاول لو كانز.
2: هو المنطق يقول العكس هذا يقول انه يجرب في المباراه الوديه الاولى والمباراه الثانيه هي اللي تكون معناها الفريق
0: زعما مازلنا في الفاز نتاع نجربوا
2: نو تكون التشكيله اللي قريبه انها باش تشارك في كوب دو موند لكن حسب الاخبار المتداوله انه باش فما تغيير ضد منتخب بلجيكا ما نعرفش هل قراءة للمنتخب معناها المنافس نتاعه ويحتم عليه إدخال بعض التغييرات كما معتز النفاتي كما علمي كما بن حميدة على اليسار كما بوان لاكس باش يقعد هو بيدو تقريبا حفاظا على الانسجام لكن وسط الميدان زاد باش يشهد تغيير خط الهجوم زاد باش يشهد بعض التغييرات. أنا نقول المنطق يقول أنه التجريب يكون في المباراة الودية الأولى والحسم في المباراة الودية الثانية. نتمنى دونك فما قراءة كل واحد كيفاش يشوف دونك صبري اللموشي عنده الافكتيف قدامه بقى في الطرافة حيدر انه منتخب الجزائر بارح ربح ونحن هنا في تونس التفائل الكبير معناها كومكوارا ونجم ونربحه في رق كما هولندا سويد هولندا راهو على ذكر هولندا معناها كي نشوفه لعب مانشستر سيتي نشوفه ديونغ ونشوفه فان دايك ونشوفه زادة تشافي سيمانز متاع لايبزيغ ونشوفه معناها راهو الامكانات البشرية راهو تختلف كثيرا على الامكانات البشرية متاع منتخب تونسي ان شاء الله معناها نوصله كيفهم

0: مع البرتغال وخسرنا مع اسبانيا في اخر دقيقه
1: المباراه الوديه. يا حيدر كسوة للفرق اللي تفوز في الوديات او حتى الفرق اللي تنهزم في الوديات.
0: خل اجلوها الجمله ذي, خل اجلوها خاطر السويد هي خاسره مره اخرى في الميتون الان مع اليونان واحد بلاش. يبدو انه السويد زاد نتائجه الحقيقه
2: صحيح, ان شاء الله ما احنا مش من متفائلوش برشا, لكن ان شاء الله ماتش السويد يكون
0: علاش تحلم الماتش المفتاح
2: هكاك مو كان نقولوا تا نربحوا
0: احنا نتفائلوا برشا ونبداو بالسياسه. بالسياسه
2: نفهم انا حسب رايي اللاعب المفتاح اللي باش يكون خاصه في المقابلة السويد واليابان واللي كسوا كإليه ولا كدوزيام أتاكون نستحقوا له يكون يلعب من الأول هو تونكتي. تونكتي لأنه في الترانزيسيون بالفيتيس متاعو إلي كابابل بشي عمل الخطر
0: به. دونك هذا هو في خصوص ليكيب ناسيونال. فما مقابلات زاد ليلة تستاهل الفرجة, ثمانية فما اسبانيا مع المنتخب العراقي, فما كيف كيف ثمانية ودارجين فرنسا مع الكوت ديفوار مرحلة أخيرة, المنتخب إن شاء الله كونتر بلجيكا. شو توقع محمد كونتر بلجيكا على مستوى الاختيارات مش على مستوى النتيجة؟
2: قلت لك نتوقع شيء ما جديد في المقابلة هذه, ونتصور بشي يلعب 3-5-2 لأنه كما قلت لك عنا زوز منافسين يلعبوا 3-5-2 في الكوب دي مونت.
0: هذا هو واضح. عندك مضيف عبد الوهاب؟ سمعت وقال لك ما عادش تفائل وكذا سكر لنا الدنيا الكل. هذا هو, شكرا عبد الوهاب يعطيك صحة, شكرا لمحمد سليمة. نكون وصلنا كالآخر ريكاب سبورت. شكرا لعدنان كان معنا في الإخراج, هادية في الإخراج الرقمي. احنا غدوا إن شاء الله تقابلوا 6-7 ديما على الأولى موزيكا فما كاليبسو.
3: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaïque FM. Calypso, what else? Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Chaghi. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show Melal Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairuddin Sultani. La voix en or Emeni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'or by Nizar Chaghi avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Colsi Cosmetics, Bijouterie Fethen Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaïque FM. Aqwa al Musika ala Mosaïque FM. Mosaic FM. Non-stop music. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس والمخصص للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة إلى بلدانهم يسجل اليوم أعلى نسبة إقبال, حيث تم تسجيل قدوم 130 من المهاجرين الراغبين طوعيا في العودة إلى بلدانهم الأصلية على متن 3 حافلات خاصة من نقاط تجميعهم بالعاصمة ونابل وسوسة, وفق ما أكده لمزيكا المشرف العام على مخيم العودة الطوعية بالعامرة عامرة. والمتحدث يؤكد لمراسلنا فتح بجناح أن عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم يتم بشكل دوري حسب توفر عدد المقاعد بالخطوط التونسية, مشيرا إلى أنه في حال ارتفاع العدد يتم تنظيم رحلة خاصة فقط بالعائدين إلى بلدانهم.
5: هاي اليوم بالنسبة لليوم كما لاحظتوا عدنا أعلى نسبة إقبال, قرابة 130 نفر إفريقي يرغب في العودة الطوعية لبلدانهم. دونك اليوم لاحظنا لارتفاع في العدد الإقبال التصويت على الحملة التحديثية اللي سارة في وسائل الإعلام. نسبة الإقبال قاعدة ترتفع من أسبوع لأسبوع ومن شهر لشهر خلال الفترة هذه.

0: لاحظنا لي ارتفاع كبير. في العادة احنا كنا نستقبله يوميا، معناتها في مدى الأسبوع استقبله كنا في 70-80، توصلنا في الأسبوع هذايا لحد الآن من بداية الأسبوع هذايا في قرابة 220 نفر
1: بالضبط. ومدة الإقامة دائما في هنا في المخيم،
0: مدة الإقامة في المخيم على أقصى تقدير 10 أيام بالنسبة للناس اللي ما عندهاش جوازات سفر كما قلنا قبل، وبالنسبة للناس اللي عندها جوازات سفر ما تفوت 48 ساعة. قبلين على العودة التوعية، مثال اليوم لاحظنا الأكثر نسبة هي النسبة من دولة كوت ديفوار، ثم غينيا، عدنا من مالي، من السنغال، ومن نيجيريا، ومن بوركينا فاسو. حال احنا الرحلات قاعدة يوميا قاعدين نرحلوا فيهم حسب المتوفر من الخطوط التونسية والأماكن في سبب متفاوتة، وحاليا إذا كان العدد ارتفع بطبيعة ارتفع نسبة الإقبال مش نعاونه كالعادة نعملوا رحلة خاصة لإحدى الدول الإفريقية.
2: عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق كاتبين يعملان بأحدى محاكم العاصمة على خلفية تورطهما في قضية تدليس. وجاء هذا القرار بعد تحقيقات أولية شملت المظنون فيهما، حيث وجهت إليهما تهم تتعلق بتدليس وثيقة رسمية متمثلة في كف تفتيش لفائدة أحد المتهمين الصادر في حقه أحكام قضائية بهدف تمكينه من الإفلات من الملاحقة الأمنية والقضائية بطرق غير قانونية. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر حجز قضية رجل الأعمال ماهر شعبان الناشط في المجال العقاري إثر الجلسة لنظر في مطلب الإفراج عنه مقابل ضمان مالي. دوليا، حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن، وأمينه العام نعيم قاسم يطالب بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال الصهيوني من لبنان، واصفا المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالمهزلة. وكان الاحتلال قد شن اليوم ضربات جوية على جنوب لبنان بعد ساعات من أعلان الاتفاق في واشنطن إثر جولة رابعة من المباحثات. ووزير الدفاع الصهيوني يؤكد أن الاحتلال سيواصل عملياته في جنوب لبنان مع عدم السماح للسكان بالعودة، وأنه يحتفظ بحق استهداف بيروت في حال هاجم حزب الله المناطق المحتلة شمالا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شكر بسبيس في واحد من الناس.
3: الأولى في تونس واحد من الناس، واحد من الناس سبعة لفرق التعليم شاكر بسبيس.
4: توما تسمعوا في واحد من الناس على موزايك كفام، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للخميس. نحكي اليوم على تضحيات الأم اللي تقدموا الأم مهما كان مهما بلغ بها العمر. نحكي على قصة الحقيقة تستحق أن نسمعوها. ضيفتنا اليوم الحاجة حليمة. حاجة مساء الخير، مرحبا بك.
5: مساء النور، أهلا وسهلا،
4: إن شاء الله عيدك مبارك، كل عام وانت حي بخير، ربي يفضلك،
5: كل عام وانت حي بخير.
4: وبعد شوية بتسمعوا حكايتك، وقعدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصلة.

0: واحد من الناس واحد من الناس.
1: حاجة حليمة، الأم دي ما تقعد في نظرها وليدها يقعد مهما بلها بيه العمر، حتى كان كبر ولا رجل كبير، يقعد كطفل صغير في نظرها هكا ولا؟
2: حاجة طبيعية، كل أم يعني تحس براحة وتحس ولدها والله بنتها يكونوا خير من الناس الكل. علاش يقول لك الأم العالم كامل يعني تحب روحها خير، أما بالنسبة لولدها تحبها أكثر من الناس الكل
1: مهما كبر،
2: مهما كبر ومهما وصل مستواه، حتى ولو يغلط ولو يمشي في ثنية خافية كعبارة تهزها حاجة تمسخط وتستغفلها وتقربها الروح. تضحية لهم مثلا كيف
1: زمش كيف،
2: قد ما تعبر وقد ما تلقى الإنسان اللي يوقف معاك وقد ما تلقى الحنان ما تلقاش حنان لهم.
1: أكيد. وفرحة لهم كي ترى ولدها لباس
2: لباس وشوف ولدها متهني وشوف ولدها، علاش المرأة في الأم في كل صلاة تطلب ذريتها قبلها هي،
1: أي تسبق روحها تسبق ولدها قبل.
2: يا ربي هذا أولادي يا ربي في كل لحظة.
1: وانتي حاجة حليمة، هذه حكاية معناها عندك انتي يوميا دائما. ولدك حتى كان قرب من عمر 50، لكن بالنسبة لك انتي ما زلت مهتمة بيه كان وكطفل صغير اللي ما زال عمره عام ولا ما زال صغير ببي.
2: طبيعة الحال بالنسبة لي هو حشك مريض من اللي عمر عام مرض لي حشك بسحم الماء وجات سخانة قوية تخلى عليه الصرع حشك وما وزاد بقيت نعالج فيه ما سلمتش في رمضان في الشتاء في الصيف نهار كامل وانا نجري بيه من بقعة لبقعة باش ننقذ من هاك الحالة اللي تجي من هاك الكريز نتاع الصرع وقت اللي يهبط تقول باش يموت، مع نولي انا نتمنى نموت انا وهو يعيش.
1: لطف عليك.
2: يعيش
1: منذ الولادة
2: من اللي عمره عام
1: مرض
2: هو جاته جرثومة حسيك يعني شاح من الماء وسخانة طلعت طول ضربتها في المخ أو عند العرق اللي عادي أكسجين بين القلب والمخ ضعف ما عادش ولا كل خيط نتاع الكب. تو عايش بستة أنواع دويت
1: ستة أنواع
2: دي باكين الذي 500 يشرب في ستة دبابس في الشهر الدبوزة 12,000 ويش أنواع اللي تصورها رقد في الرازي في كل بقعة تتصورها وأنا نجري به لحد الآن ما نجمش نسلم فيه وتحسه أكل اللي حتى في تصرفاته ساذج يعني عبارة صغير عمرها 9 سنين 8 سنين يضحك فيسع ويبكي فيسع وحنين ونظيف ومتربي ما نحكي لك
1: ربي فضله.
2: وقت اللي يبدأ فرحان يبدأ يشطح ويبص فيه ويبدأ يحضن فيه يخرج نظافة هكا يعمل لا تلقاه مبصخ لا تلقاه والتربية اللي فيه. الحد الآن يبدأ يرقد في الليل نمشي نجري نتفقد نقول جيش كريس راه وقت اللي يجي الكريس اللي يشوفه يهرب يبدأ عيني تتحل وفمها يتسكر ويبدأ لك في شخير ودلين يبدأ الدم أبض على فمه
1: نتفعليه.
2: أي
1: فهذه رحلة المعاناة هذه
2: رحلة المعاناة أنا نعاني فيها عندها أكثر من 20 سنة الأكثر توه قلت لك من عمره قريب 50 44 ولا 45 من اللي عمره عام يعني أنا 44 سنة وأنا في نفس الحكاية. زاد الحق أبوه في الأولى معايا أبوه كبير شوية وصل أبوه زاد مرض حشك بالكونسير قعدت 5 سنين وزاد وأنا لاهي بالبوب والولد
1: زوز من بعض
2: زوز يصال شسمة في صالح عزيز في الرابطة في شر نيكول وأنا نجري كل وقت بس لهي بما المرة الأولى ما قالوا ليش اللي عندها الكونسير بعد اللي نتوفى 2006
1: الله يرحم.
2: أي زاد هو كل شوكي منك الصدمة نتاع موت بوه اللي كان قريب له زاد كملت عليه.
1: وانت من الأول كنت وحدك تقريبا اللي هي بولدك
2: أي وحدي ما عندي حد كان ومهما يكون خوه ولا أخت راه ما يكونش كيف الأم
1: صحيح
2: تعدي الغلطة تعدي تصبر تتحمل ترضى روحها هي تمرض وهو لا انا عامله بروتيز سويهيك
1: بسم الله عليك
2: والجمعه اللي تعدت بركه صارت لها فازه من غير ما نشرحها قمت له بواجبه اللي لازمها الكل خرجت هكا يعمل بنظافه نتحمل كل شيء.
1: انت هذا الكل في ظروف صعبه شويه.
2: صعبه انا احنا باخذ الكارني الابيض نتاع الشغل الاجتماعي.
1: لا لا صادقه صادقه بغير ما توريني ما متاكد من هذا.
2: اخذت في مكانه 260 تو قالوا زادونا 20 كثر خيرهم بمناسبه العيد. وانا انا كنت لبس علي وقت اللي راجلي مرض ولدي.
1: كنت تخدم حاجه
2: علي؟ ما كنتش نخدم بابا فلاح وخلى لي اللي كتب ما عند ربي وكنت بذهبي. انا حتى من الدار بابا عاوني عليها باش عملتها. راجلي ما خدام حزام ماهوش مثلا موظف.
1: يعني اللي يجيبوا النهار
2: كل نهار ونهار. الحمد لله كان سترنا الله يرحمه وينعمه. قلت لك بعت كل شيء اللي عندي كل بعته.
1: حتى تعالج ولدك وحتى
2: تعالجت ولدي وفي راجلي اللي نقصد ربي ومسامحاته. هكا هو تو هيك لمحه لنا عندي حباب كيلوز. باش نقول لك لا عندي عباد مصلي على النبي.
1: الناس الباهيه موجوده.
2: يرحم والدين والدي.
1: وديما موجودين واقفين معاك ومع
2: منهم واحده هذه اسمها مدام خديجه. حتى علوش العيد وقت اللي بدا يبكي على العلوش. اي يبدا يبكي على العلوش هي تجيبه له. كسر الفريجيدار تبعت لي الفريجيدار تبعت لي الماكينه نتاع الصابون عارفك اللي كبرت انا ما عادش نجم نقاوم باش نغسل بيدين.
1: اكيد
2: في رمضان تبعث لي حتى من المولد الطيب العصيدة نتاع المولد وتبعثها
1: يرحم والديها. يعني كانت الظروف من الاول لاباس عايشين في خير والحمد لله.
2: كنت عايشة انا نعطي للعباد وانا نسلب للعباد. اخر درجة مشيت مرة للوالي نتاع الجهة اللي احنا فيها حكيت له كل شيء. جاء وعاون من الاعوان قال لي عندها دار يرحم والديها كل والي. قال لها خدار تمشي تنحش بك تبيعها تاكل بها تنحى اليجور. قال لها تاكل بها تو اللي عندها دار مثلا ما عندهاش الحق مثلا باش يعيش يطيب اليجور يطيب البيبان. هذا هي العباد شنو تقصد
1: الدار تكفي بركه هي مو لازم.
2: انا وقت اللي عملت البروتيز تو هيك قريب 3 سنين والحق انا ما عنديش قدره باش نعمل شو اسمه ذاك
1: مساج.
2: لا العملية بليش عملوها لي عملوها لي بليش. هكا دخلت أنا في إذاعة قلت لك عندي اتصالات بالصوت. سمعت واحدة جتني ومعها زوج أخرين طلبوا. كي جتني قلت لهم ردوا بالكم تمشي لها راهي لبس عليها راهي دارها مدهونة دارها تهبل دارها لبس عليها.
1: معناها يلزم تكون دار في وضعيه خايبه باش الناس نجم تعاون باش
2: تداوي نحى بيع بيت بيع حشاك شباك باش تاكل نحيا زوره طيبها وكولها. ما يعرفوش على الظروف. انا اش لازمني انا باش نتكلم انا المساج هذا وقت اللي عملته قريب زوج ملايين تجيني شو اسمه نتاع الكينين تجيني للدار.
1: وانت بتبيعها في هذا الكل مسبقه ولدك اللي مهتمة به حتى اشتوى عمره تقريبا قريب 45-46 لكن مسبقة ديما
2: هو
1: علاج ولدك قبل
2: هو
1: كل شيء
2: على كل شيء. انت عروا عنده دويات تتصدق منهم باكو انت عدوى انت عشر 75,000 في الشهر.
1: كيفاش بدأت رحلة العلاج خالتي حليمة؟
2: بدأت من اللي حشك هو قلت لك مرض لي هو صغير وقتها يرد وحشك كرشة تجري. انا قبل كنت نزل الطب بالفلوس.
1: كنتش تعرف انت كنتش تعرف اللي هو مريض قلت حاجه عاديه ممكن.
2: كنتش في بالي اللي هي جرثومه حسيك. في بالي صغير وقت 9 شهور 10 شهور اللي نغلق العام وانا بالدويات كنت نمشي للطب بالفلوس. كنت عندي فلوس نمشي للطب بالفلوس يقولوا لي هاي السنين هاي الزروس هاي درا شنو
1: يقول لك حاجه تاع صغار عاديه.
2: اخر درجه اللي وصل جارتي جتني جيتها بربي قلت له يجي شوفوا يهولي. دخلت الطفل طلع في الروح ما قعد فيه شيء. جابوه الله يرحمه هزا وخطف هزا الباب سعدو. الحق نقذوه في باب سعدو في اللحظة ذيك. أما رقد غديك وعملوا لها الاكسجين وعملوا لها زدوه شو اسمه السيروم ونقذوه. أما ما يعني تضرب ما عادش.
1: وقت عرفت أنت وقت عرفت لي هو
2: بس أنا عرفت بعد ما ارتاح وهالصحته ولا لبس عليه عمر عام وشهر. كي حطت حذاء بنادي شهرنا يلعب جبني قلت لي روى رقد شنو تو دوب ما قام لبسته ونظفت له وخليته. مشيت نلقى عيني مقلوبة ولك ساكش خارجة أول كريزة فكسين
1: ذيك وقتها مازال كما قلنا صغير معناها
2: اي ملي هو صغير
1: هذا مازال عام عام شويه
2: ملي صغير هو نفس الحكايه هذا كمرض وينسى توهيك ولا عنده وعصبي مثلا اعطيني الميكرو هذا اعطيهولي بدون نقاش عاملين لي الانترنت تو عامل لي ابن نومون تاع الكوره صدقني ساعات يقصوا علي الانترنت نعود ندور من دار لدار باش نسلف نمشي نرجع حاله تليفون مثلا
1: يوعى بالتفاصيل هو عنده فكره بالتفاصيل
2: ياسر عنده اما ساذج يعني قلت لك بعباره عمرك 8 سنين صغير يتصرف بالطريقة هذيك طو هذه ما عادش معها كنت أقعد عمرك الكل ما يفهمكش
1: كيفاش اليومي معاه نهارك كيفاش يكون
2: اليومي أنا نعمل جميع القوة اللي باش نعدي هو له يوم عادي مثلا نقوم لها بفطورة نقوم لها بدوياتها حتى من الدواء عملت لها دبوزة قسمت لها الدواء نتاع 3 مرات هذا نتاع الصباح هذا نتاع نص النهار هذا نتاع الليل ويصوم في رمضان يقولي شبيني أنا كافرة
1: ايه
2: وحني في لحظة يكون يشطح ويلعب في لحظة الدنيا كل يهد ما يحملش الضغط ما يحملش الحس
1: انت رغم ربي فضلك ويطول في عمرك ما تقدم في العمر تعب عليك الاهتمام اليومي
2: 76 سنة
1: ان شاء الله ربي يطول في عمرك ويفضلك 76 سنة معناها إنسان باش يقوم بطفل أبراج عمره 45 أو 46 مش بالساهل بالنسبة لك أنت
2: أنا بلي سيدي ندوش نبدل يحب فراش نظيف ما نشف نتاع واحد الكاس اللي يشرب فيه لازم ما يمسح حتى حد ما كاسه هو دبوزة اللي يشرب فيها حتى حد ما يدور بها البروس اللي يمشط بها كل شيء هكا ردت
1: كانوا مطفل صغير معناها
2: اي برا البرفانات الدروم ما تخطاش قلت لك نعمل جميع المستحيل رخصت روحي للي يصلح
1: لطفالك لا لطفالك
2: باش انا ما نخليش
1: اما ربي يعطيك القوه حاجه
2: لا حيما. الحمد لله
1: معناها باش في العمر هذايا انت تهتم بولدك كان طفل صغير وتهتم بمرض وتهتم بتفاصيله الصغيره الكل ربي يعطي القوه للام
2: لا الحمد لله انا شنو اللي عندي طاقه ما عند ربي ما عنديش الحزن ما عنديش الكآبة
1: الحمد لله
2: كي نلقى روحي متفردة نضحك نلعب حتى كي تبدأ عندي حزن ولا قلق ولا مشاكل عندي مشاكل أخرى غير ما تتحكيش نتغلب عليها
1: كل ما عند ربي قوة
2: كي نخرج للشارع فمي يضحك الناس كل تحبني ونمشي هكا هكا بي
1: رغم نهارك يبدا
2: ونهاري ما نحكي لكش
1: تعب من الصباح
2: كل شيء
1: تيح كما يقولوا
2: اعصاب قلق عبدي سين يحب ياخذ نتاع نتغل نقول ربي كريم انا ربي ما نعرف ربي ما يخلينيش
1: الناس تسال تقول الام في عمر معين وفي عمر متقدم منين تجيب القوه باش تهتم بطفل مريض و
2: يراد من عند ربي
1: الحمد لله
2: ايمان بالله انا امنيتي في الدنيا نشوف أي أولادي والله أو أي أولاد أنا وقت اللي ندعي في صلاة نقول له يا رب وليداتي وليدات المؤمنين استرهم وهديهم ونور طريقهم
1: أمين
2: نتمنى نمشي العمرة نتمنى نخرج ما لا نعرف تعرف السنين البحر ما نعرفش روحي مشيت له ما نعرفش نمشي حتى البقعة من داري للحومة اللي أنا فيها نقضي والروح
1: لأنه عندك المسؤولية هذه
2: مسؤولية ما تسلمش
1: ما نجمش تسلم فيها مسؤولية ولدك اللي بشي مهم غيرك انت مثلا حد يهتم
2: حتى حد مهما كان حتى كان يقول شوف حتى انت كثرت
1: يقولوا له كثرت بالاهتمام بيه
2: ياسر دليل دليل دليل
1: شكون اللي يقول لك هيك كمان شكون اللي مستكثر انك مهتم بولدك المريض
2: المحيط العائلي ما نجمش
1: لا ما تسمي لي مستكثرين عليك الاهتمام هذا
2: لا يعني انت ياسر عملت له دلال وياسر متبعاته ياسر انا نعرف حالته وقت اللي انا ناعكسه في حاجه يولي مديده في هذه الطيشه يكسر يولي في حاله عنف يولي انا كل عنف هذاك نتجنبه ما نخليش باش يخرج مثلا من الطاقة اللي عنده ماذا بيا نعاونه
1: تعرف تسيطر عليه بمعنى
2: لا نعرف حتى كي نشوفه طلع نجي نجري نحضنه ونبوسه ايوه عايش ولدي نشطح مع بعضنا يولي يهبط فيسع مثلا حلينا ثلج وثم غنايه ولا حاجه، هاي يا بابا هاي هاي نشده ونقول هاي نشطح انا وياك وهاني بعكازيان
1: ربي يفضله لك
2: يعيشك.
1: قبل اللي على الاقل معاونك شوي وهز معك الحمل هو رجلك الله يرحمه
2: بوه كان
1: بوه
2: بوه ما معنويا برك، اما مثلا جسديا والله يقوم بالواجب الحاجه ذيك لا، اما معنويا يحكي معاه انا يلعب معاه هكا هو
1: كان صديقه كان صاحبه
2: اي صح
1: قريب له برشا
2: برشا قريب حتى هو وقت اللي مات ما صدقش راه ما صدقش اللي بوه مات جاتها كريز وقتها قصت لي رقتها في الراس
1: صدمه كانت لي
2: اي صدمه كبيره اي
1: اليوم انت تلعب دور الام
2: والبو دور البو ودور الام
1: اي اما ربي معاونك على هذا
2: لا معاوني الحمد لله حتى الماديات والله العظيم لا لا لا وجع عليها قسما بالله ساعات نقول نحب مرتاح انا نحب نرتاح ما حسيش انا مازال عمر اخر انا باش نلوج على دنيا اخرى ولا نلوج على حياه اخرى حاجه الوحيده اللي نتمناها ربي ان شاء الله يكرمني بعمر
1: ان شاء الله ربي يعطيك
2: اما كل شيء لا لبسه ولا ماكله ولا فيه البركه عشت باش نكذب عليك
1: الحمد لله
2: عشت بالطول وبالعرف الحمد لله
1: وكي تخمم في كل هذا تقول انا عندي المسؤوليه نتاع ولدي ما تنجمش
2: ما نجمش نجم انا نمشي نروح لبلادي نجم انا نمشي العرس نجم انا نمشي الشط حاجه مستحيله
1: يعني اللي عشتوا في معاه في في في في صغره كطفل صغير
2: ايه؟
1: لتوا متواصله وهو كبير
2: نفس الطريق سيدي منهم ليه لحكم عليا قال لي نحب نمشي للبحر ناخذ تاكسي البقعه اللي انا فيها حتى للمرسى نحى حوايج بحذايا ودخل وانا نرقف فيه وعام في الليل ما يحبش يعوم في النهار ناخذ تاكسي ونروح وصلت لي قريب الخمسين الف تاكسي ماشي وجاي على خاطر اذا ما نهزاش ما يبطلش ما يبطلش ما يسكتش
1: هو بالنسبه لي اي حاجه لازمها تتنفذ لانه
2: يا ولدي بدون قيد ولا شرط حاسه بحاجه يلزمني انا نعملها
1: وانت بشوي بشوي وصلت تفهم معناها تفهم المرض
2: نفهم
1: قريت معناها ممكن سالت اكثر حاولت تفهم شنو الحاجه اللي تنرفز وشنو الحاجه اللي يحبها
2: اي انا صدقني ما نمشيش للسبيطار يعني نمشي مثلا مره اثنين اما الاغلبيه انا نمشي للطب انا نحكي معاه وهم يحكوا لي وياك اللي فرحانين يقولوا لي انت مثلا تفهمي لي حاله ولدك واللي انت فايقه بها يعاونوني ما مثلا ما يرجعونيش يقولوا لي ما يسالش بس هو وقت اقتل نزل السبيطار ما يحبش اكلوا الصفوف وكل عباد المنا ومنا ما يحملهمش نولي انا نمشي انا ندخل الطبيبه ونحكي معاه
1: تمشي في في في بلاصته
2: في بقعته اي اي خاصه السبيطار الرازي ما يحبش يمشي له الاغلبيه انا اي هكا
1: 40 ولا 45 عام رحله تعب ذي الكل
2: 45
1: 45 عام
2: أي. يعني قريب اشطر عمري ولا اكثر
1: ربي يطول في عمرك
2: يعيش
1: رحلة علاج واهتمام بطفل خاصة كي يكون مريض وفي عمر معين حاجة حليمة مكلفة مش سهلة
2: مكلفة لأقصى درجة ساعات ما يوفى عليه دواء أنا بنمشي للسبيطار يعطوني لك الأردونونس ساعة دواء يعطوه والغالي ما يعطوش باش نقول لك أني كل شيء نشريه لا أما حاجة نلقاه وحاجة ما نلقاهش بعد يعطيني ورقة نمشي للمستوصف المستوصف كل 15 يوم نمشي نهز لها دواء من غادي ساعاتك الدواء ذاك ما نلقاش
1: وتقعد تستنى حتى يجي
2: لا الغالب ما نستناش يلزمني نشري
1: يلزم فيش كلام
2: اذا ما نشريهولاش ولا يتعب لي ما يبداش في الليل الدواء ما سماش نخرج فارماسي دنوي من بقعه لبقعه ندبر والله نعود ندور للتاكسي بس الدواء ذاك اللي وفاه يلزمني نبيته عندي ما نخليش
1: وقلنا لي مش بسهل معناها انت ما تخدمش
2: ما نخدمش
1: كيفاش تعيش بكل هالتفاصيل هذيا والتكاليف هذي الكل كيفاش تعمل حاجه حلم
2: والله باش نقول لك برشا هاني قلت لك ثم شكون ثم احبب ربي
1: الحمد لله
2: باش نكذب على روحي انا قلت لك انا المراه هذه اللي نحكي لك عليها علوش العيد يعني هي اللي جا بسهوله
1: ربي فضلها
2: هو ملي يبدا العيد هو اسمع العلوش اسمع الدار هذيك فيها علوش اسمع يا ولدي يهديك ربي هي حق هي يرحم والديه يشد لها في صحتها وفي وليداتها والله نهار الوقفة جابتها.
1: الناس متفاهمين المسؤولية اللي عندك، مسؤولية اهتمام الطفل الصغير، صغير في في في ذهنه لكن في عمره، متفاهمين المسؤولية ذي اللي انت على كتفاتك منها؟
2: مثلا من المجتمع اللي تابعني ولا العائلة
1: بصفة عامة، هل متفاهمين هالتعب ذي الكل؟
2: والله الناس تتفاهم، كل الناس يقول لك علاش انا نشوف عباد مثلا ولدها ولا بنتها في عندهم معاها او عندهم مرض معين سيبي، انا ما نسمش. انا كي نشوف ولدي انا بالكريز ويبدا حسك يطلع في الروح قدامي، كيفاش باش نعيش؟ نموت ميت موت، تلقاني نطلب في الصميم، نطلب في النجدة، نطلب تلقاني كل مهبولة
1: وتفريق.
2: ما نجمش أنا الموقف اللي نشوف فيه ولدي بالصورة هذيك وأنا نبدأ مرتاح. ما نجمش،
1: وذلك قلب لما ما نتجمش
2: تخلي والله ولدي. قلت لك في أنا قلت لك مهما كان الولد ومهما كانت طريقة نتاعه أو حياته اللي عايشها غلط أو عامل ما تتصور في بالك، لو ما تسلمش ترمي روحها في النار على خطر ولدها.
1: وكيد عندك تخمام تقول أنا ولدي
2: نخمم نهار آخر،
1: نهار تخمم من حياتك.
2: والله والله نخمم، فاكر النهار ذاك، نهار ذاك كيفاش نعمل؟ يبدأ يبكي ويبص لي عليه عليه عليه، الكلام اللي تقولي فيه لطف عليك لطف عليك، ما عرفش نقول إيه، يولي في حالة
1: بعد عمر طويل.
2: هو مهما كان ثم نهاية، كل بداية عندها نهاية، أما إن شاء الله ربي يعملها دليل في كل شيء.
1: النهار ذاك ديما تخمم فيه، لأنك
2: ديما نخمم
1: لأنك أنت اللي لاهي، أنت المهتم، أنت المسؤولة.
2: ثم حتى حد ينجم يقوم بالدور نتاعي أنا. أنا الدواء قلت لك نعمل طفولة في حكة على ثلاثة أوقات، هذا هذا ستة، هذا أربعة، هذا خمسة، ما نضيعش. نبدأ واقف، شربت الدواء
1: ودويك انت تنسى ها في الاوقات انت علي. انا عندك زاد
2: عندي طونسيون،
1: عندك طونسيون، عندك بروتيز، من هذا صحتك لازمك تتلهي بها من في نهايه الامر. اما صحت ولدك ابجل
2: هو قلت لك انا العالم كامل ما حسيتش بيه، بالنسبه لي هو ما لازمش نضيع لاخر لحظه في عمري او عمره.
1: ربي يطول في عمركم.
2: انا قلت له عيد الام سجب لي باكو شوكولاتة، خطر أنا ما أنا
1: ربي يفضله لك، ربي يطول في عمره. أنت كل الشوكولاتة هذيك اللي جاتك من عنده هو حاجة أخرى هذيك.
2: نتمنى مثلا أنا عيد أم نفرح كما لميت، نتمنى أنا عيد ميلادي قبل بجمع
1: هاي.
2: أنا مولودة 18 مي قبل عيد الأم وكل ما يهمنيش، نتمنى. أما والله لا يقلقني.
1: شو تتمنى؟ تتمنى أنه
2: نتمنى كدو، نتمنى فرحة تفرح كما تفرح الأمهات. نشوف في الفيديوهات، أنا راني نتبع حتى في التليفون الفيديوهات اللي كيفاش مهبطين الأمهات وكيفاش مهبطين البنات والأولاد، يعني الكدوات نتاع عماتهم كيفاش يهنوا فيها، تأثر
1: صحيح
2: توزع. بعد نقول لك هو شنو فيها الدنيا
1: يما، حتى وهو مريض
2: أي.
1: ثم لحظات صادقة
2: أي.
1: من عنده هو
2: أي صادق
1: وحنينة أنت زد نتصورها، ما عندها أثرها كبير عليك
2: أي.
1: أنت قلت لي في عيد الأمهات مشي برغم كل شيء جابك باكو شوكولات، تصور عنده أثر كبيرة كل
2: فوق ما تتصور، يعني ما تصورش شو نشوف هناك الباكو شوكولاتة، هذا كنشوف حاجة كبيرة. أنا قلت لهم كعبة حلو مش باكو شوكولاتة، يعني تهز المعنويات وتفرح.
1: أنت هديتك يظهر لي زادة أنه يكون هو لباس، أنه يكون هو
2: أحلى هدية
1: هذيك هديتك في الدنيا.
2: أنا قلت لك في الحياة هدية ما نتمنى حتى شيء، نتمنى هذا يبدأ مرتاح وهو قدامي مرتاح. أنا عشت، بس نقول لك انا ما عشت
1: الحمد لله،
2: اما الوقت الحاضر نحب الراحه، وصلت في مرحله ما عادش
1: اللي طمنك انه يكون هو ثم شكون يهتم به معاك على الأقل لسيادك.
2: صعيب.
1: شو يطمنك في الحياة أنت حاجة حليمة؟
2: مطمني ربي سبحانه.
1: الحمد لله.
2: أذيك اللي حاجة ربي سبحانه اللي خلق ما يضيع. أما بس ثم إنسان بس يقوم بدوري أنا ما ثماش.
1: اللي ما تتفهمش
2: مستحيل
1: علاقة الأم بولدها.
2: يا ولدي ما تعمل. مهما تكون أقرب الناس لي أنا حتى أبوه قلت لك وقت اللي كان موجود ما يفهمش كما أنا نفهم.
1: شنو السر هذا؟ والله ساعات واحد يسأل هذا
2: هو هكا السر.
1: يقول الأم كيفاش توصل منها تفهم كل تفاصيل خاصة بولدها؟
2: يا ولدي الأم لن تبدأ متغشى على واحد من أولادها وعمل لها حاجة خايبة، تبدأ تعيط وتدعي وتعبر على النرفزة اللي فيها والدخلاني شاعل من داخل يقولها لا لا ولدك بنتك ترجع تولي بعد التالي تبكي وتقول يا ربي سامحني راني مانيش بالحق.
1: وإذا يصير معك أنت تبدأ تتنرفز وتتغشل
2: نتنرفز وتصير لي فزات خايبة وبعد التالي شبيني أنا مهبولة ولدي هذاك كوني نخرج يقولوا لي راه ضربوا بحجرة برا تونا نطيح بلوك واحد.
1: لطف عليك ربي فضله.
2: حاجة هذه ربي سبحانه وتعالى خلقها. علاش يقول لك الكبدة؟ الصغير وقت اللي يهبط في الأحسان تاع الأم يشرب من دمها يتنفس بين أساس الأكسجين اللي عندها يعني ينمو بالعروق اللي في بدنها الكل عبارة شجرة حاطها وتروي فيه. أنت الأم تروي صغيرها في بدن وقت اللي يخرج من بدنها الكل.
1: ربي فضلك ويطول في عمرك. قدوا معنا في الاستماع حاجة حليمة هي ضيفتنا. رحلة من العطاء أكثر من 45 سنة اهتمام بالطفل مريض يستحق اللي هو ولده لكن ما تسلمش فيه. فخليكم معنا راجعين بعد الفاصل.
0: واحد من الناس واحد من الناس.

0: خلاص.
1: واحد من الناس, واحد من الناس. رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك فام. ضيفتي الحاجة حليمة, رحلة أكثر من 45 سنة اهتمام بولدها المريض اللي رغم كل شيء تعامل فيه توا كأنه طفل صغير, ما سلمتش والحمد لله, واهتمام رعاية. جيك حاجة حليمة, لحظات ضعف هكا وكاي إنسان
2: جيني لحظات ضعف مثلا نحس بتعب أما يعني نفسي تتعب, أما مخي وقلبي يقول لي لا, ليش متعب, عندك مسؤولية تكملها, ما لازمش نخليها نضعف. سبحان الله كل بشر
1: كي بشر بالطبيعة
2: نتعب نمرض مثلا. أنا حتى عاملة العملية وهو يجيني في جنبي ومثلا نحكي معاه ونقول له اشرب دواك, وبعد التالي عندي شهر ولا شهرين من اللي عملت نخرج نمشي نطيب له في الكوزينة. تو هيك نطيب له مثلا, طيبت انا اي نوع كلها منها مره يقول لي لا ما عادش ناكل هذه,
1: لازمك تنوع,
2: لازم نعمل حاجه اخرى في الليل, نعمل اي حاجه.
1: ثم امهات ام حليمه تصعب عليهم مهمه انه يهتموا بولدهم المريض او اللي عنده اعاقه, تصعب عليهم, مش تقول لهم انت ان الامهات هذوما اللي يسمعوا فيك توا والرحله رحلتك انت نجم تكون مثال, رحلة ال 45 سنة هذه رعاية لولدك المريض, مش تقول لهم اللي مهمة عندهم مش سهلة وساعات ربما ما يقدروش عليها؟
2: ايش نقول لهم انا كما يقولوها مديدك وتبعها ولا كمش هور قزحده. جبت انت حاجة, جبت صغير يلزم تقوم بواجبه, قادمة على الباهي وعلى الخايب, على المرض, على الصحة, على صلاح الحال, على شكل اللي ربي يهديه, يلزمني نتحمل. لشكون باش نخليه؟ نضعفش, نعمل من ضعف قوة, نعمل مستحيل مادام ربي قدر على كل إنسان ذاك وجاء عنده نقص في بدنه, يلزمني من ضيعاش, ما نضعفش, نعمل جميع المستحيلات. أنا قلت وصلت رخصت روحي اللي يسوى واللي ما يسوى.
1: علاش تقول كي؟ علاش تقول رخصت؟
2: لا بس مثلا تو برشا عباد يروها بطريقة أخرى وباش ما نخليش. انا وقت اللي حب تليفون هذا يا شاري عنده شي 10 سنين ولا اكثر وفسد وقال لي نحب تليفون, لميتها بكم بق كل حد وشريت له تليفون, قال لي نحب شو اسمه الابونمون تاع الكوره عطيته باش عمل, نحب الانترنت, وراه كنت شوفه راه ماهو شكل مغروم بالتليفونات والله هانا مظهر منظر في يديه عنده تليفون.
1: انت عطيك انت المهم يكونوا فرحان
2: صحيت
1: مهما عملت
2: لو يبدا يبص فيا من هنا, يبدا يثبت فيا من هنا, يثبت فيا من هنا, يبدا يحضن فيا حتى يكبس عليا, ما تصورش قداش يفرح كينا انا نعمل معاه.
1: هذيك اسعد لحظات حياتك انت يا حاجة حليمة, هذيك اللي يفرحك في الدنيا انت.
2: نفرح
1: المهم هو يبدا عمل جو لباس,
2: انا نبدا مرتاح. يتغشش هو ولا يدخل بعضه ولا تصير حاجه في الدار مثلا قلقاته ولا ما عجبتهش من اي طرف, نعمل المستحيل باش نخليه يريض ونخليه يركع, وكل حاجة اللي صارت له هذيك ولا ما عجبتهاش ولو حتى يكون غلط نعمل له جو.
1: هو غلط ما هوش واعي هو بمن
2: هو يعني غلط. قلت لك ساعات مثلا اللي يسمعه ولا اللي يشوفه ما يقولوش هو على خاطر ما يحسوش.
1: الناس مش متفاهمين اللي هو مريض ما
2: يعرف هو يعرف قدامهم كريز يصير له. انا نحكي لك المحيط العائلي
1: محيط العائلة مش متفهمة حتى اخواته
2: حتى كيف فهموك ما لا مبالاة حاجة عادية تيه تمو ذاك هو يعني ما مش كيفي انا ما نجمش نقول عادي. انا نقول في كل لحظة يموت لعله يموت, اول حاجة نحطها نقول يموت بين يدي اش نعمل,
1: ربي يطول في عمره.
2: ساعات نبدأ وحدي نبدأ في الشارع ندق على الجيران شكون يجيني ولا شكون يطلب لي النجدة, والله العظيم راو كريز حشاك وقت اللي يجيه الله لا يوريه المؤمن في الدنيا. إنسان يبدأ حشاك عيني حبست لك شاكس خارجة وسنين مربوطة وهو يتسكك يطلع بكله ويهبط البعض اللي يخرج يولي ما
1: وتي في اللحظة ذيك
2: أنا نبدأ نقول نموت وما نشوفها شي في الصورة ذيك نموت وما نشوفها شي كيك
1: وطيش روحك اعطيك
2: يا ولدي. والله هذا يهمني في شيء، قلت لك نوصل ساعات نخرج للشارع نبدا راسي عريان ونلقى تكون باش يطلبني نجده ولا باش يطلبني بالعشرة في الحداش في نص الليل لازم نطلب سامي ولا باش ما نخليش.
1: هو في عمرك ويربي يطول في عمرك حاجة حليمة، مفروض ثم شكون يعاونك على هالرعاية متاع ولدك، مفروض يكون ثم حتى جهة مسؤولة تكون مهتمة معك تساعدك حتى على المصاريف، لأنه زادة نعرف قيمة المصاريف وكثرتها في
2: المسؤولة. شنو الجهة المسؤولة مثلا في طرف الدولة ولا
1: لا في الميكروخة يا حليمة؟
2: ما سميش تو عندك عاطينك كرني وحاطينك بطاقة إعاقة وخلص بطار تزيد وبلاش مثلا وهو المستوصف. انت تمشي المستوصف دواء يعطوهولك وعشر ما يعطوهم لكش، ما سماش خاصة الدواء الغالي مجرباته ما يعطوهولكش.
1: فانت وقتها
2: تصور انت انا نمشي نروح وما نروحش بدواء ولدي، نجيبها من اي طريقة.
1: اي نعم تعمل المستحيل.
2: نعمل المستحيل بس نخليه دواء كامل ونخليه ما حتى ما تصيرلش حتى حاجة.
1: يعني بطاقة الإعاقة هذه والكرني الأبيض منها في الاخر شوية دويات
2: هكا هو.
1: مش كل الدويات موجودة.
2: ليه قلت لك سما دويات غالية. جد فترة زي دي باكيني 500 مقطوع تعرف ما خليتش حتى بقعة في تونس ما مشيت لهاش. اخر درجه مشيت لزعت الزيتونه قلت لك هذا
1: تحيه لهم زيت
2: الزيتونه شو اسمه هيثم الامام تو يقول زاد ما نجمش نحكي لك الراجل مش عمل معي
1: ربي فضل.
2: مشيت وقتها وحكيت واحد من الجزائر جاب ستة بكوات من الجزائر هنا لتونس وطلبني هيثم
1: جاب من الجزائر خصيصا باش يعاونك.
2: اي والله جاب لي ستة بكوات مسكرين طلبني هيثم قال لي أمي إيش أنا عاود وين تاع ولدك وهو هاو بيده كان موجود ويطلبكم ويقول لكم
1: لا تحية ليهم اللي سمعوا فينا
2: ما تصورش قداش يقدرني ياك الراجل وقداش يحب.
1: إيه تال الخير في الدنيا
2: لا سم
1: الحمد لله
2: باش نحكي لك راهو سم. علاش ربي سبحانه وتعالى قال لك كل دابة على الأرض إلا على الله رزقها يبعث لك ربي بأي طريقة من غير ما تقول بربي واعطيني هو حشاك الذلة خايب
1: تفعليك
2: ولا كما يقولوها العبد يطلب ربي اللي خلقه هو أقبل كل شيء. أما ثم
1: وانت إيمانك بربي كبير وثقتك بربي كبيرة
2: لا الحمد لله
1: متفائلة حتى بصعب المسؤولية هذه
2: لا دي ما عندي أمل. أنا الكآبة وكل حزن وكل قلق ما عنديش تصير ما يصير في الدار وضرب الليل وظلمت الدنيا وكل واحد سكر بابه ودخل نرقد مولا الدار مش هنا مباتش القلقة ولا مبات حليلي ولا لا.
1: أسعد لحظاتك حاجة حليمة أنت شنية؟
2: أسعد لحظاتي نشوفها هو ولدي لبس عليه نشوفه في صحته. أسعد لحظاتي جميع الدائرة اللي ما تبعتني الكل تكون كما أنا نتمنى هكاهو. أنا أسعد لحظاتي عشت في الدنيا ما نلولش لي أنا كشخص
1: لولدك
2: كهو.
1: وذيك محبة لم
2: لا ما تشتريش ما تتقدرش مال العالم يحطوه في الوزنة ويحطوه حب الأم ما يلقوش ديما حب الأم هو اللي يهبط.
1: إن شاء الله ربي فضله
2: يعيشك
1: ويفضلك أنت زادة وربي يعينك على 45 سنة هذوما رحلة ومازلت مواصلة فيها من التعب والمسؤولية والاهتمام والرعاية اللازمة. إذا كان أنت تقول هال 45 سنة كان توصفهم كيفاش نجم توصفهم حاجة حليمة الرحلة هذه الطويلة؟
2: والله أنا كما يقولوها الإنسان إن شاء الله هذوكم السنين اللي أنا عشتهم وتعبتهم إن شاء الله يكونوا في ميزان حسناتي نهار آخر
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله يتعرضوا له وغيره بالخير. هذاك اللي
1: ذاك اللي طلبته في الدنيا
2: هذاك هو.
1: أنت معناها كما قلنا جي لحظات يبدأ واعي فيهم ولدك وفاهم
2: إيه؟
1: شنو تقول له معناها ثم رسائل تقولها له ويفهمك فيها
2: يفهمني مثلا انا راني انا نحبك وراني نحبك لاباس ونحبك متهني ونحبك رايض ونحب يعني يحس في اللحظه اللي هو فيها برك يبدأ يبص فيا، يبدأ يلعب معايا، يبدأ عمل معايا جو. شنو هو؟ يبدأ يبكي، يضحك وفارح وتشوف دموعه هابط. ذيك حاجة تغيظني برشا، التو ذيك تألمني. يبدأ يضحك فارح وجهه يحمر وتشوف دموعه هابط، يوجعني. قول كيفاش مثلا على ما أكل حاجة ذيك فرحاتها حتى يبكي؟
1: ربي فضله
2: يعيشك،
1: ربي فضله لك ويطول في عمرك انت ان شاء الله. حتى الناس اللي تسمع فينا توا تسمعك شوي لحمل، هذا مهم حاجة حليمة تعاونك في هذا في هالمسار هذا الكل اللي ماهوش بالسهل. الاهتمام بطفل المريض في عمر معين اللي كنتي كم معناها، حتى انت زادة تقدمت في العمر ربي يطول في عمرك، زادة مش سهل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي معاك في هذا الكل. ونورتنا هنا في واحد الناس على مزيكا فهم،
2: بارك الله فيك.
1: وانا بحذيك ان شاء الله كان ثم اي حاجه انا بحذيك. نشكرك برشا على
2: حضورك. وحاجه اخرى، انا مثلا اي انسان انا راني جيت لهنا، لا جيت لنطلب ولا نترجى في اي حاجه،
1: لان حبينا احنا حكيتك.
2: لا نحكي لك اي انسان مثلا حبني كأم او كأي واحد باش يعاوني باي طريقه تكون نتاع محترمة، تكون مغطية بصدر ربي،
1: الحمد لله
2: ما ثماش، الحمد لله وشكرا
1: لله، الحمد لله.
2: هذا اللي أنا نطلب،
1: نعرف
2: خاطر أنا صارت اللي قلت لك فازة وقت عملت العملية، وجتني واحدة هي ورجلها ودخلت وقلت لهم دارهم وراهي وراهي وراهي وراهي.
1: يعني أنا الناس ماشي مهم، الناس في بالها معناها الواحد يزمو يكون في الشارع،
2: لا يكون في قربي ولا يكون حاشاك في جزيرة ساكن وكيل فارح حاشاك.
1: لطف عليك، لا لطف عليك. نحن بالعكس من حضورك لهنا هو درس، انه الام مهما طويل بها الزمان، مهما كبر ولدها في العمر، مهما شنو كانت حالته، هي ام ما تنجمش تسلم في ولدها.
2: مستحيل مستحيل باش تسلم في ولدها. قلت لك مهما كان ولدها بخلاف ولدي انا هذا، نقول لهم انا ما يتهزش من قص النار حشيك، تهزه وتغسله وتنظفه وتحطه صوره في وجهه، شو ولدي محليه، تغطي عليه، تسترى، تضحي، تنحي من فمها وتوكله.
1: صحيح.
2: لما ما يعرفوش قيمتها
1: برشا. وذاك علاش انت حضورك بحذنا، ربي يطول في عمرك، وربي يطول في عمر كل الامهات، وربي يرحم الامهات اللي توفوا.
2: امين يا رب العالمين.
1: وان شاء الله يا ربي في ميزان الحسنات.

0: البرمجة الشتوية. موزايك فم برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماج مع نوف الورتاني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأشصار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا، الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2Event, Doubleco et Mosaic FM.
0: Radio Mosaic FM Tunis. Al-Akhbar.
2: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد بأن موسم تجميع الحبوب بولاية القيروان يسير بشكل طبيعي دون تسجيل إشكاليات تذكر، حيث بلغت الكميات المجمعة حتى الآن حوالي 280 ألف قنطار وبنسق يومي يناهز 30 ألف قنطار، مؤكدة أن عملية إجلاء الحبوب تتم بصفة عادية. وأضافت بن حديد في تصريح لوكالة تونس أنباء خلال زيارة عمل أدتها اليوم الخميس إلى ولاية القيروان لمتابعة بعد سير موسم التجميع أن سلسة عمليات القبول والحد من الضغط المتوقع على مراكز التجميع تعود إلى الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والمرتكزة على البدء الفوري في عملية إجلاء ونقل الحبوب منذ اليوم الأول لفتح المراكز. وأكدت بن حديد أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي بالتزامن مع انطلاق عمليات الحصاد والتجميع تدريجيا في بقية الولايات المنتجة، باعتبار ولاية القيروان من أولى الولايات التي افتتحت الموسم منذ 29 من شهر ماي الماضي. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يعلن عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة مليوني دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صادق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة 8 التي انطلقت أشغالها يوم 30 مايو الماضي تتواصل 6 من جوان بسمرقند في أوزبكستان. وتم إدراج هذا المشروع ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم التي سينتد تنفيذها بين سنتي 2026 و2028. ووفق المعطيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة التي تم نشرها يوم 2 من جوان، فإن المشروع يستهدف محمية إشكل الوطنية والأراضي الرطبة والحوض المائي المرتبط بها بولاية بنزرت، علما أن الميزانية الجملية المشروع تقدر بنحو 8.8 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 25.7 مليون دينار تونسي وفق المصدر ذاته. المديرة العامة

0: لغرفة التجارة والصناعة التونسية راجا تويل تعتبر في تصريح لموزايك اليوم الخميس أن اختيار موضوع انتقال المؤسسة التونسية نحو الاقتصاد الدائري والتنافسية الصناعية فرضه التحديات الجديدة المطروحة عالميا ومحليا أمام المؤسسات من أجل ضمان استدامتها وصمودها وقدرة تنافسية عالية جدا، خاصة فيما يتعلق بتوريد المواد الأولية التي أصبحت نادرة والتي تحتاجها في إنتاجها إلى جانب كلفة النقل وتوريد. وبينت راجا تويل أن هذه العوامل تجعل من الاستثمار في الاقتصاد الدائري داخل المؤسسة من خلال رسكلة نفاياتها والتعاون مع مجامع أو مؤسسة أخرى في مجالات أخرى يساهم في خلق منظومة اقتصاد دائري ناجع ذو منفعة وربح للجميع.
1: الاقتصاد السيركولير حاجه ولات لازمه، علاش؟ على خاطر الشركات الفي فاس للغاريفيكاسيون دي ريسورس، يعني الموارد ولات غار بلس، حتى باش اني باش تستورد الموارد الاوليه يعني لي ماتيير بروميير توا ولات زاده كلفه عاليه برشا، والكلفه الترانسبور يعني النقل للموارد عاليه برشا. يعني هي هذيا توا لازمها نغزو المنظور الاقتصاد السيركولير انه هو ثاني ليمون دو كومبيتيتيفيتي، يعني هي تربح تنافسية للمؤسسة وتربح الريزيليانس، يعني أنها حتى في تكون الفي بروف يعني من الصمود حتى في وقت كريز وين احنا ما نجموش نجيبو الماتيير بروميير والا الطاقة تكون غالية برشا. يعني لازم تعتمد على هذا الاقتصاد الدائري دير، وتوا برشا بلدان سكرت يعني دخول الديشي، دونك ولات حاجة لازمة انه يكون الديشي هذايا انه يدور ويكون سيركولير ما بين شركة وشركة، حتى اللي نتولي ان شاء الله عندنا كلمه ديشي تتنحى، ما عادش ثم ديشي، اي حاجه هي تنجم تكون ماتيير بروميير لان اوتر برودوي.
0: في أخبار العالم، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يعلن اليوم الخميس أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب، بينما هاجم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل رافضا الفصل في وقف اطلاق النار بين الجنوب وبقية المدن اللبنانية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحمي وخالد أغطاط في كولتور بلوس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس. Culture Plus. Culture Plus. كوشيو مثل نجمة بثمانية لتسعة تعليل. سامي الحامي.
3: 8:05 دقائق، عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك كافي من طوال التسعة تاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل كيما تعودتوا. شوية آخر يكون بحثنا فنان شعبي حبيتو هو يغيب علينا ويرجع، في كل مرة يرجعنا بألبوم جديد رمزي دغمان، نحكيو تفاصيل أعماله الجديدة الكل، كيف كيف أغاني نوستالجيك ترجع للتراند من جديد، نحكيو تفاصيلها مع ضيفنا رمزي دغمان. بوكس أوفيس بالنسبة لليوم نعطيكم فكرة على أكثر ثلاثة أفلام في الصدارة حتى لليوم بالنسبة للجمعة هذه سولون باتي تونس، وبتبيعة كالعادة ديما نشجعوا أفلامنا وأعمالنا التونسية. هذا كل بتبيعة في سويعة من زمان ما يكون كنا مع فريق كامل، معنا سارة، معنا طارق، ومعنا خالد في الإخراج. نبدأ تتسويد مع الموزيكا جديد نبيها كراولي، هاي طالت نبيها اللي تستنيكم في عرض ضخم حسب آخر الأخبار اللي عنا باش يكون في مهرجان قرطاج الدولي باش تحتفي فيه بأربع عقود تقريبا أو أكثر من مسيرة حافلة بالنجاحات، هذه من آخر عمالها هيطلت البيهيات وتسويت في كل جوخ بلوس على موزيكا فام. رجعينا

0: 8:10 دقائق ما زلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على موزاي كافي. ما نسلم عليكم لما كنتوا في الاستماع شوية خير في الانترفيو في كولتور بلوس. نحكيوا فن شعبي, نحكيوا جديد الفنان رمزي دورمين. توسويت نخليكم مع الموزيكا, رجعنا الانترفيو. فرحانين برشا باستقبالو بحذنا فنان تونسي يجينا بجديد, هو في كل مرة يغيب ويرجع. مرحبا رمزي.
1: وديك يا عيسى
0: رمزي دغمين, نورتنا.
1: ربي يفضلك, نور ذاتك. نحب نشكرك على الاستضافة ذي الحلوة, وإن شاء الله نعديه وقت حلو مع المستمعين. وزيك فهم
0: رمزي, ما نفهمش ساعات هكا بين ترجع تعمل انتاجات, ترجع تظهر شوية, ترجع حتى هكا على السوشيال ميديا تتحرك شوية, تعاود تغيب, تعاود ترجع. شنو استراتيجية هذه؟ استراتيجية شنو؟
1: والله هو ديجا في المثال نتاعو معناتها نتاعنا معناتها المشي الجاي, المشي الجاي تاع قيمة البيع. معناتها متصور برشا برشا اعلام ولا برشا برشا اذاعات معناتها يحرقوا الفنان, فهمت؟ وانا نحب نخدم استراتيجية معناتها نظهر, اما نحب ثم وقت معناتها يزمك تخلي جمهورك زاد يتوحش بيك.
0: يا ما هكا يتوحشك برشا.
1: لا, والوقت هذاك ديجا نخدم الوقت اللي غبت فيه انا نخدم فيه في موسيقى, فيه نحضر, فهمت؟ كي تحضر تبدا على راحتك خير من تزرب, خاطر انا بسيفتي نكتب واللحن. معناتها مش مشكلتي في الغناء, نجم غناء 3 أيام 4 أيام, نحضر غناية شهر, نحضر فيه 6 أغاني ونسجل. معناتها تاع انسان كسب الخبره سما كما نقولوا, فهمت؟ مش كيما واحد كيما الدوبين تاعو, مش كيما واحده واقد وحده معناتها وصل وقت يزمو نضج في مخو, يزمو كل خطوه بحسابها, فهمت؟
0: اما رمزي في الوقت هذاك اللي انت ما زلت تخمم فيه, فما شكون قاعد يكتب ويلحن كيفك ويوزع ويخرج في غنيات وتعمل في فيوز ويعمل في مهرجانات ويدور؟
1: اي انا ما نصورش المخخ الكل كيف كيف, كل واحد وشنو استراتيجي نتاعو. وانا معناتها ثم حاجه معناتها اللي حكيت فيها برشا, فهمت؟ معناتها وصلت زاد سامي انا مرضت ثم الوقت هذاك, فهمت؟ ثم مرضت بالقديم, معناتها ديجا حكيت عليه مع اخويا هادي زعيم ونوجه له تحيه. معناتها ثم وقت مرضت فيه ووقت معناتها ما حبيتش معك انت كني ندخلوا في المعطيات هذوكم, فهمت؟ اللي حكيت عليهم انا قبل الواحد.
0: شنو اللي
1: اما الجمهور يعرف علاش انا غياب
0: مبرر معنا غير مبرر تعب تبعت
1: ما مبليجي عليك, خاطر كنت في وقت انت تحضر فيه في موسيقى تفهمني فيه, ثم وقت انا نبدا فيه زاد مريض وديجا حكيت عليه الموضوع. كل الكلام عند المولى هو
0: رب. والحمد لله الاهم كونك ترجع من جديد. وما نعرفش رمزي الموسيقى ولو تغيب ما تبقى حاضره فيك فنان تداوي تعاون باش ترجع,
1: خاطر احساسك غادي انت. انا علاش مثلا ما يقلقنيش الغياب؟ خاطر اول حاجه انا فرش تابي, معناتها اسمي سبقني, فهمتها؟ مش كيما واحد ما عندوش مثلا انتاج قبل وعنده دي سوكسي, فهمت؟ هذاك اللي قلق. اما انا ديما اسمي سبقني, ديما عندي الشوا اللي باش نرجع فيه, فهمت؟
0: لكن يقولوا رمزي الذكرى قصيره كمان, لازم ديما هوكا ذكر, لازم ديما نرجع ننتج نكون حاضر.
1: الذاكره هذيك هذيك ذاكره التونسي راه الكل راه ذاكرة التونسية وبرشا مثلا فنانين وواحد عندنا جمهور وينسى فيسا, معناتها هذه قاعدة, فهمتها؟ ونصور انا جمهورنا معناتها حتى كي باش ترجع له ونحسه يتوحشك يولي يسمعك دي اي شنو فلان هو خارج جديد, هذيك عندها قيمتها زاد. مش كيما كل يوم باش يسمعك, مش كيما تغيب عليه كيما انت حتى واحد في داره, معناتها كي يجيك ضيف عنده قداش ما شفتكش فرحه تكون اقوى, فهمت؟
0: ونتصور فما برشا ناس فرحت بالعوده نتاع رمزي دغمان من جديد, ترجع بالبوم جديد. فما حكايه في الالبوم, فما قصه بين الغنيات ولا كل غنيه في موندو؟
1: والله ثم غنيات فيهم قصص وثم غنيات معناتها جو كيك افكار, فهمتها؟ افكار
0: وين مش تهزنا؟
1: تهزنا للفرحة, تهزنا للمحبة, تهزنا للصحبة, تهزنا للغدر, تهزنا للغربة, معناتها أنواع منوعة, فهمت؟ الألبوم منوع, فهمت؟
0: فما اسأل عليا الليل كان نبدلوا الميلودي متاحة نجم تجي غنية راب في الليجو اللي موجود, الليجو طالع في
1: الراب. أنا ما نصورش خاطر الغنية ذيك تحسها زمنية بنتربط.
0: نحكي على الكلمات, الكلمات على الغنية
1: ما نجيش. اسأل عليا الليل, اسأل عليا معناتها اسأل عليا الليل, تحكي تاع انسان معناتها معناتها كان تحب تعرفني أنا شكون، راني أسأل عليه الليل، راني كذا، راني ولد ربط، راني شبعان من الدنيا، راني ما معناتها راهو رد بالك تطغى ما دامتش الفرعون، رد بالك عيش راجل في الدنيا ذي، عيش قد قد، عيش خاف ربي، راك تمشي ما نصورش حتى كلامه.
0: حكيت فيها على روحك، حكيت فيها على رمزي، قلت ولد ربط معروف، قلت اصلي سناديدو على الرجلة تربينا، تحكي هكا فما شوي ايجو رمزي.
1: اي ما في الربط في شعريا ما يجيش راب، خاطر الراب ساعات يهرب على القوافي ويقول كما يحب. احنا مربوطين بقوافي
0: باهي، مش هما فهمتنيش مليح. انا نحكي كونه لي رابور، فما دي راب يغني لك ايغو تريب، يغني على روحه. دونك اليوم رمزي دوغمان تغني على روحك، تغني فما ايغو، فما غرور في الغناء.
1: غرور تنجم انت قريت غرور، فما غيرك لا ما يقراوش غرور. الخطر انا ما قلتش، انا حبيت نوصل ميساج اللي مثلا اصلي صناديد وعلى الرجل تربينا، معناتها وصلت ميساج راهو كي تمشي راجل معناتها راك تبدا مريقل، رد بالك تغرك الدنيا ما دامتش الفرعون.
0: ليش كون اليوم المساجات هذو؟
1: برشا ناس، برشا ناس وبرشا فنانين زادة.
0: كيفاش
1: برشا ناس هو وبرشا فنانين، وراهو حتى كي تجيك سكسين حاول كيفاش تستغلها بالباهي، ما تستغلهاش بالخايب.
0: شكون ازعجك في الفتره نتاع النجاح نتاعك؟
1: ما حبش نجبد الاسامي، ما هما راهو معناتها ثم موجودين وثم الببليك يعرفهم راهو.
0: خاطر في الفن الشعبي؟
1: اي في الفن الشعبي وفي الفن الوتري زادة. اما انا نحكي على الشعبي معناتها اللي انا فيه، خاطر الغرور خايب برشا في اي دومين. خاطر الغرور ينسيك في احلامك، تولي تحلم بالغلط. ثم حلمة تحلمها صحيحه، تقول انا راني باش نحب نعمل نغني كيما انا صغير، نطمح باش نعمل اسم وكذا ونغني وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا هي حلمه. اما الاجور باش تنجح ومن بعد تولي حتى فاسون دو بارلي نتاعك معناتها ما عادش هي، معناتها انسان يتبدل، يظهر انسان يتبدل ولا يظهر ما تبدلش، راهي تكسلك كاريرك.
0: اما انت كرمزي دوغمان اليوم شنو اللي قلقك كونه فنان اخر شعبي؟
1: يقلقني انا.
0: شنو اللي قلقك؟
1: يقلقني
0: هو ضرك؟ ضرك منه مثلا فنان شعبي الفلاني ضرك كرمزي دوغمان؟ شنو اللي قلقك؟ نجاح او حتى من يدعي الغرور؟
1: لا النجاح ما يقلقنيش، لا النجاح ما يقلقنيش. انا قلق، انت جبت لي سؤال معناتها انا مش خايف على روحي، انا خايف على روحي وانا انا معك بنصيحه تو. معناتها انا نتمنى من ربي حتى انسان اي مجال واحد ينجح يحاول معناتها تبيعته هذيك تمشي كما هي، راه خاطر راهو يجي نهار وتبعثرك الخطوة ذيك تاع الغرور.
0: غريت أنت أوقات؟
1: الحمد لله رب العالمين. اللي تعرف رمزي دوغمان واللي عشته أنا وشفته، معناتها نتصورش أنا طبيعتي اللي أنا تبدلت جملة كومبليتمون، وحتى الغدوة بعد غدوة.
0: أنا فترة تعتبرها فترة جولد بالنسبة لي، كنت فترة عشت فيها النجاح.
1: انا عشت في النجاح في مع التايق، عيش انا في باريس، معناتها باريس معناتها وقت الفن ما يطلعوا له بالسيف، معناتها انا موجود غادي في باريس.
0: شنو هو الاغنيه اللي
1: مع التايق عيش اسمها؟ الاغنيه دارت برشا برشا برشا برشا مع التايق عيش اسمها. قبل الوقت يجي بكره،
0: اي انا نعرف الوقت يجي بك نتصور هي،
1: وانا مع التايق عيش على خاطر اللي يسمع برشا مزود معناتها اللي يتبع في الفن الشعبي يعرف مع التايق عيش.
0: ثم حين هذايا ثم حين تشفيت على موزايكا فام، والناس اللي تسمع شينا توا تنجم تدخلوا على صفحتنا على فيسبوك ولا على سيتنا موزايكا فام .net، خليونا دي ميساج اللي يسمع الفن الشعبي صحيح ويقولنا يتذكر الاغنيه هذه.
1: نرجع لك مثلا مع التايق عيش جي راب، جو الراب خاطر الراب ديما يحكي على التقير ويحكي على الفد ويحكي على الوضع ويحكي على البوليميك تاع السياسة ويحكي على الجو هذي تقول تارا هوليدي هوقالو جن علي.

0: حول إبادة الريش ومنية وقت من البلاد. هوليدي قالوا هاو جن جاي يحكي لأمه مناش من البلاد، معناتها هذه تصير صارت، هذه صارت عليها بوليميك ما حبش تعدالي في التلفزة قبل.
1: وقتيش هذي فين عاملة؟
0: هذي في عاد هلا الركبي. وعندي صحابي من حومتي مع موسيق جاية وعوادة وعملتك لخيوتي سامية فهمتها وكذا، وبش نتعدى وقتها مع هلا الركبي وما تعدتش على خاطر ظاهرة هوليدي هاو قالوا جن علي يرحلوا مع الطيق عيش منيش منيش انت ما تيجيش من الوضع اللي
1: تاع يعني كنت باش تتعدى كونفيرمي وبعد ما تعديش
0: كونفيرمي من جرة الغنية هذه
1: قلت لهم مش نغنيها قالوا لك ليه ممنوع
0: ليه انا كي بعثت الاغاني وصحيح معناتها اموري واضحة
1: كي سمعوا الاغنية
0: كي سمعوا الاغنية معناتها جو ايمات هلا الركبي هذا فهمتها شمس لحد وقت عندها خاطر انا بتبعتي كارياري ما تعرف سامي برست 32 سنة توا فهمت
1: قداش عمرك رمز
0: توا 51
1: ما شاء الله
0: القلب مازال حي
1: اهم حاجه انت
0: قلب مادام مازال حي مادام في طاعه ربي وفي ثنيه ربي ديما وطاعه ربي ما تخليكش نرجع طاعه ربي ما تخليكش تبدا متعامك ما تخليكش تتغر
1: رغم اللي هكا اوقات وانا تحكي تقول لي انا نمبر 1 انا امبراطور انا زعيم ما تتقال
0: تتقال كي هما يقول
1: تعطي روحك القاب
0: كي كنولي نقول كي تقول راني نقول
1: شكون اللي كيقول راني نقول
0: كيقول ثم اللي يقول من توا هاي معناتها موزايك راهو اللي باش يقول انا وانا وانا ملك وانا نعمل
1: شو قلقك انت
0: لا انا موجود
1: تقول مادام رمزي دغمان
0: مادام رمزي دغمان موجود في الدومان انت تقول ملك راني انا نقول لك الزعيم نمشيو في التواضع وفي الوعد كل واحد يخدم على روحه هو نسكر ربي معاه
1: تسمعش فما جديد
0: وتخلي ترتقي الحكاية زي معناتها نطلع بها الفوق معناتها نعاونوا بعضنا ندزوا معاضنا نعملوا تريو نعملوا ديو فن الشعبي نعملوا نود تعطي أغاني انت تعرف سامية
1: اللي انت ملحن اي
0: اللي انا كتبت ولحنت وعطيت العديد المطربين انا عطيت العديد المطربين انا عندي هنا حاجة خايبة ما عنديش حاجه معناتها منحب منحبش في انسان في الفن الشعبي ولا مطرب في الفن الشعبي
1: تعاملت مع دائما الاسماء عبد الكريم البنزرتي سامي لوسيف وليد صالحي لطفي جرمانة واشرف زيد الله يرحمهم
0: معناتها هنا شنو انت تحس الكاليتي تاع رمزي دغمان كاليتي انا ديفيرو معناتها انا نحب نرتقي بالفن الشعبي يزمو ما يندثرش ما يقلقنيش باش نعطي غناء المطرب شعبي وينجح بها ليه مادام عطيتك مادام انا نحبك تنجح اما بعد ما تنجح بعد ما تنجح تسمع اللي انا وانا وانا وانا نقول لك هنا انا الزعيم
1: اعطيني الزعيم ثلاثه اغاني ثلاثه بلوتو ثلاثه اسماء تحب تكون معاهم فيديو ولا تريو كيما حكيت
0: كل سمري. انا كانت اخر مره الله يرحمه قبل بجمعتين في داري خويا ونحبه ياسر الله يرحمه اشرف كنا باش نعملوا اغنيتي لا تقول قال لا تقول عندي اصحاب ترند هذيك
1: يحكينا عليها وقتها
0: فهمت هذيك كانت قبل بجمعتين الله يرحمه كنا عاملين برنامج نعملوا لها ديو اما انا في الديو يقلقني مع قلقني والله وقتها وليد زاد الصالحي زاد حكينا فيه موضوع وقت عطيته زوز اغاني وحكينا فيه معناتها يلزمها العقلية زي
1: شكون فما عدد من التوام الفنانين اللي قاعدين ينتجوا فوزي بن قمرة وليد التونسي الحمد لله على
0: سنين تسترجع ينتج
1: اي انا مازلت انت هاك بحذية
0: انا شفت الغياب ليه
1: هشام سالم قاعد ينتج
0: الغياب شفتوا الغياب اللي غبت وانا راه وانا غبت كل عام لا مينيموم سامية راه نهبط اغنية راه انت من عامة أنا وسمية الحثروبي
1: إي أما رمزي فما مشكل إنه هذوما ينجو ورمزي ينتج ما هو الناس كل المكان يتسع
0: ليه يتسع ما نشنو
1: ما خليتنيش نسمي خاطر
0: ليه
1: ما زلت أنا ذكرت ودي قلت لي رمزي دغمين قاعد ينتج
0: هو يمكن
1: دعوة فلي سامي تاملك شكون نجم الراب معه في جو
0: الكل كل أحبابي وأصحابي ما عندي ما عندي ما وليد مثلاً صالحي وليد تونسي فوز بن قمرة شكون
1: هشام سالم زي
0: هشام خويا ولد حومتي خويا ونحبه برشا
1: تحفظ ديرولي
0: ها
1: تحفظ ديرولي
0: ليه شوية كي
1: راه غنينا الرفران تاع ديرولي

0: الله الله نجول تحية هشام سلام وإن شاء الله
1: السوم الغالي خويا
0: علاش ليه مراوش دي ضيوف الفن الشعبي حاجة مراوهيش مراوهيش ديما
1: شفت علاش سامي ما احلى كلامك معناتها علاش علاش ما نحبوش بعضنا مثلا راهو الحقيقة راه علاش مثلا كما قلت علاش لي ديو ثلاثة مطربين شعبيين يعملوا مع بعضهم من ود نعطي عندك تعطيه ولا جينيراسيون جديدة مثلا يحب يخدم يحب يسجل تعاونوا باش ما يندثرش الفن الشعبي أما ذي باش نكره فلان ونقص فلان وذي ليه وذي ليه خاطر موجودة سميرة حبة حبة كلمات
0: في أي دومين
1: وأنا ما أنا نكذبش عليك أنا أنت عشت بالصراحة مثلا ما نحبش اللعبة الخشبية والحكايات هذاك قد فهمت معناتها حتى إنسان يظهر عليه راه يظهر
0: تبادر تبادر أنت تعطي كلمات لحن تقول إيجا نخدم الحاجة الفلانية نحب نكون موجود في البروجي الفلاني
1: أي نبادر نبادر اللي هو ما أنت يقصدي مش باش خليه أنا خاطر أنا مش مربوط بالغناية ذيك خاطر أنا كلهم نجم نخلق غناية خاطر فيا الحكاية ذيك فهمت ما تقلقنيش غنية باش نعطيها ولا حتى ما جيل الصاد فهمت
0: خلينا نسمع احنا حاجه من جديدك رمزي دغمان ونرجعوا نكملوا حوارنا ونحكيوا باكثر تفاصيل على الالبوم واحنا على ابواب الصيف نحكي زاد على المهرجانات.

0: اسئلة علي الليل هكا غنى رمزي دغمان ضيفنا في كولتور بلوس على مزيكا فام. مرحب بك من جديد رمزي. حكينا على كارير أكثر من 30 سنة، كنت تعطي عنوان الكارير هذا شنو يكون؟
1: باش نقول لك على الغنية هذه ساعة باش ما ننساش خويا وصديقي شاعر البحار كمال مرساوي كلماته والحاني وتوزيع نيس العيادي العياري واستديو نزار عبد نزار عبد القادر،
0: تحية لهم الكل. اي
1: كاريري في كلمة،
0: في أي عنوان نعطي عنوان الكاريير هذه شنو تكون؟ صبر، خدمة،
1: والله
0: تعب.
1: والله مخي جاي في الصبر، الدوام ينقب الرخام، الدوام ينقب الرخام، كلمة زمنية وكلمة تاع جدودنا، والدوام هو فيه الصبر وفيه القناعة وفيه كل شيء راهو كاتب لك، اللي هو راهو كل شيء بيد ربي، وكان ربي سبحانه وخرك حاجة راهو فيها خير نجم وقتها ما أخذتش حقي أنا النجم كنت أنا ربي ما يريد ليش الخير، معناتها كي وخلك ربي سبحانه على حاجة راهو فيها خير لك أنت، هذه كل قناعاتي والحمد لله رب العالمين. معناتها نصبر على النجاح من قبل، نصبر على العراقيل معناتها اللي نتعرق فيها، نقول لا يجي نهار رمزي اخدم توجي تلقى اخدم تلقى ودوام ينقب الرخام.
0: أصعب حاجة، أصعب لمامو اللي عشتهم في الكارير هذه، حاجات ما تنساهم.
1: برشا ظلم، برشا ظلم، ومن ظلم الناس نعرفها اللي ما تحبش رمزي دغمان باش ينجح، وهو ما يعرفش اللي هو النجاح راهو بيد ربي سبحانه.
0: فيش يقلق رمزي دغمان؟
1: يقلق في برشا حاجات رمزي دغمان، سير سين يقلق برشا.
0: في شنو؟
1: كاباسيتي كل ثقافة رمزي دغمان، نحكيه هنا تواضع مش غرور، ثم فرق، نرجع للسوانة تقبيل أختي سامية، ثم واحد فرق يحكي بالغرور، ثم واحد فرق اللي هو عنده الكاباسيتي هذيك، وعلاش العباد تعرق له؟ خاطر هو يقلق سيرسان، سواء حضور ركحي، سواء سواء كلمة، سواء لحن، سواء صوت، معناتها هذوما من شكوش فيهم اللي هما موجودين في رمزي دغمان. العباد مرضى لطف، والله يجعلنا منهم. وانا وين تو هاني بحليك مزيك خيانا زعما مزيك ما صبرتش عليها، ما صبرت عليها في طنبك مزيك، وينو رمز؟ وبورتون صحابي الكل، ونوجه له تحية رياض بودينا.
0: هاي
1: رياض بودينا ما ينجمش يعدي، ما يعدي رمزي دومين في الموزايك، ينجم ولا
0: مش رياض بودينا راهو اللي
1: عاد؟ اي ينجم.
0: انت عملت اغنية جديدة اليوم رمزي، رمزي انت اليوم عملت جديد، بعثت قلت عندي جديد، تعديت في موزايك قبل هذية بمرة زيدة، بعثت لي شخصيا قلت لي عندي جديد، كلمناك بالتليفون، تعديت معنا فيكم. مش انا، مش نحكي كمؤسسة رمزي، جست قوس صغير ونتعديه معنا.
1: اي اما انا
0: تكون
1: عندي
0: عندك انه تكون فنان عندك اكتواليتي، مرحب بيك في برامج مزيكا فام.
1: نعرف لهنا معاك انا، اما نحكي لك انا، نحكي لك لو سامية على قبل، نحكي لك على قبل، احنا جبدنا ناس مرضى ما تحبش انسان في خير، فهمت؟ تنجم توصل تصويرة غالطة للناس، مش نحكي على موزايك برك، أنا راه نحكي على تلفز، نحكي على برشا حاجات قبل.
0: لا انت جست فكرت مثال موزايك، دونك فقط على المثال هذا وقوس ونغلقوه.
1: لا مش مش قصدي غادي، انا قصدي تاع انسان يحب يخدم، معناتها يحب ينتج، فهمت؟ ثم عباد ما تسا مرضى ما يساعدوهاش، فهمت؟
0: والاهم انك ترجع تعمل انتاجات جدد. نحكيو على البوم جديد، قداش من اغنيه رمزي باش يكون؟
1: 8 اغاني فيه.
0: 8 اغاني، كيفاش استراتيجي باش تهبط الاغاني هذو؟
1: نهبط مثلا انا والاغنيه، نعطيها وقتها مثلا الاغنيه تاع شهر شهرين، ثلاثه شهور نهبطوا، معناتها ما فماش استراتيجي، معناتها كل جمعتين كل شهر كل شهرين، فهمت؟ نعطيها حق الاغنيه وبعد نهبط.
0: كليبات باش تهبط، كيفاش باش تخدم؟
1: كليبات منهم توا عديد ديما القدام اللي معاك سامية، وصورت تسال علي الليل وهبطنا توا الا وانا معاك.
0: هاي وعليش اخترت الا وانا معاك العنوان؟
1: هذيك حبيت نوصل ميساج اللي احنا راهو المبدع التونسي راهو عندنا مبدعين مؤلفين وملحنين راهو ينجموا يعملوا ستيل هذاك بكلمات جدد بالحان جديده.
0: كيفاش ستيل هذاك وهي ماهيش في نفس ستيل يا رب؟ بعيد على ستيل اللي تخدم.
1: كيف
0: في ستيل آخر، في نمط موسيقي آخر، في ستيل رمزي دغمين، ماشي ستيل فضل شيء.
1: بالحق كيفاش تقول الغنية؟
0: أنت عتقولي كيفاش تقول الغنية؟ عنا من إكستري خلو ده. خلنا نسمع.
1: عطينا إكستري هي أنت فضل شكر، عطينا إكستري أنت فضل شكر شوي.
0: لا بي تاع فضل شاكر نعرفوه
1: لا لا بس انا لا باش نعمل لك بانيشي الباناشي عطينا ليه فضل شاكر شويه وبعد ندخل انا نحب نقول لك كيفاش معناتها الجو هذاك
0: ميساج خلينا نسمع احنا الاكستريم تاعك انت غنيت فضل شاكر ترند في العالم في العالم العربي الكل الناس الكل نعرفوها الا وانا معاك وصارت ديجا البوليميك اللي صارت مع الفنان محمد جبالي نوجه له تحيه كبيره
1: هذاك هو انا ركزت غادي معناتها كي صار البوليميك مع محمد جبالي
0: سمعنا معناتها خلنا نسمعها يلا

0: عندي ما عندنا مبدعين نجم راني نعمل اللي هي صارت بوليميك مع محمد جبالي وداروا عليه وليه وترشني وش مجايبك الفاضل شاكر اللي هو قيمة ثابتة فنان
1: هي 40 سنة مسيرة
0: محمد جبالي
1: فنان كبير
0: معناتها وريت لي أنا عن نعمل إلا وأنا معاك كلمات جدد وحاجة جديدة
1: كرمزي دغمان نرجع لجديد ورجع يشوف شنو فما ترند باش يكون موجود في الترند
0: الترند هي الوقت يجيبك
1: وإلا وأنا معاك اللي عملتها
0: إن شاء الله نطلب من ربي وأنا أنا خدمتها وإن شاء الله ربي يوفقك
1: وقتها برشا الناس علقت على الفيديو اللي هبطت فيه إلا وأنا معاك على الغنية اللي عملتها دونك وقت كانوا فما حاجة
0: أي فما حاجة برشا ناس يعطيك الصحة يعطيك الصحة على الفكرة واصل ديما القدام معناتها تحس معناتها فما شحنة تخليك تخدم القدام
1: ونجم نبدع بجديدنا مش بأنا نعود ربخيز رمزي وانت لحنت وعشرات الأغاني وعملت كلمات لعشرات الأغاني
0: أنا معودش ربريز أنا عملت كلمات جدد
1: ومنها تقول لي غنية فاضل شاكر ومنها تقول لي لحنت جديد
0: مش غنية فاضل شاكر قلت لك البوليميك اللي صار مع محمد جبالي هو قال إلا وأنا معاك أنا من الفكرة ذيك خلقت غنية اللي هي اسمها إلا وأنا معاك بكلمات جدد والحان جديدة
1: دونك شو استخدمت العنوان متاع
0: العنوان فهمت والعنوان هو أحلى رسمة ولا
1: هاي لما تعرفت للناس إلا وأنا معاك
0: وكلمة تونسية إلا وأنا معاك معناتها عندي الحق فيها أنا
1: سارة لبنانية ولا تونسية الزوزة
0: عندي عنا الحق في كلمتنا التونسية تقول إلا وأنا معاك شنو أنت تتقال تونسية فهمت؟
1: دونك الأغنية كانت فقط غيرة ودفاعا على محمد جبالي
0: هايك
1: بعت لك مساج جاوبك محمد
0: أخوي وصديقي يحبني ياسر ويحبني برشا محمد
1: وخلينا في الجديد تحكيت على محمد جبالي دايوغ نذكر إن شاء الله يا ربي نلقاوه في عدد من المهرجانات التونسية كما يستحق رمزي دغمان عنا مهرجانات صيفية إن شاء الله
0: إن شاء الله قدمت عملت دوسي وأنا وجه التحية لعبد الحميد المغراوي ومدير أعمالي وألفة بواب وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله
1: إن شاء الله ترجع بحثينا هنا في موزاي كافيم بجديد وبالمهرجانات الصيفية وأكيد تنورنا كل ما فما جديد الفنان التونسي رمزي دغمان شكرا لك نورتنا وإن شاء الله يا ربي ديما جينا بجديد وإن شاء الله ديما تنتج وتبدع واستناو أغاني جديدة وألبوم جديد لرمزي دغمان تلقاوه على مختلف البلاتفورم ديكوت وعلى يوتيوب رمزي دغمان هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم
2: الانترفيو كلتور بلس كلتور مزين جمعة من 8 إلى 9 تاع الليل
1: شوية آخر بوكس في سنة موزايك فيلم نعطيكم فكرة على أكثر ثلاثة أفلام تصدرت المشهد السينمائي سولون باتي بالنسبة للجمعة هذين خليكم واحدة من أنجح أغاني رمزي دغمان الوقت يجي بكرة جينا معكم في كلتور بلس

نور دو رحمة محسن سر وقعنا يوصلونا حتى 48 دقيقة. نور دو لقاعد يحقق في عدد كبير من نجاحات العربية والعالمية. زادة من القاوة نور دو في مهرجان الحمامية الدورة 60، مبروك لي وإن شاء الله من نجاح النجاح. نتصور بعد التشالنج اللي كان في كارتاج، تحدي جديد بالنسبة لنور دو، مهرجانات كان خاضها وكل مرة بجديد، نستناو في كل مرة منه يطلع أكثر وأكثر بالتوفيق. قلي فنان تونسي قاعد يعمل في برشة تحديات، وصلنا حتى 58 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على موزيك كفام تو تسويت، وكما عودناكم وقايت البوكس اوفيس. بوكس اوفيس في بوكس اوفيس كي العادة نعطيكم فكرة على النوفو ديد لاسمين بالنسبة لسينما باتي تونس، وأكثر ثلاثة أفلام تصدروا المشهد السينمائي. نبدأ بجديد، تلقاو سكيري موفي فيلم أمريكان موجود في مختلف القاعات. زوز أصحاب يلقاو رواحهم متورطين في فوضى عارمة، وين يضطروا زوز إنهم يواجهوا قتلة وحوش ومخلوقات خارقة للطبيعة. هذا الفيلم اللي مازال كيهبط في باتي كيف كيف بيبي أوسي سينما لا فامي ساغاندي، فيلم مغامرات للصغيرات، فيلم يقعد ساعة غدا جين متهزوا ليه صغيراتكم كيف كيف. نلقاو في جانر ثريلر ودرام فيلم طوله 3 سوايع غير 4، لا باتاي دو غول لاج دو فير، فيلم فرنسي موجود في سينما باتي كيف كيف للصغيرات. نلقاو ماروكو فوضى مدبلج بالعربية، فيلم جابوني تصور برشا ناس يحبوا الرسوم المتحركة، هذية ساعة و20 دقيقة تنجموا تهزوا صغيراتكم من القصص، فيهم برشا أسرار وبرشا فرحة، ونعرفوا صغيرات وعلاقتهم بماروكو كيف كيف. كان نحكيه على أكثر ثلاثة أفلام دخلوا لهم التوينسة في الجمعة هذه، يبقى في الصدارة بأغلب السيانس يكونوا تقريبا قرب من أنه تكون سيانس كومبليت. نحكيه على فيلم مايكل اللي هو في جزء الأول، فيلم امبريسيونان على حياة مايكل جاكسون، الصعوبات اللي كان تعرض لها والده، قداش اقسى عليه أوقات، كيفاش كانت جاكسون فايف، كيفاش تصنعت الحلمة هذه، كيفاش تصنع التحدي من صغار. هو كان وقت عمره 10 سنين حسب ما نعرف، ولكن هو عمره الحقيقي 8 سنين من غادي بدات الأسطورة، من غادي بدات القصة، من غادي بدات الحكاية. برشا أسرار تكتشفوهم في العمل هذايا على مايكل جاكسون، كما قلنا صعوبات كيفاش تخلى على والده في المانجمنت وفي إدارة أعماله، كيفاش تخلى على العائلة وكيفاش رجع لها من جديد مايكل جاكسون، وعلاقته بالحيوانات زاد على خاطر الدار كانت معبية. ما نحكيلكمش الفيلم ظهر ليها، ولكن لازم تتفرجوا في العمل هذايا كأنكم مغرمين بعالم الموسيقى وعالم البوب، وين تراو ستار كيفاش يتصنع، كيفاش بالحق التحديات قداش ينجموا يخليوا انه تكون فما سوفرانس هذيك والوجيعة تتحول الامل والبرشة نجاحات. هو جزء اول، مازالوا اكيد سيغيم تاع افلام باش تتواصل، مازالوا في الفاز الاولى ومازلنا ما وصلناش النجاحات تاع مايكل جاكسون اللي كان حققها من بعد وصولا كيف كيف العمليات اللي أجراها والغير، وهذا كنا نلقاهم في الأجزاء القادمة. مايكل مازال موجود في الصدارة. توب تو لقشة مسمي، لقشة مسمي مازال زي يتصدر، نلقاو فيه بسام الحمراوي وسيف عمران ديو كوميدي مختلف. نلقاو فيه ريم الرياحي في دور كوميدي، أول دور كوميدي بالنسبة لها، باش يكتشفوا بيرسوناج آخر الريم. لقشة مسمي يحكي على كائنات فضائية، كيفاش تكون كائن فضائي وتهبط في حي تحرير، كيفاش يكون القصة الكل تكتشفوها في فيلم لقشة مسمي. في التوب 3 نلقاو The Devil Wears Prada 2، فيلم تحكي عليه برشا موجود زادة في مختلف قاعات باتي كما قلنا. نذكر توب 3 بالنسبة للأسبوع هذا فيلم مايكل، توب 2 لقشة مسمي، وتوب 3 The Devil Wears Prada 2. بوكس أوفيس كلتور بلس وصلنا لآخر كولتور بلوس. بالنسبة اليوم أبقى لي كمشي قولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، شكرا لكل فريق، شكرا سارة، شكرا طارق وخلودة في الإخراج. نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد، يكون ضيفنا نادر قيرات نجم ستارك يرجع من جديد، هو زاد يغيب ويرجع في كل مرة، والأهم من غدوة نحكيه على جديد وكل في كولتور بلوس على موزيكا. فنكملوا مع الموزيكا مايكل جاكسون وانا بي سترايدنج سامثينج. باي باي، تصبحوا على خير.

0: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله على موزيك فام. كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزيك فام من 11 نص النهار. تابعونا
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزيك فام.
2: راديو موزيك فام تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري تشرف اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقدم هذه المشاريع بكافة جهات البلاد. ورئيسة الحكومة تؤكد على أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الأجال المحدد لها وبجودة عالية. وأضافت رئيس الحكومة أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظر للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقة العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. تم اليوم الخميس تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس، وذلك بعد استكمال إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية التي حالت دون استغلالها. وتعد هذه المنظومة أحد الركائز الأساسية في مسار إنتاج الأمصال العلاجية المنقذة للحياة، حيث تمت استعادة جاهزيتها التشغيلية بفضل كفاءات تونسية خالصة في إنجاز يعكس القدرات الوطنية في مجال الصيانة والتطوير والتأهيل التقني. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تأمين حاجيات تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 2027، إلى جانب الاستئناف التدريجي لتزويد السوق الوطنية بالمصل المضاد لداء الكلب. علمت موزيك أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوس المدينة تمكنت اليوم الخميس من الإطاحة بشبكة تنشط في ترويج وسائل الغش الإلكتروني الموجه للاستعمال خلال امتحان البكالوريا. وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على شاب عشريني أصيل أحد معتمديات سوسة وأربع فتيات من بينهن ثلاث تلميذات يجتزن امتحان البكالوريا، كما تم حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية والبطاريات المستعملة في عملية الغش. وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بالاحتفاظ بشاب وفتاة، فيما تقرر الإبقاء على التلميذات الثلاث بحالة صراحة. وتأتي هذه العملية في إطار مواصلة الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة جهودها لمكافحة شبكات ترويج المعدات الإلكترونية المعدة للغش. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية محمد علي بن مبروك يبين في تصريح لموزيك اليوم أن من أبرز التهديدات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات التصيد الاحتيالي القائمة على الهندسة الاجتماعية، حيث يعتمد المهاجمون على التأثير النفسي وإثارة الخوف أو الاستعجال لدى الضحية لدفعها إلى كشف بيانات.

0: حماية شخصية أو البنكية. وفيما يتعلق بسبل الحماية، دعا بن مبروك المواطنين إلى تفعيل خاصية التحقق الثنائي على مختلف الحسابات الإلكترونية واستعمال برامج حماية فعالة ومحدثة، إضافة إلى التثبت من صحة المعلومات قبل التفاعل معها وعدم الضغط على الروابط المشبوهة أو مشاركة رموز التحقق الخاصة بهم.
1: مواقع التواصل الاجتماعي تلقى فيها أخطان أخي الكريم نسبة كبيرة من عمليات التصيد الاحتيالي القائمة على الهندسة الاجتماعية المعروفة بالسوشيال انجينير. علش؟ على خاطر تحاول تأثر على نفسية المواطن وتحاول وإحنا تأثر عليه باللي زي فيه أوديو فيزيال باش يقع في الفخ ويعطي معطياته سواء كانت شخصية أو بنكية. أول حاجة ديما يحاولوا يفعلوا الاوثنتيفيكاسيون دوبل فاكتور سواء بالبريد الإلكتروني نتاعه وإلا عبر حسابه بالمواقع التواصل الاجتماعي. ثاني حاجة ديما عنده مضاد فيروسات بالليسانس. أنا خاطب ديما مضاد فيروسات بالليسانس باش يكون بلي إفكاس عنه من الجرافي. الجرافي ما يعطيكش بروتكسيون أون طون ريال. كيف يلزم المواطن أنه يتأكد من صحة المعلومة قبل ما يتفاعل معها ولا أي بلاغ قبل ما يتفاعل معها. كيف ما يضغطش على الروابط المشبوعة. كيما قلت رابط مشبوع ينزل عليه معناتها ينجم يتسبب له أنه يقوم بتنزيل أو تثبيت برمجية خبيثة ولا يهز موقع نتاع تصيد احتيالي ويعمر استمارة ويحط فيه معلوماته الشخصية على غرار بطاقة تعريف وطنية أو رقم حسابه بنكي أو العنوان نتاعه.
0: في أخبار العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول اليوم الخميس أن قوات بلاده تهاجم أوكرانيا في كل المحاور ونقاط التماس وأنها جربت أسلحتها في هذه الحرب، مؤكدا أن كييف لا تملك ما تملكه موسكو من أسلحة. أضاف بوتين خلال لقاء برؤساء وكالات أنباء دولية في سان بطرسبرغ أن الجيش الأوكراني خسر 100,000 جندي خلال الفترة الأخيرة وهرب آلاف آخرون. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع يسري وعدنان في بنة الأفام مع أجمل تحية مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس. Mosaic FM أقوى الموسيقى.

Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي. التسعة وستة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم هذي بنت لفام كالعادة معاكم انت وحتى نص الليل برشا ربح وكاش اي الفرحة ذيك كل اكيد ديما موجودة معنا سورتوك وما مازال في الجمعة كان غدوة نهار الجمعة وينتهي المشوار مع الخدمة بالنسبة للجمعة هذه نرجع نهار الاثنين ان شاء الله ولكن اكيد زاد اليوم ان شاء الله مربوحة للتلامذة متاع الباك ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله ربي يوفقكم اليوم نهار الثاني ومازال غدوة ومازال وتفاهم اخرين ان شاء الله ربي معاكم اكيد واحدة واحدة اللي تعدى سي بون مشي على روحه اليوم عديته الماتيير برينسيبال واللي مازال اكيد راهو مهم جدا جدا في اسمعني اي راهو اي بوان نطروه من اي ماتيير راهو مهم ياسر من بعد اكيد في الموين وان شاء الله ربي ينجحكم الكل والفرحه زاده تكون معانا هنا على موزاي كافيه من بعد ان شاء الله في الريزلتا نكلموكم ونجيو بحذاكم ونفرحوا معاكم اكيد وانتم قاعدين تتابعوا فينا على www.mozaikafm.net والابلكاسيون موبيل نتاعنا موزاي كافيه احنا معاكم اكيد والليله تنجموا تكلمونا على 71 و13000 على خاطر الليلة فما برشا فلوس للربح

2100 2200 دينار 2100 دينار نزيد واحد في فلوس انا خد برشا فلوس وما راهم بتبيعتهم 2100 دينار زوز ملين و100 اليوم في بنت الفام لربح على 71 113000 مختلف المواعيد اللي موجودين واللي مازالوا فرصكم مضمونه تكلمونا من توا على 71 113000 تدخلوا في القرعه وبعد شويه التحدي نيويني نو كونتر سيد الحكم 1,500,000 دينار اليوم نجموا تربحوهم طريقه سهله برشا ما عليكم كان تركزوا الحقيقه وسيد الحكم راه اسمعني موجودش طبق القانون لا اكثر لا اقل وبرجوليه اللي مش يربح 1,500,000 راه لازم غلطه ليه لازم كيما برشا متبارين جاوا ربحوا معنا برشا كاش شوف هو هكا جاوبكم من توا سيد الحكم اما راهو ثم شكون اللي ربح معنا بانذار بركه ثم شكون اللي ربح صفر انذارات انتم نحبوكم تركزوا بالكدي بالكدي تكلمونا على 71 113000 وبعد شويه تلقاو 1,500,000 في الكانيوتا للربح فيني ويني نو كهو هذا هو التحدي ولكن زاد عندكم 600 دينار في فوك بلاستيك هذه الفرصه الثانيه واسهل فرصه لكم انتم زوز متبارين 600 دينار ونعاود لكم المفتاح والحاجه اللي باش تخليكم تربحوا 600 دينار بطريقه سهله ياسر هو انكم تواصلوا معنا هي اليوم الحقيقه باش نقترح عليكم حاجه سهله ولكن تو بعد نعطيكم لي زانديس ولكن زوز متبارين 600 دينار بعد شويه في فوك بلاستيك ليكم انتم والمفتاح واول انديس واسهل حاجه بالسهل لكم الربح انه تواصلوا معنا وتكملوا معنا في التحدي فوك بلاستيك بعد شويه نيويني نو زوز مواعيد لربح الكاش توتال زوز ملين و100 اليوم يستنوا فيكم في بنت لفام اكيد مع فريق كامل سلام برشا برشا برشا اكيد على شاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113000 اللي من تو تنجموا تكلموا وتدخلوا في القرعه وفريق كامل معاكم يونسكم بمختلف المواعيد بعد شويه نحكي صحه نفسيه فسر لي في فسر لي ليله باش نحكيوا على موضوع طلبتوه انتوما منا على لي ريزو سوسيو موزايك فام بعثوا لنا مساجات قلتوا لنا بون انتوما ساعات تحكيوا على الخدمه الانفيرونمون تاع الخدمه كيفاش تتعاملوا مع الناس اللي يخدموا معاكم ولكن نحبوا نحكيوا على كي تبدا انت وشريك حياتك تخدموا نفس بلاصه هل هي حاجه باهيه كيفاش نجم تاثر على العلاقه هل باش تقربنا لبعضنا ولا باش نوليو نراو بعضنا ياسر نوليو نتهربوا كيفاش تصير الحكايه هذه باش نحكيوا باكثر تفاصيل بعد شويه مع الاخصائيه النفسيه مريم الويتي اللي تكون موجوده بحذانا في فسر لي مع الحداش غير بوع نتاع الليل نحكيوا على كي تبدا تخدم انت وشريك حياتك في نفس البلاصه موضوع مهم برشا وتنجموا اكيد تخليو لنا لي كومونتير نتاعكم وتحكيوا لنا على الاكسبيريونس نتاعكم كانكم تخدموا انتوما كانك تخدم انت ومرتك فرد بلاصه ولا انت وراجلك ولا حتى مازلتوا مخطوبين ما تنجم تكون تعرفتوا على بعضكم في الخدمه راه حاجه عاديه اكيد خليونا لي كومونتير نتاعكم بعد شويه على اللايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام مع الحداش غير بوع نتاع الليل في فسر لي احنا معاكم اكيد ونسمعوكم ونحبوا نحكيوا على المواضيع اللي تهمكم اما كي العاده زاده في بنت لفام نبداو بالموسيقى

يا 600 دينار لربح على 71 100 و13000 في فوك بلاستيك زوس متبرين تحاولوا تفكوا بلاستيكم هنا بعدين في الميشن تفكوا بلاستيك بعدكم 600 دينار ليكم انتوما. نسلم برش عليكم الفريق معي ليلى عدنان في الاخراج حسين في الديجيتال ايكيب كامله معكم زاد الشاكر في الستاندار على 71 100 و13000 نبداو بالابونيمور تاكي مونستر انجوي يور لايف.

0: كالفن هاريس فيوتشر كليد رولينغ على موزايك FM. توصلنا للتسعة واثنين وعشرين دقيقة. سيسور يحكم طريق السلامة ليكم وكلمونا على 71-113-600 دينار يستنوا فيكم بعد شوية في فك بلاستيك يستنوا في زوز متبرين لازم يفكوا بلاستهم بعدين هنا في الميسيون. أما نواصلوا على الموزيكا توت سويت سامبلينغ.
1: سامبلينغ

0: سامبلينغ.
1: ما نعرفش كان تيتو تعقلوا في الميلودي هكا غنيه دافيه محليها تعبر على الحزن والحب فرد وقت بتحكي على الوحده والشهره مي سورتو انها جلوبال هيت في هكا منتصف للفينات خلينا نقولوا هذه لونلي من عندي.

اغنيه لونلي خرجت عام 2005 من البوم ايكون لول ترابل. اغنيه بوب ار ان بي زاد فما ميكس نتاع هيب هوب كمان مشهوره زاد بالاوتوتيون اللي استعملوا ايكون في صوت وقتها. اما السر نتاع النغمه الحزينه وزاد كمان اللي موجوده في خلينا نقولوا في الانترو زاد بعد موجوده في الدروب واللوب هذيك هو انها ماخوذه من غلية كلاسيكيه برشا ترجع الوقت ما اقدم بيسر.

لحن يسمعوه في غنية لونلي، خاصة صوت الفوكلز اللي غني لونلي أم مستر لونلي في أول الغنية. أصله جاينا من غنية مستر لونلي للمغني الأمريكي بوبي فينتون، غنية في البوب تراديشنال خرجت عام 1964. غنية تحكي على جندي بعيد على بلاده وما يلقاش اللي يكلمه، واللحن متاحها هكا كلاسيك في جو البيج أوركسترا. هنا أيكون اللي هو زيد البروديوسر متاع غنية لونلي متاعه، خذا صوت بوبي فينتون الأصلي، سرع فيه شوية، طلع في البيتش، خليه كفوكل سامبو في الغنية متاعه، وزيد دمج صوت متاع فينتون الهكا الحزين هذاك الكل كمام مع شوية إيقاع هيب هوب آرن بي باش يصنع أغنية تعبر على أساس الوحدة اللي يحس بيه النجم المشهور وسط الناس. كالعادة نسموه مع بعضهم.

ريكي تسرع تغني هنا والبيتشات تحس كان ولايد صغير يغني فهمت كيفاش ولايد صغير يقول لونلي لونلي يا مستر لونلي كومي احساس الوحدة ما يظهرش عند صغار مي دو توت فاسون سامبلينغ هنا واضح ومؤثر على الاخر في غنية تعرفت بالكدا كيفاش صوت كلاسيكي حزين نتاع مستر لونلي البوبي فينتن ولا تراك ايقونة من عند ايكون خرجت عام 2005 اسمها لونلي كومي ستيل تبدل شوية فما هنا نغمة كومي تاع الهيب هوب مي دو توت فاسون الاحساس بكله عدوها هو سامبلينغ

0: سامبلينغ
1: على 71 113,000 بعد شوية 600 دينار ليكم انتوما، ونواصلوا بالموزيكا مع دعاء الحيوي بدادي.

0: ريد ستار شانجون اش مازال على موزايك فام. انتم تسمعوا فيه بنت لفام, تتبعوا فينا وين ما كنتوا على الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام ولا لوتر سيت ويب mosaikefm.net. سيسروحكم طريق سلام عليكم, نسلم عليكم بعد شويه 600 دينار في فك بلاستيك لربح على 71 113 الف. اما توت سويت نحكيو ديجيتال
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
0: اللي باش نحكيو على موضوع يهم خصوصيتنا في عالم الانترنت وكيفاش فازة سهلة برشا تنجم تخليك تكشف الشركات اللي تبيع في معطياتنا الشخصية اللي هي لي تاغ في الايميل. زعما شنو معناها الحكاية هذه وكيفاش تخدم بالضبط؟ الحكاية في سامشيت اللي سون بوسيبل. دونك شنو ندخلوا في صلب الموضوع. يبقى قبل كل شيء لازم نفهموا علاش الشركات تبيع لي دوني نتاعنا وكيفاش تصير الحكايه هذه بالضبط. يبقى الشركات اللي تخدم على الانترنت كيما المواقع التجاريه الالكترونيه او زيدا لي ريزو سوسيو تلم برشا معلومات علينا, كيما شنو نحبوا, شنو نشريوا, الصفحات اللي ندخلوا لهم, وشنو الحاجات اللي تعجبنا اي سورتو ما تعجبناش. المعلومات هذه ما تبقاش كان عندهم, فما شركات متخصصه اسمها وسطاء البيانات او داتا بروكرز, مهمتهم انهم يشريوا ويبيعوا لي دوني هذوما. هما يعملوا بروفيل كامل على كل واحد فينا, يعملوا لي بروفيل هذوما ومن بعد يستعملوهم ويبيعوهم للشركات الاخرين اللي باش يستعملوهم باش يوصلوا لنا اشهارات موجهه بالضبط للحاجات اللي نحبوا عليها نحنا. يعني تولي الاشهارات اللي نشوفوها موجهه لينا نحنا شخصيا. وزيد هنا عرفت تدخل الحكايه كم تاع نبداو نحكيو نحنا على معاش بي سي جديد ولا نحكيو على بيتزا بار اكزومبل باش نمشيو نتعشاو, بعد تخرج لك بوب نتاع بيتزا ولا نتاع بي سي جديد ولا حاجه كيما نكيه. بون هي الحكايه مختلفه شويه, حكينا عليها في كولتور ديجيتال وتا نعاودو نزيدو نفسروها, ولكن هي حاجه قريبه للحكايه هذيا سورتو في حكايه لي بوب. اي با والمربوح في الحكايه هذيا من الشركات هو مربوح كبير برشا, على خاطر كان كل ما لي دوني هذو ما كانوا ادق كل ما زادت قيمه البرودوي اللي هو شكون البرودوي هو نحنا, على خاطر هذه علاش داير بيع وشراء لي دوني هذوما ولا اندستري بملايين الدولارات في العالم. لكن هل الحاجه هذه ساعه اول حاجه قانونيه وشنو نجمو نعملو باش نحميو روحنا؟ بالنسبة للقوانين القانونية بيع الليدوني هذوما في برشا بلدان الحكاية هذه تعتبر قانونية 100%, أما بشروط معينة. فما قوانين قوية كما الجي دي بي ار في أوروبا وإلا سي سي بي ا في أمريكا تطلب من الشركات باش يكونوا شفافين أكثر مع الناس وياخذوا منهم موافقة صريحة على استخدام البيانات متاعهم. أما المشكلة أنه الموافقة هذه غالبا ما تكون مخبية في وسط شروط الاستخدام أو terms and services اللي هما كالتكست الطويل برشا واللي ما فما حتى واحد يقراه. يعني يولي الموضوع وكأنه ما تقراش أما القانون ما يرحمش. صحيح هذه القوانين تعطيك الحق باش تطلب من شركة أنك تفسخ لدوني متاعك, أما العملية ذي باش أنك توصل تطلب منها تفسخ راهي طويلة ومعقدة برشا جوست باش يخليوك أنت تبطل وتقول فك علي. يبقى الحلول العادية كما أنك تقرأ كل شيء ولا تستعمل دي نافيغاتور يحافظوا على الخصوصية متاعك كما مثلا أوبرا ولا بريف, صحيحة وتساعد, هذه حاجة تنجم تعاونك. لكن فما فازة أذكى وأسهل بارشة نجم نعملوها وحدنا باش نكشفوا بها شكون اللي بيع في الليدوني امتعنا.

0: هي فازة سهلة برشا الحقيقة، هو جست انك لازمك تزيد علامة بلوس وكلمة صغيرة العنوان الايميل متاعك كي تسجل في اي موقع جديد. نعطيكم مثال، كان الايميل متاعك مثلا yusri@gmail.com وباش تشترك في موقع مثلا اسمه نتفليكس، كي تسجل اكتب الايميل متاعك هكية yusri+netflix@gmail.com، يعني بلوس اسم الموقع اللي باش تسجل فيه. ايبا الايميل وقتها يوصلك عادي لو ما فما حتى مشكل وتلقاه في البواد دو ريسبسيون متاعك كيما العادة. اما كان بعد مدة جاك مثلا سبام وإلا إيميل من شركة أخرى اسمها مثلا ديزني ووصلك على نفس العنوان اللي فيه العلامة اللي زدتها اللي هو yusri+netflix@gmail.com، معناه تلقى في الميل من الأول جايك من عند مثلا كونتاكت ديزني، ولكن شكون اللي باعثين له؟ باعثين yusri+netflix@gmail.com. هكا تعرف ديريكتومون أنه نتفليكس هي اللي باعت لدوني متاعك الديزني. الفازة هذه سهلة برشا وما تكلف حتى شيء، وسورتو سهلة برشا في الاستخدام وتخليك ديما في أمان وتعطيك دليل ملموس وقاطع على الشركات اللي ما تحترمش الخصوصية متاعك، وهي أقوى سلاح في يد المواطن العادي باش يدافع على حقه في الخصوصية. أكو كل مرة نكتشفوا شكون زعمة يبيع في الليدوني متاعنا، والحقيقة ممكن في الليخ ديجيتال هذي الكل أنه الليدوني متاعنا هي ولات العملة. يعني إذا كان أنت تستعمل فيسبوك بليش، ولا تستعمل في جوجل بليش، ولا تستعمل في أي سيرفيس على الانترنت بليش، أعرف اللي هو أول حاجة وأهم حاجة أنت هو المنتوج اللي قاعدين يبيعوا فيك ويربحوا في برشة برشة برشة فلوس ما بين الليدوني متاعنا. قولوا نحن مثلا الإيميل ليش عندهم يعملوا به الإيميل متاعي ولا اسمي ولا عمري مثلا أبريتو الناس الكل أنا حطوا بيبليك على فيسبوك، اما راهم لي دوني هذوما كيما قلنا ينجموا يوصلوك للبيب انها تكون بيرسوناليزي ليك انت، اما زيد برشا حاجات اخرى ممكن نحنا ما نتصوروهاش وما نتوقعوهاش وتنجم تضرنا على المدى الطويل والقريب على انترنت. دونك ردوا بالنا او كنجموا نستعملوا استوس كيما هكا خفيفه باش نجموا نكتشفوا الشركات اللي تبيع في لي دوني نتاعنا، وهكا وقتها نعرفوا كيفاش بالضبط نتصرفوا. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال
1: FM.
0: بعد شوية فك بلاستيك 600 دينار، تكلمونا من توا على 71 113 الف، نخليكم مع ستروماي الروندو.

0: سي شلو على موزايك افام توصلنا للتسعة واحد وخمسين دقيقة انتم تسمعوا في بنت لفام وصلنا الموعد الربح والكاش اول موعد فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فوق بلاستيك اليوم فرصتكم بشنكم تربحوا معانا الكاش 600 دينار بالضبط يستنوا فيكم اليوم في فوق بلاستيك تفوقوا بلاستيكم اكيد وتحاولوا انكم تشاركوا معانا اليوم فوق بلاستيك الحقيقة اللانديس هو اللوليني اللي باش نعطيه لكم باش نحكيه على بلدان اليوم باش نحاولوا نطلعوا بلدان لكن ديما بلدان معروفين برشا والمفتاح اللي من طول نجم نعاونكم به اكيد اللي نقول لكم اختاروا انكم واصلوا راو كي تواصلوا البلاد راهي سهلة برشا برشا برشا برشا سورتون بلاد نعرفوها على الاخر وبلاد عنا بها علاقة كبيرة برشا واليوم خلينا نشوفوا شكون باش يفك بلاستو بحدينا خنبدا نسلم على حسين مرحبا
2: عطلما
0: شنو احوالك شنو امور
2: والله لاباس انتم لاباس
0: الحمد لله يا حسين الحمد لله الفايدة في فورم امورك مريكل
2: والله الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله اليوم باش يحاول يفك لك بلاستك غسين مرحبا
3: يا مرحبا
0: شنو احوالك شنو امور
3: الحمد لله
0: الحمد لله يلا غسان وحسين حسين سلموا على بعضكم اي
2: السلام عليكم غسان
3: حسين الحمد لله شحوالك لباس الحمد لله عايشك عايش
0: خوي ان شاء الله مربوحه عليكم انتم الزوز حسين وغسان خليني نفكركم بقواعد اللعبه فوق بلاستيك 30 ثانية اليوم باش تحاولوا تطلعوا فيها بلاد معروفة بالكدي وسورتو انه تنجموا انتم تسهلوها على روحكم كيما قلت لكم الاول وكيما ديما نفكركم تختاروا انكم تواصلوا تلقاو الاجابة سهلة برشا وربحكم يكون مضمون واليوم نلعبوا عليها 600 دينار شنو معناها تختاروا انكم تواصلوا معناها اللي باش يربح فيكم اليوم يرجع يلعب معانا نهار الاثنين على 700 دينار كل نهار نزيدوا 100 دينار نحكيوا الحكاية تنجم توصل مليون زوز ملايين كل نهار تكبر الكانيوتا وفرصتكم انتم تكون مضمونة للربح كيف كي تختاروا انكم تواصلوا اكيد البلاد تكون سهلة برشا وكل ليلة لزانديس يكونوا سهلين ونعاونوكم قدر المستطاع باش انكم تربحوا كيف كي تختار انك تواصل معناها ضمنت الربح اش معناها ضمنت الربح يا اخي ما ابريتو كان خسرت راني خسرت لا لا لا راهو بارتير من نهار الاثنين اذا كان ترجع تلعب معنا وتكون ربحت اليوم واخترت انك تواصل تبدا عندك شطر الكانيوتا كل نهار مضمونه سي بون مريقله كي تقول الو وكهو معناها مثلا نعطيكم ليكزامبل نتاع نهار الاثنين اذا كان واحد فيكم حسين ولا غسان يربح ويختار انه يواصل نهار الاثنين نرجع نلعب على ساعه 100 دينار وريت من الاول من المان حتى لو كان لا قدر الله زاد ما طلعت شنو باش نقترحوا عليك تربح 350 دينار اللي هي شطر 700 دينار هكيك من المان نهديوها لك خويا خاطر انت ديجا اخترت انك تواصل معنا وكل نهار نجم تختار انك تواصل وربحك يكون مضمون دونك الحقيقه نتصور انتريسون اكيد انكم تواصلوا ما نعرفش انا 600 دينار نجموا نبنيوا عليهم بالكدي وزاده عندكم الخيار انكم ما تواصلوش تقول لي انا نكتفي بالنسبه لليله او كان طلعت البلاد نربح 600 دينار كان ما طلعتش روح للاسف ايديا فارغه وما توصلش معانا هنا في فك بلاستيك خليني نسالكم السؤال حسام تواصل ولا تكتفي
2: لا واصل ديما نواصل
0: ايه حسام واصل غسان
3: نواصل
0: حلو ياسر حلو ياسر وأموركم على العال شبيبة يا سيدي اليوم ما دام اخترتوا الزوز انكم تواصلوا البلاد اللي باش نقترحوها عليكم راهي سهله برشا برشا برشا برشا برشا باهي شنو أموركم على الكوره
2: شوي
0: شوي باهي اما اكيد باش تبعوا المنتخب في الكوب دي موند
2: بطبيعة
0: اكيد حتى احنا زاد على موزايك اكيد تكون الكوفرتور اول باول والاخبار الكل تلقاوها معانا دونك اليوم البلاد باش تكون سهله برشا بون با نيسيسيرمون عندها علاقه بالمونديال ولكن حبيت جوست نشوف خاطر قاعدين نتابعوا في ماتش فرنسا والكوت ديفوار 1-1 دقيقه 82 دون بعد اكيد في سبور اكسبريس تلقاو الاخبار الكل ولكن خليني نبدا نعطيكم لي زانديس ما قبل نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا على خاطر يعتبر محاوله غش وينجم يخليكم تخسروا بعد كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كرونو يعني نعطيو لي زانديس نحسبوا 3-2-1 توب كرونو واذا كان واحد فيكم يجاوب قبل راهو يتم اقصاؤه دونك هنا القرعه قالت انه غسان هو اللي باش يبدا يجاوب لوليني دونك غسان من بعد 3-2-1 ومن بعد نبداو نجاوبوا كيف حسام اوكي واضحين خويا هذه اللعبه
2: تعطيني لانديس كيقول يا حسام جاوبنا نجاوب
0: مريك لك مريك حسام وغسان اليوم فرصتكم باش تربحوا 600 دينار اسمعوا لي زانديس باش تطلعوا البلاد نتاع الليله لانديس لولين يقول هي بلاد عندها ثقافه عريقه جدا جدا جدا لانديس الثاني هو انها بلاد بعيده علينا في الديستانس اما حتى زاده في الوقت يعني فما ديكالاج اورير محترم نزيدكم اكثر من هكا ديكالاج اكثر من 4 سوايع دونك يا اما زايدين علينا 4 سوايع ما ناقصين علينا 4 سوايع حتى اكثر لو نحن مش 4 سوايع بركه معناها اكثر من 4 سوايع. والانديس الثالث والاخير هي انها بلاد نشتركوا معاها في الوان العلم. نعاود لكم ليزانديس: بلاد عندها ثقافه عريقه جدا، بلاد بعيد علينا في الديستانس وفي الوقت، وبلاد نشتركوا معاها في الوان العلم. يعني الالوان اللي موجوده في علمنا التونسي هي الاحمر والابيض نجم تكون ديجا موجوده في العلم نتاعهم، اما بون نجم نزيدوا عليها لون زوز الوان ما نعرفش حاسيلو الالوان هذيك موجوده في العلم نتاعهم. نجم نطلعوا البلاد بعد 3-2-1. غسان الكره عندك يلا.
3: دوله اوروبيه؟
0: ماهيش دوله اوروبيه. عندك حسام؟
2: نورمالمون روج بلون كندا.
0: لا ماهيش كندا. غسان عندك؟
3: قاره امريكا؟
0: لا ماهيش القاره الامريكيه. حسام عندك؟
2: بيرو.
0: لا ماهيش بيرو، من غير فيزا البلاد هذيا. عندك غسان؟ نمشي حسين. نمشي حسين.
2: باراغواي.
0: لا ماهيش باراغواي. تي باراغواي ما غير فيزا حسين. اخر اجابه عندك غسان.
3: بورتغال.
0: لا ماهيش بورتغال. ماهيش بورتغال من غير فيزا.
2: شخص
0: شخص شخص شخص ولا رانا كلنا في البرتغال. كي نقول لكم بلاد باش نلعبوا كونترها في المونديال، علاش حكينا على المونديال؟
2: نورمالمون
0: الجابون. ريت قدش سهله.
2: قلت لا انت كقول ديكالاج اورير، ديما قعدنا ديكالاج اورير وعندها ثقافه دونك حنزيدنا للمونديال.
0: علاش بي الجابون؟ الجابون شبيك في 8 سوايع
2: صحيح تو ديكالاج اورير
0: 8 سوايع ديكالاج اورير.
2: ما توما اوتوماتيكمون كي قلت انت كوب دي موند هذوش معناها ديريكت معناها المخ مشى للقاره نتاع الفان كوب دي موند.
0: قلت لي اي

0: بلادي مش طل... لي للاسف لا طلعوا له حسين لغسان بلاد معروفه ياسر سورتو لي زانديس الحقيقه كانوا سهلين اليوم سورتو كي زدتكم قلت لكم راهي ما غير فيزا البلاد هذيا اليابان اليابان اليوم للاسف ما طلعوهاش لا حسين لغسان لكن الربح مازال متواصل بعد شويه مليون ونص في نيوينينا يستنوا فيكم على 71113 من تو كلمونا تحديو سيد الحكم وفرصتكم تكون موجوده ليكم انتم من بعد سهله ياسر العمليه تكلمونا ولكن نحن مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل بعد شويه موعد رياضة سبور إكسبريس ولكن قبل تلقاو الأخبار مع مراد الدريدي.
1: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبد الله على موزيك الثام كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزيك الثام من 11 نص النهار تابعونا
2: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزيك الثام
3: راديو موزيك الثام تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رائد الأعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا محمد زياد باشا يحذر في تصريح لموزايك اليوم من خطورة تقنيات انتحال الصوت والصورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت قادرة على إنتاج محتوى يصعب التمييز بينه وبين المحتوى الحقيقي داعيا إلى التثبت من الأخبار ومقاطع الفيديو قبل مشاركتها والاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية والمصادر الموثوقة للتأكد من صحتها. أضاف زياد باشا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على استنساخ صوت أي شخص انطلاقا من تسجيلات قصيرة وما يفرض مزيدا من الحذر خاصة في المعاملات المالية والمهنية من خلال اعتماد وسائل تحقق إضافية والتأكد من هوية المتصل قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد.
5: اليوم بالحق الذكاء الاصطناعي ولا دخلنا في مخاطر كبيره من ناحيه الانتحال الشخصيه صوتا وصوره فلازمنا الناس الكل نردوا بالنا مش كل حاجه نشوفوها نصدقوها انا اللي ندعو الناس شنو اللي يعملوا وقت اللي يراو فيديو والا خبر ما يمشيوش يبارطاجيوه ديريكتومون اول حاجه نمشي نحطه في جوجل ولا في اي موتور دو ريشيرش ونثبت اسكو الخبر هذا صحيح ولا لا كيفاش نجم نعرف تلقاه في المواقع نتاع الاخباريه كما في موزايكا فام والا في التاب والا وسائل الاعلام الرسميه اذا كان حكيوا عليه راهو صحيح اذا كان ما نلقاه حتى تراس لي في المواقع الرسمية ما نحملش روحي مسؤولية وما بارتاجيش وما نحكيش عليه وما نصدقوش هذه حاجة كيف نشوفوا الفيديو ساعات تلقاها معناها بارفيت معناها فيها حتى زيرو فوت راهو الذكاء الاصطناعي ما عملها ساعات نجم حتى شكون يكلمك تسمعه هو صوته ويحكي معك لكن ما هوش هو الشخص هذاك اللي يكلم فيك معناها وصلنا لهذا معناها يشوفيه واحد يسجلك تقريب 10-30 ثانية باش نجم يستعمل صوتك وينتحل شخصيتك إذا كان عبد طلب منك حاجة غير عادية ماذا بيك تتسبب وتعاود انت تتكلم ولا تكلم حد اخر باش تثبت الكلام هذا صحيح اذا كانك تخدم في شركه وثان عندك عارفك يقول لك اعمل فيرمو اعمل حاجه فماذا بيك حتى في الهاتف تتفاهم معاه على ان كود سكري تعرفوا كان انت وهو باش يقوله لك باش حتى حد ما نجم يعمل عمليه الاختراق هذه فما حاجات كيما هكا بسيطه يخليونا نثبتوا من صحه هالمعلومات هذوما ولا صحه هالفيديو هذوما اللي قاعدين ينتشروا.
4: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقدم خلال اجتماع مجلس وزاري مضايق بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الخميس عرضا مفصلا حول تقدم عدد من المشاريع والبرامج الهامة وتهم المشاريع خاصة المجالات التالية: المجال الصحي حيث أفاد الوزير بأنه يتم حاليا بناء عديد المستشفيات موزعة على عديد ولايات ومن أهمها بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان بناء وتجهيز المستشفى الجهوي صنف باء بمدينتي الجم وسبيبة بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف باء بغار الدماء وجلمة وحفوز ومكثرة بناء وتجهيز مستشفيين من الصنف باء بكل من تالا والدهماني بناء المستشفى متعدد الاختصاصات بسيدي بوزيدة بناء المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات وتطوير النظام المعلوماتي الصحي إسونتي. وفيما يخص مجال النقل أشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنه يتم العمل على مضاعفة الخط الحديدي عدد 22 وتهيئة الخط الحديدي عدد 6 واستكمال القسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة. أما في مجال التجهيز والإسكان فبين وزير الاقتصاد والتخطيط أن العمل متواصل لإنجاز قنطرة بنزرت الجديدة والطريق السيارة تونس جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية تكشف أن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور في سنة 2025، مؤكدة أن هذا العدد صادم ومفزع نظرا إلى أن الأطفال فئة هشة في حوادث الطرقات، وهو ما يستوجب مزيد التجديد في تطبيق القانون الصادر في شهر جوان 2023،

0: والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشباك يعلنان اليوم الخميس استهداف عدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في قطاع غزة إثر غارة نفذت ليلة الماضية شمالي القطاع، فيما استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون منذ فجر الخميس. بالنسبة لتوقعات الجوية لم غدا الجمعة 5 جوان، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدرجي.
1: الأولى في تونس.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوفخ جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: سبور إكسبرس،
6: مرحبا بكم. البداية بآخر أخبار الميركاتو في الترجي الذي التونسي والحارس منصر السيد يمضي غدوة العقد بثلاثة مواسم على الترجي، والصفقة هذه باش يتم فيها تفريط بثلاثة ملاعبية لفائدة شبيبة العمران. بخصوص وضعية أوغبيلو، تقدمته إدارة النادي عن طريق وكيل أعماله بعرض أخير إما على أثر يتم الاتفاق أو يغلق الملف نهائيا. بخصوص البليلي، باش يتم تجديد العقد لكن مع مراجعة القيمة المالية. نواصل مع الترجي، اللي يعني اليوم على نهاية التجربة مع المدير الرياضي يزيد المنصوري اللي جاء للترجي في أوت 2025 بعقد لمدة 2 مواسم، والتجربة انتهت تقريبا بعد 10 أشهر. رئيس الترجي جزيز حافظ طالب أعلن في الصفحة الرسمية للنادي عن عدم نيته في المواصلة هو بقيت أعضاء الهيئة المديرة، ووجه الدعوة لكل من يرغب في ترأس النادي. ملاعبية المنتخب الوطني في بروكسل عملوا اليوم حصتهم التدريبية الثانية، وفي البرنامج نتاعهم وغدا تكون آخر حصة. الملاعبية الكل على ذمة الإطار الفني في مواجهة بلجيكا، الماتش الودي الأخير باش يكون قبل المونديال. تغييرات منتظرة في التشكيلة، نذكر المباراة تلعب نهار السبت بداية من ماتيساتي. في المباريات الدولية الودية، السويد منافسنا في المونديال تعادل 2-2 أمام المنتخب اليوناني. المنتخب اليوناني كان فتح النتيجة، رجع السويد على مستوى 1-1 من بعد خلال الأسبقية 2-1، لكن قبل هدف التعادل في 90+5. مباراة إسبانيا والعراق وفات بالتعادل 1-1، والمنتخب الفرنسي قدم جمهوره في نونت منهزم 2-1 من شرق فتح نتيجة المنتخب الفرنسي في 45. دوي عادل نتيجة 53 في الكوت ديفوار، وديالو سجل هدف مفاجئ الحقيقة من المنتخب الإيفواري اللي لندن ضد المنتخب الفرنسي، وكما قلت خذا الأسبقية اللحظات الأخيرة من المباراة هذه، والمنتخب الإيفواري يفاجئ فرنسا على أرضية ميدانة بنتيجة 2-1. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاو على السيت موزايكا فام فونات. خليكم مع يسري بن تلفة.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوفخ جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
4: أريد طور عالمك.
1: بنت لفهم، بنت لفهم يوسري جديدي

0: الفنان الراحل أشرف فسفاس على موزيكا فام. هذا هو ديما جونا التونسي اللي ديما موجود في بنت لفام على عشرة متاع الليل. سيسو رويحكم طريق السلام عليكم. بعد شوية 1.5 مليون فيني ويني نوع على 71 113 ألف. تكلمونا من توا تدخلوا في القرعة وتربحوا 1.5 مليون. مازلنا مواصلين بالموزيكا في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي بلي بن أحمد.

اليوم الحقيقة باش نحكيو على ان جروب من اعرق لي جروب في العالم. اي نعم, ان جروب اللي تفورم عام 92, ان جروب اللي كي ريفولوشوني داير العالم نتاع الهيب هوب, ان جروب ليجندير نتصور عقلتو داير كسوا الموسيقى لا ميلودي. اليوم في هوت سيليكشن نمشيو في ان فواياج ميوزيكال مع ووتانك

ووتان كلان الحقيقة الحكية داير بديت كيفاش معناها جات الفكرة هذية انه الانسبيراسيون داير بديت مع واحد من الممبر نحكيه على ممبر زادة معروف برشا اسمه ريزا. ريزا بديت وزادة أودوري اللي ادبتيه الاسم متاع الجروب لو كلان دو ووتانغ اللي هو ووتان كلان من الفيلم متاع شاولينغ ان ووتانغ. او الالبوم داير كان انسبيري من التيم متاع شاولينغ فيرسز ووتانغ. وقتها داير تقسم الالبوم لدو سيكسيون شاولينغ ووتانغ. حكيه كوميم دو توت فاسون تورينا الاصل والعرق نتاع الجروب هذا انه انسبيري داير من موندو السينما موندو الكونغ فو اكزاكت. داير كي تراو اللوغو نتاع ووتانغ كلان البوليس هكا تعطي شويه حاجه ازياتيك حاجه اقرب جاكي تشان كيكا للجو هذاك. مي دو توت فاسون الموسيقى رحله موسيقيه كبيره برشا. ووتانغ كلان اللي في رصيدهم الفني نحكيه على عده البومات, سبعه البومات بالضبط. استوديو اولهم عام 93 انتر ذا ووتانغ 36 تشامبرز, واخرهم عام 2017 ذا ساغا كونتينيوز 19 كومبيلاسيون اولها عام 98 واخرها 2017. مسيره فنيه كبيره برشا وتحكي على عرق نتاع جروب. داير خليني نحكي لكم على قصه نتاع البوم ووتانغ كلان اللي ما سمعناهوش علاش؟ على خاطر ثم نسخه واحده من الالبوم هذايا وهو من اغلى الالبومات اللي تبيعوا في العالم. اغلى اي نعم تالي اغلى قديش تبيع في المزاد العالمي ب 2 مليون دولار نسخه واحده تبيعت الرجل اعمال. ووقتها داير الفازه شنو هو انه قالوا الالبوم هذايا ما ينجم يخرجوا كان عام 2103. اي نعم هذه الشرط اللي كان موجود انه ما ينجم يوزعوا للعباد باش تسمعوا كان عام 2103, ولكن الرجل الاعمال هذايا من بعد دخل في قضيه وتمت المصادره نتاع الالبوم هذايا مع الاملاك نتاعو من قبل دونك هنا الشرطه الامريكيه. وقعد الالبوم داير لتوا انريليست, ما سمعناش الموسيقى هذه الكل. الالبوم يرجعنا حتى عام 2015 دونك كوميم تاريخ كبير. البوم جوستومون البرودكسيون نتاعو صارت من عام 2007 حتى عام 2013, وحتى حد ما يعرفوا داير الالبوم هذا انيغم كبير يقعد في تاريخ ووتانغ كلان اللي هو شوا نتاع دالي بن احمد اليوم في اوت سيليكشن. ووتانغ كلان اللي عام 2008 About.com كلاسيوها أحسن جروب هيب هوب دو تو لي تون. زيدا كريس اكس متاع رولينغ ستون يكونسيدري ووتانغ كلان كوم لو ميور جروب دو راب كي اي جامي اكزيستي. عام 2004 الانميز لي كونسيدير كوم لو جروب لو بلو انفلوان في العشرة سنين الاخيرة هذية. دونك ان جروب ليجندير ما عاش نجم نزيدو نحكيو اكثر من هكا. نخليكم تكتشفوا لو فواياج ميوزيكال هذية مع دالي بن احمد الليلة في هوت سيليكشن ووتانغ كلان.

0: لشو انت دليل بن احمد اليوم على ابو تان كلان راهو ما جاش من عدم نحكيو على جروب كي صنفوا مثلا كريس اكس من رولينج ستون كوم لو ميور جروب دو راب اللي كي جامي اكزيستي في العالم الكل راهو من احسن مو مش من احسن هو احسن جروب دو راب داير حتى زيد اباوت دوت كوم كلاسيوها كوم لو ميور جروب دو هيب هوب دو تو لي تان زيد حتى الانميز قالوا راهو هو لو جروب لو بلو انفلوون في العشرة سنين نتاع بارتير من عام 2004 دونك حقيقه ووتان كلان عشتو في ان فواياج ميوزيكال مع دالي بن احمد ميرسي بوكو دالي على الشوا هذايا نحاولوا جوستمون نعيشوكم في الفواياج هذايا نخليكم تكتشفوا لي جروب اللي تعرفوهم وفي غنيات الحقيقه من احسن ما فما في اوت سيليكشن بنت الفم في الجمعه من 9 لنص الليل الربح والكاش وقيت نيوي نينام مليون نص الليله للربح 60 ثانية الحقيقة بيان شارجي اليوم وفرصة غفران اليوم باش تربح الكنيوتة وتفكها من عند سيد الحكم بدي من توا سيد الحكم غفران شنو حوالك؟
1: لاباس الحمد لله
0: غفران مازلنا ما بديناش شهيق زفير شم فيه سيد الحكم هذاك من توا ماك تعرف يعمل في التكتيك نتاعو شنو علينا فيه؟ ركزوا نحن وش يهمنا فيه؟ مريقل
1: ان شاء الله
0: قدرة ربي اي غفران صافا امورك باهية؟
1: الحمد لله
0: لاباس. باهي غفران كون اللي في فورمه بالكدا بالكدا عندنا مليون ونص في الكنيوتا اليوم زعما غفران
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عندي بس نشارك ونحب نربح
0: هكا ان شاء الله ان شاء الله هاي اليوم زهرت لك في القرعه وخليني نفكرك بقواعد اللعبه غفران اليوم 60 ثانيه دقيقه تربحك مليون ونص في التحدي نيوي نينا لازمك تركز مليح مليح يا غفران رد بالك تقول ايوه الا لا نيوي نينا يس نو ايواه ما كلهم ممنوعين من عن بيتا على خاطر هذه حاجه تخليك تخسر اللعبه نهائيا من المان من غير ما حتى نناقشوه الموضوع واضح
1: واضح
0: اوكي ثم زيد حاجه اخرى يا غفران اسمها الانذارات تتحصل على انذار يا غفران وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني اجابه خارج عن الموضوع وقت اللي حتى تعاود الكلام اللي نقوله لك حتى في سياق الحديث نعطيك اكزامبل نقول لك انا مثلا لباس تقول لي لباس الحمد لله هكاك تسمع عاودت كلمه لباس وتتحصل على انذار يا غفران كيف كيف اي طريقه باش انك تحاول تربحك الثواني الثمينه جدا لصالحك راك تتحصل على انذار يا غفران
1: فهمتك.
0: بعد ثلاثة انذارات شنو يصير
1: نختار
0: اي اي اي اي اي زعم غفران الليلة مليون ونص نفكوه من عند سيد الحكم زعم
1: نحاول ماكسيموم وربي وفقه
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله فايدة تكون مركزة مليحة غفران وريتشنا يا مستمعينا معلقين عليك امال كبير على خاطر عندهم برشا يحبوا ينتقموا من سيد الحكم مال شنو يا اسمعني صحي تعال خاطر ريتشنا يا راهم يا اسمع اسمع حتى هو راهو اسمعني راهو متشبث بك الكنيوتا متشبث بك الكنيوتا قال لك راني انا نطبق القانون ولكن زادة أنت معليك كانت تكون مركزة 1000% مش 100% 1000% قال لك اللي مش يربح المليون ونص لازم غلطة ليه كهو هذا هو لازم ننتقم منه سيد الحكم ونخذه بثأر مستمعين الكل اللي كل ليلة في نفس التوقيت يبدأوا مغلغلين عليه يقول لك كان جدانا راني ربحته كسيد الحكم ولكن هيهات يلا غفران نبداو
1: نبداو ان شاء الله
0: نبداو نيوي نينا على مليون ونص بعد ثلاثة اثنين واحد اتنسيون نيوي نينا غفران
1: هيا جيدها معا
0: يا باهي نحيط له بارلير غفران
1: مش عامله
0: الرساله ليه خاطر نسمع في صوت يتعاود هكا ولا هاني
1: نحيته
0: هاي صحيت ريت كي كنت عامله مال قبيليك وبارلور هكا ولا
1: قلت بالك شي نعطيكم بالبديخي
0: ليه عاد ما انا قلنا لك بلو بارلور ممنوع
1: ما سمعتيش
0: بالحق اي باهي غفران عمرك 23 سنه
1: 33 سنه واليوم عمرك
0: اليوم عيد ميلادك غفرانه
1: عيد ميلادي اليوم
0: شبيك تعاود في الكلام غفران
1: نحاول معك نعاود
0: صحيت صحيت غفران في المروج السكنة
1: السيسي الجديدة بالضبط نحن نسميوها هكا
0: يا باهي مون بليزير بعيد عليك هكا ولا
1: مش مش برشا الحقيقة.
0: علاش سكت غفران؟
1: مسكتش مسكتش.
0: آي بيه صحي صحي. غفران تحكي مليح انجلي ولا
1: تكبر؟
0: آه فرنسي أكثر.
1: نحب الفرنسي نموت عليه.
0: غفران علاش سكت يا غفران؟ علاش سكت يا غفران؟ تعرف مشكلتك شنية؟ مشكلتك اللي ريت نحكي ونحكي وبعد ساعات ساعات جاوبني فيه ساعات بعد ساعات تقعد تخمم كي وهذاك يخليك تتحصل على انذار يا غفران. تعرف قديم انذار خديم؟
1: طبعا عندي ثلاثة يظهر
0: للي أربعة أربعة انذارات وباقي سامحك فيهم سيد الحكم ولكن يا غفران أربعة انذارات عليه. مشي بينا مواصلين قلت له اسمعني سيد الحكم مشي بركة تيبالك تسلك أمورة تيبالك ما عاش تسكت يا أخي الشيء
1: لنا حتى روحي ما نحكي فاسيل ما منيش قاعدة ما كل شيء ما راح تبتش حتيجي
0: سكوت يفوت ثلاثة ثواني يا يا يا غفران يا غفران
1: الله غالب
0: اخسرنا يا غفران
1: الله غالب
0: يا غفران قلت لك من الاول سيد الحكم قال لك تشربح مليون و500 لازم غلطه ليه الاجابات حاضره با با با با ديريكت ترينو كما يقول صديقنا دليل بن احمد يقول ترينو لازم ترينو يا غفران علاش كنت عم تسلم لي يا غفران
1: والله نسلم على عائلتي كل نسلم عليكم انتم الحمد لله كي شاركت
0: اوصلت وصلت
1: ونحيت من قلبي
0: اسمعني اما ليه بالعكس تكون فرصه بتزيد تتدرب
1: ان شاء الله
0: والله ثاني نزيدوا نتدربوا وتعاود تشارك معنا انا متاكد انا متاكد المره الجايه تشارك معنا مش تربح انا متاكد
1: الحقيقة. ان شاء الله قدرت ربي عايشك ميرسي بوكو
0: عايشك يا غفران حتى احنا نسلم عليك برشا برشا برشا شكرا ليك اللي كلمتنا اليوم ريت لحد اخر الثواني كسكوت هذيك ليزيتاسيون ونقعدوا نمهم ونلوجوا على الاجابه راهي تخسركم راهي تخسركم وقتاش سيد الحكم باش سايبها الكانيوت وقتاش بالله وقتاش تي عليه هك عليه راهم مستمعينا الكل يحبوا يربحوا غدوه نهار الجمعه عندكم فرصه باش تركزوا بالكدا وعندكم الكاش ركزوا في موعد واحد اهم موعد نيوي نينا مليون و700 غدوه يستنوا فيكم في بنت افام نيوي نينا موعدكم غدوه عندكم الفرصه هذه على 71113000 غدوه تكلمونا وتحاولوا تربحوا الكنيوته هذه وقتاش باش يجي شكون غلطه لي راه برشا برشا جاونا متبارين تيلي تحصل على انذار واحد تيلي ما لازم لازم شكون يجي يفك التحدي ويفك الكنيوته انا نستنوا فيكم كلمونا على 71113000 غدوه مليون و700 في الكنيوته يستنوا فيكم في بنت افام
2: بنت الفم مزيكا جرعة ومتسعة للنصف الليل
0: الموسيقى مازالت متواصله في بنت الفم بعد شويه في فسر لي نحكيو على كي تبدا تخدم انت وشريك حياتك في نفس البلاصه هل هي حاجه باهيه كيفاش نجم تاثر على العلاقه لكن خليكم توتسويت مع ديف تيمز هذه رين دانس على موسيقى فم
3: Let's get the party started See you at the bar, you was hardly talking That's when I knew that your heart was scarring Friends to lovers need a part to star in Like, wait, babe, let me

0: العشرة وخمسة واربعين دقيقة على موزايكا فام. انتم تسمعوا فيه بنات لفام حتى نص الليل. موصيل معاكم اكيد بالموزيكا. بعد شوية عندكم الترابيات الجولد ميوزيك واحسن الموزيكا اللي تحبوها وتونسكم اكيد وين ما كنتوا تسمعوا فينا. توت سويت تلقونا لايف على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فام. هذه فسر لي فسر لي فسر لي اليوم. كيما كنا حكينا في اول ميسيون باش نحكيو على موضوع يهمكم انتوما لي كوب اللي تسمعوا فينا كسوا تتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام ولا تتبعوا فينا على الابلكيشن موبايل نتاعنا موزايك اف ام. نحكيو على الخدمه والكوبل انت وشريك حياتك. ينجم يكون سيبون معرسين ولا مخطوبين ولا تعرفت على بعضكم في الخدمه وتخطبتوا وقتها حسيلو. الخدمه انت وشريك حياتك في نفس البلاصه. موضوع الحقيقه مهم اقترحتوه زاد انتوما علينا في لي ميساج على لي ريزو سوسيو موزايك اف ام. خليني نرحب بالاخصائيه النفسيه مريم الويتي. مرحبا.
1: عسلامة يا
0: سيدي. صافا مريم عيدك مبروك.
1: يعيشك علينا
0: عيدك. يعيشك علينا عيدك. دو توت فاسون اليوم باش نحكيو جوستومون على المهمه هذايا الموضوع هذايا اللي كي نحكيو توينسا وخاطر باش نحطوها في الجنرال انه اوكي انت وشريك انت وشريك حياتك زوز توينسا مع بعضكم فلفلين حارين توينسا في الخدمه. نعرفوا الخدمه في تونس مختلفه على خدمه في مختلف البلدان. دونك هنا لي كوبل في الخدمه ما في نفس البلاصة نتصور موضوع مهم برشا. وعليش مهم الموضوع هذا انه نغزروا له من سبيكتر هذا
1: اكزاكتومون. هي الخدمه بصفه عامه سي ان ليو دي بانويسمون معناها نمشيو نتفردوا ساعات تنسينا في المشاكل الحياه اليوميه والمشاكل الخاصه عنا للاكلي كوليغ نجمو نحكيو لهم حاجات خاصه علينا ولي اصحاب. دونك ساعات وقتاش تولي هكا ان ريسك وقت الفي بروفيسيونيل تدخل في الفي في الفي بيرسونيل والفي بيرسونيل في البروفيسيونيل تولي كاو.
0: هنا جوستومون نحكيو على لي زانكونفينيون تاع عاد مش نقول لك المخاطر ولكن الحاجات اللي ماهمش ياسر باهيين في الحاجه هذه انه يبدا الكوبل ديجا يخدموا فرد بلاصه مع بعضهم. دونك راجل ومرته ولا شكون ولا حتى مخطوبين كذا تبداو موجودين في نفس البلاصه في نفس الخدمه يعني تتقابلوا سوايع اكثر من اللي ان كوبل نورمال ممكن يتقابل.
1: حتى زاد حاليا ان بروجي مع بعضهم يعني قرروا باش يحلوا ان بروجي مع بعضهم. واحد باش يتلهي بتاش والاخر بتاش اخرى. فما عبيد تراها كحاجه باهيه حافز باش يتشجع معني عنده بارتنير نتاعو الشخص اللي يحبه يعطي فيه كونفيونس اذا كان بروجي خير يحط مرت ولا راجل
0: خير من يكون فايق خير من اللي شريك حياتي معني.
1: فما عبيد يراو هلي يراو هذاك كاين الفي بروفيسيونيل نتاعو اللي كانت حاجه خاصه بالنسبه لي هو لي زامي نتاعو اذا كان سورتو اذا كان عبد سوسيابل هكا ديما يتعرف على عبيد جدد وديما يحكي مع الجنس الكل ينجم يتقلق معناها. دونك الحاجه هذه عندها لي زانكونفينيون نتاعها كيما عندها لي بيانفي نتاعها.
0: اوكي دونك هنا التبعات جوستومون اللي تكون موجوده في الخدمه شنو تنجم تكون مثلا كسوا في الخدمه ولا على الكوبل. نتصور ثم حاجتين هنا ثم زوز نيات نجم نمشيو فيها.
1: اكزاكتومون هو كيما قلنا باش تتخلط من الفي بروفيسيونيل مع الفي بيرسونيل باش تولي انت مشاكلك الخاصه تحطهم في الخدمه مشاكلك في الخدمه تولي في الدار تحكي عليهم في الدار تلقى روحك ما في الليل سهرية تعديها على مشاكل الخدمة تحكي بعثت الميل الفلاني بعثت عملت التاشة ذيك. دونك ما تحكيو كان حتى تفدليك يولي على الخدمة معناها. وهوني زادة فما نوتخ كوتي اللي هو أكثرية العبيد يقولك ما أنا نحب روحي حر في الخدمة أكا ثمانية سوية هيدوك وما نحبش مرتي ولا راجلي يشوفني ولا إذاك يشوفوها كنوع متاع عصا يعني هاي يحب روحه حر
0: الحرية
1: وحده ولا كما قلت لك توا كنت نسأل في تاكسيستي قال لي
0: ما أنا برشا تحية للتاكسيستي
1: قال لي ما أنت تقصد معناها مرتي باش تقعد معايا في الكرسي هذا وتقول لي ليه ذيك طلعها وذيك ما تطلعهاش معناها.
0: اوكي وجهه نظر معينه بالحق
1: هو حقك معناها ما يلوم عليك حتى حد مي فوالا كيما فما عبيد يشوفوها كحاجه يتقلقهم يعني فينا.
0: اوكي باه هنا جوستومون ثم لي زانكونفينيون كيما قلت انت معناها نتاع انه كنا مستنسين وقت الدار للدار وقت الخدمه للخدمه عندنا لو سيركل نتاعنا نتاع اصحابنا نتاع الناس اللي نحكيو لهم ساعات حتى عرفتك هكا مش لا تصير في الدار نجمو نبروا عليها في الخدمه وتتعدى على روحها. اوكي هنا واللي معاش أكل الحاجز اللي يكون بينات الدار وبينات الخدمة يتنحى, خاطر بطبيعته معاش يكون موجود الوقت الكله يدخل بعضه, نولي وكل 24 ساعة نعديوها كلها براتيك ما بينات خدمة بينات دار كلها مع بعضها, وما نعرفش ممكن هنا تتفقدك الخصوصية متاع كل مكان واحد. ولكن زيد هنا نتصور ثم حاجات باهية تنجم ترجع على الكوبة, لما زيد تنجم ترجع على الخدمة المردودية. نتصور من أول حاجات ممكن أك الثقة ذيك, يقول لك أنا شكون نستثق خير من شريك حياتي, عندي فيه ثقة عامية دونك نجم نعمل عليه من غير ما ممكن ساعات ناخذ حذري كيما مثلا مع ناس تخدم معي.
1: Exactement. C'est d'afin le partage, qu'un partage de d'émotions, de ressentis, qu'un nunchon ma bradna, qu'un nunchon ma bradna. Enti te fhamni, nefhamk. J'ai pas besh nahki lek li star nefnhar, mane ma lazmnich nahki, khater enti deja aarf hayati kol, tahass biya, on devient empathique, naarf li enti le periode hadiya c'est un peu critique, khater andkom telle et telle raison. Donc onima c'est plus haka le partage, le communication entre les mutuelles dans les deux sens. Zeda anna nafs el code, nafs el jargon, nafs ma netfhem enti el khedem enti bi'a khedem enti les tâches, les responsabilités enti ay ta'rafhom, ma nejem nahki ma3k bel jargon elli nestamel fih fel khedma, ma nضطرش bach nfasser lek chno wa el khedma men law el jdid. W zeda anna nafs les objectifs, kan halina un resto w elli anna haka des objectifs bach nhallo fara akher, bach namlo kan boutique, bach namlo haja bach nzid في السلعة. دونك عندنا نفس لي زوبجيكتيف وان بارتاج نفس لي ريوسيت مع بعضنا, اون بارتاج نفس الجوا زيد اون سو سوتيان بيان سور. معناها اذا كان تصير حاجه الاخر تلقاه معناها ديجا الي لا بور تو كومبروندر.
0: وهنا جوستومون خلينا نفكركم لموضوع انه كي تبدا انت وشركة حياتك تخدموا مع بعضكم في نفس الخدمه, ودير ممكن عرفت حاجه في القول تقبيلي كانه يولي نفس لو جارغون, نفس لونيفير نعيشوا فيه. معناها ريت حتى كل ما عادش تعرفوها وتعيشوها انتم زيد مستمعينا كنت تفرجوا فينا لايف على الفاش فيسبوك نتاعنا مزيكا فام, كتفاد ليك ساعات اللي يصير في الخدمه ولا كان صارت حاجه مثلا ما تجيش نفسها الحكايه كيما نجم نحكي لك. انا تفاد ليك تكون ما تعرفش الاشخاص اللي متدخلين, ممكن كل واحد عنده كاركتير سبيسيال, كي نقول لك مثلا فلان راه عمل هكا اليوم شو شنية الفازة اللي صارت وكذا
1: مش يفهمها
0: ولا كي يبدأ مش معايا في الخدمة مش يفهمها مش يعرف العبيد. اما كي تبدأ انت ديجا تنجم انت ترماركيها وجست هو يعرف الانسان تولي معناها هكا ثم كتفاد ليك اخر, ولا نجم يكونوا حتى معاش مواضيع اخرى نجم نحكي فيها تثري شوية العلاقة متاعنا, معناها انه نوليو نقربوا لبعضنا اكثر. نحس هكا كيما حتى لومباتي هنا مريمة كساعات مثلا تصير حاجة في الخدمة ريالمون اذا كان انا مانيش معاك في الخدمة ما نفهمش التأثير متاعها عليك انت, ممكن نجم ما نتفهمكش كي تقول لي راني مانيش قد بعضي راني ما نجمش نعمل تيلي تي, لما كي نبدا في الخدمه نفهم بعضنا اكثر هكا. هنا لي سوليوشن هنا باش ان ديما نلقاو البالانس معناها بينات لي انكونفينيون وبينات لي بيان في. دونك حكينا على البيع حكينا على الخايب, ولكن ديما لازمنا نقول لك خير الامور اوسطها, لازمنا نلقاو البالانس بينات هذيا كل, خاطر نجمو نلقاو روحنا في سيتواسيون سي بون نخدموا نحن وشريك حياتنا فرد بلاصه, نجمو نكونوا تعرفنا على بعضنا في الخدمه. دونك هنا باش نلقاو كل بالانس شنو هو ثم بوسيون ماجيك ما فهميش بوسيون ماجيك اما فهميش
1: لا روسيت ماجيك فهميش ان سيناريو ايديال
0: هو
1: بون بوي اذا كاين فما عبيد تقول لك من الاول اون ديسيد انه ما نخدموش في نفس المؤسسه معناها حتى سال دو سبور فما عبيد يقول لك ما نترنيوش في سال دو سبور, كل واحد عنده سون جاردان بريفي, كل واحد عنده حياته المهنيه وما نجيبوش المشاكل لرواحنا. يعني عندك انت تا في سوسيال ما ندخلش فيها
0: من الاول,
1: سي ان شوا. اذا كان تعرفنا في الخدمه وناش نخرجوا من الخدمه على خاطر الفارتنير
0: مش واحد يقدم استقالته ولا
1: هوني لازم فما دي ليميت معناها فما دي ليميت من كان عرسنا معناها ما نحكيوش في الخدمه بعد بعد في الدار معناها ما نحكيوش على حاجات تبع الخدمه غير ما نخليوك الباريير وزيد هكا ليسباس l'espace privé هنا معناها نقابل في في مون بارتنير في مانيا سويعه في النهار وفي الليل زيدا مثالش كي ناخذ شويه وقت الروحي حتى نقعد فيه وحدي معناها اون سوا كومبريونسيف باش نجم انا جو غارد سيت اسباس بيرسونيل زيدا وزيد لو بروفيسيوناليزم مش تعاركنا في الدار دونك من غدوه نصبح ما نحكيش معاك في الخدمه ولا تعاركنا في الخدمه ما نحكيش معاك في الدار.
0: هذه مهمه ياسر, يعني راهو النجم نتخالفوا في الخدمه ولكن مش معناها ان تعاركنا كاشخاص ولا ككوبل, راهو النجم في الخدمه بيان سور اذا كان ديفيرون بوست ولا يصير اختلاف معين كل واحد بيان سور باش يعطي رايه, كل واحد عنده النظره للخدمة، ولكن عرفتك مش نتخالفوا من هنا وبعد في الاخر العركة ذيك تولي ونولي ونجبدوا عدي ديتاي اخرين من حياتنا وندخلوا في العركة جوز باش تولي جوز تاك عركة في الدار وكا
1: العباد في الخدمة يلاحظوا عليكم وانا بعت لكش الميل لفليني خاطر انت البارح ما روحت مخر وما تليش دونك لي ما نخليو ديما ان باريير ما بين حياتكم المهنية وحياتكم الشخصية ونكونوا بروفيسيونيل. الخدمة خدمة عندك دي زوبجيكتيف لازمك تتعامل مع البارتنير نتاعك دون فاسون بروفيسيونيل وتخلي حياتك الشخصية Justement. في الدار.
0: فوالا خاطر راهو من المهم انه راهو شوف راني كي نقولوا نخدم تخدم انت وشريك حياتك في نفس البلاصة هذا هو الموضوع نتاعنا الليلة. راهو نحكيوا على الباهي نحكيوا على الخايبة مش معناها راهي حاجة خايبة ولا حاجة لازمنا نبعدوا عليها ولا راهو ينجم يكون كما قلت انت مريم نتفاهموا من الاول اون برون لا ديسيزيون انه رانا من الاول ما نخدموش في هذا البلاصة. راهو كل واحد عنده ليسباس نتاعو وثما برشا ناس يراوها انه جوستومون كل واحد كيبدا عنده حياته سون بروبر اسباس بور لو ديفلوبمون نتاعو ويكونوا ايبانوي ويعيشوا حياتهم في الدار بيان سور مع بعضهم سي حاجه نورمال على الاخر. ولكن زيدا فما شكون اللي راها كيما قلت انت ينجموا يحلوا ان بروجي مع بعضهم ينجموا اكيكا ينجحوا بطريقه خير يعملوا على بعضهم ينقصوا حتى يقولك حتى المساله اللي تنقص راهي جوستومون عرفتك تنجموا انتم تتقاسموا مع بعضكم لكن مش كيما تخدم بيان سور شكون اخر باش يجي عنده اكسبيريونس دونك ثم سالير معين لازمك تعطيه مش كيما مثلا تخدم معك راجلك ولا مرتك مثلا انا افونتاج هنا ما بين لي زوتر افونتاج
1: هي لازمها ايميسيون وحده
0: اي هو جوستومون لازم نناقشوا الموضوع. اكيد شكرا ليك ميرسي بوكو الاخصائيه النفسيه مريم الويتي اللي كنت بحضنا الليله. موضوع مهم برشا انت وشريك حياتك تخدموا فرد بلاصه شنية الاوتكام نتاعها الحكايه هذيا وكيفاش نجموا نتعاملوا معاها الحاجات الباهيه الحاجات الخايبه كيفاش نجم تاثر على العلاقه نتاعنا. الفيديو كامله كي العاده تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام ديما في فسر لي من الاثنين للخميس نحكيوا مواضيع على الصحه النفسيه اكيد ونكونوا موجودين معاكم وانتوما تنجموا تشاركوا معنا تبعثوا لنا اقتراحاتكم على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام ولي ريزو سوسيو الكل اكيد ديما موجودين معاكم في بنات الفام.
2: بنات الفام من 9 لنص الليل
0: بعد شوية الأخبار تلقوها مع مراد دريدي وفي الساعة الأخرانية متاعنا من بنت لفام كما سنسنيكم الطربيات الجولد ميوزيك لايف الغنيات اللي تحبوهم وتسمعوهم فيرسون قليل وين تسمعوها أكيد في أي بلاصة لكن خليكم توت سويت مع نايكا بيرلي بيرلي.

0: فريكونس كولو على موزيك فام من 11 نص النهار. تابعونا
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزيك فام راديو موزيك فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزيك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مركز امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوب المدينة يسجل اليوم الخميس حالتي غش باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيت ذكية، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس في الأنباء. وتفيد المعطيات بأن تلميذتين في شعبة الإعلامية ضبطا أثناء اجتيازهما لامتحان مادة الخوارزميات والبرمجة بحوزتهما مخزن إلكتروني، وهو أحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيهما. ويتواصل الاستماع للتلميذتين في انتظار قرار نيابة عمومية بالاحتفاظ بهما أو إحالتهما في حالة تقديم في قضية ارتكاب الغش في امتحان وطني، وفق ذات المصدر. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الخميس جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة، كما واصلت النظر في مقترح قانون متعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار. وأوضح رئيس اللجنة صابر جلاصي في تصريح لموزيكا أن مقترح القانون الأول يهدف إلى معالجة وضعيات عدد من المشاريع التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة على أراضي فلاحية شهدت تحولا في وظيفتها، وتشمل مشاريع صناعية وفلاحية وشبابية، مؤكدا أن المبادرة جاءت استجابة لمطالب أصحاب هذه المشاريع الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.
3: النظر في إجراءات مشروع قانون يخص إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة. نعرفوا اللي في المدة الأخيرة فما معناتها اكتساح لبعض الأراضي الفلاحية والتي أقيمت عليها معناتها مشاريع، سواء مشاريع صناعية، مشاريع فلاحية، مشاريع حتى وصلنا حتى المشاريع شبابية. دونك اليوم الدولة معناتها اليوم ما تنجمش تسوي الوضعية هذه إلا بموجب قانون، وهنا ثم مطالب من الناس اللي موجودين واللي هما يمثلوا المشاريع هذه، دونك يطالبوا بتسويتها. جاءت اليوم المبادرة هذه في إطار التسوية باش تكون عن طريق معناتها مطالب وبدراستها، وفما لجان ستدرس هذه الملفات، وفما بالنسبة للتسويات هذه فما اللي باش تكون معناتها معاليم تخلص لصالح الدولة، وفي نفس الوقت موارد تدخل للدولة، وفي نفس الوقت تكون معناتها يقع إدماجها في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. علما وأنه اليوم نعرفوا إلي الخارطة الفلاحية عندها سنوات لم تراجع. نعرفوا إلي اليوم احنا في انتظار معناتها البلديات صدور لبلان داميناجمون معناتها بالضبط هذا اليوم أمثلة التهيئة العمرانية الخاصة بالبلديات. يعني اليوم وجب النظر والعمل على هذه الأراضي في إطار قانوني يحمي الدولة ويحمي ممتلكات الدولة، وفي نفس الوقت يحمي الممتلكات ويحمي ويدعم هذه المشاريع التي أقيمت على الأراضي المتحولة.
2: وفيما يتعلق بالنقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال، أفاد جلاصي بأن اللجنة تواصل مناقشة مقترح تنقيح وإتمام قانون الاستثمار، مبينا أن جلسة اليوم تعد العاشرة في سلسلة جلسات الاستماع المخصصة لهذا المشروع، وذلك بعد الاستماع إلى مختلف المنظمات والهياكل المعنية. أكد جلاسي أن اللجنة شرعت في مرحلة تجويد النص القانوني، حيث تم إلى حد الآن استكمال النظر في 3 فصول من مجموع 22 فصلا يتضمنها مشروع التنقيح، على أن تتواصل أشغال بحضور عدد من النواب، مع الإشارة إلى أن المشروع أحيل كذلك إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لإبداء الرأي.
3: سنواصل العمل على تنقيح قانون 71 لسنة 2016 الخاص بمجال الاستثمار، ونعرفوا اللي بعد جلسات الاستماع اليوم الجلسة رقم 10 في القانون هذايا، بعد ما كملنا الاستماع إلى المنظمات الوطنية وإلى كل ما عنده علاقة به من منظمات بقانون الاستثمار. جلسة الفارطة دينا في تجويد النص، وكنا وصلنا لتجويد 3 فصول، علما وأنه قانون الاستثمار يحتوي على 22 فصل. اليوم سنواصل تجويد والعمل والنقاش بحضور ثلة من أعضاء مجلس نواب الشعب، وعلما وأنه قانون الاستثمار وقع عرضه إلى في إطار إبداء الرأي على لجنة المالية ولجنة الطاقة والمناجم.
2: في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول أن الهدوء في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. ومن جانبه دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المسؤولين

0: بلاده إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واصفا إياها بالمهزلة والإهانة ومتعهدا بمواصلة المقاومة. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيل ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة مقتل 3526 شخصا وإصابة 10733 آخرين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري وعدنان في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس بنت لفام،
2: بنت لفام الهجرة من 9 لنص الليل.
1: يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: فريد الأطرش حبينا على موزيكا فيم ترابيت. الموزيكا ما زالت متواصلة مع الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك, جولد ميوزيك, all the best music.
0: الموسيقى في الجود لايف فيرسيون اللي الحقيقه اللي تلقاها في حتى بلاصه, مش كيما يبدا الفنان قدام جمهوره بالادرينالين الموجوده, لي كوبلي يتبدلوا, لي غوفران يتبدلوا, نبداو بتينا تيرنر, واتس لاف جات تو دو ويذ ات.

0: سيلين دون I'm Alive live على موزايك FM اللي هي الجولد ميوزيك واحسن موسيقى اللي تسمعوها موسيقى نوستالجيك برشا واحنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصل الليل
1: بنت FM
0: نرجع لشيرين غنية بون فيها برشا برشا برشا ما يتخمم هذه بتمنى ننساك

محمد حمائي ما بلاش تخلطنا الاخر بين تلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعين اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق عدنين في الاخراج شاكر في ستاندار والليكيب ديجيتال. احنا نعطيكم رانديفو غدوة في نفس التوقيت لكن في بين تلفين سبيسيال فندردي وين تلقاو معنا برشا ربح وكاش اكيد احسن الموزيكا لابونيمور. اما زيد نعطيكم بروغرام السهريات بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الاخبار لكن قبل كالعادة نختموا بالموزيكا غنية تحكي على السلام ترجع بينا 23 سنة التالي من ألبوم إليفانك. كان معاكم يسري جديدي نخليكم مع Black Eyed Peas Where is the Love.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تقضي بسجن مدة 5 سنوات في حق صانع محتوى ومؤثر معروف على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تهم تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة واستخدام أنظمة معلوماتية دون وجه حق. وقد وجهت المحكمة إلى المتهم تهم تتعلق بأحكام مجلة الاتصالات والقوانين الزجرية الخاصة بالفضاء السيبراني، وهي استخدام أنظمة معلوماتية لبث ونشر صور مقاطع تصويرية لأشخاص دون الحصول على إذن مسبق منهم، ومعالجة واستغلال معطيات شخصية تابعة للغير دون موافقة صاحبها القانونية. وقضت المحكمة بحجز الهاتف الجوال الخاص بالمؤثر وإلحاقه بملف القضية كأداة جريمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تفيد خلال إشرافها الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل قطاعات، بأن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار، وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجل معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما أبرزت أهمية المنصة الرقمية الموحدة التي تم إرساؤها لمتابعة المشاريع العمومية، والتي توفر معطيات تفصيلية حينية حول كل مشروع وتغطي كامل التراب التونسي، بما يسمح بمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع بكل دقة وبقياس الأداء ونسب التقدم ورصد الإشكاليات المعترضة واتخاذ القرارات المناسبة في الإبان. ولاية القيروان تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في مؤشر خطورة الحوادث المرورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، وذلك بنسبة 59% وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. وأفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني بأنه تم تسجيل ارتفاعا في عدد الحوادث المرورية بنسبة 29.85% منذ غرة جان في 2026 إلى غاية 31 من شهر ماي 2026، وذلك بعد تسجيل 87 حادثا أسفرت عن 51 قتيلا و104 جرحى، مقابل 67 حادثا خلال نفس الفترة من سنة 2025 أسفرت عن 23 قتيلا و88 جريحا. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض من قدرة إيران على منع واشنطن من ذلك، قائلا: لا أعتقد أنهم يستطيعون إيقافنا إذا أردنا. وكشف ترامب أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء، مهددا بالتعامل مع من يقترب منها في تلويح بشن هجمات جديدة على إيران. محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول اليوم إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لأن الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي توضيح. وأضاف رضائي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي الغموض بشأن شروط طهران على حد تعبيره. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.